تحياتنا لكم الناس الكل. هذه اكيد اختياراتنا معكم اليوم في بين كلمه ونغمه، ومازال عندكم تسمعوا، مازال عندكم قيد الاختيارات ديما بطبيعه على موجات اذاعه الكيف. نوصلوا مع بعضنا الروبريك سيني كافي اللي في كل مره نقترحوا فيها عليكم واحد من الافلام. اليوم حبينا يكون العنوان للمغرومين بافلام الاكشن، اخترت لكم فيلم ميموري، فيلم اللي يجي في اطار من الحركه والتشويق، وين يلقى فيه قاتل ماجور يلقى فيه روحه في مرمى الخطر وقت اللي يرفض استكمال المهمه لاحدى اخطر المنظمات الاجراميه على الاطلاق. اخراج مارتن كامبل، تاليف داريو ساكر ديباني، وطاقم عمل فيه كل مليام نيسون، مونيكا بيلوتشي، جي بيريس، ري ستيفنسون، ولويس مانديلور، واسماء اخرى. اكيد من الافلام اللي مغرومين كما حكيت بافلام الاكشن عندكم فيش تتفرجوا، ميموري الفيلم اللي خرج في 2022 هو اقتراحنا عليكم لليوم في سيني كافي. نرجو الاجواء الموسيقى.

تحياتنا لكم أصدقائنا ومستمعينا مع شاهي نايز ودينا كارازون وغريس ديب. كان روبريك حنين بالنسبة لليوم مع كمان انساني ما بنساك ومبروك عليك. زوما من الأغاني الجميلة اللي أنا حبيت لغريس ديب أكيد من الأغاني الجميلة اللي رجعونا هكا لجواء التسعينات. تحية كبيرة برشا الكل من مازال معانا على موجة إذاعة الكيف يتبع فينا وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. وصلنا مع بعضنا الروبريك رب اللي في جزء هلوليني مش تسمعوا مع بعضنا محمد عبد المطلب في اسأل مرة عليا.

جزل ليني مع محمد عبد المطلب في ترب لليوم في يسأل مرة عليا. ما زلنا مع تربيات المرة هذية سمعوكم الصبوحة في الدنيا حلوة قدامي من الأغاني الرومانسية الجميلة اللي موجودة في رصيدها. الأغنية هي من كلمات عمر بطيشة وألحان محمد سلطان وكانت تغنيت في ألبوم أنا كده. طبعا الأغنية كما تعرفوها هي من الأغاني العاطفية الرومانسية واللي تحكي هكا بطريقة بسيطة على الدنيا والحياة كيفاش يوليو عندهم معنى خير بعد ظهور الحبيب في حياة أي شخص. بالطبيعة فما شكون اللي يحب يعرف حكاية الأغنية، فما شكون اللي رجح أنه هي قصة حب عاشتها الصبوحة، لكن صبوحة وقت اللي حكيت على الأغنية تحست أنه كانت تشعر أنه بالنسبة للملحن خاصة أنه لحنها أصلا لزوجته وقتها واللي هي فايزة أحمد، لكنه أجيبها وقتها محمد سلطان أنه بالنسبة لكل من يحب يشوف الحكاية الأشياء كلها بعين الحب. هذه معناتها كلمة وجهها للصبوحة، فإنه مش صحيح يعني هو ما غنهيش لزوجته لكنها قصة حب لمن يحب الحياة ولكل من يحب. هذه أغنيتنا لليوم أكيد ما زلنا في جزءنا الثاني من ترب مع الصبوحة اللي تعرفت هكا بعفويتها وبطبيعة أغانيها الروشة كما يقولوا المصريين، لكن في نفس الوقت تكون عميقة وعندها معاني كبيرة في الحب والرومانسية.

اللي عملتوا جو على الأغنية هي من اختيار سلومة. يسلم عليكم برشا وكافي التكنيك معاكم. مش خليكم تكملوا المقطع في ترب مع السبوحة الدنيا حلوت في مقطع آخر جميل برشا. احنا نتلقاه إن شاء الله في مواعيد إذاعية لحقا. باي باي.

ذات صيف. ذات صيف مع إيمان مرعي.

عسلامة ومرحبا بكم في موعد جديد من برنامج ذات صيف. كيف ما عودناكم نحاول نسترجعوا الذكريات، ذكريات الفرق اللي موجودة في ربوع شمال الغرب.

مشاهدينا أكثر من 100 عمل مسرحي. الإرث هذايا، الإرث الثقافي اللي نحكي عليه، اللي هي الفرقة المسرحية القارة بالكيف، هي دي ساهمت في تظاهرة وخلق تظاهرة 24 ساعة مسرح دون انقطاع. اليوم كي نحكيو على الفرقة المسرحية القارة بالكيف، نحكيو على المؤسس اللي هو المنصف السويسي وذوما من أعضاء هذه الفرقة، وأكيد احنا ضيفنا من بعد مش يعطيونا اللمحة ومش يصحونا حتى المعلومات اللي قاعدين نقدموا فيها. كان زادة مع موجود فيها محمد بن عثمان قيدوم المسرح ومؤسس فرقة السنابل اللي مهدت لفرقة القارة. كان زادة عيسى أحباث، كامل علاوي، سمير عيادي، سعاد محاسن، عزيزة بولابيار، خديجة سويسي، منجي الورفلي، الشادلي الورغي، ناجية الورغي، البحري ضحادي، لمين النهدي، رؤوف بن يغلان، والأكيد القائمة ما زالت تطول. وهذايا اللي كنا نحكيه فيه مع سي المنجي الورفلي في الكواليس. اليوم مش يكونوا ضيافنا انتباعا كل من الممثلة ناجية الورغي، مش تكون معانا زادة عزيزة بولابيار، كامل علاوي، والممثل منجي الورفلي اللي حضر معانا في الاستوديو. هذوما بالنسبة لنا احنا ضيافنا، وبالنسبة لنا حديثنا اليوم مع الذكريات، خاصة كي نحكيو على الفن الرابع، كي نحكيو على أهم حاجة موجودة خاصة للفنان والممثل يعطي فيها أكثر، اللي هو المسرح، باش هكاك ينجم يظهر بعد في التلفزة وفي السينما. هذه كلها مش نحكيوها بعد شوية مع ضيافنا، والأكثرية مش نحكيوها في الموضوع هذا مع سي المنجي الورفلي اللي هو ضيفنا في الاستوديو معنا في الحصة. كل من هشام من أمام الكونسولات، معانا هندة اليونسي أكيد مراقبة البال من الغرفة الفنية المركزية، ومعكم إيمان مرعي من أمام الميكروفون. خلينا ننطلق مع الأغاني والإيقاعات الكافية، وبعد راجعين باش نستقبلوا ضيافنا.

0: رجع لكم واصلين معكم لقاءنا في برنامج ذات سيف. فرحبوا بضيفنا اللي محضرين معنا. حضر معنا في الاستوديو سي موجي البرفلي، ممثل معروف ودي كيف. اكيد مش نحكيه برش على الفرقه المسرحيه القربيه كيف، خاصه وانه ساهمت هذه الفرقه في ظهور وبروز العديد من النجوم اللي نشوفوا فيهم توا. مرحبا بك سي مونجي.
1: بارك الله فيك ونشكركم على الاستضافه، وبالمناسبه نحب نسلم على الاخوين الضيف هذوم اللي عندي برشا ما تقابلتش بهم.
0: اكيد ها هيك معانا توا مدام ناجيه الورغي. مرحبا بك مدام ناجيه.
2: انا بك عالسلامه.
0: مرحبا، او كنت نجم ترحب بها سي منجي.
1: نجم شو نحولك؟
2: انا منجي.
1: لبس عليك.
2: شو عملك اخوي؟ لبس عليك.
1: مش نسمع بالكدا
0: به. ثم اي هاوكا اكيد احنا معاك مدام ناجيه، خاصه اليوم حبينا نكرموا هذه الفرقه المسرحيه القرابيه كيف اليوم بوجودكم وبحضوركم انت، وبعد بشويه مش يكون معانا مدام عزيزه ابو الابيض، مش يكون معانا كامل العلاوي، معانا توا زاده سي منجي الورفلي. نحبوا نحكي ونسترجعوا هذه الذكريات مع الفرقه المسرحيه القرابيه كيف.
1: وناجي راهي من افراد اللي عدوا امتحان باش دخلوا الفرقه،
2: من مؤسسي منجي.
1: هي معناها ايش قلت انا تو مؤسسي؟ قلت راهي دخلت في عملنا امتحان باش دخلت للفرقه، ومعاك منجي الورفلي والهادي الزغلامي شادي الورغي مازال شكون اخر؟ عيسى حرات مازال ما دخلش ما عملش امتحان، الهادي ابو عيسى ما عملش امتحان.
0: اي سمعتهاش قالت لك؟ قالت لك انا وانت والمرحوم الهادي زغلامي دخلتوا مع بعضكم.
1: اي انا
2: نحن اللي عدينا امتحان، الاخرين دخلوا بعد.
1: اي مش انا هذاك مش نحكي تو.
0: هذا هو مدام ناجيه، خلينا نحكيوا على هذه الفرقه المسرحيه بعد الامتحان اللي عديتوه ودخولكم للفرقه المسرحيه القرابيه كيف، خاصه وهي الفرقه هذه كانت عندها الفضل وكان عندها ليها الفضل باش ثم برشا نجوم ولاو توا نسمعوا بيهم، ولاو توا حاضرين في السينما، حاضرين في الاعمال التلفزية.
1: كلهم مروا من الكيف.
0: كلهم مروا من الكيف. مدام ناجي.
2: اي. كلهم اغلبيتهم من الكيف. هذا اللهم كثيرة.
0: اي.
2: وخدموا بفرقة الكيف.
0: بيه.
2: برزوا طلعوا من فرقة الكيف.
0: بيه. تجربتك انتي مدام ناجي. تجربتك انتي مدام ناجي.
1: نحب نذكرها بحاجة. نحن كنا نقعدوا في الصالة والممثلين المحترفين على الرقح يبدوا يمثلوا في يتمرنوا على مسرحية الهاني بودربالة.
0: ايه؟
1: وفما ممثلة اسمها يعقوبي تمثل في دور الخادمة، معناها المدة كلها ما مشيتش معها في الدور خلاص، للي مرة أعطاها ملاحظة منصف سويسي، لكن ناجية ضحكت في الصالة، خزر منصف ليعقوب هذه ما نسيت اسمها، قالها اجي اجي من
2: زهرة يا منج،
0: زهرة اليعقوبي اسمها،
1: ها
0: زهرة اليعقوب.
1: زهرة اليعقوب. زهرة قال خزر الناجي، قال لها اطلع جرب انت، معناها نحن حطوا يدينا على قلوب.
0: اي هكا هكا الحكايه باش تحكيها لنا،
1: خليني نكملها انا ساعه.
2: يا منج سامحني، قال لي وقت السيد موسى السيسي الله يرحمه وينعمه، قال لي شكون نضحك؟ قلت له نايف هاك، قال تعرف تخدمي خير منها؟ قلت له نعرف نخدم خير منها. قال لي
1: اسمع خلاص.
0: اي
2: قالت طلعت خدمتك انت رئيس اللي خدمته هي، وقاصه وقتها قال لها لمي فريتكم برا. كنت اسلم، لا كنت اسلم في التفريده ممثله، الله غير سامحوني سامحني.
0: باهي فهمتك. الله غالب خاطر بالحق راهو هي كان الفرقة هذه لازمها تبرز، يعني لازم النجوم يكونوا موجودين، يكونوا حاضرين، يكونوا زادة عندهم الأداء اللي نجم يبرز وينجم الفرقة هذه تكون عندها قيمة كيف ما توا نحكي عليها إلى حد هذه اللحظة.
2: يا مدام احنا ما كناش نجوم، انا عمري 16 سنة كنا ذري نلعبوا، خاطر منجي خويا عمل كشاف ولا عمل كشاف.
0: ايه
2: اكلي عم راس فينا كاين الترشيد كشفي.
0: به
2: ما خلناش كبروفيسيونيل وش
0: نعرفوش. ايه فهمتك،
2: خاطر منطق باش نلعبوا لعبة.
0: به
2: يا اخي اللعبة هذيك نجحت.
0: ايه لعبة نجحت، تو نحكيو عليها اللعبة هذيا. ايه تو نحكيو عليها
2: مثلا.
0: ايه
2: نجحت برشا كفية كما نجي يرسل لي.
0: ايه
2: كان من كان خاطر لي تغيت الزير سالم، معناها نجي يرسل لي ابدع في اللي مودوسوب مثلا، خاطر برشا حاجات نجي يرسل لي حطها الرونق نتاعها الزير سالم.
0: اها
2: هذا كله خذيناه في الكشاف، خذا من اللعبة
0: به،
2: وخذا دور وقفة جساس أصعب دور وصف المسرحية. منجي وقت شعل النار، شعلت في الكيف مش في الفرقة، شعلت في الخدمة.
1: نحن كنت تفكر ناجي سي منصف السويسي الله يرحمه كان معناها شعار الفرقة أنه العمل عمل جماعي. والفرقه كي تبعثت على اساس حتى لا يحرم اي مواطن حقه في الثقافه. والفرقه تبعثت كخليه ببادر جهويه ما يشتبع الوزاره. الوالي حب يعمل فرقه، الوزاره عاونت
2: الوالي وقت عبد السلام قلال.
1: هي عبد السلام قلال الله يذكر بالخير ويطول في انفاسه، معناه هو اللي طلب باش يعمل فرقه، والوزاره ساعدته وعاونته. معناها التوا الفرقه والمركز ما عندهمش قانون اساسي، ما عندهم حتى بطاقه تعريف. معناها
2: توا الفرق الكل يا مونجي حتى اللي سونتر ما عندهمش.
1: ساعه نحن نتكلموا على الكيف، على الكيف مسرح البلدي.
0: اكيد اكيد هو غيور على الكيف، يعني باش يحكي كان على الكيف،
1: خاطر الاخرين الكل ناجي، الكل جو بعد فرقه الكيف.
0: اي
1: قفصه بنت فرقه الكيف، القروان بنت فرقه الكيف، المهديه بنت فرقه الكيف، وناهيك وان قفصه مشيتي انت وقتها، وعيسى ورجاء فرحات واحد وقتها كونتوا فرقه القفص. على خاطر السيد الوالي اللي كان في الكيف اسمه طاهر بوسمة دقيق، اسمه طاهر بوسمة، كي مشى لصفاقس طلب من المنصف السويسي باش يكون له فرقه. ثم بعد نقل
0: يعني البادرة متاع الفرقة المسرحية القارة بالكيف هي اللي فتحت المجال للفرق الأخرين البش للظهور.
1: لا كنت قبلنا فما فرقة في سوسة
0: إلا صفاقس، إلا صفاقس به
1: صفاقس وسوسة، خطر سوسة كان فما فيها فرق
0: به.
1: معناها السيد الوالي هذا طاهر بوسمة الله يرحمه حتى هو توفى، هو وقت مشى كان يدعم فينا دعم كبير في الكيف، خاطر كل والي يجي للكيف فرقة الكيف تهز له راسه، معناها في المناسبات، معناها في عيد ميلاد الرئيس بورقيبة، في المناسبات، في ناهيك وانه مثلا نعطيك هذه باش نفتحوا بها قوس، في مسرحية ترشمون تفرج فيها بورقيبة في الكيف، بعد الفرق كملت المسرحية هبطنا نسلموا عليه، قال كيفاش المسرحية هذه ما تمثلش تونس في مسرح البحر الأبيض المتوسط بالمنستير، لكانت الجائزة من نصيب تونس، شنو هذه مسرحية هملت؟ معناها وقتها بورقيبة خذها موقف معناها، والفرقة كانت بالمجد مدرسة. ونرجع الكلمة ليك يا ناجي.
0: أي مدام ناجي.
2: أي
0: تفضل.
2: والله نحكي فيه مونجي كله صحيح.
0: أي
2: وانا نحن الكافية هي اللي نطقت اللولات متاع كافة الجمهورية، مش عملوا فرق جهوية كانت ديما تنور فيهم، كانت ديما تدعو فيهم، عملنا شراكة وقتها ما فرقت المهدية ما هكا يا منجي.
1: كيفاش؟
0: عملتوا شراكة مع فرقة المهدية.
1: فرقة المهدية هي فرقة المهدية راهي كذلك هي تابعة معناها وليدة فرقة الكاف المهدية.
0: عملتوا انتم عملتوا شراكة
2: معها شراكة
0: عملتوا معها شراكة.
1: ما نتفكرش نجي.
2: لا ما انا شراكة ان كنت في الجزائر وقت.
1: يمكن يمكن وقت اللي في الجزائر.
2: سامحيني يا مدام اسكت من اسال سامحيني يا مدام مش يرسلي هذاك كل مرة يخدم ويار في الجزائر يخلينا واحد.
0: قالت لك كل مرة كل مرة تهرب
1: خاطر فكرتيني في, في فكرتيني في أيامات خايبة هذيك علاش غادرت
2: وين وقت يد تحت فيهم في الصيت يا بكير جاية ويرجع عاد عاد كل مرة هو يرجع لينا.
0: اها به هذه مثلا توم بعد نحكيوها مع سي منجي الورفلي ذكرياتك مع الفرقه
2: تسامحيني يا مدام تسامحيني راني موجوعه برشا ما تطوليش عليا برشا
0: لطف عليك
2: ما لقيت في البارح راني منجي خايف عندي عارف لسان تاع ابن ياسر وما نجيش
0: لطف عليك لطف عليك لطف عليك مدام ناجي حبينا نحبينا نحكي شويه ذكريات هكا خاطر اكيد راكم عندكم ذكريات كي توا مثلا كي تحكوها تضحكوا على تضحكوا عليها كي خاصه وانتوما مثلا كيف ما حكيت لي من عمرك 16 سنه وقتها في الفرقه المسرحيه يعني اكيد ثم حاجات توا كي تتذكرها هكا تتبسم وحدك توا كي تتذكرها تضحك والا تتاسف عليها يعني
2: والله يا مدام نتذكر شوي بركة خاطر مشاكل الحياة والدنيا والخدمة والصغار خلت تنسي برشا حاجات
0: اي
2: فهمتيني انا بدايتنا بداية محلاها بدينا فرقة كاف فرقة كاف من اساس عائلة هي عيلة ناكلوا مع بعضنا ندخل الجار بعضنا داري هناك كانت قريبة ياسر للفرق
0: اي
2: داري نظر ماك ممرتك ما تدخلش لداري وثلاث الدار اسألي منجي يرسل
0: اي ثم علاقة يعني بيناتكم عائلة عائلة تخدموا مع بعضكم
2: عائلة ثم عائلة عائلة اخوة كنا وام وجبو بو وجدة كل شيء موجود عندنا ما نعدوش على بعضنا حتى كعبة حلوة
0: اها
2: في الخدمة متفقين ياسر نحبوا نحبوا نضحكوا نضحكوا نحبوا نخدموا نخدموا نحبوا نبطلوا نبطلوا معناها أفرار كنا عائلة نتفقوا برشا نحبوا بعضنا برشا برشا نحبوا بعض كانت المشكلة ذات الشيء اللي كان فرقة الكاف تنجح تطلع للبلافون وعبنا البعض
0: اها به يعطيك
2: انا كيزيدوني الشهرية موجي ما يتغشش ما عادش تستحقها تستحق الشهرية أكثر مني ما عنديش الحسد وكل انا الغرام الغرام والحب موجود فرقة الكاف كان الغرام ياسر وكان الحب ياسر
0: اها به يعطيك الصحة ايه يعطيك الصحة مدام ناجي هاكا ما نتعبوكش اكثر منك يعطيك الصحة والاكيد انتم تبقى ذكريات بالنسبة لكم انتم مع العائلة اللي كونتوها في الفرقة المسرحية القرابية الكاف شكرا على حضورك معنا يعطيك الصحة مدام ناجي
3: تريد فينا احفظ يا خديجه دورها اها غدوه باش نفلوا فينا فيك البقعه كيفاش حبني نبني الرش بربي يا سعاد ما عندك ادوارك
4: كي لازم تجيب فينا
5: بربي يا نادي ذاك ناس عندك كل حد وش بيت المنصف عايشه يعطي الادوار البطوله كان سعاد ما حد يا اخي ممثل احنا ليه
3: انت ما فهمت انت عليها
5: ليه
3: على خاطر هي موهوبه اكثر منك ومني وعندها
5: اش عندها
3: اسكت ما تسالش برشا خير من تجي على برا اي عادي
6: شنو ما تقوليش علاش المخرج نتاع المسرحيه قال لنا في بنت وتنبك المسرحيه قصوا على التمثيل وانا على اربع ساعه راح
7: يا محمد صار عندك سبع سنين ولا ثمانيه في المسرح ما تعرفش الشيء هذا علاش
6: لا مازلت ما
7: غلطتش هذه طريقه من طرق الاشهار
6: ها
7: باش يدوخ تخوض الصاله كل واحد يقول لك ايش بيك الممثل مسكين دار ويتعاود في الافلام 20000 مره وتبدا تكتب عليه الجرايد والصحف والمجلات باش يولي مشهور بالدوخه نتاعه يصبح بطل ميكروجي
4: بالله.
7: نقول يا احنا نستناو باش نقوموا بالعمليه.
4: شنو
7: اول مره يعطينا فيها دور يدخلوا خمس لونطير يا اخويا؟
4: ان شاء الله ما تلقاو فرصه. زعما الروايه تقبلها لازم توجيه. انا والله ما زلت مانيش فاهم علاش موجود هالنجم يا اخويا. بنا حقي مجهول يوجه ثم فنان يتوجه، واذا كان وجهت فكرتي ما عادش فكرتي وانت فكرتك انت. عاد ما ان اللجنه هذه تالف روايات وترتحنا، وخصوصا يا سي بوتلجه فيها ناس عندهم باع وذراع. يا سيدي خلينا نحجوا على ايديهم ونرتاحوا.
8: صندوق الدنيا من يتفرد منكم يا ساده؟ كلكم مدفون، كلكم مدفون. صندوق الدنيا الدنيا تحول.
4: اطحنوا في الصبح السكر، اطحنوا عند ضوء الملح، اطحنوا حين تغيب الشمس تتطحن.
8: صندوق الدنيا بالمجال.
7: شبيك بابا مرة باب؟ اسمع بعدني خير لك، توا فين حسيت دوري توا فين لقيت؟ عزيز نب عليك من رغرة أبعدني خير لك.
4: ما دور من لقيته يا ولد.
7: شوفني بعد ربع ساعة كيفاش نبدا نجنقل. بالله العظيم نخليكم كلكم دايخين انتوما والمتفرجين والنقاد واللي قاعدين يتفرجوا في التلفزة ويقولوا برواح ممثلين.
4: يا ولد الباس حس قام عليك تعمل في هالبوت والروح. يا
7: باس بدي يفهمني اليوم عندي موعد مع مخرج كبير بتاع التلفزة باش يلوطيني. ياخذني معه ويعطيني شهر يا باس ويخرجني من هالميزيريا بتاع فرقة الكاس. فرصة حياتي.
4: اسمع اسمع الليلة ورينا ذريعك في دور القرصون تاع حوكي وحريري.
7: حوكي وحريري
4: وطور في الزلزة ساهم بالك برا مش تلصق بقاخرة برا
7: برا الكافر اللي على المسك.

0: يا توتو انت عزيز عليا وبحبك نحلم طول الليل.
1: يا لله يتزحشم شوية انا راجل.

0: للنبي عليك السورية البطلون وزيد الكرفات
1: غدوة تلزمني ركوع وتواليت
2: وما عبادة
1: فرشة كون وليات غدوة تلزمني ربا وتواليت
2: وما عبادة
3: بطا قباة
4: هاوتي انت قول اللي طلبتي مدام عاشق يا بنت عمد اخت ابو بابا يه
1: يه يه يه
5: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
6: أنت انظر العيون وتطير الحسرة أن يبيد العالم أو يعود كل
7: يا
6: خير في شيء إلا أن يكون ما أريد والأرض الكامل ما أريد
7: يا رزيز
8: معاك علينا وقت تكنسيناش كله معناها الفنيين تاع التلفزه هون وقاعدين نستناو فين توا قاعدين نستناو فلوس تشاري من فلوس الشعب باش نخدموا راه مش بس بيع الوقت نغناو باش نلبس كيف هاوكا معناها تبيعوا الوقت كما تحبوا على ورقه الحضور بتاعت الحضور معناها حاضرين واذا كان سجلوا التلفزه ولا في جوله عمل العقدات والشيخات وما قالت الناس ايش بكم للضمير علاش بربي
1: مش تعمل لنا الدرس اللي علمه لك عرفك
8: كنا تعرفي لك انت عرفته
1: اسمع يا بابا في هالدنيا هديه اغرم زمانك
8: لا يا ربي
1: يا جبال واحد اثنين ثلاثة

0: هذه من مقطع من مسرحية حكي وحريق.
1: أي نعم.
0: أي
1: مسرحية حكي وحريري هي اقتباس المنصف السويسي الله يرحمه.
0: يرحمه.
1: تأليف جولدوني. مثل فيه سعاد محاسن العبد لله مثلتهم بعد مشيت الجزائر عوضني محمد الغربي مثل فيها عبد الرؤوف باليغليان معوض لمين النهدي مثل فيها عيسى حرات مثل فيها عزيز أبو لبيارد مثل فيها ناجي مثل فيها الهادي البسلاتي الشادي الورغي مجموعة من الممثلين.
0: به ومعانا توا الممثلة عزيزة أبو لبيارد. مرحبا بك مدام عزيزة.
2: أهلا وسهلا مرحبا بكم مرحبا بالمجموعة متاع فرقة الكافي إذا كان يلقى البعض منهم قاعد يسمع توا في البرنامج.
0: معانا توا في الاستوديو سي منجي الورفلي.
2: أي منجي منجي
1: رفيق رفيق
2: وكان عنصر من عناصر فرقة الكافي اللي معناتها كانت مهزوزة على كتاف برشا ممثلين اللي عندهم مقدرة في التمثيل منهم منجر والفلي وسي محمد بن عثمان وسي عمار بوثلجة وسعاد والمجموعة كبيرة كبيرة كبيرة برشا.
0: أه. به هو مدام عزيزة ذكرياتك مع الفرقة هذية؟
2: والله عندي ذكريات حلوة. مثلت عملنا مسرحية أنا مثلت في مسرحية نساء في خطر، مثلت في كلفولة في نوارو، مثلت في زير سالم، مثلت خط فما مسرحية كما حكي وحريري. أنا فما فترة معناتها حبلة وكرشي كبرت معناتها انسحبت وخذت في بلاستي رشيدة دبيش.
0: أها.
2: أما شو اسمه زير سالم كان منجي عنده دور هايل برشا زادة. منجي كان عنصر من عناصر اللي معناتها ديما ياخذ أدوار البطولة.
0: به مثلا
1: عزيزة تفكر يا أخت في الزير سالم العسكري يجبد فيك يكركرو فيك ولدك بشير وقتها في الصالة.
2: هاي ولدي
1: تتفكرها فز يسب فيهم سيب يامني يامني
2: اي ولد حماتي جات تطل علي للكيف قاعدوا وحدين نهيرين عاد هي تتفرج في الصالة في المسرحية والجمهور صالة معدية بالجمهور وجاني الجندي كان كركر فيا ولدي صغير صغير هو عمره 30 وسب فيه ويقول له سيب امي وتضربش امي وتشنو والناس كلها اللي تضحك. كانت مسرحية معناتها هي دراما معناتها مسرح معناتها الدور مؤثر معناتها الموقف مؤثر برشا وسد المنظر بك الكلمة بتاع ولدك طلع وسد ويشفر في الجندي وعامل حالة
0: يعني هو طلع على اللسان مش اكتفى انه يكون مثلا في المقاعد بركة ويحكي
2: اي صحيح اي
1: بالله لو كان تحكي لها على الفازة بتاعك مع سميحة ايوب في المغرب.
2: اي صحيح مثلنا اي مثلنا زنج مثلنا زنج في المغرب
1: الرباط.
2: في المغرب الكبير معناتها صار مهرجان في المغرب جاو مغاربه وحتى قلت مغاربه
1: من السبت عيد العرش
2: وجاو التوانسه وجاو الجزيريه برشا ناس لكن معناتها دور من باهي تاع دوري في الزنج دور باهي معناتها ريحانه معناتها و تقول انا كلها هما يحبوا يهزوها يجي الطبري يفركس فيها وهي وانا تخبيت في الجمهور يقول ريحانه شابه سمراء في طلواتي اول الليل عيناها كوكباني سيراني من ذات الاذناب عبانيه الجسد مليحه البشره ملفوفه المحاسن ضامره نبوحه خفيفه في صوتها قل لي اسمعينها وشدي من شعري وغرستي في القاعه واقول له انا ريحانه أنا زهرة ثورة الزنج هكذا سماني علي بن محمد كانت والدتي جارية هندية زندية تشتغل قينة راقصة في الخمرات أعتقى أبي وعلمتني أن الدنيا قائمة على قرنين قرن الخير وقرن الشر قرن القوي وقرن الضعيف والصراع دائم بينهما إلى أبد الدهر. معناتها الدورة دي قد معناتها عزيزة
1: الفازل به ما حكيتيهاش فازل
2: به
1: وقت طلعنا نسلموا على الفرقة المصرية اللي عملوا حبيبتي شمينة سميح ايوب ما تلفتتكش وما ادتلك ما ادتلك
2: ايد هكا. ليه جاي صحافي ليه باش نكمل انا جاي صحافي.
1: ردت لها عزيزه ابو لابير كي عملنا نحن مسرحيه الزن عوده الفازة لسميح ايوب.
0: ها به ايش كمل ايش كمل.
2: قال لها ما نمشيتش معناتها هنيت زميلتك خاطر تونس ما تزنش خذيت معناتها الجائزه الاولى. قال لها مشيت هنيت زميلتك عزيزه ابو لابير فرحت فيه وقتلوا احنا المصريين نحن عنا تاريخنا وعنا اصالتنا وعنا وعنا معناتها بالنسبه ليها التوانسه ناس بدائيين ناس كيفاش يقولوها هما بربر بربر نحن برابره معناتها ما عندناش ما تكلي. قالها لا ما تجيش قالها بلاد تونس بلاد رشو قديم صحافي يعني فرحت فيه عندك هي وعم قالتها زادا في اسمه في هنا في تونس في المسرح البلدي فردوس عبد الحميد زادا ما حبتش عاودناها هنا في تونس فردوس عبد الحميد دارت على الصحفيين قالوا لها قلت لهم لا نحن عندنا الحضاره احنا حضارتنا حضاره فرعونيه وحضاره اما تونس ايش عندها فين الحضاره نتاعها.
1: اي هما هما هما كي تفرجوا في الزنج معناها خطر في الزنج ما فماش ممثل رئيسي ومش يخدم يهز الديكور ويهز حاجات فبالنسبه لهم هم المصريين يدخل يحيي الجمهور يقعد ساعتين يحيي الجمهور ومن بعد يسيب فوشيكه حاضر لا لا لا كيما كي تفرجوا في مسرحيه الزنج
2: منجي عنده دور في في وزير سالم يقول حافظ الكلمه نتاعك يا منجي خاطر انا عندي ربط بعدها شد الكلمة هذه تقول وعد قلاني لا تتدخل لا تتدخل في شؤوننا فأنتم الذين أصعتوا بهذا الشر أن لا يتدخل الخليفة ولا موليه في أي أمر من أمورنا وأنا نستنى في الجملة هذه وقتها باش دخلت عليك نخطف الجملة بتاعي باش نتكلم أنا بعد قد حفظتها. قال ما الأخرى قلت المنجي قال المنجي ولا نسيت هنا الجملة هذه نسيت.
1: يا حسر يا حسر
2: يا حسر والله كنت نحفظ معناتها نحفظ الكلمه اللي قبلي انا باش نربط انا
1: الزنج الزنج قدمت 80 عرض ومن بعد تسنصرت في القصر في قصر الجمهوريه
2: اي في القصر وقتها
1: معناها بالنسبه لهم هما وكانها فما لعبه لعبه الفرق الكاف لانه مسرحيه كيف هذيك ما تتقدمش لرئيس الدوله كانت كانت كاين فما حاجه يحبوا فرقه خاطر يعرفوه الرئيس
2: كاين ما حكايه نتاعو هو كاين حكايته هو واحنا ما معناتها حكايه حلوه برشا هي راهي زد
1: حتى الممثل الممثل المرحوم عبد اللطيف الحمروني انا انا مؤلف هذه المسرحيه انا بريء من كل تاويل.
0: أها.
1: شوف المسرحية يقول وين وينك المؤلف هو يقول الممثل هو يمثل في دور المؤلف معناها وقتها
2: تخبى تخبى مسكين وقلنا خطين من
1: معناها قعدنا في الكيف 7 أشهر مش نخلصوا
0: أها.
1: والقاعة نتاع الأفراح قسموها في 2 بالكنتول معناها والديكور قعد في القصر غادي يمثلوا به يمكن حرس الجمهور.
2: ولا فما معناتها روحنا صار فينا
0: اها
1: هي اما اما تبقى مسرحيه رشمون من ادبيات ومن الواحد كنت مشو انجع ما حتى الموضوع نتاعها لانه التوا ما نجمش واحد يطلع شكون القاتل كان نعودوه المسرحيه ما نجمش. بالنسبة للزنج معناها تفهمي أنه فما استعمار كان مستعمر
2: والله يا منجي
1: وخرج الاستعمار فما إنسان تخرج ولا هو الزعي
0: ايه؟
1: فبورقيبة فهم قال أنا خرجت فرنسا وشديت بقعة فرنسا معناها كلمه المنصف السويسي قال ورنا نعملناها في المغرب قال له سيكزيت شي حسن دو مي با شي موا
2: اي اي
1: معناها غسره غسره غسره غسره غسره
2: في كل في كل مسرحيه ينسبها الروح ويقول علينا علي انا معناتها تعذبنا فرقه كيف في كل مسرحيه يظهر كان احنا نهجموا فيه كان الممثلين يهجموا فيه منصف السويسي معناتها فمك يختار في المسرحيات اللي
1: نفكرك في مسرحيه اخرى في مسرحيه اخرى تغني فيها انت انا هي
2: لعشان صبايا.
1: لا
2: الشهر ده شهر أغسطس.
1: لا لا مش هذي.
2: أنا هي مالي
1: كل فول لي في نوار وقت انت تغني والجمهور يرمي في الفلوس.
2: اي صحيح صحيح.
1: يرمي في الفلوس.
2: ثم غنيت في مسرحيات برشا مسرحيات.
1: وهي تغني قولوا لأم ما تبكيش يا المنفي.
2: ما تبكيش يا المنفي. وليدك
1: باشا. معناها اللي يرمي في الفلوس كانوا منفيين.
2: اي صحيح.
0: هو هذه الحاجات اللي تبقى مزيانة خاصة وانتم كنتوا تحكوا يعني قديش كان الفن الرابع عنده الرسالة يعني يوجه في ثم رسالة تطرح من خلال المواضيع من خلال التمثيلكم انتم من خلال خاطر كي نحكيوا مثلا انه حضور
1: بعد كل المسرحية كان ثم نقاش ثم حوار مع الجمهور
0: اي
1: يبقى حوار مع الجمهور
0: اللي هذه مش موجودة
1: مش موجودة على الأقل حتى الممثلين يمشوا نحو المكياج وبدلوا واحدة على الأقل عناصر مع سي المنصف الريجيسور واحد يبدو يناقشوا في الجمهور
2: يقعد حتى نحن نحضروا واللي يحضر يجي يقعد معاهم
0: اي هذه مثلا حاجات تنجم تدعم المسرح يعني ما هيش
2: فما نقاش في كل مسرحية فما نقاش وتبارك الله موسف السويسي عنده لسان طريق ويعرف كيفاش كل مسرحية يعمل لها برنامج نتاعها كيفاش يدافع عليها كيفاش
1: شوفي بالنسبة مثلا للهاني بودربالة
0: ايه
1: عميد المسرح العربي يوسف وهبي جال تونس ايش باش يقدموا له؟ باش يهزوه يشوف كارتاج المسرح باش يشوف الارتيزانا باش يشوف كذا يلزم يشوف المسرح جابوه للكيف باش يتفرج في الهاني بودربالة وبقى معناها فمه محلول ويتفرج كيفاش الممثلين معناها مش شكل كلاسيك نتاع مصر عاديين بتكون تمثل عادي مش لازم بابا لا لا لا لا لا عجبته اي ما وزيد كنت تفكر يا عزيزة تفرج فينا الفريد فرج
2: اي ولا عندي تصور
1: هذا مؤلف المسرحية وجال الكيف جال الكيف العبد الله خلط مع ماضي ساعتين ومخ والممثلين الكل حاضرين والفرد فرج وكاتب عام لجنة تنسيق توفيق الصيد ونجيت الاخراني قالوا لي الاستاذ كان مسلم تاع لي قال لي انت تشتغل دور ايه في المسرحيه قلت له جساس قال لي تعرف مين جساس في مصر قلت له لا قال لي توفيق الدقن
2: اي
1: شيت للوج قلت لهم بلي خدموا لي روحكم شكون فيكم شوقي فريد شوقي شكون فيكم اعطاهم لسامي من اللول لكن لسامي ذيك ما اثرش على الممثلين خلاص
0: اي
1: لانه كي تفرش المسرحيه قال دي مش مسرحيتي هذه حاجه ثانيه مش مسرحيتي
2: محلاها هيك المسرحيه محلاها
1: بالمناسبه هذه وقعت لي نادره معناها اني نتمد وفما واحد اسمها رشيد الدبيش تبدا تنقز الدسيسه تنقز فوق مني
2: الدسيسه
1: اللي عفست لي على المعقل تاع رجلي ورا ركبتي حسيت بوجيع ما راح ونحن وقتها نخرجوا ومن بعد في معناها فيما معناه
0: ايه؟
1: نرجعوا من الحرب لكن كي دخلت نكوع رجلي منفوخ مثلنا كما مثلنا واحد طلع من سوسي
0: هو اكيد عنا موعد ومش نواصلوا حديثنا في الجزء الثاني من مساحتنا نستسمحوك حتى بدريج من بعد ال11 مدام عزيزه
2: اي ما تبطوش عليا ما رجعني النوم

0: تمسوا معكم حديثنا ولقائنا في برنامج ذات سيف مع استرجاع للذكريات، استرجاع ذكريات الفرقة المسرحية القربية الكيف. هذه الفرقة اللي كان عندها فضل لظهور العديد وعدة أسماء واللي نشوفوا فيهم توا في السينما واللي نشوفوا فيهم توا في الأعمال التلفزية، كذلك حتى في المسرح الثمة اللي بقاوا يمثلوا في أعمال الأعمال المسرحية والفن الرابع. نرجع مع مدام عزيزة، مرحبا بك من جديد مدام.
1: أهلا وسهلا، أهلا بك.
0: مرحبا.
1: أنا نحب أقول لك فرقة كيف كانت عبارة على مدرسة، على مدرسة خرجت ممثلين محترفين، معناتها هم كما كيفاش يقولوها هم الأساس نتاع الممثلين الموجودين توا، كانوا معناتها العناصر الباهية الممثلين اللي عندهم مقدرة، هم كلهم متخرجين من فرقة كيف. عزيزة بولبيار، سعاد محاسن، مين النهدي، مجير الفيلي، سي محمد العثماني يرحمه، عمار بوثلجة، فوزية بومعيزة، دلندا أختها،
2: هادي زغلامي،
1: هادي زغلامي يرحمه،
2: شادي الورغي،
1: شادي الورغي يرحمه،
2: يوسف الدريدي،
1: يوسف الدريدي، منسيت برشا ناس، نسيت فكرني يا منجي،
2: نوردين بن عزيزة، عبد الطيف الحمروني، عبد الرزاق الزعزاع، جميل الجودي، يوسف الرقيق، احمد الكشباطي، عبد العزيز التكروني،
1: قالوا له كيفاش يقول الكشباطي انا تخرجت من كيف، هي عمل ما نقول له شو اسمه، هي كل الفل في النوار وبتاع الكشباطي،
2: لا وعمل كيف شعبان اللي عملناها نحن،
1: اي شعبان في رمضان، اي
2: شعبان انت احمد الكشباطي الله يرحمه،
1: الكشباطي
2: بالمناسبه يرحمه عليه،
0: اي
1: يرحمه عليه كما قلت مناسبه، هو معناتها مات عنده كل شهر واكثر من شهر حاسيلو.
2: بالله عزيزه نستسمحك، نحب باسمي وباسمك وباسم كل الخيان الحيين اللي مازالوا على الساحه باش نقرا اسماء الخيان اللي غادرونا وربي يرحمهم وينعمهم، وان شاء الله ما نكونش نسيت البعض منهم. عندنا المرحوم محمد منصف السويسي، خديجه السويسي، عمار بوثلجه، محمد بن عثمان، الهادي الزغلامي، حمزه النووي، الشادلي الورغي، ابراهيم الزيتوني، حمادي الزرمديني، يوسف الدريدي، الهادي الخماسي، حسين الجبالي، حسين السندي، عبد العزيز التكروني، نور الدين بن عزيزة، عبد اللطيف الحمروني، عبد الرزاق الزعزاع، جميل الجودي، يوسف الرقيق، واحمد الكشباتي الله يرحمه.
1: الله يرحمهم ومعهم هذوما كل
2: معهم كذلك بزين الصادق الماجري
1: وحمد العربي القلمامي
2: الماجري، اي
1: هو القلمامي هو الماجري،
0: لا
2: الصادق الماجري اللي كان مدير الفرقه محمد العربي القلمامي،
0: اي
2: في
1: ايه؟
2: في عطشان يا صبايا
1: يغني عطشان يا صبايا،
2: اي وفما خوها عبد الحفيظ القلمامي، لحن لينا في مسرحيه عرس الذيب بعض الاغاني،
1: اي حليمه داود والهادي داود زاد مثلوا معنا في وقت مشينا للصفاق،
2: لا هذيك وقتها تابع الفرقه البلديه، تابع الفرقه البلديه،
1: ممكن
0: اي اكيد هما ربي يرحمهم اكيد ما دامهم قدموا للفن
1: الرابع. منصف الصايم رجاء بن عمار، رجاء بن عمار منصف الصايم ومجيب ابراهيم ولميا
2: بن عمار، لا نكتب كتبت اسامي نتاع الاخرين اللي توفوا، اما انا عندي عزيزة عندي حوايج ارشيف على الفرقه في عملته وحدي معناها بمجهود خاص، عندي ما يقارب 40 ملف هزيتهم لهاني بودربالة، فيها تصور تاع الممثلين، فيها مقالات صحفية، ونهزها للبيبلينات يردوها لي كتيب بروليورا شو توصل 49
1: منجي أمير بكوش تخرج بفرقة كيف،
2: لا موجودة تصويرها وموجودة سميها، نحن حابين نستحضر الخيان اللي توفوا،
1: هي شو اسمها يا رجاء بن عمار زادت توفيت
2: هي هاني قيدتها انا تو تفكر
1: قيدتها هي
0: اي هاوك زاد هو اضافه للارشيف نتاعو، خاصه هو هاوك قاعد
1: ايه
0: تلم
1: ونفكروا بعضنا،
2: يعني
1: نفكروا
2: تلموا
1: بعضنا،
2: عليه.
1: كنا
2: لما نقول
1: زملاء
2: لهم
1: وكنا عندنا عشرة
2: اللي
1: كبيرة مع بعض.
2: سميتهم،
0: اي
2: اللي سميتهم عزيزة مثلا محمد بن عثمان، محمد بن عثمان كان اسمه محمد بن حمانة، ومن بعد ولا اسمه محمد بن عثمان، ومن بعد اسمه
1: اه
2: الأصلي
1: اي
2: محمد بن صالح الغربي، محمد بن صالح الغربي.
1: هذا
2: أحمد
1: اسم
2: السنوسي
1: محمد بن عثمان الاصلي.
2: اسمه محمد السنوسي الغربي.
0: اي
2: فما أسامي نتاع برشا ممثلين، الشادي بالسايحية مش الشادي الورغي، الهادي
1: اي
2: الزغلامي، الهادي السعداوي،
1: اي
2: هي هذوما
1: هذو
2: الكل
1: كل ما
2: عندي.
1: نعرفهمش، انا نعرف اللقب
0: الفني،
2: اي
0: اللقب الفني اللي نعرفوه يعني.
2: خديجة،
0: اي
2: خديجة جرمود،
1: خديجة جرمود، اي نعرفها
2: معناها
1: جرمود
2: مش
1: خديجة.
2: خديجة السويس، معناها عطينا الأسامي نتاعهم الحقيقية
0: ربي يرحمهم
1: الحقيقية.
0: اكيد،
1: اي
0: وربي يفضلكم انتوما خاصة، وقاعدين تقدموا للفن، قاعدين تقدموا لي الدومين هذايا اللي صعيب بالنسبة لنا احنا، خاصة اللي عاشوا على الكلمة الراقية، اللي عاشوا على الكلمة التمثيل المزيان، اللي عاش على يتبع في حاجات عندها قيمة. صعيب برشا توا في الجيل هذايا، انه كأنها حاجة نادرة ولات.
2: شوفي نحكي عزيزة تفهمني،
0: اي
2: مثلا في الزيرسال مع عزيزة كنا نخدموا الستة نتاع العشية لليوم تغدو في السبعة، نجيبوا في
1: اي
2: الليل كل واحد يجيب مكتب من ربي عشاه ونحطه مع
1: عشان
2: بعضنا
1: والله
2: ونبدو
1: صحيح يا
2: ناكل.
1: منجي، صحيح
2: وساعات في
1: صحيح.
2: البوز كافيه باش يعملوه يشعل الضوء نلقوا الوالي عبد السلام خلال يتفرج فينا في
1: اي
2: الريبيتيسيون، والناس معناها جو التو ما
1: ويا
2: نعرفش
1: منجي،
2: عزيزة الأجواء نتاعها في الفرقة
1: اي
2: البلدية، ولا من بعد كي
1: منجي
2: خرج
1: كنا كي
2: خاكي الكاف
1: نقدموا
2: ولا
1: حضروا
2: خير من
1: مسرحية.
2: الكاف ولا أقل من الكاف. أما
0: اي
2: أنا بالنسبة لي أنا بعد الكشافة التونسية هي الفرقة
0: فرقة
2: المسرحية
0: مسرحية.
2: القارة بالكاف، وما نجمش نخرج من الفرقة المسرحية القارة بالكاف، ما نجمش. معناها
1: صحيح.
2: بالنسبة
0: مدرسة
2: منجي،
0: مدرسة
1: منجي كنا قبل كيف نتلموا، معناتها نحسوا روحنا ما اخوه مع بعضنا،
2: بطبيعة
1: ونبداو
2: بطبيعة.
1: دايرين نقراوها الايطاليان، كل واحد يحب يظهر روحه، بيقول جمله ينوع في الجمله نتاعو، ما يقولهاش معناتها كاني محفوظات، ولا يؤديها اداء معناتها يجيب لها حاجه من عنده.
2: ونضيف لك حاجة أخرى، قبل كان منصف يقول لي اللي عنده ملاحظة يقولها لي، نمشي مثلا نقول له سي منصف كذا كذا، كان فهم يبلغها لمحمد بن عثمان، كان ما فهمش
1: اي
2: يقول له يا سي محمد ايش هاك منجي باش يوريك حاجة، ومحمد بن عثمان يتقبل الشيء ذاك لأنه فايت الدور وفايت المسرحية.
1: اي صحيح
2: فما
1: صحيح.
2: برشا حوايج مثلا عزيزة
1: منجي
2: تتفكر
1: في الزير
2: اللي
1: سالم، كنت انت اللي وريتنا هاك الدوره بتاع العصي بتاع السلاح
2: الكومبا
1: نتاعنا.
2: هذا الكوريغرافي،
1: اي انت وريتها، انت عملتها،
2: اي
1: انت بدعتها.
2: وعملت انا ومحمد الغربي هذيك الغنية هو باع البطارية ونغني تاهم روحه بالثورية تعلم المقشور الشوعية، تاهم روحه بالثورية تعلم المقشور الشوعية، ماو لينين ستالين كي تصب الشتاء
1: اي ماو
2: في
1: جي
2: روسيا
1: تونغ وقتها، اي
2: حل
1: بالحق
2: سحابته
1: صحيح
2: في
1: صحيح.
2: تاكسي، كي تصب الشتاء حل كي تصب الشتاء في روسيا حل سحابته في تاكسي يقرا لو موند ساق على ساق قاعد في الكافي دو باري
1: يعطيك الصحة يا
2: جارسون
1: منجي، من تحفظها لتوا
2: جارسون
1: ربيت هنا.
2: جارسون ان ويسكي كريدي لالي.
0: اي هذه هي الذكريات اللي نحبوا
1: منجي،
0: نسترجعوها.
1: والنشيد بتاع فرنسا، النشيد بتاع فرنسا المارسياز، ما كنتش نعرفه انا، فانت علمتهولنا.
2: اي
1: اي
2: والاخرى
1: كنت
2: في حال احوال، في حال احوال الالمان تهم على باريس الصمت والعجب، الفرنسيس والانجليز مع بعضها اضرب، خمس
1: بالضبط.
2: نساره في
1: صحيح والله
2: طياره
1: صحيح.
2: شوكي تتشقلب، الدور البر تجيب خبر وترجع تتقلب، كيف دهملو على البلجيك قال له وسعنا خطيك خليني نعقب، قال له لا لا ونوريك في الضرب تشوف عجب، ترى يورو وليد الدم ضرب السنق مع القدم
1: مع
2: حتى
1: الغضب
2: عاد مسلم.
1: وصل بعض كلمات تخطفه معاك. أمانة ما تبارك الله، والله نسيت، تبارك الله عليك يا منجي، تبارك الله. طب ما برشا
0: سنين
1: حاجات نسيتها.
0: استرجعنا حاجات نتاع سنين توا مدام
1: ايه
0: عزيز.
1: والله فكرني في برشا حاجات، ما انت انا واحدة من الناس ما عادش
2: هيا تونا
1: نحفظهم.
2: نقول لك حاجة معناها تفرحك وتخليك تحلمي شويه واحد راهو قريب معناها العام الجاي من اول جانفي تبدا الستينين تاع الفرقه، فرقه عمرها 60 سنه يلزمنا باش نحاولوا نعملوا حاجات.
1: اي يلزمنا نعملوا عمل منجي،
2: عمل ونعملوا برشا حوايج ومايد مستديره والاذاعه تكون معانا
0: اكيد احنا في كل معانا وقت معاكم
2: والفرق الرياضيه الاولمبيك والسياكا كيف كيف يكونوا معنا.
0: علاش ليه مدام عزيزة تكونوا حاضرين اللي
2: نعملوا كاس كاس الفرق المسرحي القرب الكاس.
0: قالتك تمشيش تنساوني
1: عاد.
2: لا شوفي انت راكي التو الناس يسألون يقول لك عزيزة بلا بيعمل كيف يظنوا فيك من الكيف.
1: والله التو التو خلوا
2: يعمل كيف. ولذا انت تنمي شلقاتك وما لقيتك وجي وحدك تجري.
0: بداية من شهر جانفي تبدا الستينية. بداية من شهر جانفي تبدا الستينية
2: معناها تبدا الستينات في اللي هو الفرقة تكونت في 13 نوفمبر 67
0: اي
2: معناها تقريبا يعني شهر و27 يوم معناها مش تكونت عام 68 من 67 في شهرين محصول من 68 للتو نحن العام الجاي باش يجي عام 27
0: أي.
2: معناها عندنا شهرين تاع 67 ونجموا في عام 68 نعملوا كيما اول انتاج السنه معناها عملت تحويجات بسيطه على الفيسبوك هو 568 اول عمل في الاحتراف في الشمال الغربي في الهاني بودربيل.
0: نها
2: في الهاني بودربيل
1: يا منجي ما صار نعاودوها كل الهاني بودربيل
2: يا باي ميت عليها.
1: والله انا ماني ما منصف السويسي تم عروض عوضت انا سعاد ما نعرفش شنو اللي عندها عوضت سعاد وسعاد عوضت شو اسمها عوضت راضي ورتيني وحدي
2: كل واحد يعوض واحد كل
1: واحد انا عملت سامي
2: اي ونور الدين بن عزيز عمل فارو
1: عندي تصاور اللي انا عملت سامي مارجان كراكة الأوليني بكل
2: هي وعملت حتى دورك الخديمة في الهيني بودربيل من الأول
1: بعد
2: وانا عملت دور خماس ماكل خماس ومن بعد وليت عملت دور فاروق كل من يغيب ممثل يعوضوا معناها الفرقة مش معناها رهينة ممثلين فرقة عندها أولاد يسيروها
1: يا أخوي محلاك المسرحية محلاك المسرحية
0: نستناو الستينية مدام عزيزة ومرحبا بيك وشرفنا حضورك في الكيف أكيد وهكا كان ثم حاجة لذا على ذمتكم وهكا كنكونوا زادة معاكم في الستينية ستينية الفرقة المسرحية القرب الكيف. يعطيك الصحة مدام عزيزة شرفتنا بحضورك معنا اليوم استمتعنا بالذكريات هكا استرجعت انت بيدك ذكريات الفرقة القرب الكيف.
1: أنا على
2: العربي بولابيار في رشمون في قصر المؤتمرات في مسير طاح من فوقك الصراف قريب تكسر ويجر وما خلاش حتى فرنك لأن الفرقة ما عندهاش أسيرونس ناعين ضربت في كل فله في نوار وشادي الوار الله يرحمه يلعب بدبوزة يتنطر نص نتاعها العيني تحلت عيني اللي صار اليمين
1: فيش العرض
2: ايوا ولا جمهور من هذاك زيد من فوق من هذاك ما عطونيش الثلاث كاشيات اللي خدمتهمش
0: تبقى ذكريات ما يسالش
1: بدينا تسمع على خير اللي تكون محلاها.
0: يعطيك الصحه مدام عزيزه شرفنا بحضورك معنا مرحبا بيك مدام عزيزه. اكيد احنا تصبح على خير اكيد احنا مازلنا مش نواصل بعد شوي يكون حاضر معنا كامل العلاوي وهكاك نحكي أكثر ذكريات ونسترجع حصريا حكايات الفرقة المسرحية القادة بالكيف
2: ويدارته هو بصفة خاصة هو شد الفرقة بعد نصف سويس شد في 76
0: به
2: وأنت جاءت 9 مسرحيات
0: به أذي حديثك معاه هو من بعد
2: هي ليه هو تقولها واحد
0: به
2: مكون برشا شباب

0: 20 تكون 60
1: سمعت فما برشا ناس الليله سمعت اللي فما 60 واللي الفرقه عمرها 60 سنه
0: 60 سنه
1: حتى فما ناس يحسبوها وليده ولد عم نو
0: لا لا لا قديمه من عام 67 60 سنه
1: الكيف فما مسرحيات التو مشهور بها الكيف ونمشي البلدان يا حسر على رشمو يا حسر على
0: ذيك قلت لك راهو بالحق الفن الرابع والاعمال اللي تفرجنا فيها قبل حتى هاو كان نتفرجوا نواري بلون ولا ولكن عندها الكلمه عندها قيمه كي تخرج كلمه عندها قيمه مش كيف توا ثم ارتجال مش في محله ثم حاجات ما تجيش في المسرح خاطر المسرح قبل كان رساله توا ما نشوفوش في الرساله هذه
1: توا في جواب مسكر مش
0: اكيد ما زلنا مش نوصل حديثنا معك

0: رجعنا مواصلين لقائنا مع والحديث عن الفرقة المسرحية القرابية للكيف. معنا مباشرة كامل العلاوي، مرحبا بك عبر موجات إذاعة الكيف.
1: أهلا وسهلا، تحية إلى كافة مستمعي إذاعة الكيف اللي نعرفها مليح من أخذ خدمت فترات مع وحيدة الجليل اللي كانت عندها برامج
0: اي
2: كمان عسلم منجي معك.
1: اهلا منجي،
2: عشان احوالك اني لابد للبومه من غادي لبس عليك. سي كمال
1: الحمد لله
2: يا سيدي، مرحبا بيك
1: بك اكثر.
2: وتعرف انت الكيف راهي ديما فاتحه ذراعيها للناس اللي عاونوها وخدموا معاه.
1: اي يعني انا كيف تقريبا جزء من حياتي، جزء كبير.
0: اي خاصة انه هو هاكا كنا نحكوا في الكواليس انا وسي منجي، ثم برشا ذكريات كذلك اعمال قدمتها في وقت الادارة متاعك للفرقة المسرحية القربية للكيف. 9 اعمال كانت حسب هكا ما قال لي سي منجي
2: اللي تفكرتهم.
1: بالضبط صحيح.
0: 9 أعمال صحيح، كان سنة 1976. أي في فترة الإدارة متاعك.
1: أيوة
0: أي. منهم فرحات ود الكي اللي تحول من بعد مسلسل وكان موجود على عبر موجات إذاعة الكيف، كذلك كان ثم سياسة فضلات، ثم المحارب البربري، صدق الإخاء، هذا فوز آخر.
1: أي
0: وبقية الأعمال.
1: اي ثم المحارب البربري منجي كان عنده فيها دور مهم برشا.
0: اي
1: سياسه الفضائل زاد منجي كان عنده فيها معنا اهم دور تقريبا. منجي من الناس اللي معناها الممثلين الكبار تاع
2: دار في العمر
1: تونس ككل. معناها انا حضرت عليه كممثل في البدايات، معناها اللي كان خدمت في راشوار اي اخدم الكاهن هكا كاهنه اي
0: هاي
1: معناها من اللي شفته انا في الكاهن عرفت انه هو ممثل ممتاز وعمل شوط كبير على في حياته، في حياته المسرحيه معناها. ومازال مثلا قاعد مازال يخدم، هذا مهم برشا معناها حتى في العمر هذا كنا مازلنا نحاول نقدموا اشياء.
0: الحمد لله، خاطر بكم انتم لو نجموا نقدموا نجموا نحافظوا على الاصاله نتاعنا.
1: اي احنا خاطر الفتره اللي جينا فيها احنا كنت بالمجد كيف نتكلموا على التضحيات، خاطر ديما الفن فيه تضحيات. الفتره نتاعنا احنا كانت فيها برشا تضحيات، ما كناش نبحثوا على الأموال أكثر من كنا نبحثوا على الجودة.
0: أي
1: وحسن الاختيار، معناها الجودة حسن، لأنه فرقة الكيف ما كانتش اختياراتها المسرحية معناها اختيارات تافهة، ولا حتى معناها وصلنا إلى مرحلة معينة أنه التفاهة كثرت. لكن في الوقت اللي خدمنا على خطار في الكيف معناها من عام 67 بدأت مع السويسي اللي بدأت خدمة أعمال كبيرة، من هاني بود المال اللي هي موليير، من راشومان، من حكي وحبايب اللي هي بتاع جولوني. كل الأعمال اللي كانت تتقدم كانت أعمال مختارة بحكمة، معناها مش لأنه كانت تواكب وقتها، تواكب عصرها، وتواكب حاجات الجمهور. احنا ما نجموش نقدموا حاجة من غير ما نفكروا في الجمهور وقابلية نتاعو للأعمال هذيك. هذاك علاش كيف فترة من فترات بعد فرقة مدينة تونس اللي هي كانت هي أهم فرقة، كيف برزت بروز كبير لأنها يعني تخطات تقريبا فرقة مدينة تونس اللي كانت عندها النوعية وكانت الناس تقول هي نوعية نخبوية نوعا ما، ماهيش معناها إلا في بعض أعمال كما تقول أنت المرة شهر عمار مثلا فرقة من تونس، بينما الفرقة تاع الكاف فهمت وقتها، فهمت عصرها، فهمت شنو طالب الجمهور منها. راهو مع عملية أنك تعرف تختار، تعرف تقدم للجمهور، راهو ليش عملية سهلة بكل راهو. إذا تكون مواكب عصرك، فاهم سياسة البلاد، فاهم المجتمع بتاعك، فاهم الثقافة اللي لازمك تقدمها. خاطر
2: ماريشال عمار كمال، سامحني، ماريشال
1: طيب.
2: عمار كانت إجابة على الهاني بودربالة.
1: أي
2: معناها نحن خذينا الهاني بودربالة، معناها الفلاح البدوي يتهكم على البلدية، هما
1: أي
2: خذوا العكس. معناها كانت ريبلي،
1: زوز موليير
2: كانت الفرق وقتها معناها تتبارى بين بعضها، شكون يعمل مسرحية خير من الآخر.
1: كانت منافسة.
2: أي
1: به
0: سي كمال، خلينا نسترجع ذكرياتك مع الفرقة المسرحية القاضة بالكيف، ويمكن هاوكا وشوشولي ثم سياسة فضلات، شنو حكايتها في القروان؟
1: القروان المنجي عنده تيرادة، تيرادة مهمة، يمكن أهم تيرادة معناها في المسرحية، يعيش فيها ويظهر المرض بتاعه، لأنه هو عنده مرض عصابي نتيجة مجتمع رأسمالي. المجتمع الرأسمالي كيجي يحاول يتماشى مع وضع قولوا احنا عنصري، لأن يعني هي المسرحية تقع في قولوا احنا في جنوب أفريقيا أو في كولونجي في أمريكا، فهمت؟ صعيبة المسرحية، مش سهلة. عنده هو عنده طرادة مهمة، الطرادة هذه يهيش فيها، والطواول اللي موجودة هي خدمناها احنا كأنها بوبالات، معناها حاويات بتاع فضلات. ويبدأ يقلب في الطواول هذيك، والفضلات تخرج من الحاويات هذيك، وكشاكلت على فمه وكذا وبيهضر. عاد القراوة تعرف المثقفين الكبار اللي معناها معروفين في القروان، شعراء كيما محمد غزي الله يرحمه، كيما مقص الهيبي، كيما بشير القهواجي، حسين القهواجي، نهدي مجاه الله يرحمه، يعني الكبارات كانوا حاضرين. هاك الطرادة هذيك ضربت في معناها في احساسهم وكذا، حتى صاحوا الله اكبر. أقول لي من الورثي أنت هو هيش تيرادة طويلة بالعربية الفصحى،
2: هاي الله أكبر
1: القاع، قل الله أكبر، ما أكبر على الأداء معناها. أي وقت حتى من الصحافة، احنا عندنا أهم صحافي في تونس معروف، هذا خذا جائزة القرن، هو محمد مومن. محمد مومن كتب عليها مقال معناها تمجيدي على الأخر، قال هذه درة يتيمة في المسرح التونسي، هكا قال بالضبط. اي حيث كنا اجتهدنا، خدمنا اصعب المسرحيات، لان هذه المسرحيات بجد صعبة، يعني في تحليلها، في توجهها، في كذا، مش سهلة. ورغم ذلك خرجنا منها، وكانوا ممثلين كبار، معناها انا مثلا ممثلين اللي يشقوا لهم غبار، محمد بن عثمان ما يرحموا ينعموا
0: يا تحمو،
1: أنا واحد من هو مات في الحقيقة، راهو الناس ما عادش تفيق بالحكايات هذه، لأنه ما كناش، كان جاء عندنا باش نسجلوا وقتها، كنا نسجلوا كل شيء ويقعد وناس تشوف الفرق بين قبل وبين توا في أداء الممثلين. كان تلقى محمد عثمان، وجه الورثلي، محمد توفيق خلفاوي، صادق النجري الله يرحمه،
2: محري الرحالي،
1: محري الرحالي، محمد كيف وعلاق، اي معناها
2: في ادارتك انت كمال، سامحني، معناها راهو برشا ممثلين دخلوا متربصين واحد وبرزوا من بعد.
1: اي بعد
2: برشا برشا
1: اماكن، بحري توا اسم في تونس، انت محمد في الخفيف اسم في تونس، فهمت؟ هذوما دخلوا مع بعضهم كلهم، وكانت الفرقة متكاتفة هكا، معناها ناس يفكروا مسرح، يعيشوا مسرح، يتنفسوا مسرح، هي الكيف كلها انا اللي خرجت منه، من الكيف، الكيف ككل، انهم عندهم الروح بتاع الفن، سواء في الموسيقى، في الغناء، في الفنون التشكيليه، في فن التصوير، في الشعر، يعني الكيف بلاد تاع فن. منين دور تلقى الفنانين دايرين بيك، منين دور، وكلهم يتبعوا بعضهم. معناها الشاعر تلقى هذاك كما تلقى هذاك الموسيقي، كما تلقى هذاك المغني، فهمت؟ والدليل على هذا بان نعطي ديما الامثله. عند الهادي بن صالح اللي معناها كان مش ايقاعي فقط، ما يغني الاغاني الشعبيه، الاغاني الشعبيه الراقيه، مش الاغاني الشعبيه، الاغاني الشعبيه اللي عملوا بها المنسيات. الهادي بن صالح خدم مع منصب الصفيصي، يعطيني صدايا، خدم معايا انا في عديد المسرحيات كما المحارم البربري وغيرها.
2: اخيرا خدم في المنسيات.
1: اي اخر حاجه المنسيات خدمها هو، يعني حقيقة معناها من غير ما نقعد نخبيه، فهمت؟ معناها أنا قرار الموسيقى ما قرارش موهبة رب العالمين، فهمت؟ أنا حضرت خاطر على الكبارات كيف أنت ياسر الحمروني، عبد الطيف التيساوي
2: في المعهد، في المعهد الأعلى للمسرح والموسيقى، كان فما استاذ يجيب الهادي بن صالح على اساس انه ايقاع، معناه يوري للطلبه، هو ما يعرفش الاستاذ، الهادي بن صالح هو اللي يعطيهم الايقاعات.
1: الهادي بن صالح كان كل عام يمشي على بطاقه الاعتراف، وهو يعطيه جوائز، كان يهز الجائزه الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، السادسه، السابعه، حتى صالح المهدي الله يرحمه قالوا ما عادش يجيني خلي غيرك، فهمت؟ انا موهبه، موهبه
2: هو هو كان في الفرقه، كان في الفرقه عجوبه، خاطر يسمع هو مش قاري، ما يسمع حاجات. مره سي كمال رجع من تونس وعمل بينا اجتماع على اساس انه راهو ما فماش الزيادات في المرتبات في المنح، في مرتبات المنح، ما فماش لا للفرقة ولا للممثلين ولا، على خاطر فما أزمة اقتصادية. سمح الهادي ما سمحش، خذ الكلمة قال له سي كمال، قال له الهزبة الاقتصادية كان علينا نحن.
1: هو بطبيعته هكاك معناها، تلقائيته معناها، أما كان حتى على روحه، حتى على روحه يمثل، فهمت؟ معناها أبدع. أنا في فرحات البكاية عنده دور كبير مهم، معناها فهمت؟ ورغم هذا معناها اللي هو مش ممثل قاري في المعهد ولا حاجة، ما عند ربي هكاك موهبته، فهمت؟ برشا هكاك في فرقة الكاف كانت الموهبة هي كل شيء. خطاب محمد بن عثمان هذاك معناها بالنسبة لي ما عادش يتعاود الشخص هذاك.
2: محمد بن عثمان كان تفكر سي كمال كيفاش ولده أنيس عمره 12 سنة وقلدهولنا كيفاش عمره أنيس عمره 60 سنة، كانت تفكرها أنا حاجة بدعة.
1: لا هو عنده خيال غريب، خيال نتاعه مش عادي بكل. من هادي زغل، هادي بو معيزة، عزيزة مولا بيار، أمل البكوش، فوزية بو معيزة، كانوا كلهم، كل حد عنده طابع خاص. وقت اللي يتلموا كلهم في مسرحية، ومسرحية فيها عناصر متعددة وكل شيء، تشوف العجب. مش نستقلق راه وقت اللي يتفرجوا في فرقة الكيف، ما يقلق حد. من دورنا الدنيا كل تونس كنا خاطر اللي تعرفت به فرقة الكاف، واللي هو أهم من كل شيء، هي طبعها اللامركزي، يعني ما يتقلقش كي يمشي للريف يقدم عرض، ما يتقلقش كي يمشي للمعمل، مشينا المعامل في الشارع خدمنا، ما كناش نقولوا لا. برشا يتشرطوا، قلت لا يا خويا أنا نمشي نحب أصلح وفي تجهيزات وفي كذا، لا احنا نمشيو، المهم نوصل. وصلنا وبلغنا الناس كل، الوقت المنصف معناها الحقيقة كانت فرقة الكاف من وقتها كانت عندها قبول لقبول يدمش في القضية كيف
2: فكرك
1: والله
2: سي كمان فكرك
1: حتى
2: في
1: توقيفها
2: نادرة في سنة 73 أنت معانا في الفرقة وقت
1: جيت بالحليش انا بديت
2: كانت الفرقة تقدم في أوبيرات للزعيم الراحل لحبيب بورقيبة،
1: اي ماني حاضر
2: والوقت فات معناها نتاع التحضير ودخلت بعضها جا كانت ما عملتش تنسيق وجا معناها كيفاش باش نعملوا وقتها بن عثمان خذ الكلمه في الجلسه هذيك قال لهم معناها ما تغشوا ولا شيء ساهل ياسر نعاودوا له نتاع عام 70 قالوا كيفاش ولدي شي عام 70 نعاودوها في 73 قال لهم ليه ساهل اسمعوني قال لهم قولوا اشعلوا 70 شمعه زيدوا شمعه زيدوا شمعه زيدوا شمعه قالوا له كيفاش كلام توصل بنات قال لهم عبد الحليم حافظ اني ماشي وانا ماشي يعود 20000 مره
1: ايوه الفن كان تاعو الذي صالح مثل الناس هو والله يرحمه محمد العربي القدامي وقت اللي تلقاو زوز والله يرحمه محمد العربي
2: محمد العربي في محارب البربري في سوق هراس في سوق هراس عنده
1: عمل
2: مسرحيه هو لا لا لا لا لا لا هك يا اخي تغيب ما نعرفش وين بدينا نحن المسرحيه وكمال هو اللي قالهم الاهات نتاع محمد العربي محمد العربي من بعد ما مدري على شيء لو جلقاه داخل من غادي ها ها ها من اول المسرحيه
1: اي بعفويك انت لا ما يحق الحقيقه فرق كيف ما عرفت تعاود
0: بي هو توا سؤال سي مونجي توا كان صعيب معاكم سي كمال يعني في الخدمه في
2: كمال اعطانا الصوره العكسيه نتاع المدير السابق
0: اها
2: هذا هو الحال خاطر قبل سي المنصف نقولوا
0: يرحمه
2: سيدي منصف
0: ايه؟
2: معناه كمال خلى روحه من الفرقه من ممثل في الفرقه خرج مدير بقى بالكوستيم نتاع الممثل مش نتاع الواحد معناها
1: خلى حبيبي على وقتها 10 انا وياهم الاولاد و
2: عيطوا له
1: كاش عندك الناموس نتاع اداء مدير وكذا لا قعدت كي ممثل بالضبط بقى هون وديما نعمل على الاولاد
0: ما تتغشش منهم مثلا هكايا ثم شويه عواج من الممثلين وانت في الاداره
1: قليل تغش بالعكس
2: طاقه الناس في العائله يتغشوا في المراه وراجل صار في الكرش
0: تتعارك
2: وخاصه الخدمه دي
1: مش معناها غش كيكه لو نتاع تقل نتاع طبابليه لا ما كناش
2: مسرح ما يمشيش يدور من
1: عائلة واحدة بجد عائلة واحدة راهو اللي ما يعرفوش الناس احنا كنا دائما وابدا كل نسهروا في دار واحد اي لينا نسهروا عند هذه المميزة ونسهروا عندي انا بعض نسهروا عند السابق انت ماشي فهمت نقعدوا مع بعضنا والحديث كله على المسرح راهو كله الروح الاقل في التياترو ما عندناش حديث اخر
0: يعني حتى مثلا كان ثم غش والا حاجه راهي على خاطر الخدمه على خاطر الاداء اللي لازم يتقدم
1: كله على الخدمه كله على الخدمه
2: اي
1: ما عندناش
2: بالله كمال باش نحط روحي منشط في الاذاعه تو باش نسالك نقول لك الفرق بين الخدمه اللي خدمتها في الكاف والسنوات اللي عديتهم في الكاف والسنوات اللي عديتهم في صفاقس وفي شويه منه وشويه منه، ايش بقى لك منهم؟
1: انا حاولت باش نتاقلم مع كل فرقه لانه الفرق مختلفه على بعضها. بجد مختلفه على بعضها، انا عديت ثلاثه فرق مختلفه، وخدمت في فرقه سوسه تحت مدير، مانيش انا المدير. ثم اختلاف على خاطر شوف الكاف راهو عندها مخزون تراثي وعندها شوف عندهم روح كفية عندهم روح الدعابة والفكاهة الكافي الكافيه تعطيه ماذا اكثر وقت مسرحيات هزليه. وقت اللي عملت كل فول في نوار ولا عملنا هذيك يوسف الشاي عليه وإن حال وحوال ولا كذا، النجاح
2: من النهار
1: نلقاوه ها نجاح كبير. وين نمشيو نلقاو ساعة الجمهور ديما قاعات معبية رسمي. ثم سندسناهم احنا بالنقاش، ولا انت تكمل المسرحية من هنا وين بدك مغاياي ناقشني. حتى مسرحية عملناها بمناسبة سبعينية المسرح التونسي، يعني هي صدق الإخاء، ضحكنا فيها حتى شبعنا، والجمهور تقبلها وكتبوا عليها بصحافة أنها على أساس مسرحية فيها غاية وفيها هدف وفيها كذا. وقتها تتكلم على العربية الفصحى وتتكلم على أنا القيم الأخلاقية وكل حكاية هذوكم كل. ديما ثم حاجة في أي مسرحية، ديما ثم حاجة راقية فكرية كذي تخلي المتفرج ما يخرجش ياك كملت بسلامة في الأمان، لا تقعد في ذهنه. وديما ناس تفكروا، والله أنا برشا مرات أو توا حتى النهارين هذوما برشا مرات يجيني واحد يقول لي مثلا جملة من جمل متاع مسرحية يفكروا من جدة.
2: كما جملة اللي تضع كتفك على يدي ميدان الحمد لله عبد الله يرحم، يقول لازم يقول لتضع يدك على كتف ميدان، يبدا يعود فيها في الكوليس يعود فيها، وكي يدخل يقول لتضع كتفك على يدي ميدان.
1: لا شفت المحارب البربري تو كان احنا نحلوها المحارب البربري،
0: اي
1: من القوش اللي هي ما زالت تنجم تعيش في الفكره نتاعها على اساس معناها احنا ما تعاملناش كقرطاج، ما تعاملناش مع البربر، وما كانش بيناتنا معامله، وهذاك علاش خسرنا الحرب نتاع قرطاج، لانه الفيقيين ما تعاملوش مع البربر اللي هو اصل الاصول نتاع البلاد. هذه معناها غلطه من الغلطات التاريخيه.
2: تعرف سي كمال بالنسبة للفرقة المسرحية القرب الكيف، الفرقة الوحيدة ما نعرفش في تونس أو في شمال أفريقيا أو في أفريقيا معناها يسنصروا لها 11 مسرحية.
1: أيوة قاعدة
2: 11 مسرحية
1: منهم كل فول داي في نوار وبعد 120 عرض ولا قداش.
2: هذيك
1: عاد حكاية الزيادات.
2: يعني والزنج بعد 40 عرض.
1: اي
2: معناها وذاك الكل وذاك الكل معناها الفرقه هما يسنسروا والفرقه تعاود تعمل مسرحيه اخرى، هما يسنسروا هي ديما تقدم.
1: اي وقت
2: فما ليله العرض فما
1: بعد كان عرض الحمامات.
2: اي
1: بعد الحمامات سنسروها كي سنسروها خدمنا الاخيار في ساعه في ساعه باش نجمنا حققنا الخطرة. كان عندنا برنامج بالحلاج ولينا الأخيار هي اللي عودت في الصيف. اي اي يعني انا في مسرحية من النهار عملنا 11 نعرف، احنا في الثنية ما زلنا نواصلوا هما قالوا لنا وقفوا المسرحية. نواصل في الجولة معناها وقفنا الجولة وروحنا. اي يا قاعدة.
2: وفي عشتاروت ما وقفوا لنا المسرحيه منا اليوم تغدوا اصبحنا نتمرنوا على مهاجر بالزبان.
1: ايوه ما تعرضتش
2: وعملناها في 15 يوم.
1: اي في 15 يوم تعملت مهاجر
2: بالزبان 15 يوم عملنا مسرحيه
1: من الروائع على هذيك.
2: اي
1: شوف الشحاته
2: معناها قرتها في الكوريغرافي، قرتها التركي، زبير التركي عمل الديكور.
1: اي
2: الطاهر جيجا عمل مراجعة النص.
1: هي من الحاجات المهمة جدا في الوقت كيف أنها أكبر المسرحيين في تونس المعروفين توا كي جعايبي كي الجزيري
2: محمد دريس
1: كيما محمد رجب فرحات كيما الكل خدموا في الوقت كيف كل تعداهم غادي كل بخلاف الأسماء اللي ما عادش تتذكر كيما حسن النكاع مثلا
2: اي الله يرحمه.
1: ها مالا اللي خدم تحت الاسوار وقتها، فهمت؟ ومحمد شو اسمه رؤوف يغنان، واخدم شيء هبل زاد رؤوف يغنان
2: احسن
1: اي
2: شيء هبل من ليلتها، ما قدمهاش حتى عرض من ليلتها تصنصر.
1: اي تصنصرت ومشى الجزائر وبعد رجع حصيله. وعبد شو اسمه الله يرحمه عبد الرزاق انك شو اسمه اللي خدم الخادمات،
2: عبد الرزاق زعزاع.
1: زعزاع عبد الرزاق زعزاع اي اللي مات صغير مسكين لكنه كان نابغه. اي
2: فما برشا برشا مهن اخرى خدموا مع فرقه الكيف، كما الديكور كسكيك اللي جبت انت وصادق المجري تاع التلفزه اللي جا عمل لنا الديكور،
1: كان ديكوراتور كبير
2: تاع عرس الذيب
1: زبير تركي. خدم زمان زبير تركي،
2: محمد القرفي،
1: محمد القرفي، محمد بن عثمان،
2: محمد بن عثمان.
1: اي اي كيف كانت مفتوحه الابواب، مفتوحه على مصراعيها للناس الكل، اللي يحب يجي يخدم يتفضل واحد ما بيه، فهمت؟ وما كانش كان ديما المدير هو اللي يخرج، بعض الاحيان انا في عهدي انا مثلا التهمه وش اسمه حي درابك تخدموا مجموعات، مجموعه كما احنا خدمنا الشابولوش مجموعه، محمد الغربي ممثلين مهمين، مراد كروت مثلا فرقة الكيف.
2: انت بعد فرقة الكيف راك مشيت لصفاقس.
1: اي بعد فرقة الكيف مشيت لصفاقس.
2: شديت المهدية ولا لا؟
1: اي شديت المهدية بالطبيعة، اخر حاجة هي المهدية. اي من بعد انا معش ما هما دائما يقولوا لي ارجع، وكان ما نحبش الإدارة.
0: شد صحيح اليوم سي المنجي، شد صحيح فيك سي كمال باش يسالك على التفاصيل هذه، باش في الاخر تطلع لي بالحق تم قيمه للفرقه المسرحيه بالكيف.
2: ما جبتش الاخت المنشطه على مركز بن عرار.
1: خدمت انا من الاول كي دخلت للكيف، مشيت مركز من عرعر، نشرت غادي وعملت مسرحيه كتبت في 4 ايام اسمها الراس وكل شيء، وكانت باش تهز تقريبا الجوائز الكل في باجه. يا اخي في باجه قالوا لا راهي من عرعر تكوين مهني ماهيش تابعه للتربيه، تابعه للشؤون الاجتماعيه. دونك الغاونا احنا في الجوائز. انا خدمت انا وقتها بقرابة 30 معناها تلميذ وقتها اي، وخدمت حتى في المعهد بتاع، وخدمت في التجريب قبل ما ندخل كيف، خدمت انا في التجريب مسرحيه انا الموت في المرآة اسمها، فهمت؟ كانت فيها هي فرقة هوات وكذا، يعني تمشي لكيف راك باش تخدم ماكش باش ماكش باش ترتاح بكل، فهمت؟ ما ارتحناش، ما نصف السويسي يوصل الله يرحمه وينعم قداش من مسرحيه عمل الريبريز نتاعهم وهو يخدم في مسرحيه جديده، احنا نخدموا في مكبس وعاودنا الزنج باش مشينا بها للمغرب.
2: مكبس ولا مكثر؟
1: من اهم مسرحيات قدمتها كيف، وكتبت عليه جريدة لو موند.
2: سي كمال.
1: وي.
2: مكبث ولا مكثر؟
1: قالك الله يذكر بالخير رجع القصي.
2: ممثل جاي يقول مكثر، مكبث يقول مكثر. يا خويا برد الكيف ما خلالك حتى حاجة في بدنك.
1: وتعرف اللي زن غشت الرئيس بورقيبة. الزعيم بورقيبة تغشش منها شافها، مشينا له القصر، احنا كنا نمشي له برشا للقصر راهو.
2: اي لا حبيت نسالك عليك برد قاعة الافراح وبرد الكيف ما خلى شيء اثر في بدنك.
1: كنا دروسنا طاحت ولي. اي هذاك التضحية ايش معناها؟ اخي كانت الصالة يسميها كوليرا بالاس.
0: ما تبقى ذكريات، هذه تبقى لك ذكريات مزيانة سي
1: تبقى
0: كمال.
1: لا تبقى والله. انا الفتره نتاع الكيف بالنسبه لي انا هي اهم فتره، ديما نقول هذه مش مره الاولى قلتها لكم، انا ديما نقول اهم فتره في حياتي معناها اللي تعلمت فيها المسرح بالممارسه وبناس اللي خدموا معايا، يعني عطاوا من جهدهم وعندهم خيال وعندهم موهبه كبيره كبيره الموهبه. وبربي هاو ناخذوا احنا مثال، مازال يسمع مش نوع من الفكاهه، عنده نوع من الفكاهه فهمت يعني، وعنده عثمان هذاك بوليفالون فين تحطه يمشي اي ويعطيك. انا مره انا من النوادر اللي عشتها مع محمد عثمان في فرحة الكهيوي مثلا، محمد صادق بي عندي يعطيني يقول لي كي نخدمو هكا يخدم يخدم يخدم، يقول له خارق العادة ها هكا، انا سعادي يقول لي عندي فكرة اخرى وكي نخدمو هكا يعاود لي حاجة اخرى، قول له شو محمد دول ده بيت ده بيت تحب هذه ولا بيت تحب، عندي فكرة أخرى يا سي محمد. ديما عنده فكرة أخرى والفكرة صائبة أنت، لأنه موهبة ربي عنده موهبة كبيرة أنت. هو صعب محمد الرحمن ما تنجم تقول قرة برشا ممثلين تأثروا بيه ممثلين، كيف تقول أنت نميد الدهلي تأثر بيه
2: ما نذكرش كمال سي كمال نذكرش النادر نتاع بن عثمان في فرحته الكاه.
1: تاكل وتضحك غالب في كونفا
3: عامل حوايج عجيب وغريب، ومن بعد يقول لي شو سي كمال. ما هو كنت تفكر كمال مرة شو اسمه عمار بوثلجة الله يرحمه بن عثمان تعاركوا الاثنين، ومنصف وقتها مشى قال مشى للولاية قال معناها ما نبطش ونرجع تعاركوا، ومن بعد معناها بطول الوقت قعد برشا سين منصف الله يرحمه بن عثمان شد الترمبيت وبوثلجة شدك البطري ويقربعوا فكر ضرب الواحد وكذا، مع دخلت منصف السويسي حط بن عثمان الترمبيطه واحد قال له سي منصف رمو قبيله طيح لي في قدري. كان يضرب في الترمبيطه مع بعض رجع للعركه.
0: اكيد ما دام عائله مع بعضكم اكيد راهو حتى المناوشات هذه تبقى ديما ذكريات، وتبقى في وقتها مش ترجعوا مش تكونوا عائله واحده ومش تتلموا على الاساس انه عمل يتقدم على اصوله. يعطيك الصحه سي كمال العلاوي على استجابتك لدعوتنا اليوم، خاصه في باش نحكيوا على الفرقه المسرحيه القذره كيف. شكرا لك سي المنجي الورفلي على حضورك معنا.
2: صح، وسي كمال ما تنساليش شهادة العمل. ايوا
0: مصيب يوسي مونجي. يعطيكم الصحه الناس الكل، شكرا زيدا المدام ناجيه وعزيزه ابو الابيض اللي كانوا حاضرين معنا اليوم، وشكرا لزملائنا هشام وامين. ما بقى كان نقول لكم تصبحون على محبه.

0: عسلامة، مرحبا بكم مستمعينا في هذا اللقاء المباشر بين المواطن والإدارة، لقاء اللي عودناكم به نطرحوا مشاغلكم، يكونوا حاضرين معنا المسؤولين ويجاوبوكم على مختلف تساؤلاتكم. مشكورين في هذا الموسم الصيفي عديد الكيد المواضيع اللي باش نتحدثوا فيها، وخاصة احنا توا على أبواب عودة مدرسية وجامعية وكل ما يهم زيد الحركية الكبيرة اللي تشهدها الأسواق والمدن وكل ما يهم زيادة مستلزمات الدراسة، وكذلك فيما يخص الجامعة المنحة والقرض الجامعي وكل ما يهم السكن الجامعي. اليوم حابين نتحدث أكيد على التحول الرقمي، نتحدث على المنصات الرقمية وكل ما يوفر الخدمات الاستعجالية، نقول وإحنا في خدمات سريعة للمواطن باش ما يبقاش متعطل. حاضر معنا سي لسعد الهرميسي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعيه بالكاف. سي لسعد مرحبا، اهلا وسهلا.
1: صباح النور مدام عوض.
0: صباح الورد، مرحبا بك سي لسعد. اذا عودتنا في كل مره نتحدث على موضوع يهم الساده المستمعين ويهم المواطن التونسي، وكي نتحدث على وزاره الشؤون الاجتماعيه تقريبا نقول احنا اكثر وزاره قريبه للمواطن، لانه تقريبا جل الوزارات تصب في وزاره الشؤون الاجتماعيه وتنسق معها العمل من اجل توفير الخدمه للمواطن في بلادنا. تو وقايه ماراثون العوده المدرسيه والجامعيه، اكيد استعمال والولوج للمنصات الرقميه اللي تسهل العمليه قضاء شؤون الطلبه والتلامذه والاولياء وكل يعني من عنده شؤون إدارية يقضيها. حبينا نوضح المسألة هذه. تقريبا غدوة إن شاء الله 4 سبتمبر وزارة النقل تبدأ في بيع الاشتراكات المدرسية عن بعد، حبينا نوضح الجانب هذه ويأتي بيعنا مسألة التسجيل وكل ما يهم المسألة هذه. سي لسعد تفضل.
1: شكرا مدام عوض.
0: مرحبا.
1: احنا موديما كل اسبوع نختار موضوع الحدث. أيوه. شنو قاعد
0: حديث الناس.
1: أيوه. حديث الناس. أيوه. تو حديث الاولياء والطلبه والتلاميذ والناس الكل. ثم ثلاث نقاط باش نحكي فيها مدام عوض. في النقطه الاولى كيفيه الحصول على المساعدات المدرسيه.
0: نعم.
1: احنا ديما باش نذكر وحكينا فيه قبل. صحيح. اول حاجه الولي يبادر بتسجيل ابنائه في منصه التابعه للتربيه. احنا عندنا معهم تقطعات، كل انسان يعجل بالتسجيل يتمتع بالمساعده الماليه.
0: نعم.
1: فهمناش
0: على بكري يعني ياخذ
1: على بكري هذوما. أيه. اللي تابعين عن جماعه كامي الابيض والاصفر هاوش نبسطوها يبادر يمشي يسجل يعمل انسكريبسيون نسميوها باش يتمتع بالمساعدات.
0: باهي.
1: فما ناس اخرين كما يخدموا في الحضاره الظرفيه صغار الفلاحين وكل يستحقوا المساعده لكن ما عندهمش ما عندهمش كامي ابيض.
0: اي
1: عنده تعطية أخرى لكن يستحقوا المساعدة. لهنا يبدأوا يمشيوا يتصلوا بالوحدات ويقدموا ملفات أبنائهم. محدود أبناء العائلة محدود الدخل غير المسجلة في الأمان.
0: أي واضح.
1: ولكن معنيين بالمساعدات المدرسية والجامعية. لهنا إحنا باش نعجلوا زادة باش نحضروا لهم المساعدات المدرسية المالية نتاعهم.
0: أي يكونوا أكيد مرسمين أولادهم وأمورهم واضحة. أي
1: بتبيعة.
0: أي على
1: النقطة الثانية. نقطة ثانية هي اشتراكات النقل المدرسي والجامعي. فما بلاتفورم اللي انت قلت عليها. كيف وقت يحط الحل بلاتفورم تابعة شركة النقل باش يلقى بليزيور روبريك. احنا اللي يهمني انا كشؤون اجتماعي يهمني المسجلين بالامان يحط يكون شيء في الامان.
0: اي
1: الامان الاجتماعي.
0: به.
1: وكمل المعلومات الاخرين هو ديجا كي يدخل البلاتفورم هذيك معناها يحب يعمل مطلب نتاع اشتراك في النقل المدرسي او الجامعي. لهنا فما خويا راه البلاتفورم اللي للناس الكل. بالنسبه للناس بنعطيك بالضبط الناس الاخرين يقول له مثلا انا هو يخدم اي حاجه اخرى حاجتي بالنقل المدرسي باش يقول له وسيله طريقه الدفع.
0: اي
1: دينار ولا كارت بانكير ولا كذا. بالنسبه لنا احنا نتكفلوا بها ماهوش باش نطلبوا منه الروبريك هذه خاطر احنا
0: هذه. سي لسعد لو تسمح تحكي على المسجلين بالامان هذوما ماهوش ماهوش مطالب باش
1: اوكي باش يحط ماهوش يقولوا له كيفاش باش تخلص. احنا متكفلين بالخلاص
0: بالضبط.
1: فهمناش لهنا خاطر مجانيه.
0: واضح.
1: باهي هذوما نقطتين هاكو نوضحوهم وديما نحاولوا نوضحوهم للاستفسار. عندي نقطة أخرى
0: وسامحني قبل ما تحكي عن النقطة الأخرى تحدثت على عملة الحظائر الظرفية وصغار الفلاحين.
1: الفلاحين
0: لهنا في اللابونمون تاع الكار وإلا بالنسبة للطلبة والتلامذة
1: لا احنا باش نساعدوهم ماديا للحاجات هذه.
0: واضح اي واضح واضح به نتجاوزوا الموضوع هذا والنقطه
1: اللي مهمه برشا وان شاء الله ماذا بيا لو اغلب الطلبه يسمعوا فيها. هي التغطيه الاجتماعيه للطلبه.
0: اي
1: واضح
0: واضح
1: سيرتو التغطيه الصحيه. لهنا الطالب ماك تعرف عنده عمر معين مع يخرج من الكارني ما عنده ابوه. يجيبوا يقول لك انا كيفاش خرجت ولدي من التغطيه الصحيه وهو مازال يقرا وكل شيء. ها باش نفسروها احنا ما نضيعوا حتى بشار ان شاء الله.
0: نقطة مهمة جدا روسي الأسعد لأنه برشا طلبة يمرضوا هكا وتصير لهم وعكة صحية وما ما عندهمش كارثة.
1: أسهل تتصور نوضحوها.
0: باهي تفضل.
1: لهنا يتمتع الطلبة سيرتو في القطاع العام. اش معنى القطاع العام؟ يتبعوا شو اسمه التعليم العالي.
0: ايه.
1: آليا بالتغطية الاجتماعية. كيفاش سيدي؟ هو باش ياخذ بطاقة طالب.
0: ايه.
1: بطاقة الطالب فيها من تالي الجهة من تالي فيها رمز الضمان الاجتماعي لكل مؤسسة جامعية. فهمت توا؟ مثلا نقولوا لينتاس عندها رمز نتاعها، الكومبيس عندها رمز نتاعها. باهي هذه وضحت وكي يقلب الكارت هو ما يراهش راهو الرمز ما يعرفوش تاع شنو. في حالة تعرض الطالب لوعكة صحية. يمشي للسبيطار ويستظهر ببطاقة الطالب. هو اوتوماتيكمون يعرفوا باش يقلبوا يلقاوا الرمز يقع قبوله حسب الرمز الموجود في بطاقه الطالب ويقع قبوله آليا مجانا دون دفع اي معلوم.
0: واضح
1: باهي لهنا سهله
0: واضح واضح
1: باهي نزيد نقدم شويه
0: باهي
1: سيبوزون طبيب عاين وفحص الطالب وطلب منه خدمات اخرى سكانير اي الام شو اسمها المساجات ولا كل شيء هنا شو يعمل الطالب؟ وباش يخرج ويعملهم الحاجات هذيا يجي الفلوس احنا قلنا كل شيء مجاني يخرج ديريكت يمشي لاقرب مكتب ضمان اجتماعي جهوي او محلي
0: ايوه
1: ويستظهر بنسخه من شهاده الترسيم هذه الكارت بتبيع نسخه من شهاده الترسيم نسخه من بطاقه تعريف ومطبوعه تسجيل طالب او تكوين مهني لو كيف كيف ها مطبوعه باش يلقاها غادي لهناش باش تعمل السي ان اس اس المكتب باش يعطيوه رقم تسجيل بالصندوق حينيا في وقتها. نيميرو دافيليسيون. بعدها بالنمر هذاك يمشي يتصل باقرب مركز كنا.
0: ايه.
1: يستظهر بالرقم والمطلب التكفل تاع السكانير او اليرام او المداوات الطبيعيه. عندها يتمتع بالتكفل بهذه الخدمات.
0: جديده هذه سي الاسعد؟
1: لا موجوده.
0: موجوده يعني من قبل.
1: اما
0: مسكوت عنها وكهو اما هو المعهود انه يهز الكارت ايتيديون ويمشي يداوي بها يعني في برنامج اللي هو باش يمشي للكنام ويهزك الورقه هذيك
1: خدمات اخرى
0: خدمات اخرى اللي هي المواطن في بالوش بها ولا الطالب ولا المتكون في مركز سونتر يعني
1: يمشي يدبر فلوس وحده يعني وكل شيء لهنا احنا حكينا على القطاع العام ولا لكن فما كليات خاصه باهي الكليات الخاصة اللي عندها ترخيص من وزارة التعليم العالي تتمتع بنفس الخدمات.
0: يعني شهادة معترف بها لدى الوزارة يعني اللي باش يتخرج
1: منها. هو اقصد هو كيف حل الجامعة الخاصة. خذا ترخيص من التعليم العالي ولا؟
0: بالضبط.
1: وقتها يتمتع بنفس الخدمات. والتراخيص هذوما كل تلقاها في مكاتب الصناديق كي باش يمشي للطالب يستظهر فهمت؟ نلقاو اللي هي مرخص لها.
0: ونفس التمشي يعني.
1: نفس التمشي.
0: باهي.
1: لهنا اللي قايل ان يقول باهي وفي الصيف وفي العطل شنو يعمل؟
0: اي
1: مادام هو يقرا ولا
0: صحيح
1: بالك يتبادر الذهن يقول لك لا انا عطله تو كي نمر تمشي ندبر راسي الخدمات هذه يقع التمتع بها من 1 اكتوبر الى 30 سبتمبر يعني اون اني فير مسكره.
0: باهي
1: واضح؟
0: واضح هذه من الخدمات المهمه اللي تتقدم للطالب والى المتكون بصفه عامه.
1: هكاك
0: وإلى
1: اللقاء في
0: حلقة قادمة. يعطيك الصحة وبارك الله فيك سي الأسعد يعطيك الصحة وأكيد يعني توا المواضيع بالنسبة للوضعيات الاجتماعية اللي حكينا فيها سابقا هذوكم الملفات هم قيد الدرس وفي انتظار تنعقد لجان يعني ونجاوبوا عليهم الأسبوع المقبل بحول الله.
1: نعملوا لجنة واثنين وإن شاء الله
0: إن شاء الله ربي يعاونكم. بارك الله فيك سي الأسعد الهرميسي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف إلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، واصلين معكم المشوار في برنامج بين المواطن والإدارة. حابين نتحدث على موضوع مسألة التموين الغذائي وكل ما يهم يعني تزويد أصحاب المخابز بمادة السميد. لاحظنا نهايرين يعني قبل غرة سبتمبر أنه فما نقص وفما حتى مخابز مسكرة ما خدمتش. حابين نتحدث على الموضوع هذا، على الأسباب كيفاش يتم السيركوي نتاع التزويد ووقتاش ومع شكون وكيفية تغطية حاجية المواطن من الخبز. حاضر معنا سريدال بوراوي مدير الجهة والتجارة بالكيف. مرحبا سريدا، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي إذاعتك.
0: مرحبا بك. إذا حابين نتحدث على الموضوع هذا يا سريدا معاك بخصوص تزويد أصحاب المخابز بمادة السميد والفارينة، وقتاش تتم العملية؟ علاش شهدنا هالنقص هذايا لآخر الشهر؟ مناش ترجع للأسباب؟ تفضل.
1: فماشي نقص. أنا استغربت قلت فما نقص الخبز ولا في السميد، فماشي نقص الخبز. اللي صار هو كونه كل كوشة هي عندها حصة معناها شهرية تاخذها. ومن بعد معناها ما توفى الحصة نتاعها الشهرية ذيك يتم يعني تزويدها من المطحنة اللي متتعامل معها هي بالكمية الفارينة نتاع الشهر الداخل. كثير مرات معناها في دبي نتاع الشهر تتعطل يعني شوية، ربما ما توصلها مخر شوية للطلبية نتاعها نتاع الفارينة، هذا يأثر شوية على
0: هذه لاحظناها راهو في معتمدية

0: همش يخدموا نهارتها حتى في الدهماني يعني منع هو إلى جانب كما ذكرت الباني ممكن نقص
1: تم تزويدهم بقى زي تزويدهم نتبعوا احنا فاهم عندنا
0: أيوة
1: تم تزويدهم ولباسهم
0: مش يعني النقص الحاصل ديما آخر الشهر بحكم أنه التزويد يتم شهريا مرات يعني سريدة
1: مش ديما زي ده مش ديما مرات معناها ثم تصير تأخير بس في الوحدة يأثر يعني في وقتها نتصرف وعن ندخل وحنا عنا طرق متاعنا باش ندخل وما خلوش حالة كل الجهة ما تقعدش معناها ما يأثرش على الجهة في التزويد مع ذلك كونه معناها المكنة اللي مسغوده بعد سلها مثل
0: واضح لهنا يعني كل صاحب مخبزة عنده المزود نتاعو يعني الخواص وقت شيء ياخذ الكوتا اللي حاجته به
1: عنده المطحن اللي يتعامل معه
0: واضح سواء كان يعني من ولايات مجاورة وإلا منه
1: كل واحد عنده حرية معناها التعامل مع المطحن اللي راه هو
0: فما نقطة مهمة سريدا بالنسبة للباجيت والخبز يعني لهنا فما مراقبة للوزن متاع الخبزة ومتاع الباجيت قاعدين
1: أكيد أكيد نعمل في حملات متاع مراقبة على الميزان ونخالفوا فيهم إذا كان يبدأ مثلا الميزان نقص يتم مخالفتهم
0: واضح
1: رافعين مخالفات اللي صار
0: فهمتك جانب آخر زيدا احنا ما يخفيكش انت كمواطن تونسي تقريبا من جويليا وأوت فما نقص في المياه المعدنية لهنا في توزيع كيفاش يتم زيدا السيركوي سريدا لو تسمح
1: بالنسبة للمياه المعدنية هو زي الموجة
0: الحر
1: خانة اللي تعادت بها البلاد أثر على يعني الطلب ارتفع برشا فما طلب كبير على الماء تو معناها بلاستيك تو رجعنا في البلاستيك النسق العادي نقولوا احنا خاصة بالبرنامج الخصوصي العاملين ومعناها بتوجيه كميات كبيرة من الماء المعدني للمساحات التجارية كما حطوا المساحات التجارية الكبرى أو المتوسطة قاعد يعني الماء يعني يقرب من المواطن أكثر فأكثر وقاعد يتوجد معناها معناها الحق معناها أكلوا البرنامج هذا وتحسنت المعطيات الجداء
0: يعني
1: مربوط بموجة السخانة
0: هذا من جانب هذا من جانب سريدا انه موجة الحر اكيد يتزيد الطلب على المياه المعلبة لكن من ناحية اخرى على المراقبة بتاعكم في المسالك توزيع لهنا ما فماش ظاهرة الاحتكار فما جانب من لهفة المواطن
1: احنا شوف احنا اون باراليل نخدمه يعني كجانب يعني تكثيف التزويد
0: ومعناها
1: مراقبة مسالك التوزيع والتوجيه مرات ندخل حتى في توجيه معناها البلاصه اللي انا بعثوها لها قبل فهمتني هذا بالطبيعة بالتنسيق مع مصالح الجهه وهي المركزيه
0: السيد المعتمد يعني يتصل
1: بالسيد المعتمدين والسيد المعتمدين والسيد الوالي اكيد مشرف على البرنامج هذا يعني يتبع معنا كذلك معنا التنسيق مع حتى وحدات التعليم هذوما يتجاوبوا معنا
0: اي 31 وحده
1: الجانب الرقابي الاخر يعني يتبعوا الماء بعد ما يخرج حتى من المعمل وين يمشي الحوانت التجار بصفه عامه ثم ربما فما اللي يخبي فما اللي يزيد في التسعيره حتى ما هو
0: لاحظنا ارتفاع في تسعيره
1: اسعار وتسقيف الاسعار بتاعها
0: والبيع المشروط
1: والبيع المشروط قد يكون موجود احنا عملنا يعني ومازلنا نراقبوا
0: حملاتكم
1: موجوده وتتبع وتراقب ونرفع في مخالفات
0: نعم
1: الى حد الان معناها ما فماش مخالفات الخطيره كما الاحتكار كما الحق ما لاحظناش هذا مخالفات هي لا تتعدى مثلا عدم اشهار اسعار او مرات ثم الاخفاء جينا ثم معناها عنده ويقول لك ما عنديش ولا حاجه وتم التعامل معاه ورفع مخالفات في الاطار هذا وتم حجز المياه المعدنيه
0: نعم
1: ومعناها وقاعدين مواكبين العمليه اللي يعني يوميا معنا موضوع الماء معنا نتبعوا فيه
0: لهنا التوزيع يتم مباشرة الفضاءات التجارية الكبرى والدبوات نقولوا احنا اللي يبيعوا في الماء وإلا للمحلات العطريات نقولوا احنا
1: كيفاش يتم هو يتم يعني ثم كميات يوجهوا مباشرة يوجهوا لل المساحات التجارية الكبرى أو المتوسطة وكذلك فما الشركات الجملة اللي

0: ضايع بالجملة.
1: ضايع بالجملة،
0: ايه
1: هذوك من تبعاتهم
0: يتم
1: بعد يبيعوا للعطار،
0: للعطار،
1: يبيعوا
0: واضح
1: للتجار التفصيل بصفة عامة.
0: واضح.
1: هالمسالك هذه كلها من الأول للآخر قاعدين
0: اها
1: نراقبوا فيها ونتبعوا فيها، مش خلينا هكاك،
0: اها
1: وإن شاء الله لاباس، ما عندناش إشكالية
0: ومادة
1: كبيرة في
0: الغاز الطبيعي لاباس، يعني
1: لا لاباس لاباس، ما
0: أمورنا
1: عندناش
0: واضحة
1: مشكلة إن
0: بحول
1: شاء الله،
0: الله. إن
1: إن
0: شاء
1: شاء
0: الله.
1: الله لاباس إن شاء الله
0: بارك
1: بإذن
0: الله
1: الله.
0: فيك سري البوراوي، مدير جهة للتجارة بالكيف، شكرا لك على كل هذه التوضيحات فيما يخص التزويد، فيما يخص زاد مراقبة مسالك التوزيع بالنسبة للمواد الضرورية للمواطن في موسم الصيف. شكرا وإلى اللقاء. لقاءنا مازال متواصل معكم على موجات إذاعة الكيف، بعد شوية ناخذ تليفوناتكم على 78 227 700.

0: الأخبار. رجعنا لكم مستمعين الكرام، واصلين معكم هذا اللقاء المباشر بين المواطن والإدارة، ونأخذ تليفوناتكم على 78-227-700. نأخذ مكالمة الأولى. أهلا وسهلا، مرحبا، عسلامة، مرحبا، شكون معانا؟
1: معك عثمان العمراني من نبر.
0: عثمان العمراني من نبر، مرحبا، تفضل.
1: عيمة سيدي مدينة،
0: مرحبا بيك، تفضل.
1: عندي موضوع نحب نطرحه عليكم، ما نعرفش شكون اللي نجم يسمعني.
0: بخصوص شنو هو سي عثمان؟
1: بخصني انا.
0: سي عثمان، نحن لهنا برنامج بين المواطن والإدارة، إذا كان عندكم يعني خدمة تحب تتحصل عليها من الإدارة، سواء كان سكن اجتماعي وإلا منحة وإلا مورد رزق، دفتر علاج مجاني، مرحبا بك. إذا كان موضوع آخر يهم مثلا داخل في الطور القضائي، نحن رانا ما نتدخلوش فيه.
1: لا لا، ها موضوع من اللي سميتهم.
0: اي تفضل به، يعني نسمع فيك، تفضل سي عثمان.
1: بالله يا عايش اختي، حاول تفهمني بجدع، خاطر انا احتمال ما نجمش نفهمك برشا ولا ما نعرفش.
0: ما يصيرش، نسمعوا فيك سي عثمان، تفضل.
1: بالله انا كنت نخدم في الحظيرة.
0: ايوه.
1: حبسوني من الحظيرة واعطوني شكرني الابيض واعطوني الجيرة هذيك. تفهم فيك؟
0: اي نفهم فيك. اي
1: اللي ذا بهم
0: كرني الابيض والمنحة، منحة قارة. ايه. ولا تاخذ في تاع الحظيرة؟
1: لا لا، الحظيرة حبسوني، هم ايه حبسوني. ايه. الحظيرة
0: واضح،
1: كي حبسوني من الحظيرة اعطوني الكرني الابيض الشهرية التابعات.
0: باقي ما فهمتنيش سي عثمان، تاخذ في 280
1: هاي
0: نتاع به؟ واضح،
1: هي ليذا بهم مديدة صغيرة، وعاودوا بعد ما حبسوني من الحظيرة زادوا عاودوا قصوها لي المنحة ذيك.
0: هاي
1: قصوا لي المنحة ذيك وشكيت، قالوا لي عندك شكون يخدم في الوظيفة العمومية وهو عازب ممنوع عليك تخلص. قلت لي ما عنديش، أنا عندي وليد واحد يخدم في الوظيفة العمومية صحيح، أما متزوج بصغار ومش هو يسكن معايا خلاص. قالوا لي ما له هذه هي الغلطة، نصلحها وترجعك شهريتك.
0: يعني ماشي في بالهم ولدك أعزب يعني وساكن معاك هكيك تقصد؟
1: وحسب قولهم هما ما
0: هو راه فما سي عثمان، سي عثمان نوضح لك حاجه، راهو الامور كل شيء نقولوا نحن بالوثائق، فما نظام التقاطعات، فما الوزارات يعني تابعوا الموضوع متاعك من الجوانب الكل. اذا كان يعني عندك باتيندا ولا كارت غريز والا عندك يعني اراضي يعني ممتلكات والا ولادك لاباس يعني يخدموا عندهم مورد رزق، الحاله هذيك راهو ما تنجمش تتحصل على منحه القاره لهنا. يعني نحكي لك يعني راه ما فما حتى حاجه باش تتعدى عليهم، يعني كل شيء واضح على السيستي. فهمتني؟ على كل احنا سي عثمان تو نتابعوا الموضوع نتاعك ونجاوبوك ان شاء الله.
1: سامحني بالله، خلينا نكمل لك.
0: ما عندنا مكالمات اخرى سي عثمان، يعني نعم. تفضل.
1: ايه. انا عندي كارني نتاع السنه السادسه كي كنت نخدم اخذوه مني واعطوني الكارني الابيض. تو الكارني الابيض زاد حبس ما بوش يطبعه لي، وانا مريض كل جمعه في السبيطار وباش نداوي.
0: واضح، تو نتابعوا الموضوع هذا سي عثمان. واضح، شكرا لك.
1: تحبوا بالوثائق نجيبهم لكم ثم تشوفوا.
0: سي عثمان، سي عثمان، الوثائق كلها موجوده في الوحده المحليه للشؤون الاجتماعيه والسيناسيس، وكل الصناديق راهي تنضوي تحت اطار لدار الجهوي للشؤون الاجتماعيه. احنا تو نشوفوا مع سي الاسعد ونجاوبوك ان شاء الله، ونكلموا زادا سي نبيل العلويني ونشوفوا معاه السيناسيس الكاف. واضح، شكرا لك على الاتصال. ناخذ المكالمه المواليه. مرحبا، عسلامه.
2: شحوالك؟
0: اهلا وسهلا، مرحبا، شكون معانا؟
2: محمد علي مرحال.
0: محمد علي شنو اللقب؟
2: رحالي.
0: رحالي، تفضل.
2: رضاك الله. بالله يا اختي رجع حاجتنا بحيره وحاجتنا من الماء صار على الشراب، قاعد نكركروا في الماء معناها بالفين البدون نمشوا للكريب الله يرحم والديهم اللي يعطوا فينا في الماء. اليوم التوما جابوا لنا الماء صار على الشراب، قاعدين مواعيد معناها اسمه المستشفى تو مبلوغون، والله لا فهمنا شيء اختي هذه ساعه ما وصلنا حتى شيء. اشكال اشكال اشكال شيء ما وصلنا حد شيء.
0: سي محمد علي انتم كيفاش تشربوا في الماء؟ تابع جمعيه جمعيه تابعين الفلاحه؟
2: هاي تابعين الفلاحه والماء ما هوش يصير على الشارع مالح وظنين ياسر الماء في الجمعه نشربونا معناها سوايع معناها نص ساعه ولا ساعه ولا ساعتين متفرج على كامل الدشر ولا نمشي نجيبوا في الماء معناها بذير البيدون يلا يرحم والديها من يعطيك فينا مجموعه الخير يرحم والديها اليوم الوالي مش متفتيت خلاص
0: سي محمد علي
2: طلش علينا لكن مش ظروفكم معتمد كيف كيف معناها قاعد ما مرجلين على تو في المنطقه هذه
0: يعني سي محمد علي باش نفهموا بعض الماء هذا اللي تشربوا فيه مالح ماكمش قابلينه يعني ايه عملتوا مطلب للسيد الوالي مطلب جماعي
2: برشا مطالب برشا
0: ايه وشنو ما جاوبوا يعني وش جاوبوكم السيد المعتمدش يا سي محمد علي سي محمد علي تسمعني بارك فيك سيد المعتمد شنو جاوبك شنو جاوبك
2: جاوب المعتمد ما كان بشويه حتى نشوفه بشويه حتى نشوفه لليوم ما شفنا شيء على تو لليوم ما شفنا شيء الوالي زاد كيف كيف
0: واضح واضح واضح شكرا لك على الاتصال سي محمد علي واحنا تو نتابعوا الموضوع شكرا لك والى اللقاء ناخذ التليفون موالي مرحبا عسلامه مرحبا شكون معانا
3: الله يعينك
0: يعينه ويعينك يعيشك شكون معانا
3: انا محمد نجيب هرمي من معتمدية فرنانة
0: مرحبا بك مرحبا
3: اختي الكريمة
0: تفضل
3: انا عندي ولد يخدم في الجيش مقيم في وش اسمه في مدني عندي الكرني الابيض عن من عام 2018 ظروفي تعب الاقصى درجة ولا عين المكان تنجموا تتفرجوا وتشوفوا شنو نقاسي فيه هنا ولدي ايش يعطي فيه يعني يعطي فيه في مثل بعد شهرين يجي برمشول فهمت سمعني فالكلمة يجي رخصة بعشر ايام ياكلهم المثل في البيت نحشمكم نقول له خلي لي حق النور والضوء نحو لي كرني واليوم عندي امراض مزمنه عندي سكر عندي دم عندي شختي المعد عندي الحاجه الاخرى اللي مشو مخلاص على شختي من نجي مش حل ربي يعلم بحالي كيفاش الدار باش تطيح عليا جا اجل اعمل اعتراض عملت اعتراض امشي الجندوبه ارجع للفرنانه امشي الجندوب ديما ما ثمش شوي وقت شوي وقت شوي وقت اليوم عام وشهرين دوك في المره صدقيني باش نطلع للجمعه نصلي من كثر الديون اللي فات متاع علي لازم نجم لا لا للقهوة ولا للواحد من كثر ماني حاشم على روحي يشيدي أقول لي
0: من وقتاش أنت تاخذ في منحة سي محمد نجيب ومن بعد سحبوها لك
3: كنت ناخذ فيها عام 2018 حوالي عام الأول أوت فهمتني
0: 2025 به
3: ايه هاو عند اللجنة
0: بسبب اللي هو ابنك يعني سما يخدم موظف هذاك علاش
3: وخي ودي تونا ودي
0: يعني هو ذي السبب ما عندكش ممتلكات ما عندكش حاجات خديتها عن طريق الورث
3: عندي وجه الله عندي وجه الله كان عندي ما نجيش حتى العد من تعب الناس
0: والكارت جريز سي محمد نجيب ما عندكش كارت جريز
3: لا بنت عمي اللي عندي كارت مش خاص انه كان عندي كارت جريز نجي نقول اعطيني انت انت ولا في الجيل كي ماك اوقف للشمس ونوقف التليفونات عاونوني
0: لا ما احنا نسمعوا زوز جوانب راهو وهذاك علاش انا طرحت عليك السؤال على كل احنا تو نشوفوا الموضوع هذا مع سي فريد اليعقوبي تفضل
3: جوني بعد العيد الصغير زادوا عاودوا شافوا الدار ثم خلوه كما لقوه الدار هاي باش تطيح علينا والمراه مسكينه فهمتي حالتها هاي لسه ايديها تترعد وحتى الكاس ما تنجمش تشد وشنو انا قلت لك ولدي ما كذبش عليك انا كي نكره حرام قلت لك ولدي يعطي فيه 100,000 بعد شهرين ولدي يخدم في مدني
0: به سي محمد نجيب عملت مطلب فيما يخص تحسين مسكن به
3: لا ما عملتش في
0: مسكن
3: عملت مطلب اعتراض ذكرت نهايه الوعد
0: جوست يعني في على المنحه ولا الكارني الابيض واضح واضح سي محمد نجيب احنا تو
3: طالبين علي عمليه
0: ايه
3: طالبين علي عمليه شفتني انك من نجيبني والله ما عندي ولا شفتي لو كان عندي لنكلقك لا انت ولا هو ولا غير
0: واضح
3: نطلب بكل لطف من اللي يعنيه امري ويسمع فيه تو يرحم والدي يعاوني لله وفي الليل لا اكثر ولا اقل
0: واضح سي محمد نجيب وصل صوتك احنا تو نشوفوا يعيشك نشوفوا مع سي فريد اليعقوبي لانه في جلسه برشا وضعيات اخرى زاده وضعيات بالحق صعيبه ان شاء الله يجاوبنا عليها في قادم الايام ناخذ التليفون الموالي مرحبا عسلامة عسلامة مرحبا شكون معانا الصوت ماهوش واضح تعاود مرحبا شكون معانا
4: انا راك خميس السبيعي اخو خميس بن مبروك السبيعي
0: مبروك السبيعي من السبيعات مرحبا
4: عندي وقتي عندي التقاعد متاعي ما جانيش، الزيادة نتاع التقاعد متاعي ما جتنيش. خدمت السي اس ان ال بي اس عام 10 شهور، وبعد نتاع 17 سنة نتاع السي ان اس اس ما جتنيش، الزيادة ما جتنيش.
0: زيادة؟
4: الزيادة ما جتنيش. اسمي تونسي أنا.
0: شيخ ميس، أنت تاخذ تو في جراية التقاعد ناقصة؟
4: لا ما جتنيش الزيادة اللي جات للعباد ما جتنيش.
0: جاوبني، تاخذ في جراية التقاعد توا؟
4: هاي
0: لكن الزيادة هذيك ما عندكش، ما تحصلش عليها. واضح واضح واضح. بلي يا سي خميس تخلي الماتريكول نتاعك عند زميلتي سعاد باش احنا كي نشوفوا المساله هذه مع المسؤولين. واضح
4: ياخذوا وسعاد مش مقابلها
0: ما تعلقش، ابقى معنا توا ما تعلقش. نمشي للتليفون الموالي. مرحبا، اهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟ شكون معنا؟ مرحبا.
5: خضري.
0: شكون؟
5: خضري بن عايش خضري.
0: تفضل، مرحبا.
5: عندي زمان ضيع كلمتك منها عم نول في وقتها في الشتاء عم نول. زو عندي كما قلت لك عندي ليد مريض، عندي شتي عاق ثلاثة خطوط. يعني عاق ما لا يخدم لا يمد ما يخدم حتى شيء، عنده شتي عاق. حبيت يعني عندي ناكل كرني الابيض. لكني ما وصلتش بي والله ما وصلتش، هو الديون نتاع كل شهر 115 دينار. ويا كل شهر مية مريض، انا وابنه انا مريض وولد بويا مريض. كل شهر 117 دينار، يعني شهري شهر يتعدى لي ب 200 ويش. حبيت يعني يعطوش لي ليه منها على الاقل يعاوني شويه على الدويه، يعاوني شويه على الدويه.
0: انا في بالي سي الخضيري يعني جاوبنا سي فريد، قال لك يعني هاكا ولدك ان شاء الله الملف نتاعو قايد الدرس ان شاء الله.
5: وقتها كلمتيه انت وقال لي
0: نحكي لك لهنا ما عندهاش برشا، راهو الحكايه ما عندهاش برشا.
5: عندها تقريبا 10 شهور ولا اكثر شويه.
0: ما فهمتكش.
5: عندها تقريبا 10 شهور الملف، كي كلمتك يمكن 10 شهور اكثر شويه.
0: اي نحكي لك على الاجابه نتاع سي فريد، فهمتني؟ يعني الملف توا قيد الدرس ان شاء الله، باش تنعقد لجنه في اقرب وقت ممكن لي ان شاء الله ولدك يتحصل على المنح. واضح؟ تو زيد نتابعوا لانه سي فريد في جلسه ذيك، علاش احنا ما يمكنش الحصول عليه. شكرا ليك سي الخضيري، ان شاء الله تو نجاوبك الجمعه الجايه ان شاء الله. شكرا والى اللقاء. ناخذ التليفون موالي. مرحبا، عسلامه. مرحبا، شكون معانا؟
6: معك صابر عريزي، منطقة بالاريجة، مع تمديد جندوب الشمالي.
0: من بالاريجة، مرحبا
6: بك.
0: تفضل.
6: أنا عندي إشكالية مع الإدارة المعتمدية والولاية. أنا عندي عامل مطلب تحسين مسكن، عندي ثلاث سنين عندي مسكن، يعني نعيش في دار عربي قديمة، فهمتني؟ سيد المعتمد جندوب الشمالي في باله بالوضعية، وسيد الوالي في باله بالوضعية. جاني سيد المعتمد شاف الحالة متاعي وعمل تصاور، ومشيت قابلت سيد الوالي. ثلاث سنين في الشتاء نعذبوا، وفي الصيف نعذبوا. في الشتاء كيما البرة كيما الداخل، في الصيف ما نحكيلكش على السخانة. نحب نتصل بالسيد الوالي يدخل في أقرب الأجل، خاطر حالة كارثية فعلا. وما عنديش ثاني حاجة، ما عنديش ماء صالح للشرب، يعني من العيون يعني بالدبوزة، فهمتني؟ في السخانة هذه دار باش تطيح عليا، فهمتني؟ في الشتاء نعذبوا، يعني ما عدناش يعني بيت يعني كان ذيفة باش الواحد يرتاح فيها. فالصيف كيف كيف.
0: بالنسبة للماء الصالح للشراب، انتوما ولا مجموعة سكنية معاك صاب؟
6: انا بالنسبة لي انا وحدي لهنا، اما جيراني بعد علي الفوق يعني
0: عندهم الماء.
6: اي دايرين بي منه ومنه عندهم الماء. انا ما عنديش
0: الماء. هذا شنو تابع الصنيد ولا اللي الماء اللي يشربوا فيه تابع الفلاحة؟
6: لا لا، جيب من مال من اي بقعه يعني من
0: الصابر. من المجموعه السكنيه اللي بحذاك تشرب تابعه الفلاحه ولا تابعه الصونيت؟
6: تابعه الصونيت.
0: واضح، باهي تو نشوفوا مع الصونيت جندوبه. واضح،
6: باهي. انا المطلب نتاعي نحب السيد الوالي يدخل لي في الموضوع
0: فيما يخص تحسين مسكن والماء. باهي،
6: على الاقل الاخر يعمل لي حتى زوز بيوت، خاطر حاله كارثيه فعلا والله العظيم، حاله كارثيه. يعني لو تحب نوصل صوت السيد
0: المطلب عامله تحسين مسكن مش ازاله صابره،
6: تحسين مسكن
0: من 2021.
6: انا محسوب بثلاث سنين تو محسوب عمل المقطع ذاك، ليومنا هذا ما فماش حتى ردة فعل، ديما
0: واضح ديما واضح صابر واضح. تو نشوفوا مع المسؤولين ونجاوبوك. شكرا والى اللقاء. بسلامه. ناخذ التليفون اللي بعده. مرحبا. عسلامة. عسلامة. مرحبا. شكون معنا؟
7: الو
0: نسمعوا فيك انت على المباشر.
7: مرحبا.
0: نقص في الراديو باش تسمعنا.
7: الله يبارك.
0: تفضل.
7: الاخت عواطف.
0: اي مرحبا. شكون معنا؟
7: وبيك معك الزيري عبد. بالله كلمتك المره ما طار في البراسل.
0: اي
7: وتو باش نزيد نقول لك على موضوع. بالله لو كان تجي تصور وتشوف الماء كيفاش هامس. انت بتشكو على الماء؟
0: الماء
7: الناس تشكي على الماء. الماء اللي نشربوا فيه
0: ما شنو اللي فما التسرب نتاع ما شنو؟
7: منطق يقولوا له عرقوب نعيد.
0: اي
7: الماء يجري قسما بالله تو عنده يمكن جمع والله عاد كنتوا في الارض غرقت بالماء واللي والمسؤولين يتعدوا ويشوفوا لما بيجي يقدوه الماء.
0: شنو هذه فانا فانا تضيع في الماء ولا شنو؟
7: هاي هاي بتاع السودان قسما بالله.
0: واضح واضح. هاي
7: طبعا وانا كلمتك كما دام المره الاخرى لك قلت لك تحسين المسكن.
0: اي
7: قلت لي تو نجاوب
0: والله مش كان وضعيتك انت، يمكن خمسه وضعيات كراسلناهم ونستنوا في الاجابه نشوف شكون باش يدخل معانا من دائره الشؤون الاجتماعيه.
7: يا رب
0: والديك باهي واضح. شكرا.
7: المياه راهو يجري التو
0: واضح. اي به به. شكرا لك على الاتصال يعطيك الصحه.
7: يرحم والديك.
0: سلامه. ناخذ تليفون موالي. مرحبا. عسلامه. اهلا وسهلا. مرحبا. شكون معانا؟
8: جلول الصغير من برويس.
0: مرحبا سي جلول.
8: عايشك يرحم والديك. بربي ما دام عندي 18 سنة الماء ما عنديش، البلد المشرية كلها طيبتها سامش نقل في الماء ما عنديش الماء.
0: وين تسكن في سيدي برويس بالضبط؟
8: في الخزان بالضبط، ما في الخزان بالضبط، والخزان في أرضنا، وعطينا من الخزان من قبل، والماء داير بيا
0: وما تشربش.
8: أربع مطالب ما دام، أربع مطالب للماء. صدقيني معناها الخزان 4 متر بيني وبينه راه.
0: ايه شنو السبب؟
8: السبب نمشي لا نقولوا لي التجهيز ما حبش تعطينا رخصه، معناها انا مسؤول على التجهيز انا بيني وبينها كياس بين الواحد الكياس.
0: يعني باش يقصوا الكياس ويخدموا لك الماء هكا تقصد؟
8: يرحم بوك اسمعني.
0: اي ما يلزم ترخيص من التجهيز معقول؟
8: يا مدام يرحم بوك راهو مكان علي انا بس يجي كان تعمل نصورهم لك ونبعث لك الكياس كلهم كاسرين الكياس وكلهم معدين الماء. الان ما يعدوليش الماء عليه.
0: شكون مكسرين الكياس؟ الصناد الصناد مكسرين الكياس ومعدين الماء ولا مواطنين؟
8: المقاول اللي يعمل في الماء يكسر الكياس ويخدم على
0: الماء. سجلولي واضح. تو نشوفوا احنا الموضوع هذا واضح. تو نشوفوا الموضوع هذا مع الصناد سلينا سي جلولي واضح.
8: عندي ثلاثه مطالب عندهم راه.
0: به به
8: يرحم والديك. به
0: شكرا لك على الاتصال. ناخذ بسلامه. ناخذ تليفون موالي. مرحبا.
9: الو
0: عسلامه. مرحبا.
9: اهلا بك مدام في لاباس.
0: يعيشك ربي فضلك. شكون معانا؟
9: ناصر بن وناس سليم من سيدي متير.
0: ناصر بن وناس تليلي هكا
9: سليمي من
0: سيدي سليمي متير. سليمي اي مرحبا تفضل.
9: ما وافقوا لي على الاكواخ.
0: ايه
9: ووافق ولاية في الولاية وهو مش نعطوه وهو مش نعطوه كل تو التو ما صار حد شيء التو كل تبوني هات ورقة هات ورقة وما صار.
0: سي ناصر لجنة الجهوية انعقدت ووافقت على الملف متاعك يعني بقات تو الاعتمادات. بيه تو نشوفوا مع سي عماد جلاسي ونجاوبوك ان شاء الله الاسبوع المقبل. واضح. شكرا ليك. شكرا الى اللقاء. سليم مازال عنا تليفون. نكتفي بالقدر هذه من المكالمات الهاتفية. شكرا لك سليمة الرزقي في الإخراج الرقمي، سعاد عباس في التنسيق، مكرم في التأمين الهاتفي، عزيز يونس الشيرني في الديجيتال. أجمل تحية عواطف اليعقوبي. دمتم بخير الناس الكل وإلى اللقاء.

0: بين المواطن والإدارة، بين المواطن والإدارة مع عواطف اليعقوبي.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.

0: إذاعة الكاف.
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

فاحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: سنسانة،
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول اللباس التقليدي التونسي. التبديلة

0: هكا تكون أجواء لوطية في نابل، وقت تروح العروسة من الحجامة ويستقبلوها المشطات. لوطية عندها شكلها وعاداتها ولباسها. سامية دهان حرفية في اللباس التقليدي تحكي لنا على ميزتها وخصوصيتها.
1: واللوطية النابلية للا حاجة معروفة وحاجة معناتها تنقلوا هكا حاجة مقدسة عنا في نابل، معناها حتى كي ما تعملش العروسة طبعا حنا ما تعملش تعمل هكا الويلة هذيك اللي هي اللوطية اللي فيها الجلوة اللي مش تلبس فيها تبديلتها اللي مش تلبس فيها دخلتها. أول ما تروح من الحجامة تلبس لبسة سواري غوب سواري تدخل بها للوطية تقعد بها شوية مصدرة وين تتصدر العروسة. قبل نحن اللوطية متاعنا الدور نقول اللوطية دايرة سايرة، الدور اللوطية في هكا صدار عربي على ثلاثة جهات يدور بالمادريات اللي هما زوز تيقان الطاق الأولاني تتصدر فيه العروسة، وبجنبها الحضارات بالأخص يكونوا عرايس جدد، والباقي حضارات حتى ولو عرايس جدد معناتها تلقاها عام عندها ولا حتى عندها 10 سنين وحتى 15 سنة تلبس التبديلة متاعنا النابلية، معناتها قية الطاق الأولاني والطاق الثاني تلقاها الكل تبديلة النابلية بالعدس والكونتيل على الكل لون كريمة تلقى الألوان الكل.
0: بعد ما تدخل العروسة من الحجامة تتصدر، ووقت يجيو أهل العروس وتسمع يا مرحبا بولاد سيدي، تدخل العروسة وتلبس تبديلتها اللي حضرتها وطرزتها باش تستقبل بها أهل رجلها. التبديلة أو الفوطة والبلوزة ما تغيبش على وطية العروسة النابلية،
1: لازم تخرجها في الزياز متاعها. احنا نلبسوها نهار الثالث نقوله اللي هو بعد العرس، تولي تتلبس في وسط العرس نهار الوطية وتعاود تلبسها العروسة نهار الثالث متاعها.
0: التبديلة أو الفوطة والبلوزة هو لباس نسوي متكون من قطعتين مقسوم الجزئين، جزء علوي يتسمى البلوزة وهي قطعة صغيرة تكشف جزء من صدر وظهر المرأة، وجزء سفلي عبارة عن جيب يقولوا لها فوطة. الفوطة والبلوزة تكون عادة من قماش الحرير أو الساتان وتكون مطروزة. باش نعرفوا منين جاتنا الفوطة والبلوزة لازم نرجعوا لنهاية القرن 19 المدينة تونس بالتحديد. وقتها المرأة كانت تلبس في الدار لباس يومي يتكون من جبة الصوف ومن لوطة سروال وفوق فوطة. السيدة سميرة جرجوري ستهم هي واحدة من أوائل الباحثات التونسيات في التراث، واللي قامت مع عدد من الباحثين بتأليف كتاب مرجع وهو الأزياء النسائية التقليدية، تضمن أبحاث اشتغلوا عليها من 1966 إلى 1970. تحدثنا عن تاريخ تواجد الفوطة والبلوزة كلباس نسوي في نابل.
2: في نابل اللي هي الفوطة والبلوزة اللي كانتش عندهم موجودة بالكل، كانوا يلبسوا الكدرون وجبة صوف، ومن بعد بشوية بشوية أنا وقت معناها ولات الناس تمشي وتجي برشا والكل ونساء تحلت عينيهم ولا يتبعوا في العاصمة، ونابل وتونس قراب برشا. الجبة متاحوا اللي كانت هي صوف وطويلة حتى الركبة بدأت تقصار بشوية بشوية حتى في نابل ولا حتى في تونس كيف كيف راهو كانت الجبة طويلة في تونس في البلدان الكل ثم هيك الجبة الناس وثم تحتها سروال، ومن بعد بدأت تقصار بشوية حتى وصلت تحت الصدر، كان السروال زادها تحت الركبة غطوها بالفوطة في تونس وفي البلدان اللي نقلوا عليها كيف ما بونك شنو نقول بنزرت وتونس يلبسوا كيف كيف. بون في تونس سموها البلوزة حسب اللي أنا قريت وشفت، الكلمة البلوزة جاية من بلوز خاطر وقتها جاء الاستعمار وخذينا كلام من عند الفرنسيس. في نابل سموها كدرونة.
0: الفوطة والبلوزة عرفت تنوع وتغيير، قدمهن خولة مجذوب باحثة في التراث التقليدي التونسي مختصة في تراث اللباس.
3: الفوطة بكري كانت تلبس كل يوم، تتربط من قدام، تكون من الحرير، تكون زادة ألوانها فاقعة، أما ما تتلبسش وحدها، تتلبس فوق السروال، فوق سروال الشبكة، فوق سروال اللي يقولوا له ميزو، فوق حتى سروال كابوس الغارق. أما مش الكابوس الغارق الفضفاض برشا هذاك اللي تلبسه العروس، خاطر حتى في الكابوس الغارق فما أنواع. الكابوس الغارق اللي أقل وسع نقوله أحنا دايوغ، حتى وقت اللي ولات الفوطة والبلوزة لباس مناسباتي، قادوا فما ناس يلبسوا تحته السروال، وحتى كان مش سروال شبكة وإلا سروال معناها بالفستون، سروال يكون من القماش أما يتلبس تحت الفوطة. القطعتين الأخرانين اللي هما لعبة مع الجبة هما اللي عطاوا البلوزة، خاطر عنا قطعة كما قلت لكم تحصر وتوقف الأكتاف، وعنا قطعة تغطي من فوق. دونك ناس بكري قالوا علاش ليه ما نعملهمش هذوما الكل فرد قطعة، قطعة منها تكون مفصلة ومخيطة بطريقة أنها تحصر وتغطي في نفس الوقت. وقتها جاتنا البلوزة، وليت عنا بلوزة بطبيعة الحال، فما بلوزة سامانش ما غير يدين، وفما بلوزة فيها يدين، فما اليدين هكا نقولوا فاشكة صغيرة، وفما الفاشكة الكبيرة، فما برشا أنواع.
0: ارتداء المرأة للفوطة والبلوزة كلباس يومي ممنعش أنه كانت تلبسه في الاحتفالات والمناسبات.
2: يقول لي من قبل الاستقلال ثم الفوطة والبلوزة متاع تونس اللي هي الباس متاع احتفال متاع الجواز متاع الفروحات.
0: مع مرور السنوات اتطورت الفوطة والبلوزة، وليت الفوطة والبلوزة قطعتين من لون واحد وقماش واحد، ويكون فيها زخرفة تطرز بعديد أنواع الزينة كما العقيق والعدس والكونتيل. حبيت نشوف عن قرب مراحل الطريزة ونقابل طرازة. اطلبت من سامية أنها تدلني.
4: أهلا بيك عبير، مرحبا بيك في نابل يلي نورتنا. هيا نمشيو لطفاطمة، طفاطمة جيرالي طرازتنا نابلية الزمنية، خلي تحكي لنا شوية على التبديل النابلية وعلى الغرزة متاعنا والعدس والكونتيل وعلى تراثنا قديش محليه محليه.
0: التطريز صنعة يتعلموها ويتنقلوها نساء في نابل، صنعة منتشرة بكثرة ولو حتى عائلات معروفة بها ويتوارثوها.
5: حليت عيني نلقى أمي تطرس، جدتي تطرس، معناتها جدودنا يطرزوا، سقيفتنا نجم نقول لك 100 متر. تلقى أمي مثلا هي ومرت عمي وأمي وأختي حاطين ثلاثة قراقف أربع قراقف ويخدموا لأرواحهم، معناتها دار عربي فيها الخدمة العربية هذه الزمني.
0: في حديثي مع خالتي فاطمة عرفت أنه خدمتها تبدأ بعد رسم الزخرف وتحديد الشكل اللي باش يقع تطريزه واللي تسمى الرشمة.
5: تلقى خياطة تجمل الكل، تخيط وترشم وتشمع، خط فيها تشميع.
6: شو معنى تشميع؟
5: ذاك الكول ذاك اللي مثلاً اللوطانية ذاك يلزم يكون منقب، مثلاً الظهر يكون منقب، البورسويت متاع اليدين خاطرنا مش الكل مدينين عندك العارية، ولا اللي ما يحبش يشمع ينشمعوا كان ما انت وبلاش ينقبه.
6: الرشمة عندها قياس معين،
5: فما قياس صغير فما قياس كبير كما فهمتك مقبيل. ما الرشمة هي الحاجة اللي ما تجمش تحكم عليها، خاطر فما اللي يحب يعبيها وفما اللي يحب يخليها فينو. فهمت؟
0: الكونتيل هو خيط من معدن الذهب أو الفضة المغطسة في الذهب، يستعمل في التطريز، وهو الخيط اللي يستعملوه في الطريزة بغرزة السراجي، وهي غرزة تقليدية قديمة. بقدر ما تستعمل وتتواجد بقدر ما قيمة التبديل تزيد.
5: أما أنا كثريت أركز على الفوطة قبل، خاطر فيها برشا خدمة، تشد اليد وعندها حكمة في القلبين، ما أنت في الخدمة متاعها باش ما تجيش مبوطة، مبوطة مثلا مكمشة، صعيبة شوية، كدرونا مو جينا تروف، نبقتوا وديريكت نركبوا، حتى مثلا نقولوا الخياطة تغسرت، وميهش مش تجم ترشم هذه بكاملة، بكل مرة ترشم لي حاجة، أنا ما كملت هذيك ترستها، تخلط القطعة الأخرى، الفوطة لقشة كاملة. اللي يحب الأصلاني اللي يحب يخدم راهو، وما يخدمش وحده، ويعطي للخدامة. يأتي الكدرون قبل، خاطر الخياطة الفوطة أسهل.
0: تطريز الفوطة يكون على شكل عرف طويل، لكن الأمر مختلف بالنسبة للبلوزة اللي التطريز فيها يتوزع على أجزاء مختلفة.
5: عندك في السدرية، عندك في الظهر، بوكي ناخذه منه وبوكي منه، وبعد ناخذك الكول الكبير اللي وريتول، وبعد فما السنتير ونجيو لليدي. اللي يحب الكول طايح واللي يحب يعملك ليدين الفاشكة وتلقى فيه بورسونة، فهمت؟ هذه تستحق الكادرون.
3: بالنسبة للزخارف، فإنه الزخارف المستعملة بصفة عامة هي زخارف نباتية. هذا ما يمنعش أنه نلقاو في بعض الرشمات نلقاو رشمة العصفور وخاصة الطاوس.
0: خالتي فاطمة كانت قاعدة قدام القرقيف اللي تعدي ساعات وهي تخدم عليه.
7: هو القرقيف يتكون من 4 لوحات، زوز لوحات طويل فيهم ساقين يقفوا عليهم، وبعد زوز لوحات هما يدين يدخلوا باش يوقفوا باش يولي هو كادر مستطيل يقف كينو طاولة ولا حاجة معناها تنجم تقش. فما بارتي من هوني وبارتي من غاديكا قماش يتخيط، تتخيط القطعة اللي باش تترص فيها كل الجاف هذاك، يتسمى جاف. طرف قماش منه وطريف قماش منه يتعمل اسمه جاف. أي طرف قماش زيت معناتها المفيد يكون صحيح باش ما يتقطعش، خاطر باش يرشم طوبي يتسمى شماط، من بعد يشمطوا بيه القطعة تتشمط باش تنجم تطرز باش تنجم تخرج البرة، خاطر مرة تدخل البرة من اللوطة وتشبدها، مرة تعاود تدخلها من الفوق وتهبطها من اللوطة، يد الفوق ويد اللوطة.
6: تريزا شو خذيت منك؟
5: خذيت كل شيء، خذيت كل شيء، معنا خنزر غرزة أنت بالمرايات توك بلاش مرايات من... وأنا منيش صغيرة راهو تو نمشي في 62 سنة. تصور واحد من اللي عمره 22 23 عبد مكبوب على قرقيف، عندي معناتها تعب يدي زادة ولا تعبني رقبتي. أما شنو تو منيش نازلة على بدني كما قبل، الحمد لله تو نخدم باش نطير القلق، تو نفرح اللي يجيني. أنا حتى لو كان توش ما نجمش نبطلها، خاطر هي اللي تنسيني ما أنت تطير لي القلق. لكن مش أنا مش نحيك القرقاف هذاك شنو نمش نربح، نولي أما نهار كل في الثنية ولا حتى المخدة وراقدة، جميع المرض يهبط وجميع الكب يهبط. هذيك تنسي لي أصل نعرش تنسيك في برشا حاجات.
6: كم القرقاف
5: نموت عليه، أنا نقولهم يا ربي إن شاء الله الأخر نهار في عمري لي طفي لي غاز ولي نحيلي قرقيف ولي رقدني في فرش.
0: التبديلة أو الفوطة والبلوزة هي لبسة نساء تونس العاصمة بالأساس، وتنقلوها في عديد الجهات خاصة نابل وبنزرت، واليوم ولت حاضرة في أفراحنا تتزين بها المرأة التونسية من الشمال للجنوب.

0: تلحين الشارة عادل بركوس، توزيع محسن المطري. التبديلة، نص وإنجاز عبير بوليلا، إنتاج الإذاعة التونسية 2024.
1: إذاعة الكاف،
2: صوتك يا بلادي ديما عالي.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
1: إذاعة الكرك، صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس 88.2 ميجا هرتز، جريسة والقلعة الخصباء 96.2 ميجا هرتز، قلعة سنان 88.6 ميجا هرتز، نبر 100.1 ميجا هرتز، منزل سالم 96.2 ميجا هرتز، الساقية 95.8 ميجا هرتز. جندوبة عند راهم وفرنانا 90.3 ميجا هرتز، غرد ديما 94.1 ميجا هرتز، جندوبة وبو سالم 102.2 ميجا هرتز. باجة نفزة 99.6 ميجا هرتز، مجاز الباب تبرسق تستور 102.2 ميجا هرتز، سليانة قعفور وبعرادة 102.2 ميجا هرتز، الكريب ومكثب 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء

يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم

من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا

كيف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم

في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصبحنا وأصبح الملك لله، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم في هذا الصباح لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. أحدثكم اليوم عن اسم من أسماء الله الحسنى، اسم الله السميع. الله عز وجل سميع يسمع السر والنجوى، سواء عنده الجهر والخفوت، النطق والسكوت، فهو الذي يسمع دعوات عباده وتضرعهم إليه، لا يشغله نداء عن نداء، ولا يمنعه إجابة دعاء عن إجابة دعاء آخر. يكون السماع أيضا بمعنى القبول والإجابة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع، أي دعاء لا يستجاب. ومثله قول المصلي: سمع الله لمن حمده، أي قبل الله حمد من حمدها. هو سبحانه وتعالى السميع الذي يجيب الدعوة عند الاضطرار، يكشف المحنة عند الافتقار، يغفر المذلة عند الاستغفار، يرحم الضعف عند الذل والانكسار. وقد ذكر اسم الله السميع في القرآن الكريم أكثر من 40 مرة، اقترن في أكثر من 30 منها بالعليم، كما اقترن في 10 مواضع بالبصير، وجاء مقترنا بالقريب مرة واحدة. قال تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال أيضا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير.

نواصل حديثنا عن اسم الله السميع. سبحانه وتعالى سمعه نوعان، أحدهما سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة الخفية والجلية وإحاطته التامة بها، والنوع الثاني من السمع سمع الإجابة منه للسائلين والداعين والعابدين فيجيبهم ويثيبهم. قال تعالى: إن ربي لسميع الدعاء. وجاء اقتران السميع بالعليم في أدعية الأنبياء الواردة في القرآن، مناسبا لأن يختم الدعاء بالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى باستجابة الدعاء بهذين الاسمين. والسميع بمعنى السامع للدعاء أو مجيب الدعاء، والعليم بحال الداعي وحاجته، فإن البشر لو سأل بشرا مثله لابد له أن يعلمه بحاله وما فيه من العوز. أما الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من حال الداعي، فهو السامع لدعائه العالم بحاله. وقد أدرك المقربون لله وهم رسله أن ما من سميع لشكواهم وحاجتهم وأعمالهم إلا الله، فدعا زكريا عليه السلام ربه سائلا إياه الذرية الصالحة وهو يتضرع: إنك سميع الدعاء. وأثنى إبراهيم عليه السلام على ربه باسم السميع: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ثم سأل الله بهذا الاسم حين أنهى وابنه إسماعيل عليهما السلام بناء الكعبة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إن احتجت أن يسمعك أحد فلا تذهب بعيدا عن الله السميع المجيب، إنه يسمع السر والنجوى، يسمع الشكوى، يسمع ويجيب إجابة لا تجدها عند غيره.

بها والأرض بسهولها وفجاجها والبحار بأحيائها وأمواجها والجبال بقممها وأوتادها والأشجار بفروعها وثمارها والطير في وكناتها. يا من تسبح له الذرات على صغرها والمجرات على كبرها، يا من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فلا يملكها إلا أنت. اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه، واخلف علينا كل غائبة لنا منك بخير. اللهم يا سميع الدعوات، يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، يا كاشف الكربات، يا رفيع الدرجات ويا غافر الزلات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك بأننا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم نسألك أن تعفو عنا وتغفر لنا ذنوبنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. صباحكم جميل معطر

0: صباح الخير، السادسة صباحاً هنا على موجات إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: أهلاً بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية. أشرف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ مساء أمس رفقة كاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي الحبيب على اجتماع لجنة مجابهة الكوارث بحضور رئيس الديوان وعدد من المديرين العامين المعنيين. وخصص الاجتماع لمتابعة الاستعدادات للتوقي من مخاطر التقلبات الجوية المنتظرة وتهاطل كميات هامة من الأمطار اليوم بعدد من مناطق البلاد. وأكد الوزير ضرورة الرفع من درجة اليقظة والتأهب واعتماد أقصى درجات الجاهزية والاستباق مع تكثيف المتابعة الميدانية ومراقبة مجاري الأودية والمنشآت المائية والنقاط الحساسة بما يضمن سرعة التدخل ونجاعته عند تسجيل أي طارئ. من جهته أكد وزير الداخلية خالد النوري لدى افتتاحه أشغال اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة أمس أكد أن الاجتماع هو محطة لتقييم مستوى جاهزية المنظومة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة ومدى قدرتها على العمل المشترك والتنسيق الناجع بين كل أعضائها وتأمين الانتقال الفعلي من منطق رد الفعل إلى منطق الاستباق والوقاية استعداداً للتقلبات الجوية المرتقبة نهاية هذا الأسبوع ولفصلي الخريف والشتاء.

0: كما دعا الوزير إلى التنفيذ الفوري للإجراءات الوقائية، وذلك بالتسريع في صيانة وتنظيف مجاري الأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار، والتثبت من جاهزية شبكات التطهير، واتخاذ كل التدابير قبل حدوث أي اضطراب. هذا وأكد المعهد الوطني للرصد الجوي لأمس بأن الوضع الجوي يتميز بداية من بعد ظهر اليوم بنزول أمطار مؤقتة رعدية بالشمال ومحليا الوسط، وتكون أحيانا غزيرة، وتتراوح أعلى الكميات بين 30 و50 مليمترا بولايات بنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسة والقيروان والكاف، وتصل إلى حدود 70 مليمترا بولايات جندوبة وباجة وسليانة وزغوان، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وينتظر أن يتواصل نزول الأمطار بالشمال ومحلياً الوسط خلال يوم غد الجمعة، وتكون أحياناً غزيرة بالمناطق الغربية. واستعداداً لموسم الزراعة الكبرى بولاية سليانة، تمت برمجة زراعة 155 ألف هكتار حبوب من القمح والشعير، وتم وضع 63 ألف قنطار من البذور على ذمة فلاحي الجهة، كما انطلقت المصالح المختصة في أخذ عينات لتحليل التربة والبذور، بما يساعد على الرفع من الإنتاجية. أكدت وكالة التصنيف الائتماني فيتش رايتينج تثبيت تصنيف تونس طويل الأجل عند مستوى بسلبي مع أفاق مستقرة. سمع زوي انفجار أمس في جهة البحر قبالة مدينة جاسك جنوبي إيران، حسب ما ذكرته وكالة فارس الإيرانية. هذا وذكرت الوكالة أن هناك أنباء أولية عن استهداف ناقلة نفطية بصواريخ في مضيق هرمز. أخيراً، أصيب شخصان أمس في غارة صهيونية على جنوب لبنان، ويواصل الجيش الصهيوني خرق اتفاق الهدنة ويقرر من اعتداءاته على لبنان وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي مجددا في موجز السابعة.
1: صباح الخير.

جين نهاركم مبروك وين ما كنتم مستمعينا الكرام تابعوا في إذاعة الكاف. مرحبا بكم في أولى منوعاتنا الصباحية. صباح الخير حتى للتسعة ونص معاكم اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026 ميلادي، الموافق ل 28 ربيع الأول 1448 هجري. نذكركم مستمعينا الكرام انكم تنجموا تستمعوا اذاعه الكاف على موجه الاف ام بحساب الميجاهرتز كالاتي: تستمعون على 96.8 88.2 على 90.3 و 102.2 بالنسبه لاوقات الصليت. اليوم الخميس 10 سبتمبر الفجر كان في 34 دقيقه، الظهر ان شاء الله باش يكون مع نص النهار 29 دقيقه، العصر مع 53 دقيقه، المغرب مع 46 دقيقه، والعشاء في تمام 8:12 دقيقه. كما عودناكم كل نهار خميس خير ما نبدو به أصبحنا هو الدعاء: اللهم يا أرحم الراحمين إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالم كل ما يخفى ويا صارف كل بلية أغثني. يا رب أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته وضعفت حيلته، دعاء الغريق المضطر: اللهم ارحمني واغثني والطف بي يا رب العالمين، اللهم اني اسالك ان تقضي مطلبي يا حي قيوم يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اني احتسبت يومي هذا لوجهك الكريم، فيسره لي وبارك لي فيه وتقبله مني. اللهم ارني ما يرضيك واسمعني ما يرضيك يا أرحم الراحمين، وافتح لي أبواب رحمتك وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم رزقا حلالا طيبا يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده.

0: الكاف.
1: هذه إذاعة الكيف. صباح الخير، نهاركم مبروك سعيد وين ما كنتم مستمعينا الكرام. إن شاء الله نهار يكون كله خير وبركة وكله فرحة وكله أخبار سارة. والطقس اليوم حسب ما جاء في الصفحة الرسمية للمعهد الوطني للرصد الجوي الخميس 10 سبتمبر يتميز بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة ومصحوبة بتساقط محلي للبراد بالشمال، ثم تشمل محل الوسط وطقس مغيم جزئيا ببقية الجهات. بالنسبة للريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر عامة مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشمالية، الحرارة في انخفاض نسبي بالشمال والوسط وفي استقرار بالجنوب، تتراوح القصوى بين 27 و 30 درجة بالجهات الغربية للشمال والوسط وبين 33 و 39 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى 41 درجة بأقصى الجنوب. هذه فكرة عامة عن أحوال الطقس اليوم. كما ذكرت أمطار إن شاء الله بعد الظهر باش تكون غزيرة حسب ما أكدوا المعهد الوطني للرصد الجوي. تتراوح الكميات على الكميات بين 30 و 50 مليمتر بولايات بنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسة والقيروان والكاف، وتوصل حتى 70 مليمتر بولايات جندوبة وباجة وسليانة وزغوان. كما ذكرت مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية، الرياح باش تكون قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. الأمطار ونزولها ينتظر باش يتواصل نهار الجمعة غدوة 11 سبتمبر، وتكون أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية. يعني ردوا بينا بعد الظهر ما كل الأمطار تكون غزيرة والرياح القوية، وإن شاء الله تكونوا حاضرين يعني التجهيز والناس كلها والبلدية، وتكون الأمور على ما يرام بطبيعة تحسبا لهذه الأمطار الغزيرة. إن شاء الله تكون أمطار خير وبركة بطبيعة على تونس الكل من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. عنده توا تقريبا 4 أيام المعهد الوطني للرصد الجوي يعني يحذر من هذه الأمطار القوية والرياح. أمطار كما ذكرت تكون مؤقتة الرعدية والرياح اللي باش تصحبها يعني تكون قوية. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد. هذه إذاعة الكيف 36 دقيقة، مازلنا متواصلين معاكم حتى للتسعة ونص. نهاركم زين.

0: فيسبوك تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج تاعنا راديو كيف إذاعة الكيف
1: إذاعة الكيف السبعة غير أربعة توا نتواصل معكم للتسعة ونص. ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أكد على ضرورة الرفع من درجة اليقظة والتأهب واعتماد أعلى درجات الجاهزية والاستباق تحسبا للتقلبات الجوية المنتظرة وإمكانية تهاط الكميات هامة من الأمطار اليوم الخميس 10 سبتمبر بعدد من مناطق البلاد. وشدد الوزير خلال إشرافه أمس الأربعاء على اجتماع للجنة مجابهة الكوارث على تكثيف المتابعة الميدانية ومراقبة مجاري الأودية والمنشآت المائية والنقاط الحساسة بما يضمن سرعة التدخل ونجاعته عند تسجيل أي طارئ. وتم خلال الاجتماع وفق بلاغ للوزارة استعراض آخر المعطيات المتعلقة بالوضعية الجوية ومتابعة مدى جاهزية مختلف الهياكل والمصالح المعنية للتدخل، إلى جانب التثبت من توفر المعدات والوسائل والإمكانيات البشرية الضرورية خاصة بالمناطق التي يمكن أن تشهد ارتفاع في منسوب المياه أو تجمع لمياه الأمطار. وشدد الوزير على أهمية أحكام التنسيق بين مختلف المصالح المركزية والجهوية المحلية وضمان تبادل المعطيات والمعلومات بصفة حينية مع الحرص على التدخل السريع والناجح إلى للحد بطبيعة من مخاطر الفيضانات وحماية المواطنين والممتلكات والأراضي والمنشآت الفلاحية والمائية. وفي هذا الإطار تم التأكيد على جملة من الإجراءات العملية الرامية إلى تعزيز الجاهزية من بينها ضمان جاهزية فرق التدخل والمعدات، تكثيف المراقبة والمتابعة وتحديد النقاط التي تستوجب أعلى درجات اليقظة، إلى جانب مواصلة التنسيق المباشر بين مختلف المتدخلين والتفاعل الفوري مع تطورات الوضعية الجوية.

0: السابعة صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أكد وزير الداخلية خالد النوري لدى افتتاحه أمس أشغال اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، أكد أن الاجتماع هو محطة لتقييم مستوى جاهزية المنظومة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة ومدى قدرتها على العمل المشترك والتنسيق الناجع بين كل أعضائها وتأمين الانتقال الفعلي من منطقة رد الفعل إلى منطقة الاستباق والوقاية استعدادا للتقلبات الجوية المرتقبة نهاية هذا الأسبوع ولفصلي الخريف والشتاء. كما دعا الوزير إلى التنفيذ الفوري للإجراءات الوقائية وذلك بالتسريع في صيانة وتنظيف مجاري الأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار والتثبت من جاهزية شبكات التطهير واتخاذ كل التدابير قبل حدوث أي اضطراب. من جهته أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ مساء أمس رفقة كاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي الحبيب خلال اجتماع لجنة مجابهة الكوارث، أكد على ضرورة الرفع من درجة اليقظة والتأهب واعتماد أقصى درجات الجاهزية والاستباق مع تكثيف المتابعة الميدانية ومراقبة مجاري الأودية والمنشآت المائية والنقاط الحساسة بما يضمن سرعة التدخل ونجاعته عند تسجيل أي طارئ. استعدادا لموسم الزراعات الكبرى بولاية سليانة تمت برمجة زراعة 155 ألف هكتار حبوب وتم وضع 63 ألف قنطار من البذور على ذمة فلاحي الجهة، كما انطلقت المصالح المختصة في أخذ عينات لتحليل التربة والبذور بما يساعد على الرفع من الإنتاجية. أكدت وكالة والتصنيف الائتماني

0: ريتينج تثبت تصنيف تونس طويل الأجل عند مستوى ب سلبي مع أفاق مستقرة. سمع دوي انفجار أمس في جهة البحر قبالة مدينة جاكس جنوبي إيران حسب ما ذكرته وكالة فارس الإيرانية. هذا وذكرت الوكالة أن هناك أنباء أولية عن استهداف ناقل نفط بصواريخ في مضيق هرمز. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي في تمام 7:30.
1: صباح الخير.

0: نهاركم زين، نهاركم مبروك ورد وياسمين. 7 و4 توا عبر موجاتنا، موجات إذاعة الكاف مباشرة، لأن نمشيو إلى المعهد الوطني للرصد الجوي. صديقنا سي سرحان الرحالي معنا مباشرة على الخط باش يعطينا فكرة عن أحوال الطقس اليوم والأيام القادمة. سي سرحان نهارك زين، أهلا وسهلا ومرحبا.
1: نهارك طيب، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي كيف هذا الصباح.
0: البشرة اليوم يظهر لي ثم أمطار.
1: هي البشرة موجودة من حيث وجود الأمطار، ولكن البشرة يعني الأهم هي أولى الولايات التي ستستقبل كميات الأمطار هي ولاية الكاف.
0: إن شاء الله أمطار الخير والبركة.
1: التشكلات الرعدية هذه الأولى في السيناريو الأول، يعني عدة تقريبا فما زوز مسارات لهذه الخلايا الرعدية. المسار الأول يبدأ في ولاية الكاف، تتدرج هذه الكتلة من السحب الرعدية نحو باقي الولايات. بطبيعة الحال الأمطار باش تكون متفاوتة. اليوم تنبأنا بأرقام تكون ما بين 30 و 50 مليمتر بولايات بنزرت، تونس الكبرى، نابل، سوسة، القيروان والكيف، توصل إلى حدود حتى 70 أو أكثر شوي بولايات جدوبة، باجة، سليانة، وزغوان، وكذلك تساقط محلي للبرد، علاوة على الرياح الهابطة اللي باش تكون قوية أثناء ظهور هذه السحب الرعدية. بطبيعة الحال في ظل هذه التقلبات الجوية لأولى أيام الخريف، يعني تبقى المتابعة مهمة جدا من خلال صور القمر الاصطناعي تشكل هذه الخلايا الرعدية، مسارها واتجاهاتها نحو باقي الولايات، سيما اليوم كون تونس الكبرى بأربع ولاياتها معنية بهذه الأمطار الرعدية. حتى نذهب بعيدا إلى الوطن القبلي، نابل، وكذلك خاصة ولاية سوسة.
0: هذا بعد الظهر سرحان،
1: هذا الكل بعد الظهر تقريبا، بداية من الساعة الثانية بعد الزوال أو الثالثة بعد الزوال نبدأ نتبعه في نشاط هذه السحب الرعدية.
0: نحن نقوله غسلت النوادر، يعني في ظرف وجيز قوية وبرشة أمطار،
1: يعني في ظرف زمني وجيز، يعني ونتحصل على كمية طيبة. هذه هي خصائص السحب الرعدية اللي في الحقيقة سحب نشطة ركامية تعطي أمطار وتعطي البرد بأحجام مختلفة. إن شاء الله ربي يسترنا. وضعية دقيقة في الحقيقة تستدعي المتابعة والاهتمام. احنا نسقنا
0: انتم المعهد الوطني، سمحني، الرصد الجوي عندكم مدة تنبهوا للحالة هذه، يعني إن شاء الله يكونوا خذوا الاحتياطات اللازمة. نسكل تجهيز ناس ما نعرفش بلدية، إن شاء الله يكونوا جاهزين، حتى انتم عندكم يعني اكثر من اسبوع تنبهوا للحالة هذه.
1: نعم، كل شركاء معنا من حماية مدنية، لجنة مجابهة كوارث، حتى وزارة الفلاحة، وزارة التجهيز، كلها على علم بهذه الوضعية الجوية الدقيقة، وبالتالي هذا الإنذار المبكر إن شاء الله يعطي،
0: يعني إن شاء الله يكونوا يعني كتنظيف البلوعات وكل الحاجات هذيك الكل.
1: أكيد الناس الكل يعني اجتهدت وحضرنا روحنا بالباهي. خريطة اليقظة اليوم تقريبا جل الولايات خاصة ولايات الشمال وبعض ولايات من الوسط بالأسند إليها اللون الأصفر. بطبيعة الحال هذا في البداية نسند اللون الأصفر، مع تطور الحالة الجوية ممكن نرتقي إلى لون البرتقالي إن لازم الأمر، وهذا بطبيعة الحال حسب معايير ومقاييس معينة لا للتسرع. بداية نتحدث على نشاط رعدي هام خاصة في ولايات الشمال، نتبعوا هذه السحب الرعدية وين باش تمشي، قديش كمية الأمطار، ونتخذ القرار المناسب يعني حسب تطور الحالة الجوية. غدوة كيف كيف
0: ثم انخفاض في بطبيعة في درجة الحرارة العشية،
1: أكيد معني مع التقلبات الجوية وخاصة اتجاهات الرياح من القطاع الشمالي عامل مهم لتتراجع درجة الحرارة. اليوم بالجهات الغربية للشمال والوسط نتوقع ما بين 28 و 32 درجة، باقي الجهات ما بين 33 و 39، ولكن غدوة نلمس الانخفاض أكثر بالشمال جهة الساحل والمرتفعات، الأرقام باش تتراجع بشكل هام ما بين 27 و 32 درجة، بين 33 و 39 ببقية الجهات، وتوصل حتى 42 بالجنوب الغرب. نهاية الأسبوع الأمطار ما زالت موجودة،
0: الأمطار غدوة موجودة، سامحني، غدوة الجمعة،
1: غدوة حتى أولى يعني الساعات الأولى لصباح يوم الغد الأمطار ما زالت موجودة، وتعود مساء في الجهات الغربية للشمال والوسط. بطبيعة الحال كما نقولوا يعني بدأت الوضعية تبشر بنزول التساقطات بشكل متواتر، وهذا مهم جدا في بداية الخريف. وما ننساش اللي كونه اليوم الوضعية هي الوضعية الدقيقة من حيث كمية الأمطار، يعني الكميات اللي باش تحصل عليها وشموليتها. باقي الأيام يعني الأمطار موجودة ولكن بكميات ما نتصورش باش تكون أكبر من اليوم، إن شاء الله ربي يسترنا.
0: سبت لحد كيف كيف أمطار؟
1: سبت لحد كيف كيف، مازال الوضعية الجوية ملائمة لنزول الأمطار، خاصة بالواجهة الغربية للبلاد تتجه مسارها نحو بعض الأماكن الشرقية. هذه هي السحب الرعدية من خصائصها يعني بروزها تشكلها في سيناريوهات متكررة مسائية، إن شاء الله ربي يسترنا وإن شاء الله يكون غيث
0: نافع. إن شاء الله تكون يكون غيث نافع، إن شاء الله تكون أمطار الخير والبركة، إن شاء الله ما فيهاش أضرار. إن شاء الله
1: دوما وين تصب تنفعنا، ولكن مع
0: إن شاء الله ما فيهاش أضرار.
1: نتوخى الحذر ولا غير الحذر.
0: أكيد أكيد، سورتو للناس اللي يعني يسكنوا في أماكن يعني
1: أماكن واعرة. أي
0: واعرة شوية بالطبيعة، في الطريق الناس يردوا بالهم
1: إن شاء الله. السلامة للناس الكل،
0: إن شاء الله السلامة للناس الكل، إن شاء الله أمطار الخير والبركة. سرحان شكرا لك،
1: شكرا،
0: إن شاء الله نهارك زين وإلى اللقاء.

0: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: إشهار
4: مع أورانج، بوستي الغنطري بالماكس بوك 5G.
5: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج، الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
4: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.
3: إشهار
6: السابعة والنصف هنا على موجات إذاعة الكاف.
7: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
6: صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد إلى عناوين نشرة الثامنة. ومن أبرز هذه العناوين: استعدادا للتقلبات الجوية المرتقبة، اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، ووزارة الفلاحة ترفع درجة اليقظة والتأهب. مراكز والتكوين المهني الخمس بولاية الكاف تشهد إحداث اختصاصات جديدة ومنصة رقمية لفائدة طالبي التكوين والإطار الإداري. دورة تكوينية لفائدة أربع منظمات مهنية فلاحية نسائية بولاية جندوبة ضمن مشروع التمكين الاقتصادي للنساء الريفيات. مستمعينا الكرام، هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة في نشرة الثامنة صباحا للأنباء.

صباح الخير، نهاركم زين، نهاركم فل وياسمين الأحلى مستمعين ومستمعات إذاعة الكيف. منوعتنا هذه تتواصل معكم للتسعة ونص توا، السبعة وستة وثلاثين دقيقة، ووزارة التربية والأسرة والطفولة وكبار السن وكذلك وزارة الشؤون الدينية أعلنوا في بلاغ مشترك نهار الثلاث عن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية 2026-2027، وهذا بداية من أمس الأربعاء. الانطلاقة كانت من منتصف النهار، وأوضحت الوزارات أن الأطفال المعنيين هم من مواليد سنة 2021 ويهم التسجيل المدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب. بطبيعة تتم عملية التسجيل عبر رابط خاصته وزارة التربية وكذلك الأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية. هذا فيما يخص إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأقسام التحضيرية.

0: إشهار
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
2: الرنتري مش كل القراية، الرنتري فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
1: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
2: عندك أورانج
3: في إم جي كل يوم عنا أرخص سوم حتى 13 سبتمبر. حضر الغونتخي بأعز لي برومو ساكادو معها بورت كوتي وتخوص 55 دينار و 990 في عوض 74 دينار و 990. كراسة ألدان 48 صفحة ب 890 مليم في عوض دينار و 100.
4: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار
5: بخير، يوم سعيد للجميع، أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم الخميس العاشر من سبتمبر. بداية بأخبار الأندية التونسية المشاركة في إياب الدور الأول لكأس الربيع الأبطال والكونفدرالية الإفريقية لكرة قدم. النادي الإفريقي سافر اليوم إلى العاصمة المالية باماكو للقاء جوليبا المالي، لقاء يوم السبت في الساعة الخامسة مساء. الذهاب كان هدف مقابل صفر للنادي الإفريقي. طاقم تحكيم إيواري للمباراة والسفر في رحلة خاصة اليوم إلى مالي وقبلها حصة تدريبية صباحية للنادي الافريقي. الترجي الرياضي الجرجيسي يوصل اليوم الى السنغال لمواصلة تحضيرات مباراة ديان بارس السنغالي يوم السبت الساعة الخامسة مساء، ولقاء الذهاب كان فوز فريق الترجي الجرجيسي 3 أهداف مقابل هدف، واللقاء وجدوا له رسميا ملعب للقاء هذا بين ديان بارس السنغالي والترجي الجرجيسي باش يكون في العاصمة السنغالية. النادي الصفاقسي وصل تحضيراته في صفاقس للقاء شوتينغ ستارز النيجيري، لقاء مبرمج يوم الاحد 3 سبتمبر دون حضور جمهور في ملعب طيب مهيري في صفاقس. ينطلق في الساعة 6 مساء، والنادي الصفاقسي مطالب بالعودة في نتيجة الذهاب اللي كان انهزم فيها بهدف مقابل صفر. الدفعة الأولى مقابلة الجولة الرابعة ذهاب بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم تقام يومي السبت والأحد. السبت مستقبل مرسى النجم الساحلي أمل الحمصوص الملعب التونسي، اتحاد منسير اتحاد بن قردان يوم الأحد. شبيط عمران نجم متلوي البيجي تقدم سقيت الدير ونادي حملان فترجي. هذه كل المقابلات تنطلق في الساعة الرابعة مساء. الترجي الرياضي التونسي يتفق رسميا مع المهاجم الإيفواري ناموري كايتا 19 عام لاعب دولي لمنتخب كوت ديفوار أقل من 20 عام ولاعب راسينغ أبيجان. العقد باش يمتد لأربع مواسم مقابل 250 ألف دولار. اللاعب هذا كان هداف البطولة الإيفوارية الموسم الماضي برصيد 18 هدف. الترجي كذلك يقترب من ضم المدافع المغربي كريم بوناغات يلعب قلب دفاع وظهير أيسر في النادي المكنسية. الهيئة المديرة لأولمبيك الكاف تعلم كافة المنخرطين في الفريق أنه الجلسة العامة التقييمية الموسم الرياضي المنقضي ستعقد يوم الأربعاء 23 سبتمبر في الساعة الخامسة مساء في مقر النادي. المستقبل الرياضي كافي برنوسة ينطلق اليوم في تحضيراته للموسم الجديد ضمن بطولة رابطة الثالثة مستوى ثاني، الموعد الساعة الخامسة الربع في المركب الرياضي طريق بوليفا. واليوم بشكون جلسة عامة تقييمية وجلسة عامة انتخابية للفريق، والرئيس الأسعد البغانمي مترشح وحيد لرئاسة الفريق فريق مستقبل برنوسة. البارح غلق باب الترشحات لرئاسة فريق نبر الرياضي في الجلسة العامة الانتخابية المقررة يوم غد الجمعة 11 سبتمبر. لا وجود لترشحات لرئاسة الفريق. نادي كرة قدم بجري سيعقد جلسة العمل الانتخابية يوم الأحد 26 سبتمبر الساعة الرابعة مساء في مقر النادي. آخر أجل لقبول الترشحات يوم 24 من سبتمبر 2026. بالنسبة للمستقبل الرياضي بجريسة في كرة قدم النسائية، دعوة لعبة الفريق مريم نعيمي لتربص منتخبنا الوطني أقل من 20 عاما. اتحاد بوسالم ينطلق اليوم في تحضيراته للموسم الجديد بداية من الساعة الخامسة مساء، ويوم غد 11 سبتمبر بتكون جلسة عامة تقييمية للموسم المنقضي في الساعة الخامسة في قصر بلدية بوسالم، ويوم الاثنين تركيز الهيئة التسييرية الجديدة برئاسة السيد يوسف السمرانية. اتحاد سيليانا بدا البارح تحضيراته للموسم الجديد، واليوم تتواصل تمارين النادي في الساعة الرابعة والنصف مساء في المركب الرياضي بسيليانا. أخبار كرة السلة، والنادي الرياضي الكافي باش يعقد جلسة عامة تقييمية يوم السبت 19 سبتمبر الساعة الخامسة مساء في مركز سيدي كاريا. كرة اليد المنتخب الوطني التونسي أواصت يتأهل للدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا في كوت ديفوار بفوز البارح على منتخب الكونغو الديمقراطية في ربع نهائي 36 مقابل 20. منتخب باش يواجه نيجيريا اللي فازت على غينيا 28-23. نصف النهائي الثاني يجمع بين أنغولا الفائزة على رواندا 28-22 ومصر اللي فازت على ليبيا 40-15. اليوم في مقر الجامعة التونسية لكرة الطائرة اجتماع بأندية القسم الوطني ألف أكابر وكبريات للنظر في موعد انطلاق البطولة وكذلك الرزنامة العامة ونظام بطولة الموسم القادم. 10 صباحا اجتماع مع أندية الأكابر والحديث عشر بأندية الكبريات. البارح اختتام البطولة العربية لألعاب الكويقة 18 عام في مصر وتونس بحصيلة 17 ميدالية منها 4 ذهبية 7 فضية و6 برونزيات. بالنسبة للذهبيات تسنيم بن علي، ريم سليمي، محمد أمين المجري ومحمد أمين بن براهم. الفضيات محمد عزيز شنيتر، رنيم شراوي، لوجين كيزاني، قتل نادية جواد، محمد أمين خشناوي، مريم مدب وشمس الدين إبراهيم. ميدالية برونزية تسنيم بن علي، قتل نادية جواد، إدريس العطاوي، أمينة شنيبة، ضياء الرحومة، منتخب الناشئات وكذلك تونس فازت أو شاركت بوفد يضم 23 رياضي في هذه البطولة العربية. دوري أبطال أوروبا لكرة قدم الدفعة الثانية مقابلة الجولة الأولى، برشلونة الإسباني فاز على فينورد الهولندي 5-1. سهلة كانت المقابلة لبرشلونة وبأقل مجهود فاز بثنائية لرافينيا، هدف لأديمي، هدف ليامال وهدف لخيسوس. شتوتغار فاز على فايكينغ النرويجي 3-1. ليفربول بعد ما كان خاسر 1-0 فاز على أتلتيكو مدريد 2-1. بي جي بنتيجة عريضة على براتسلافا سلوفاكي 6-1. ثنائي ديمبيلي، ثلاثية لتوريس وهدف لرويز. سبورتينغ لشبونة على غلاتا سراي 3-1. نابولي انهزم ضد أرسنال 1-0. الدفعة الثالثة اليوم 6 غربة، فينرباتشو تركي مع روما الإيطالي، بيز فيندهوفن مع شختار الأوكراني فريق على أغرام، 8 باير ميونخ مع بودو غليمت النرويجي، كومو الإيطالي مع لايبزيغ الألماني، مانشستر يونايتد مع صباح الأذري، وسلافيا براغ التشيكي يستضيف فريق لونس الفرنسية. البارح في البطولات العربية، البطولة المصرية الجولة الرابعة، تعادل للأهلي خارج ميدانه مع المقاولين العرب 1-1، وبيراميدز فاز على جونة 1-0. في البطولة السعودية النصر فاز على أبها 2-1، هدف رونالدو برأسية في الدقيقة 22 وارتقاء خيالي في سن 41 عام. في الكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، تشيلسي فاز على ليدز يونايتد 6-3. البطولة الاسكتلندية، سان جونسون هزم ضد سيلتيك 1-0، تونيكتي أساسي حتى الدقيقة 73. الدرجة الأولى الإنجليزية، غياب بن سليمان عن فوز فريق نورويتش سيتي في الجولة السادسة على بيرمنغهام 2-1. كمل ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس وتعرفنا على أطراف الدور نصف نهائي. نصف نهائي الرجال يجمع بين تيافوي الأمريكي وشيلتون الأمريكي، وزفيريف الألماني يلعب ضد خاشانوف الروسي. نصف نهائي السيدات، سابالينكا البيلاروسية مع بيغولا الأمريكية، ورايباكينا الكازاخية اللي تصعد للمركز الأول عالميا تلعب ضد الأمريكية كوكو غوفا. ختام أخبار الرياضة على موجتنا، نلتقي بعد الواحدة في أخبار أخرى. إلى اللقاء.

0: العيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: إشهار
2: مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G.
3: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
2: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج
4: في ام جي كل يوم عنا أرخص سوم حتى 13 سبتمبر. حضر الغونتخي بأعز لي برومو ساكادو معها بورت كوتي وتخوص 55 دينار و 990 في عوض 74 دينار و 990. كراسة ألدان 48 صفحة ب 890 مليم في عوض دينار و 100.
5: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: إشهار
6: الثامنة صباحا هنا بإذاعة الكاف. أسعد الله صباحكم، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذه أهم عناوينها. استعدادا للتقلبات الجوية المرتقبة، اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة ووزارة الفلاحة تدعو إلى الرفع من درجة اليقظة وتأهب. مراكز التكوين المهني الخمس بولاية الكاف تشهد أحداث اختصاصات جديدة ومنصة رقمية لفائدة طالب التكوين. دورة تكوينية لفائدة أربع منظمات مهنية فلاحية نسائية بولاية جندوبة ضمن مشروع التمكين الاقتصادي للنساء الريفية. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد وزير الداخلية خالد النوري لدى افتتاحه لأشغال اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة أن الاجتماع هو محطة لتقييم مستوى جاهزية المنظومة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة ومدى قدرتها على العمل المشترك والتنسيق الناجع بين كل أعضائها وتأمين الانتقال الفعلي من منطق رد الفعل إلى منطق الاستباق والوقاية استعدادا للتقلبات الجوية المرتقبة نهاية هذا الأسبوع لفصلي الخريف والشتاء. كما دعا إلى التنفيذ الفوري للإجراءات الوقائية، وذلك بتسريع في صيانة وتنظيف مجاري الأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار والتثبت من جاهزية شبكات التطهير واتخاذ كل تدابير قبل حدوث أي اضطراب. من جهته أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ مسامس خلال اجتماع لجنة مجابهة الكوارث، أكد على ضرورة الرفع من درجة اليقظة والتأهب واعتماد أقصى درجات الجاهزية والاستباق مع تكثيف المتابعة الميدانية ومراقبة مجاري الأودية والمنشآت المائية والنقاط الحساسة بما يضمن سرعة التدخل ونجاعته عند تسجيل أي طارئ، وشدد في هذا السياق على أهمية أحكام التنسيق بين مختلف المصالح المركزية والجهوية والمحلية وضمان التبادل الحيني للمعطيات والمعلومات والتدخل السريع والناجع للحد من مخاطر الفيضانات وحماية المواطنين والممتلكات والأراضي والمنشآت الفلاحية والمائية. وأكد المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم بأن الوضع الجوي يتميز بداية من ظهر اليوم الخميس بنزول أمطار مؤقتة رعدية بالشمال ومحليا في الوسط، وتكون أحيانا غزيرة وتتراوح على الكميات بين 30 و50 مليمترا بولايات بنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسة والقيروان والكاف، وتصل إلى حدود 70 مليمترا بولايات جندوبة وباجة وسريانة وزغوان مع تساقط محليا للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وينتظر أن يتواصل نزول الأمطار بالشمال ومحليا بالوسط خلال يوم الجمعة 11 من سبتمبر الجاري، وتكون أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية.

0: عودة إلى الشأن الجهوي، ستشهد مراكز التكوين المهني الخمس بولاية الكهف أحداث اختصاصات جديدة خلال دورة سبتمبر 26 و2000 بالتوازي مع أحداث منصة رقمية لتسهيل الخدمات الموجهة لطالب التكوين والإطار الإداري. المكلف بالإعلام والاتصال بالوكالة الوطنية للتكوين المهني بالكهف وداد الشراوي.
1: مراكز تكوين مهني عمومي راجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني وتشرف عليها وزارة التشغيل والتكوين المهني. عندنا 9 اختصاصات في مركز تكوين التدريب المهني بالكاف، عندنا 5 اختصاصات في المركز القطاعي للتكوين في المعدات السلاحية بالكاف، وعندنا 3 اختصاصات في مركز تكوين التدريب المهني بالسر، 4 في مركز تكوين الفتيات الريفية بالسر، و6 اختصاصات في مركز التكوين والتدريب المهني بالدهماني. أحدث اختصاص جديد في مركز التكوين والتدريب المهني بالكاف واللي هو مرافق حياة، اللي هذا شهد زاد إقبال كبير بالنسبة للمسجلين على منصة التكوين المهني. أحدث منصة رقمية سهلت الخدمات الموجهة لطالب التكوين والمتكون سواء لدارك سواء لداريين ولا حتى الإطار البيداغوجي. على مستوى مركز التكوين التدريب المهني بالسرس تم تأسيس 6 ورشات تكوين تابعة القطاع الآلية العامة والتركيب المعدني. اللي ما أسعفوش الحظ وما تقبلش في الدورة هذه فما زاد دورة نوفمبر، كما فما زاد زوز دورات أخرين، دورة فيفري ودورة أفريل.
0: يواصل مركز أمل التربية المختصة بسيدي روين التابع لمنطقة عين الصبح من معتمدية طبرقة الموجهة أساسا لذوي الإعاقة الذهنية وطيف التوحد، يواصل عملية ترسيم للسنة التكوينية والتربوية الجديدة والتي من المنتظر أن تنطلق في 20 من سبتمبر الجاري مع مواصلة الاستعدادات اللوجستية. رئيسة الاتحاد التونسي للقاصرين ذهنيا بطبرقة مفيدة بيني.
2: نحن توا ترسيم الأطفال، إذا نداء اللي عنده ولد ولا بنته في وضعية إعاقة ولا عنده طيف توحد وعنده صعوبات التعلم، معليه كان يتصل بنا ويلتحق بالمركز. مجموعة من الأفواج، فوج في التربية المبكرة، فوج طيف التوحد، فوج للتربية الخاصة، وفوج خاص بالتأهيل المهني ما قبل التكوين، وفوج تكوين مهني في مجموعة من الاختصاصات. عندنا اختصاص خياطة، واختصاص فلاحة وبستلة، اختصاص حلويات، اختصاص تزويق، وعندنا زادة ورشة إعلامية.
0: نظمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو في تونس مهمة تكوينية تطبيقية ومرافقة فنية لفائدة 4 منظمات مهنية فلاحية نسائية بولاية جندوبة، وذلك في إطار المشروع المشترك للتمكين الاقتصادي للنساء الريفيات. وشملت المهمة من منظمات خيرات شهدة بمعتمدية بلطة وخيرات نساء طبرقة والحمدية ونسيم خمير ببابوش، حيث استفادت المشاركات من تكوينات عملية ومرافقة فنية تهدف إلى تعزيز قدرتهن في مجال تحويل المنتجات الفلاحية وتثمينها. وتندرج هذه المبادرة في إطار مواصلة الدعم الذي توفره الفاو لهذه المنظمات، لا سيما من خلال توفير تجهيزات لتحويل المنتجات الغذائية وتنفيذ برامج لتعزيز القدرات إلى جانب المرافقة الفنية الميدانية. استعدادا لموسم الزراعة الكبرى بولاية سريانة، تمت برمجة زراعة 155 ألف هكتار حبوب من قمح وشعير، وتم وضع أكثر من 63 ألف قنطار من البذور على ذمة فلاحي الجهة، كما انطلقت المصالح المختصة في أخذ عينات لتحليل التربة والبذور بما يساعد على الرفع من الإنتاجية. رئيس قسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسريانة نور الزواري.
3: المساحات الممرضة للموسم هذا للزراعات الكبرى هي في حدود 204 ألف هكتار، منها 155 ألف هكتار حبوب موزعة ما بين 80 ألف هكتار قمح صلب و 13 ألف هكتار قمح لين و 61 ألف هكتار شعير. الكميات المسندة للجهة بذور ممتازة هي في حدود 63 ألف قنطار. انطلقت عملية تزويد الجهة منذ موافة شهر أوت، فما كميات موضوعة في الجهة تقريبا في حدود 3800 قنطار قمح صلب و450 قنطار قمح لين. عملية التزاود بالبذور انطلقت مبكرا، انطلقنا في عملية جمع عينات للتربة للتحليل، عملنا في حدود 300 عينة، معناها نشوفوا نسبة الفوسفور والمواد العضوية اللي فيها. كذلك فما 30 عينة بالتنسيق مع المعهد الوطني للزراعات الكبرى، معناها هو بصفة مجانية للفلاحة اللي هو تحليل التربة وتحليل البذور. كذلك فما تحليل 30 عينة تاع بذور باش نشوفوا الجودة نسبة الإنبات نتاعهم.
0: في متابعتنا الوطنية، أكدت وكالة التصنيف الائتماني فيتش رايتنج تثبيت تصنيف تونس طويل الأجل عند مستوى با سلبي مع آفاق مستقرة. وأوضحت الوكالة في تقرير أن تصنيف تونس يعكس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد ومؤشرات التنمية البشرية مقارنة بالدول النظيرة، إلى جانب تنوع الاقتصاد وتوفر يد عاملة متعلمة وقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية. في المقابل أشارت فيتش رايتنج إلى أن تصنيفها يظل مقيدا بارتفاع الدين العمومي والعجز المالي فضلا عن هشاشة الميزانية تجاه الصدمات الخارجية، خاصة في ظل ارتفاع كلفة الدعم والحاجيات التمويلية المرتفعة. في العالم، سمع دوي انفجار أمس من جهة البحر قبالة مدينة جاسك جنوب إيران حسب ما أفادت وكالة فارس الإيرانية. هذا وذكرت وكالة إيران بالعربية أن هناك أنباء أولية عن استهداف ناقلة نفطية بصواريخ في مضيق هرمز. في سياق آخر، حدد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين مجتبى 6 شروط لوقف الحرب، تشمل وقف الحرب بشكل كامل والامتناع عن توجيه أي تهديدات جديدة وانسحاب الجيش الصهيوني من لبنان بحسب ما أوردته وكالة إيران بالعربية. وتشمل الشروط وفقا للوكالة إنهاء الحصار المفروض على اليمن والإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة وتوقف عن أي تدخل في القدرات النووية والصاروخية الإيرانية. أصيب شخصان أمس في غارة صهيونية على جنوب لبنان، ويواصل الجيش الصهيوني خرق اتفاق الهدنة ويكرر من اعتداءاته على لبنان وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة. بهذا الخبر ننهي أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. استعدادا للتقلبات الجوية المرتقبة، اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة ووزارة الفلاحة تدعو إلى الرفع من درجة اليقظة والتأهب. مراكز والتكوين المهني الخمس بولاية الكهف تشهد أحداث اختصاصات جديدة ومنصة رقمية لفائدة طالب التكوين والإطار الإداري. على رأس الساعة نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكهف، إلى اللقاء.
4: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
7: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكهف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027،
6: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
7: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
6: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
7: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
6: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
7: بكل الألوان.

0: إشهار
1: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
2: الغونتخي مش كان للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عود 99 دينار و 900.
1: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
2: عندك أورانج
0: إشهار
3: هذه إذاعة الكيف. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد وين ما كنتم تتابعوا فينا مستمعينا مستمعاتنا في صباح الخير لليوم. وفيما يخص المناظرات تفتح بوزارة الدفاع الوطني يوم 1 ديسمبر 2026 والأيام الموالية، تفتح مناظرة خارجية بالملفات وهذا لانتداب 90 تقني سامي للصحة العسكرية برتبة وكيل مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية وفق قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 7 سبتمبر 2026 الصادر في الرائد الرسمي. تشمل المناظرة اختصاصات تقويم البصر بخطتين، التصوير الطبي والمداوات بالأشعة بسبعة خطط، وبيو طبي بخمسة خطط، والبيولوجيا الطبية ب17 خطة، وصنع بدائل الأسنان بستة خطط، وعلوم التمريض بستة عشرين خطة، والتخدير والإنعاش بعشرة خطط، والرعاية الصحية الاستعجالية والإنعاش بثلاثة خطط وغيرها من الاختصاصات. وتشمل المناظرة الخارجية على اختبارين يجريان خلال يومين متتاليين، يتمثل أولهما في اختبار نفساني فيما يخصص اليوم الثاني للفحص الطبي. يتعين على المترشحين تسجيل مشاركتهم عبر التطبيق الإعلامية المدرجة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني خلال الأجل المنصوص عليها بإعلان نشر المناظرة وسحب استمارة الترشح لإرفاقها بملف الترشح، وتختم قائمة الترشحات يوم 30 أكتوبر 2026.
2: مقريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية. معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 اذاعه مركزيه وجهويه. الاذاعه التونسيه، وين انت وين هي.
0: اشهار
5: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا، نتكلم في التليفون.
6: مع أريدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
7: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار

0: هاي تك.
1: نهاركم زين من ما كنتم مستمعين ومستمعاتنا. وشركة ميتا كشفت عن النسخة الثانية من نظامها التجريبي، وهو نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحويل نشاط الدماغ إلى عبارات مفهومة ومترابطة دون حاجة إلى زراعة شرائح أو أقطاب إلكترونية داخل الدماغ. وأوضحت دراسة أجراها باحث ميتا أن الهدف من المشروع ليس فقط تطوير تقنية لقراءة أفكار البشر أو تحويلها لوسيلة استخدام جماهيرية، وإنما إيجاد أدوات مساعدة للأشخاص اللي فقدوا القدرة على الكلام أو التواصل نتيجة إصابات أو أمراض، بما يسمح لهم باستعادة القدرة على التعبير عن أفكارهم والتواصل مع الآخرين. تصف ميتا النظام الجديد بأنه أشبه بلوحة مفاتيح متطورة تعمل مباشرة عبر نشاط الدماغ. وخلال التجارب ارتدى المشاركون جهاز يعتمد على تقنية التخطيط المغناطيسي للدماغ، وهي تقنية علمية تقيس الإشارات المغناطيسية الدقيقة جدا اللي ولدها الدماغ أثناء أداء مهام مختلفة ومنها الكتابة. وأثناء الكتابة على لوحة المفاتيح لا يراقب النظام المفاتيح التي يضغطها المستخدم أو الحروف التي تظهر على الشاشة، بل يراقب الإشارات العصبية الناتجة عن نشاط الدماغ المرتبط بعملية الكتابة نفسها. بعد ذلك يستخدم الذكاء الاصطناعي هذه الإشارات لتوقع الحروف والكلمات والعبارات التي كان الشخص ينوي كتابتها. ويمثل هذا قفزة كبيرة مقارنة بالإصدار الأول من النظام، ففي النسخة السابقة كان النظام يحاول تفسير نشاط الدماغ عندما يحاول المستخدم كتابة حرف واحد في المرة الواحدة، وهي عملية معقدة للغاية بسبب الضوضاء العالية الموجودة في الإشارات العصبية وصعوبة الحصول على بيانات واضحة ومنسقة. أما في الإصدار الجديد فلم يعد النظام يحاول فك التشفيرة حرف واحد في كل مرة، بل أصبح ينظر إلى الحروف والكلمات والعبارات كاملة في وقت واحد. يعتمد النظام على نماذج لغوية كبيرة مشابهة لتلك المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة، ما يتيح له استنتاج الكلمات المفقودة وإكمال المعنى اعتمادا على السياق العام للجملة بطريقة تشبه آلية التنبؤ بالكلمات المستخدمة في الهواتف الذكية أثناء الكتابة. هاي تك.
2: إشهار.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا، نتكلم في التليفون.
4: مع أريدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو، طور عالمك.
2: إشهار.

0: إشهار.
1: شبيك جاري الباهي يتكلم في روحك مولا بيز؟
2: والله إيش بش نقولك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
1: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر ديانا أخوك ركبتها عندي سنين، خلص القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكاية فارغة ما نحسيش.
2: برعات خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
1: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك تختار الشركه المعتمده من عند لايانامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمله. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
2: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
3: بالفوتوفولتايك فاتوره الضوء خفيفه تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
4: عسلامه مسيو، فاش نجم نعاونك؟
2: والله نحب نشري فريجيدير القديمه هراتني ذو.
4: قداش انتوما في العائله؟
5: العائله شو مدخل العائله في الفريجيدير؟
4: بطبيعه يا مدام، عدد افراد العائله عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقه، على خاطر 100 لتر زايده في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
2: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجه اخرى تنصحنا بها؟
4: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقه تعطيك نجعتها الطاقيه، خذها صنف واحد وديما بعدها على اي مصدر حراره خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
2: يعطيك الصحة خويا.
3: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
6: صيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
2: السلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
7: اي بابا تفضل.
2: الكهرباء هزتها المرأة باش تعمل لها انترتيان، ربي عينكم التاكسيستية نهار كامل وانتم في الكياس.
7: مالا خدمة الكياس لازمها صنعة.
2: صنعة كيفاش؟
7: ايوه شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسليراسيون والفريناج، وهذا زادا يخليك تنقص من الغش والتنرفيس.
2: كلام سهل، اما شكون يطبقوا؟
7: اي ما كي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي نسوق هكا.
6: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى الزياده في الاستهلاك تخرج 30%.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
8: مع أورانج بوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G.
9: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
8: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G. عندك أورانج
10: في ام جي كل يوم عنا أرخص سوم حتى 13 سبتمبر. حضر الغونتخي بأعز لي برومو، ساكادو معها بورت كوتي وتخوص 55 دينار و 990 في عوض 74 دينار و 990، كراسة ألادان 48 صفحة ب 890 مليم في عوض دينار و 100.
11: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار.
12: هذه إذاعة الكيف، مرحبا أهلا وسهلا بالجميع، كل المستمعين والمستمعات تابعوا فينا مباشرة. الآن نمشيوا إلى جندوبة حيث زميلي عفوا هشام الصغيري في أسعار السوق لليوم. هشام نهارك زين، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
13: صباح النور يا مينة، تحية ليك وتحية كل مستمعي إذاعة الكيف. بالفعل اليوم جولة السوق البلدي لمدينة جندوبة كالعادة، واللي لاحظنا وأنه ما ثماش حركية كبيرة اليوم. تعرف يا مينة وأنه في الفترة هذه حركية أكثر تكون على مستوى ربما بعض المصالح الإدارية، على مستوى المكتبات بيع الأدوات المدرسية وكذلك
12: مناسبة العودة المدرسية بالطبيعة.
13: حركية كبيرة على مستوى بعض هذه النقاط في السوق البلدي، ما ثماش برشا حركية، لكن كل شيء متوفر كالعادة، ما ثماش نقص في مادة معينة، الأسعار متغيرتش برشا. باش ننطلقوا بالخضر. عندنا الفلفل من 2 دينارات حتى 3 دينارات 500 مليم، الطماطم من دينار حتى دينار 200 مليم، البطاطا من 2 دينارات حتى 2 دينارات 500 مليم، البصل من دينار 200 مليم حتى دينار 500 مليم، النفط السنارية دينار 500 مليم، القراع الأحمر بدينار، القراع بتوزينة 2 دينارات، الخيار من دينار حتى 2 دينارات، الكرنب من دينار حتى دينار 800 مليم، الخس من دينار 200 مليم حتى 2 دينارات، اللوبيا الخضراء ب 6 دينارات، اللوبيا الحمراء 5 دينارات 800 مليم، الخضرة جويدة 400 مليم، السبناخ 100 جرام من دينار 200 مليم حتى دينار 500 مليم. بالنسبة للغلال عندنا الدقلة من 8 دينارات 11 دينار، التفاح من 4 دينارات حتى 6 دينارات، الأنزاش ب 8 دينارات 500 مليم، الخوخ من 4 دينارات 500 مليم حتى 7 دينارات، العنب الأصفر من 6 دينارات 7 دينارات، العنب الأكحل 7 دينارات، البطيخ الكيلو دينار 200 مليم والدلاع ب 800 مليم، وعندنا الكرموس زيدي من 7 دينارات حتى 10 دينارات. بالنسبة للحوم دجاج جاهز للطبخ 8 دينارات 750 مليم، الفخذ 12 دينار 490 مليم، سكالوب 19 دينار 800 مليم، والكبدة 19 دينار 500 مليم. بالنسبة للحوم الحمراء العلوش والبرشني 55 دينار، الهبرة نتاع العجل 50 دينار، حمل العجل المطلق 42 دينار، الكبدة من 60 دينار حتى 65 دينار، دوارة من 10 دينارات حتى 12 دينار، الحمر راس 25 دينار، المركز سبيسيال 42 دينار. بالنسبة لأسعار الأسماك الشورو ب 8 دينارات 500 مليم، الدورات 22 دينار 800 مليم، السوبيا 26 دينار، المرجان من 8 دينار، المرجان عفوا من 8 دينارات حتى 12 دينار، وعدنا النازلي ب 24 دينار 600 مليم. هذه تقريبا الأسعار على مستوى السوق البلدي في مدينة جندوبة هذا الصباح.
12: ما فهمش يعني حاجات معينة مفقودة في السوق يعني برشا، مثلا الروز متوفر شنية بالضبط؟ ثم كل شيء متوفر
13: على مستوى السوق البلدي، ما فهمناش نقص في مواد معينة يمينة في الخضر سواء كان في الغلال، ما فهمناش يعني ما فهمناش حتى
12: بالنسبة للمواد الأخرى الغذائية الأخرى، مثلا كما كنت نحكي مثلا السكر ما فهمناش يعني نقص
13: المتوفر، تبقى ديما إشكالية متواصلة نتاع السنوات القديمة، تعرف جميل النقص اللي حاصل ربما حتى في الزيت النباتي اللي يبقى دائما بين الإشكاليات اللي ما زالت مطروحة. باستثناء ذلك يعني ما ثماش نقص حسب ما نشوفه في الأسواق من مادة معينة. المشكلة الكبير يبقى دائما المياه المعدنية اللي هي ما زالت يعني ناقصة على مستوى المحلات التجارية، وهذا منذ فترة تقريبا على مستوى الجهة، مع يعني ربما هناك تأثر على مستوى تزويد المواطنين بالمياه الشرب، ما ثماش انقطاعات كبيرة برشا كيف الفترة السابقة، هذا ربما ينقص من حدة النقص الحاصل في
12: هو موجود راهو المياه المعدنية يعني رجعت الانتاج رجع بقوة، لكن اللهفة بقات اللهفة راهي برشا كي تلاحظ كيفاش الناس كيفاش تشري بالكميات كبيرة، يعني هذاك اللي خلى زاد النقص مازال واضح يعني على مستوى السوق.
13: صحيح يا مين، هي الحاجة اللي تتفقد يعني اللي ديما تكون عليها برشا لهفة، هذا اللي لاحظناه في السنوات الأخيرة، كل شيء يبدا نقص في الأسواق ثم لهفة من المواطنين. إن شاء الله بطبيعة المواطن يكون واعي
12: بهذه
13: الأمور حتى نضع حد ربما لارتفاع الأسعار في بعض الأحيان والاحتكار من جهة أخرى.
12: شكرا لك هشام، تحياتنا لكل مستمعينا ومستمعاتنا في جندوبة وإلى اللقاء.

ديوان الخدمات الجامعية للوسط دعا في بلاغ نشر على صفحته الرسمية بالفيسبوك جميع الطلبة الموجهين للمبيتات الجامعية إلى الالتحاق بمقرات إقامتهم في أجل أقصاها 3 أيام من تاريخ انطلاق الدروس بمؤسساتهم الجامعية. وحذر الديوان من أنه التخلف عن هذا الأجل ينجر عنه الشطب النهائي من قائمة المقيمين وفقدان الحق في السكن الجامعي، كما أكد البلاغ رفض كافة مطالب النقل والمناقلات رفضا قاطعا. هذا فيما يخص موعد حسم السكن أو الشطب النهائي حسب بلاغ لديوان الخدمات الجامعية للوسط.

0: والمنتوج وراها حكاية، فكرة صنعت يدين، فن وفينا، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: إشهار
2: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
3: الرنتري مشكل للقراية، الرنتري فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عوض 99 دينار و 900.
2: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
3: عندك أورانج.
1: إشهار
4: التاسعة صباحا هنا بإذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: أسعد الله صباحكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. ستشهد مراكز التكوين المهني الخمس بولاية الكاف أحداث اختصاصات جديدة خلال دورة سبتمبر 26 و2000 بالتوازي مع أحداث منصة رقمية لتسهيل الخدمات الموجهة لطالب التكوين والإطار التربوي. يواصل مركز أمل التربية المختصة بسيدي روين التابع لمنطقة عين الصبح من معتمدية تبرقة الموجهة أساسا لذوي الإعاقة الذهنية وطيف التوحد، يواصل عملية الترسيم للسنة التكوينية والتربوية الجديدة والتي من المنتظر أن تنطلق في 20 سبتمبر الجاري مع مواصلة الاستعدادات اللوجستية. نظمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو في تونس مهمة تكوينية تطبيقية ومرافقة فنية لفائدة 4 منظمات مهنية فلاحية نسائية بولاية جندوبة، وذلك في إطار المشروع المشترك للتمكين الاقتصادي للنساء الريفيات. استعدادا لموسم الزراعات الكبرى بولاية سريانة تمت برمجة زراعة 155 ألف هكتار حبوب من قمح وشعير، وتم وضع أكثر من 63 ألف قنطار من البذور على ذمة فلاحي الجهة، كما انطلقت المصالح المختصة في أخذ عينات لتحليل التربة والبذور بما يساعد على الرفع من الإنتاجية. أكد وزير الداخلية خالد النوري لدى افتتاحه لأشغال اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة أن الاجتماع هو محطة لتقييم مستوى جاهزية المنظومة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة ومدى قدرتها على العمل المشترك والتنسيق الناجع بين كل أعضائها وتأمين الانتقال الفعلي من منطق رد الفعل إلى منطق الاستباق استعدادا للتقلبات الجوية المرتقبة نهاية هذا الأسبوع لفصلي الخريف والشتاء. من جهته أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية عز الدين بالشيخ مساء أمس خلال اجتماع لجنة مجابهة الكوارث على ضرورة الرفع من درجة اليقظة والتأهب واعتماد أقصى درجات الجاهزية والاستباق مع تكثيف المتابعة الميدانية ومراقبة مجاري الأودية والمنشآت المائية والنقاط الحساسة بما يضمن سرعة التدخل ونجاعته عند تسجيل أي طارئ. أصيب شخصان أمس في غارة صهيونية على جنوب لبنان، ويواصل الجيش الصهيوني خرق اتفاق الهدنة ويكرر من اعتداءاته على لبنان وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله، إلى اللقاء.
6: صباح الخير.

0: تصنية زينة مع توفيق الشرقي.
1: مرحبا بكم الناس كلها، وإن شاء الله ثنيتكم زينة. شنو أهم النصائح باش نتجنبوا الحوادث المرورية؟ تطلب الوقاية من حوادث الطرقات التزام صارم بقواعد الجوالين، ونتجنبوا السرعة والانشغال بالهاتف الجوال كما يلزمنا. نقوم بصيانة العربات بانتظام، ويلزم زاد جهود الأسرة والمجتمع تتكاتف باش نربوا أجيالنا على السلامة المرورية. أخوان السواق اللي سمعوا فينا، يلزم نلتزموا بالسرعة وعدم الإفراط فيها. يلزم زاد نتجنبوا استعمال الهاتف الجوال اللي يشتت لنا الانتباه أثناء القيادة. يلزمنا كذلك نحافظوا على مسافة كافية بين العربات، خصوصا في الطريق السريعة ولا وقت ثم مطر وإلا تقلبات الطقس. ما ننساوش اللي حزام الأمان يبقى ديما إجباري لكافة الركاب لتقليل الإصابات. يلزم كذلك نأخذ قصة من الراحة في أماكن الاستراحة عند الشعور بالتعب أو النعاس. بالنسبة للمترجل، يلزم ديما يمشي على الرصيف المخصص وعدم النزول إلى الطريق. يلزم يستخدم ممر المترجلين ويحترم إشارات المرور الضوئية. يلزم يكون يقظ منتبه حذر في كل الاتجاهات. هذا ديما نصائح نقدموها لكل مستعملي الطريق، وإن شاء الله ثنيتكم زينة الناس الكل. إلى اللقاء.
0: ثنية زينة مع توفيق الشرقي.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، كل مستمعي إذاعة الكيف وين ما كنتم. نعطيكم فكرة عن صيدليات المناوبة بولايات الشمال الغربي. بالنسبة لليوم نبدأ بولاية الكيف، نبدأ بالدهميني، صيدلية عمار جيزاني، استرس صيدلية بسمة بضيف، القصور صيدلية خالد تتاني، الكيف المدينة صيدلية عفيف بن موسى، صيدلية محمد يحيى نصر، صيدلية سمير تبرسقي، تجروين لسعد محجوبي، ساقية سيديوس، صيدلية تمال بوغانمي، قلعة سنين صيدلية منصف عاشور، نبر صيدلية عمر الحنيشي. بالنسبة لبيجة، نبدأ ببيجة المدينة صيدلية نور الدين منقعي، وصيدلية فارس بن كوسة تبرسق، صيدلية تيمن غديرة، تستور محمد رضا هرقلي، تيبار رفيق قزم، سيدي إسماعيل فراس نصيري، مجاز الباب صيدلية طيب القاسمي، نفزة صيدلية سفين الزويغي، وواد الزرقة نادية شلواتي. ولاية جندوبة، نبدأ بلاريشة صيدلية حسين غزواني، بوسالم ياسين بن عبد الله، جندوبة الشمالية وجندوبة باش الجنوبية رضا ضيفلي، وصيدلية هند تخيلي، تبرقة صيدلية سامي جعفر، عند راهم نادية مرزوقي، غاردي من صيدلية غسين مجدي، وفرنانة صيدلية فرح العبدلي. بالنسبة لولاية سليانة، نبدأ بالروحية صيدلية محمد هيجي العرابي، الكريب حسنين عيدي، برقو صيدلية عصام بن عطية، بوعرادة صيدلية محمد رجب صفر، سليانة المدينة خالد الأحمدي، قعفور توفيق الرياحي، كسرة صيدلية يوسف مفداوي، ومكثر صيدلية محسن رمضاني.

مرحبا بالجميع، ونعود انه المعهد الوطني للرصد الجوي اسند اللون الاصفر، يعني درجه انذار عاديه. درجه انذار هذه راهي عاديه لعدد من ولايات الجمهوريه، داعيا الى توخي الحذر عند ممارسه الانشطه المرتبطه بتطور العوامل الجويه. شمل التنبيه ولايات تونس الكبرى، بنزرت، نابل، بيجا، جندوب، الكاف، سليانه، زغوان، القروان، سوسه، المنستير، القصرين، سيدي بوزيد، قبلي وتوز. وكان المعهد الوطني للرصد الجوي قد أفاد في نشرة متابعة بأن الوضع الجوي يتميز بداية من ظهر اليوم الخميس بنزول أمطار مؤقتة رعدية بالشمال ومحليا بالوسط، وتكون أحيانا غزيرة. من المنتظر باش تتراوح أعلى كميات الأمطار بين 30 و 50 مليمتر بولايات بنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسة والقيروان والكاف، فيما قد تصل إلى حدود 70 مليمتر بولايات جندوبة وباجة وسليانة وزغوان. كما يتوقع تسجيل تساقط محلي البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. يتواصل نزول الأمطار بالشمال ومحليا بالوسط خلال يوم غد الجمعة، على أن تكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية. إن شاء الله تكون أمطار خير وبركة، إن شاء الله تكون غيث نافع على تونس الكل. تقريبا هكا نوصل نهاية لقنا هذا معكم اليوم، مع أجمل تحيات لسعد بن عياد، سعاد عباس، نجح ورتاني، وإيمي نرزيك. إلى اللقاء.

تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مركونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

صغار. دنيا صغار. دنيا صغار.

0: الراوي أنور العياشي، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إعداد وإخراج إيمان اليحياوي.
1: قصة الأميرة المغرورة من إيرلندا.

0: يحكى أنه كان هناك ملك عظيم له ابنة جميلة جدا، لكنها كانت متكبرة ومغرورة. تقدم لها العديد من الملوك والأمراء للزواج منها، ولكنها رفضتهم جميعا. وحين تعب والدها من عجرفتها، قرر دعوة جميع الملوك والأمراء والنبلاء الذين يعرفهم لمنحها فرصة أخيرة للاختيار. وفي صباح اليوم التالي وصلوا إلى القصر ووقفوا صفا واحدا، فمشت الأميرة أمامهم تتفحصهم.
1: لا لا، لن أتزوجك أيها الفيل، فأنت سمين سمين جدا. وأنت أيها الطويل يا عود القصب، لا لا لا لا لا لا لا لا لا، لن أتزوجك. وأنت لما أنت هكذا شديد البياض؟ فوجهك شاحب وممل. لا لا، لن أتزوجك، لا لا، مستحيل، هذا مستحيل. أنت أيضا، لا، لن أتزوجك أيها الدب البني.
2: إيزابيلا، تعالي إلى هنا.
1: نعم يا مولاي.
2: ألم يعجبك أحد من هؤلاء؟ أليس كذلك؟
1: نعم أبي، فكل شاب له عيبه، وأنا أميرة، علي اختيار زوج مناسب.
2: حسنا، سأزوجك أول عريس يتقدم لك يا إيزابيلا، حتى لو كان متسولا، عقابا لك على عجرفتك.
0: وفي اليوم التالي تقدم متسول إلى الملك وقال له إنه يحب ابنته كثيرا ويريدها للزواج. رحب الملك بالمتسول وأمر بتحضير كل ما يلزم لعرس الأميرة. وأمام حشد من المدعوين قالت الأميرة إلى والدها:
1: أبي أرجوك، سوف أختار عريسا مناسبا، امنحني فرصة أخيرة، أرجوك يا أبي، لا أريد الزواج من هذا الفقير، أرجوك.
2: هيا أيها الشاب.
3: نعم.
2: خذ زوجتك وغادر في الحال، ولا تدعني أرى وجهيكما بعد الآن.
3: أمرك مولاي.
2: هيا إيزابيلا.
0: انطلق العريس مع الأميرة الغاضبة على عربته المتواضعة، ولكنه كان دائما ما يهدئ من روعها بصوته الرقيق وبأسلوبه العذب اللطيف.
1: لمن هذه الغابة؟
4: إنها غابة ذات الشارب البني الكبير،
1: وحقول الذرة هذه، وهذه المدينة الرائعة.
4: إنها لذا الشارب البني الكبير.
1: لولا حماقتي لكان ذلك الملك زوجي الآن. هل وصلنا؟
4: نعم.
1: أين هو بيتك؟
4: هذا الذي أمامك.
1: هذا الكوخ بيتك؟
4: وبيتك أنت أيضا.
0: أخذت الأميرة تنوح وتبكي، لكن الجوع والتعب أرغماها على الدخول دون اعتراض. لم يكن في الكوخ أي طاولة أو نار مشتعلة، فكان عليها مساعدة زوجها لتحضير الحطب وإشعال الموقد وطهوي العشاء ثم غسل الصحون. وفي اليوم التالي اتسخت ملابس الأميرة، فاضطرت أن ترتدي ثوبا من الخيش. كانت الأميرة تقوم بتنظيف وترتيب المكان كل يوم، وعندما كانت تنتهي من أعمالها المنزلية كانت تعمل على عجلة الغزل، فكانت لا تستريح أبدا، وسرعان ما فقدت يدها الناعمة من كثرة العمل. وفي أحد الأيام طلب الزوج من زوجته العمل في قصر الملك ذو الشارب البني كطاهية في مطبخ القصر، وكانت المسكينة مكرهة على أن تضحي مرة أخرى بكبريائها. وفي الأسبوع الثاني لخدمتها أقيم احتفال كبير بمناسبة زواج الملك من عروس لا تزال مجهولة الهوية. وفي مساء نفس ذلك اليوم أنهت عملها وجلست مع الخدم لتشاهد الاحتفال. وفي غضون ذلك جاء زوجها مرتديا ملابس بسيطة، وأمسك بيدها وسحبها داخل القاعة، وبدأ يرقص معها على أنغام الموسيقى الكلاسيكية. كانت الأميرة محرجة جدا من نظرات المدعوين إليها.
4: إيزابيلا تعالي معي هنا. ألم تعرفيني يا عزيزتي؟ أنا هو الملك.
3: ماذا؟
4: ده الشارب البني، فقد حلقت الشارب البني وتنكرت في هيئة متسول وتزوجتك، وكل هذا باتفاق مع والدك حتى تتوقفي عن الغرور والكبرياء.
0: لم تعرف الأميرة ماذا تقول وبماذا تشعر، ولكن مشاعر الحب كانت أقوى من أن تبوح بشيء. بكت الأميرة ووضعت رأسها على صدر زوجها. لم يفهم الحاضرون ما حدث بالضبط بين الملك والخادمة، ولكن ما هي إلا دقائق حتى نفذ أمر زوجها بإلباسها أجمل فستان. خرجت العروس في أجمل حلة، فنسي الجميع ما حدث وانغمس في الأفراح والمسرات.
5: كنتم مع أساطير الأوطان. شارك في التمثيل فاطمة الحسناوي، محمد علي بالحارث، وعلي بن سالم.

0: الدراما بالإذاعة التونسية تقدم حكاية للصغار. حكاية للصغار، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
1: كان النهر الصغير يجري ضاحكا مسرورا، يزرع في خطواته الخصب ويحمل في راحتيه العطاء، يركض بين الأعشاب ويجدب الأغاني، فتتناثر حوله النباتات فرحا أخضر، يسقي الأزهار الذابلة فتضيء ثغورها باسمة، ويروي الأشجار الظامئة فترقص أغصانها حبورا، ويعانق الأرض الميتة فتعود إليها الحياة، ويواصل النهر الكريم رحلة الفرح والعطاء، لا يمن على أحد ولا ينتظر جزاء. وكان على جانبه صخرة صلبة قاسية القلب، فاغتاظت من كثرة جوده وخاطبته مؤنبة:
2: لماذا تهدر مياهك عبثا أيها النهر؟
3: أنا لا أهدر مياهي عبثا، بل أبعث الحياة والفرح في الأرض والشجر وكل.
2: وماذا تجني من ذلك؟
3: أجني سعادة كبيرة عندما أنفع الآخرين.
2: لا أرى في ذلك أي سعادة.
3: لو أعطيت مرة لعرفت لذة العطاء.
2: احتفظ بمياهك فهي قليلة وتنقص باستمرار.
3: وما نفع مياهي إذا حبستها على نفسي وحرمت غيري؟
2: حياتك في مياهك، وإذا نفدت تموت.
3: في موتي حياة لغيري.
2: لا أعلم أحدا يموت ليحيا غيره.
3: الإنسان يموت شهيدا ليحيا أبناء وطنه.
2: سأسميك بعد موتك النهر الشهيد.
3: هذا الاسم شرف عظيم.
1: لم تجد الصخرة فائدة في الحوار مع النهر، فأمسكت عن الكلام مغتاظة من أجوبة النهر التي لم تستطع لها ردا مقنعا. اشتدت حرارة الصيف يا أصدقائي، واشتد ظمأ الأرض والشجر والورد، وازداد النهر عطاء، فأخذت مياهه تنقص وتغيظ يوما بعد يوم، حتى لم يبق في قعره سوى قدر يسير لا يقوى على المسير. صار النهر عاجزا عن العطاء، فانتابه حزن كبير، ونضب في قلبه الفرح، ويبس على شفتيه الغناء. وبعد بضعة أيام جف النهر الصغير، فنظرت إليه الصخرة وقالت:
2: لقد مت أيها النهر ولم تسمع لي نصيحة، فلقد نصحتك كثيرا بأن تحافظ على مياهك، ولكنك لم تسمع كلامي، وها أنت الآن تدفع ثمن عدم اكتراثك بقولي.
4: النهر لا يموت، مياهه مخزونة في صدري.
5: النهر لا يموت، لا يموت، مياهه تجري في عروقي.
6: النهر لا يموت، مياهه ممزوجة بعطري.
2: لقد ظل النهر الشهيد حيا في قلوب الذين منحهم الحياة.
1: وأقبل الشتاء يا صغاري كثير السيول غزير الأمطار، فامتلأ النهر الصغير بالمياه وعادت إليه الحياة، وعادت رحلة الفرح والعطاء، فانطلق النهر الكريم ضاحكا مسرورا يحمل في قلبه الحب وفي راحتيه العطاء. والآن أقول لكم يا أصدقائي إلى اللقاء.
0: كنتم مع فاطمة الحسناوي، علي بن سالم، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، أنور العياشي، حسونة ناجي، لطفي العكرمي، وعزيزة برباش في حكاية للصغار. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
7: يلا حبيبي مشي، يلا يا عمري.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الانتاج

0: نوفمبر 2026.
1: البرمجة الجديدة على موجة إذاعة الكيف شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات.
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وبرامج إخبارية حينية.
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم.
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب.
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: العاشرة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أكد وزير الداخلية خالد النوري لدى افتتاحه لأشغال اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة أن الاجتماع هو محطة لتقييم مستوى جاهزية المنظومة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة ومدى قدرتها على العمل المشترك والتنسيق الناجع بين كل أعضائها استعدادا للتقلبات الجوية المرتقبة نهاية هذا الأسبوع ولفصلي الخريف والشتاء. كما دعا إلى التنفيذ الفوري للإجراءات الوقائية وذلك بالتسريع في صيانة وتنظيف مجاري الأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار والتثبت من جاهزية شبكات تطهير واتخاذ كل التدابير قبل حدوث أي طرأ. من جهته أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية عز الدين بالشيخ على ضرورة الرفع من درجة اليقظة والتأهب واعتماد أقصى درجات الجاهزية والاستباق مع تكثيف المتابعة الميدانية ومراقبة مجاري الأودية والمنشآت المائية والنقاط الحساسة. وكان المعهد الوطني للرصد الجوي قد أكد بأن الوضع الجوي يتميز بداية من بعد ظهر اليوم الخميس بنزول أمطار مؤقتة رعدية بالشمال ومحليا الوسط وتكون أحيانا غزيرة وتتراوح أعلى الكميات بين 30 و50 ملم بولايات بنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسة والقيروان والكاف وتصل إلى حدود 70 ملم بولايات جندوبة وباجة وسليانة وزغوان مع تساقط محلي للبرد. وينتظر أن يتواصل نزول الأمطار بالشمال ومحليا الوسط خلال يوم الجمعة وتكون أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية. يواصل مركز أمل للتربية المختصة بسيدي روين التابع لمنطقة عين الصبح من معتمدية طبرقة الموجه أساسا لذوي الإعاقة الذهنية وطيف التوحد عملية الترسيم للسنة التكوينية والتربوية الجديدة والتي من المنتظر أن تنطلق في 20 سبتمبر الجارية. نظمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو في تونس مهمة تكوينية تطبيقية ومرافقة فنية لفائدة 4 منظمات مهنية فلاحية نسائية بولاية جندوبة وذلك في إطار المشروع المشترك للتمكين الاقتصادي للنساء الريفيات. استعدادا لموسم الزراعة الكبرى بولاية سليانة تمت برمجة زراعة 155 ألف هكتار حبوب من قمح وشعير وتم وضع 63 ألف قنطار من البذور على ذمة فلاحي الجهة. في الشرق الأوسط سمع دوي انفجار أمس من جهة البحر قبلة مدينة جاسك جنوبي إيران حسب ما أفادت وكالة فارس الإيرانية. هذا وذكرت وكالة إيرانية بالعربية أن هناك أنباء أولية عن استهداف ناقلة نفط بصواريخ في مضيق هرمز. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف.
1: استوديو نيس على موجيتنا اليوم الخميس 10 سبتمبر. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد الجديد اللي انطلقت ويتواصل معكم إلى منتصف النهار. اليوم باش نتحدثوا على دورات تدريبية ممكن المشاركة فيها بالنسبة لشبابنا في ولاية الكيف، والمهم أنه هذه الدورات التكوينية أول حاجة مجانية، وثانيا في مجال مهم جدا

مجال توا رائد في تونس والعالم، الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية للتشغيل. تفاصيل إن شاء الله جينا مع ضيفتنا مديرة المشاريع بمركز إليف الكيف النصف الثاني من الساعة الأولى. في سويعتنا الثانية كالعادة نرجع على الحياة الجامعية ونتحدث مع عادش التوجيه الجامعي، باعتبار أنه فما من وليداتنا شكون بداوا يقرأوا، فما اللي يستعدوا يعني في القريب القريب إن شاء الله أيامات قليلة تفصلهم إنهم يلتحقوا بمؤسساتهم الجامعية. المستشار العام في التوجيه سي توفيق الذهبي حاب يقدم لهم مجموعة من النصائح فيما يتعلق كيفاش يعيشوا هذه الحياة الجامعية على أحسن ما يرام ويحقوا النجاح والتوفيق بالطبيعة. ناس ومشاغل اليوم تجيكم من بيجة مع زميلتنا فاتن التوجيني وأخبار الجهات. اليوم يكون حاضر معنا هشام الصغيري من جندوبة وأيضا أمنة الخليفي من الكيف. مرحبا بكم في الاستماع لنا.

0: أهلا وسهلا بكم. إذن ننطلق مباشرة في فقرتنا الأولى، فقرة المستجدات العالمية، ويرافقني فيها الكاتب والباحث الفلسطيني الدكتور عابد الزريعي. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور عابد.
1: وتحياتي لك ولكل الأخوة المستمعين وللأخ صبري.
0: أهلا وسهلا بك. من الجانب الآخر نستقبل الكاتب الصحفي والناشط في المجتمع المدني سي صبري الرابحي. مرحبا سي صبري.
2: مرحبا أختي ضحى، مرحبا كيف مستمعات ومستمعي إذاعة الكيف، تحية لك وتحية للدكتور عبد السريعي.
0: أهلا وسهلا بكم. إذن ننطلق معك دكتور عابد، ومن التصعيد تصعيد الانتهاكات للاحتلال الصهيوني، سواء كان ذلك بالضفة بالقدس وأيضا في قطاع غزة، ما هي أبرز ملامح الوضع الميداني؟
1: نعم، الوضع الميداني في فلسطين المحتلة في الضفة وقطاع غزة يمضي على نسق التصعيد المتواصل الذي يتبدأ في صيغتين في قطاع غزة من خلال عمليات القصف المتعمد. هذا القصف من الملاحظ إذا قرأنا بعض الحالات أنه يتم بعد إبلاغ السكان في منطقة معينة بإخلاء المنطقة ثم تدميرها، وفي بعض الحالات يتم قصف المنطقة والسكان داخل بيوتهم وداخل خيامهم. القصف في غزة علينا أيضا أن ننظر إليه ارتباطا بالتصريحات التي بدأت تخرج من داخل الكيان حول موضوع طرح فكرة هجرة سكان قطاع غزة إلى مناطق أخرى. بما يعنيه ذلك أن طرح موضوع التهجير ما زال مدرجا كملف بالنسبة لقيادة الكيان الصهيوني، إضافة إلى كون هذا الملف يرتبط بموضوع الصراع الانتخابي والتبدل في موازين القوى المتعلقة بهذا الموضوع. في الضفة الغربية تستمر العملية الاستيطانية بنسق متصاعد. هذا النسق هو الذي دفع بعض الدول الأوروبية إلى أخذ قرار بمنع بيع منتجات المستوطنات على أراضيها. إضافة إلى ذلك عملية الاستيطان والقصف، علينا أن ننتبه إلى ملف آخر من المهم طرحه الآن، وهو الملف التعليمي في قطاع غزة والضفة الغربية. في قطاع غزة يبدأ العام الدراسي في ظل بنية تحتية تعليمية مدمرة مع الاستمرار في تدمير ما تبقى منها، إضافة للإحتياجات المدرسية المعروفة بالنسبة إلى كل تلميذ في بداية العام الدراسي، بحيث باتت أرقام التلاميذ الذين سيبدأ العام الدراسي وهم خارج مقاعد الدراسة أرقام حقيقة كبيرة ومؤثرة وعالية. الجانب الآخر من العملية التعليمية، هناك عملية استهداف للمناهج التعليمية الفلسطينية، أولا من خلال الضغط على السلطة الفلسطينية والمطالبة بتعديل المناهج التعليمية وحذف كل ما تتضمنه هذه المناهج من قضايا وطنية تتعلق بالحقوق الوطنية الفلسطينية. الجانب الآخر في هذا الملف هو ضغط الكيان الصهيوني بكل ثقلة على المدارس في القدس تحديدا، في محاولة أيضا لفرض المناهج التعليمية الصهيونية على الطلبة الفلسطينيين والتلامذة الفلسطينيين في القدس، بما يعني ذلك من انتهاك للقوانين الدولية التي تنص بوضوح على أن الطالب في أي بلد من حقه أن يتلقى تعليما وطنيا يتفق ويتناسب مع حقيقة واقعه الموجود. نعم. هذا باختصار العنوان العام لما يجري في الضفة والقطاع، عملية إبادة من ناحية وعملية طرح ملف التهجير ناحية ثانية، وأيضا استهداف المناهج التعليمية من ناحية ثالثة.
0: نعم، إذن سي صبري، رصد لنا الدكتور عابد أبرز ملامح الوضع على مختلف الأوجه، إن كانت لك إضافة أو نمر للحديث عن التصعيد أيضا المتواصل في جنوب لبنان مع تواصل أيضا سقوط الشهداء، ويبدو أيضا أن العام الدراسي سيبقى معلقا في جنوب لبنان.
2: هو في الحقيقة أختي ضحى، لا يمكنني إضافة شيء حول المعطيات التي كان قدمها تبعنا الدكتور عبد الزري، على أنه اليوم القضية الفلسطينية والوضع في الضفة الغربية وغزة يفترض منا تسليط الضوء عليه أكثر فأكثر، لأنه ربما يتوهم الكيان الصهيوني أننا قد نسينا ما حصل بمجرد إنهاء يعني الحرب في غزة، بل أن الحصيلة اليوم تكشف أن كمية التوحش أو كمية الهجمات وكمية أيضا الشهداء والإصابات والاعتداءات على الأرض وقدمها يعني تتم بطريقة غير مسبوقة وبنسق أسرع حتى مما كان يجري أثناء الحرب على غزة. لكن أيضا جوابا على سؤالك فيما يتعلق بلبنان، تحدث عن تطورات ميدانية مهمة في جنوب لبنان، أيضا يعني هي تطورات متسارعة، نتحدث خاصة على منطقة النبطية واللي شهدت وبلدتها غارات مكثفة أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى ونزوح نحو 20,000 شخص، أي ما يقارب 5,000 أسرة وفقا لمكتب أوتشا. أيضا لابد من الحديث على أنه السياق السياسي لما يحصل اليوم وتزامن هذا التصعيد مع تحذيرات للجيش اللبناني من استهداف المناطق السكنية وسط مطالبات شعبية ورسمية ببسط سلطة الدولة وحماية المدينة أمام هذا التوحش الذي يقوده الكيان الصهيوني في لبنان، طبعا في ظل حالة من الجمود للتفاهمات الدولية وفي ظل أيضا يعني توقف ربما المساعي الدبلوماسية بين الكيان الصهيوني ودولة لبنان والتي كان من المزمع أن يتم رعايتها في العاصمة الإيطالية روما خلال هذا الشهر. لكن اليوم نتحدث عن يعني تصعيد غير مسبوق، ونتحدث حتى عن وجود ردات أفعال آخرها ما أعرب عنه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي تحدث عن قلقه البالغ إذا ارتفعت العمليات العسكرية والاعتداءات الصهيونية في جنوب لبنان ولا سيما في مدينة النبطية ومحيطها. وطبعا جاء هذا الموقف في بيان رسمي كان أصدره المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، والمعطيات الأساسية المتعلقة بهذا البلاغ تتحدث عن أن غوتيريش وموقف الأمم المتحدة اليوم يدين سقوط ضحايا مدنيين من النساء والأطفال، وينتقد المعاناة والنزوح والدمار اللي حققهم يعني الكيان الصهيوني خاصة من خلال استهدافه للمستشفيات والمرافق الصحية وخاصة القيود اللي فرضها على المساعدات والتزامه أو قيامه بأعمال عدائية وعدم التزامه بالقرار الدولي عدد 1701 القرار الأممي 1701. يعني ربما اليوم لبنان تشهد حالة من التصعيد الميداني، تشهد أيضا ربما حالة من ردود الأفعال سواء على المستوى المواقف الدولية وأهمها هو موقف الأمم المتحدة، طبعا في انتظار أن تكون هذه المواقف ملزمة للكيان الصهيوني وتكون أكثر جدية في إثناءه عن هذا الصنيع.
0: نعم، التوتر أيضا يشمل جبهة إيران دكتور عابد، وتبادل يعني للقصف بين واشنطن وإيران، هل نحن الآن أمام حرب مفتوحة بين الجبهتين؟
1: نعم، ما يجري الآن حقيقة هي حرب مفتوحة أرادت الولايات المتحدة من خلال إدارتها أن تستهدف المقدرات الإيرانية. يعني على سبيل المثال استهداف 5 ناقلات نفط إيرانية علينا أن نقرأها من زاويتين. الزاوية الأولى هي الزاوية العسكرية، كون العملية عملية قصف وتدمير، أما الزاوية الثانية فهي إدارة الحصار الاقتصادي بأدوات عسكرية مباشرة، بمعنى شل القدرة الإيرانية على نقل منتجاتها النفطية إلى بلدان أخرى. في الجانب الآخر ردت إيران حقيقة باقتدار. هذه الوضعية الاشتباكية في هذا المستوى بالمناسبة رفعت أسعار النفط إلى أكثر من $100، وهي مسألة ملحوظة وأثرت وستؤثر في أسواق العالمية على الاقتصاد وكل القضايا المتعلقة بالنفط. ما نستطيع أن نقوله أن المرحلة القادمة المرئية على الأقل هي مرحلة ستتسم بالتصعيد المتواصل، أخذين بالاعتبار النقطة الآتية أن الولايات المتحدة الأمريكية حملت الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، وبالتالي هي تحاول من خلال هذه الخطوة أن تحشد على الأقل بعض الدول من خلفها للمضي معها في عملية التصعيد، إن لم يكن التصعيد العسكري فهو التصعيد بالضغط السياسي والضغط الاقتصادي. ما أريد أن أختم به في هذه النقطة أن كل المعطيات المتوفرة حتى هذه اللحظة تمضي باتجاه التصعيد، أخذين في الاعتبار أن الملف اللبناني غير منفصل عن الملف الإيراني، غير منفصل عما يجري في المنطقة. المؤشر على ذلك هي التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع الصهيوني من على قمة جبل الشيخ، وإلى جانبه للمرة الأولى رئيس الوزراء الصهيوني، والذي أشار في هذه التصريحات إلى مواقع حزب الله في منطقة البقاع اللبنانية. هذه الإشارات حقيقة تعطي تأكيدات وإشارات ضوئية إلى أن الأمور تمضي باتجاه مستوى متسارع من التصعيد.
0: نعم سي صبري، إذن الدكتور عابد يتوقع أن المشهد يعني سيشهد تصعيدا يوما بعد يوم على مختلف الأصعدة برأيك، خاصة مع التصريح الجديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لوح باستهداف موقع جبل الفأس في إيران وأكد أنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، كيف ترى الوضع من جهتك؟
2: هو الحقيقة في الرحاء ما كان يتحدث عنه الدكتور عابد السريعي هو تحليل الموضوع لما يجري على الميدان وقراءة واضحة لجملة من التقاطعات الأخبار التي ترد تباعا، لأنه لا يمكن فصل بعضها عن بعضها خاصة في السياق السياسي انتهى. نتحدث عن تصريحات الرئيس الأمريكي، نتحدث عن استهداف السفن الإيرانية، نتحدث أيضا عن تصريحات وزير الخارجية الأمريكية ووزير الدفاع نفسه الذي يتحدث على أن أسطول النفط الإيراني مكشوف ولا يملك دفاعات جوية أو بحرية لحمايته، مما يعني أيضا الإشارة إلى عمليات عسكرية سوف تأتي في القريب، وسوف يظن من خلال الولايات المتحدة الأمريكية أنه بإمكانها أن تستهدف يعني البحرية الإيرانية. جملة هذه النقاط تقريبا وآخرها تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سوف يستهدف عديد من المناطق التي يعتبر أنها مناطق حيوية بالنسبة لإيران، قد يجعل المسألة منفتحة على المزيد من التصعيد في الأيام القليلة القادمة، قد يجعل من أمد الحرب يطول خاصة في ظل هذا التصعيد غير مسبوق والذي نراه يعني حتى من خلال الحيز الزمني، لأننا نتحدث تقريبا عن جملة من العمليات المركبة خلال الأسبوعين أو 3 أسابيع الأخيرة. الجميع ربما يظهر اليوم في حالة من التسارع الزمني أو في السباق مع الزمن في علاقة بالاستحقاقات الانتخابية، واللي كيف ما حكينا على رأسها يعني التجديد النصفي لتركيبة الكونغرس، وين يستشعر الجمهوريون اليوم الخطر من الديمقراطيين الذين نجحت تربيتهم في يعني كشف أن مسألة الحرب مع إيران هي كانت خيار استراتيجي خاطئ، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع هذا الثمن، وأن المواطن الأمريكي اليوم يستشعر هذا الخطر وأصبح يمس حياتها اليومية. أيضا الدكتور عبد الدريع كان تحدث عن إشارة مهمة وهي ارتفاع أسعار النفط، طبعا هذه الإشارة سوف تؤثر على النسيج الاقتصادي العالمي، وسوف تجعل ربما جملة السيناريوهات التي حذر منها المحللون والمراقبون من أنه أسعار النفط قد تصل إلى مستويات قياسية قد تتجاوز حتى 150 دولار للبرميل الواحد، قد تجعل ربما السيناريوهات أدعس. نحن اليوم لا نريد أن نتحدث بطريقة سوداوية عن مجريات الأمور هناك، لكن يبدو أن الأساس يدفعون في ذلك الاتجاه، ويبدو أن أيضا تعطل القنوات الدبلوماسية والتي غاب الحديث عنها تقريبا خلال مدة طويلة مع عدا محاولات ربما اعتبرها فردية أو علاقات دولية بين إيران وسلطنة عمان، هي في تقديري المؤشر الأسوأ على أن المسألة اليوم سوف تتخذ ربما المنحة العسكري، وسوف يكون الحل بتاعها سوف يكون عسكري خلال الفترة القريبة.
0: نعم، لا أحد بمنأى إذن عن تداعيات هذه الحرب رغم بعد المسافة. شكرا جزيلا للدكتور عابد الزريعي الكاتب والباحث الفلسطيني، وأيضا شكر موصول للكاتب الصحفي والناشط في المجتمع المدني سي صبري الربحي. وكانت هذه الفقرة الأولى حبينا نرجع فيها على جديد الملفات العالمية وخاصة التوترات في منطقة الشرق الأوسط وإيران، وأيضا تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي. 10:25 على موجاتنا، ما زلنا معكم. بعد شوية نبدأ في متابعتنا الجهوية، والمتابعة المرضية تجيكم من ولاية الكفة.

0: العشرة وخمسة وثلاثين دقيقة على موجاتنا. أهلا وسهلا بكم. اليوم حديثنا باش يكون للشباب في ولاية الكيف اللي يحبوا على دورات تكوينية خاصة في مجالات رائدة كما الذكاء الاصطناعي. مركز إلي في الكيف يوفر الدورات هذه. باش ناخذوا التفاصيل حاضرة معنا مديرة المشاريع سيدة مريم العلوي. مرحبا أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك دقاء ومرحبا بكل المستمعين إذا كيف.
0: أهلا وسهلا، شكرا لك على قبول دعوتنا. إذن باش نتحدثوا على يعني الدورات هذه ومركز إليف، يعني كيف عودنا على امتداد سنوات ويخدم برشا على الشباب، يخدم خاصة على المجالات الرائدة اللي تهم الشباب في تونس وفي العالم زيد خاطر، وخاصة هذه المجالات الجديدة الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية للتشغيل. شنو هي تفاصيل هذه الدورات؟
1: كما تعرف ضحى، أهمية الذكاء الاصطناعي في سوق الشغل العالي الحالي في العالم زيادة، إنه هو ولا أداة رئيسية تعيد تشكيل البيانات العمل وتنظيم الوظائف كلها، واللي هو يتسمى ميزة تنافسية للطالبين الشغل. إذا كان باحث عن شغل يتقن التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي، دونك هو يملك فرصة أكبر للقبول والتطور المهني. دونك الدورة التكوينية هذه هي في إطار مشروع النمو من طرف مؤسسة عبدالله الغرير بشراكة مع مؤسسة تونس التنمية، واللي قاعدين معناها نعملوا فيه في مراكز أليس نتاعنا الموجودين في الجهات الكل. نعطيك أكثر تفاصيل على الدورة التكوينية. هي دورة تكوينية تخصصية وأهم حاجة مجانية، تهدف بتمكن المشاركين وتأهلهم المتطلب لسوق الشغل الحديث من خلال دمج المهارات التقنية الحديثة بالمهارات السلوكية. دونك هو تكوين لمدة يكون على مدة 24 يوم. فيه 21 يوم تدريب تقني كامل، باش نركزوا على تطبيق العلمي للذكاء الاصطناعي، وزيدا معها 3 أيام تدريب سلوكي اللي هما السوفت سكيلز اللي هما الكوميونيكاسيون والحاجات المهمة لطالبين الشغل باش يكون عندهم، باش إن شاء الله يعزوا السيرة الذاتية نتاعهم ونحاولوا إن شاء الله على طريق مراكز أليف والعلاقات والشراكات اللي عنا مع المؤسسات الموجودة في تونس، أن نحاول نوفر لهم معناها مقابلات ولا ديزات ريفيو لدي بوست معناها دومبلوا إن شاء الله.
0: فما شروط لاختيار الشباب وكيفاش ينجموا يسجلوا؟
1: الشباب هو العدد 25 مشارك. العدد معناها مش كبير برشا باش نضمنوا جودة المتابعة والتطبيق. كما تعرف باش نعملوا لهم دي فورماتور موجودين معهم على ذمتهم لمدة التكوين اللي هو شهر ونص، خمسة أسابيع، موجه للشباب والباحثين باش يطوروا مهاراتهم الرقمية للاندماج في سوق الشغل. موجه أكثر اللي عندهم دي كونيسونس بسيطة في التكنولوجيا والإعلامية، وعليش ليه حتى كان عندهم معلومات بسيطة على الذكاء الاصطناعي باش نحاولوا ننميوها. بعد التكوين اللي هو 24 يوم باش يكون متوفر 3 شهائد على شكل انترناسيونال، 3 شهائد مجانية. احنا معناها البرنامج هو اللي يقوم بتغطية المصاريف. الشهائد هذوما باش يكونوا شهائد معترف بهم على الصعيد العالمي، اللي يحاول لهم باش انهم يشاركوا في اي مناظرة متاع شغل. التدريب هو باش يكون حضوري في مركز أليف الكيف بوقت كامل. هذا هو اون جينيرال التفاصيل نتاع التدريب
0: نتاعنا. التسجيل كيفاش؟ معناها يتصلوا بكم والا تسجيل رقمي، كيفاش بالضبط؟
1: التسجيل هو على صفحه الفيسبوك سنتر أليف كيف. دونك فما احنا نحطوا استماره باش يعمروا فيها التفاصيل نتاعهم اللي كوردوني نتاعهم باش احنا نتصلوا بهم. تسجيل مازال الى يوم السبت ولا الاحد، وان شاء الله نهار الاثنين نعملوا سيليكسيون، نكلموا المشاركين اللي تم اختيارهم باش يجيو يعديو دي زونتروتيان، وبعديك ان شاء الله نبداو في التدريب والتكوين ان شاء الله اخر شهر سبتمبر.
0: اذا نختموا بدعوه سيده مريم للناس، لكل الشباب اللي يسمعوا فينا والباحثين عن شغل سيده ينجموا يكونوا حاضرين معكم
1: ان شاء الله.
0: إذن
1: الجميع، وسنتر أليف هو مفتوح للشباب الباحثين على التطوير والتكوين عن طريق البرامج اللي نقوموا بها. احنا بخلاف برنامج نمو هذا عنا برامج أخرى إن شاء الله بصدد إنجازها، عنا برامج في أنتربرونيريا وإدارة المشاريع. اللي عنده فكرة مشروع حاجة دونك ينجم يتصل بينا، احنا عنا دورات تكوينية نجموا نساهموا ونوفروها للطالبين. وعنا مختلف التظاهرات اللي نقوموا بها بشكل معناها يومي دائم تخص معناها مختلف المجالات. عنا مشروع زادة أليك فور اللي هو ذات الكيف عنده 5 أشهر اللي هو يعنى بالشباب اللي يترنوا في الرياضات الفردية. احنا زادة نقوموا بالتأثير والتكوين وتوفير المستلزمات. دونك احنا مركز أليس نحاولوا نخدموا على الاختصاصات الكل، نحاولوا نبسطوا المجالات الكل.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة سيدة مريم العلوي مديرة المشاريع بمركز إليف الكيف، إن شاء الله بالتوفيق لكم في هذا المشروع الجديد، وإن شاء الله أيضا الشباب توصلهم هذه الدعوة ويشاركوا بكثافة. صحيح العدد 25 ولكن التظاهرات والمشاريع مع مركز إليف ما توفيش، ديما خليكم على اطلاع بصفحتهم الرسمية لأنهم عندهم ديما جديد، وخاصة المجالات هذه المهمة الرائدة واللي تنجم تفتح لكم برشا أبواب في سوق الشغل. 10:41 دقيقة على موجتنا، مازلنا معكم بعد شوية، نرجع مع جولة مع آخر الأخبار.

أهلا وسهلا بكم واصلين إذن مع استوديو اللنيس، وكنا حدثناكم بكل شوية على الدورات المفتوحة اللي تنجموا تشاركوا فيها. دورات هذه نشجعكم برشا لأنه المجال رائد، مجال الذكاء الاصطناعي توا مطلوب برشا، وخاصة يعاونوكم أنكم تحسنوا السيرة الذاتية متاعكم. فما شهائد زادة تنجموا تاخذوا 3 شهيد معناها، وهذا كله بصفة مجانية. علاش ليه ما تكونوش من الناس اللي تشارك في هذه الدورة التكوينية الجديدة؟ وكما ذكرت يعني مركز إليف الكيف وأيضا مراكز إليف الكل تقريبا معناها عندهم ديما فما حاجات جديدة وديما فما دورات تكوينية تفيد الشباب، وهذا مهم جدا لأنه هذاك هو توا المستقبل، مش فقط الشهائد اللي ناخذوها من الجامعة، يلزم فما دعم من خلال هذه الشهائد اللي فيها حاجات جديدة اللي كل يوم تتبدل، ويوما فيوما فما حاجات جديدة. هذاك علاش يلزم نكونوا على اطلاع. تدخل مباشرة على الصفحة الرسمية لإليف الكيف وتنجموا هكاية تسجلوا، وإن شاء الله تكونوا من الناس اللي يختاروكم. 25 فقط هو عدد صغير، ولكن ينجم يفتح البيبان ل 25 شاب باحث عن عمل من خلال هذه الدورة التكوينية في الذكاء الاصطناعي ذكر والمهارات الرقمية للتشغيل. باش نمشيو لجولة مع الأخبار. ومصالح وزارة التجارة قامت إلى حدود اليوم بحجز 54,000 قطعة مواد مدرسية و1255 ممحات في شكل مواد غذائية و2576 لصق مدرسي يحتوي على مواد عضوية، حسب ما كشفته مديرة الجودة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، واللي أكدت أن مصالح الوزارة قامت بأكثر من 400 زيارة ميدانية لمراقبة المواد المدرسية، تم خلالها رفع 760 عينة للتثبت من خلوها من المواد الكيميائية الخطيرة. أكدت المتحدثة أيضا أنه تم تسجيل أكثر من 150 مخالفة اقتصادية تعلقت أساسا بمسك منتجات غير مطابقة للترتيب، إخفاء بضاعة، عدم إشهار الأسعار وغيرها من المخالفات. وكانت دعات جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات وتقديم الشكايات عبر الرقم الأخضر 80-191. يعني ردوا بالنا على أدوات المدرسية منين ناخذوها لصغيراتنا، لأنه فما برشا مواد تنجم يعني تؤدي لا قدر الله أنه معناها الصغير يتضر ولا حاجة. ماذا بينا نشوفه ونعرفه منين نختاروا الأدوات المدرسية، خاصة الأدوات اللي استعملها كل يوم وتكون معناها لصيقة به. هذيك علاش من الضروري جدا الانتباه إلى هذا الجانب. نمشيه أيضا إلى الحديث على موضوع آخر، المناظرات اللي تفتحها وزارة الدفاع الوطني، واللي أكدت كهيئة مدير التجنيد بوزارة الدفاع الوطني العقيد روضة بالحاج قاسم أنه الشباب اللي ما عدوش الخدمة الوطنية متاحهم راي تأثر عليهم في المناظرات على الصعيدين الوطني والعالمي. وأكدت أنه عدم تسوية وضعية الخدمة الوطنية ينجر عنها المتابعة القضائية أولا، وأيضا تحرم الشاب من المشاركة في المناظرات على الصعيد الوطني. بالنسبة للصعيد العالمي، قالت العقيدة روضة بالحاج قاسم أن تسوية وضعية الخدمة الوطنية هي شرط أساسي للحصول على الجنسية، ويتم طلبها عند طلب الحصول على وظيفة. وأكدت أنه مراكز التجنيد باش تفتح أبوابها لاستقبال الشابين من غرة سبتمبر إلى 2 أكتوبر، وكل من تعذر عليه الالتحاق حاليا بمراكز التجنيد لظرف أو آخر بإمكان والد المعني التوجه إلى إحدى المكاتب الجهوية لتقديم البيانات الخاصة بابنه إلى حين الحصة التالية. إن إذن ضروري جدا أنه الخدمة الوطنية تكون عندها أولوية بالنسبة للشباب، باش هكاك ينجموا ما يلقاوش حتى إشكال كي يبداو يلوجوا على خدمة خاصة ويشاركوا على مناظرات، وإلا أيضا يحبوا يتحصلوا على جنسية في أي دولة من دول الإقامة. 10:53 دقيقة على موجتنا، مازلنا معكم بعد شوية إن شاء الله سويعتنا الثانية باش نتحدثوا على الطلبة الجدد في حياتهم الجامعية الجديدة، قدموا لهم مجموعة من النصائح. وأيضا أنتم كأولياء كأسرة شنو دوركم في حياة الطالب، سواء كان يقرأ بحذاكم في المؤسسة الجامعية وإلا يبدأ في مؤسسة جامعية بعيدة عليكم شوية.

استوديو الناس. استوديو الناس. استوديو الناس على موجات إذاعة

0: الليل 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: لما تفعل ذلك وحيداً؟

0: جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: تمام الحادي عشر.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم. أكد وزير الداخلية خالد النوري لدى افتتاحه لأشغال اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، أكد أن الاجتماع هو محطة لتقييم مستوى جاهزية المنظومة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها ومدى قدرتها على العمل المشترك والتنسيق الناجع بين كل أعضائها استعدادا للتقلبات الجوية المرتقبة نهاية هذا الأسبوع ولفصلي الخريف والشتاء. من جهته أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ على ضرورة الرفع من درجة اليقظة والتأهب واعتماد أقصى درجة الجاهزية والاستباق مع تكثيف المتابعة الميدانية ومراقبة مجاري الأودية والمنشآت المائية والنقاط الحساسة. هذا وكان المعهد الوطني للرصد الجوي قد أكد بأن الوضع الجوي يتميز بداية من بعد ظهر اليوم الخميس بنزول أمطار مؤقتة رعدية بالشمال ومحليا الوسط وتكون أحيانا غزيرة وتتراوح أعلى الكميات بين 30 و 50 ملم بولايات بنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسة والقيروان والكاف وتصل إلى حدود 70 ملم بولايات جندوبة وباجة وسليان وزغوان مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وينتظر أن يتواصل نزول الأمطار بالشمال والمحلي الوسط خلال يوم الجمعة 11 من هذا الشهر وتكون أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية. سمع دوي انفجار أمسي من جهة البحر قبالة مدينة جاسك جنوب إيران حسب ما أفادت وكالة فارس الإيرانية. هذا وذكرت وكالة إيران بالعربية أن هناك أنباء أولية عن استهداف ناقلة نفطية بصواريخ في مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

ستوديو الناس ستوديو الناس ستوديو الناس على موجات إذاعة

0: تتواصل رحلتكم معنا في استوديو نيس، وركن الآن هو ركن الحياة الجامعية. حاضر معنا الأستاذ المستشار العام في التوجيه والأعلام سي توفيق الذهبي. مرحبا سي توفيق.
1: أهلا وسهلا، تحية ليك ولكل مستمعات ومستمعي إذاعة كيف.
0: مرحبا، وصلنا إلى خاتمة الرحلة بالنسبة لهذا الركن. الشبكة البرامجية إن شاء الله تنطلق الأسبوع القادم، يكون إن شاء الله فما برنامج كامل لفائدة الطلبة. بالنسبة لنا أحنا اليوم، شنو النصائح اللي النجم نقدموها لطلبتنا؟ وقبل هذا خلينا نحكيه شوية على دور الأسرة. احنا كنا قلنا أنه الأسبوع الفارط مش نحكيه عليه، ولكن تعذر ذلك، نحكي عليه اليوم. الأسرة في حياة الطالب الجامعي، شنو دورها بالضبط؟ هل هي تقوم بدور الرقيب المرافق؟ شنو الأدوار اللي ممكن تقوم بها الأسرة خاصة كي يبدأ الطالب بعيد عليها؟
1: هو في الواقع دور الأسرة في حياة الطالب دور مهم جدا، ولكن يجب أن يكون دورا بعيدا عن دور الرقيب. هو دور المرافق الأساسي، هو دور الشريك في المسار التعليمي وفي المسار الجامعي للطالب. دور المراقب لماذا نستبعده؟ لأن الطالب في السن هذه وفي المرحلة هذه هو قرب من مرحلة النضج التام، ويجب أن يتدرب على اتخاذ القرار، يجب أن يتدرب على تحمل المسؤولية. أولا مسؤوليته في متابعة التكوين الجامعي بكل جدية، وفي التدرب على البحث العلمي والبحث عن المعلومة وبناء الدروس، المساهمة في بناء الدروس إلى جانب الأساتذة المؤطرين، هذا مهم جدا. والتدرب كذلك على حياته في العامة داخل الحرم الجامعي. داخل الحرم الجامعي هناك حياة ثقافية، هناك حياة نقابية، هناك حياة سياسية. يجب أن يتدرب الطالب على حسن اختيار الموقع، حسن اختيار الموقف، له الحق في الخطأ بطبيعة الحال، له الحق في المراجعة، له الحق في أن يكون على درجة من المرونة حتى يعدل من مواقفه باتجاه اتخاذ موقف نهائي وموقع نهائي واستقرار تام في موقفه من حيث الثقافية، من حيث النقابية، من حيث السياسية. إذن الطالب داخل الجامعة سيتحمل مسؤوليتهم، والعائلة فقط دورها المرافقة. بطبيعة الحال العائلة اليوم عمليا توفر في السند المادي، في المرافقة المادية ما في ذلك شك. نجم توفر ربما النصح في بعض الأحيان، ولكن أهم شيء هو دور المرافق، هو ترك مساحة حرة للطالب حتى يتدرب، حتى يخطئ، حتى يصوب خطأه، وهذا هو اللي يبني شخصية الطالب.
0: نعم، هذا إذن بالنسبة للأسرة، معناها ما تبقاش ديما تسأل التليفونات في جرت بعضها، نخليهم شوية مساحة صغيراتنا باش يبدأوا يعيشوا، أكي خرجوا من دور صغيرات للشباب، أكي نجموا يعيشوا شوية المساحة الحرة متاحهم، ولكن نبقاو ديما هكا نتبعوا بالمرافقة بشوية بشوية ونسألوا صغيرات.
1: أي المرافقة فيه. لأنه باش يعيش حياته الخاصة كإنسان، كفرد، حياته الفردية، حريته الفردية، سيتدرب على تحمل مسؤوليته في هذا الجانب، ولكن باش يعيش كذلك كما قلت حياته المواطنية، وسيتدرب على اتخاذ المواقف اللازمة واتخاذ الموقع اللازم في الحياة المواطنية. إذن الأسرة فقط ترافق، لأنه المراقبة الشديدة ومحاولة كبت حرية الطالب هذا يعطي نتائج عكسية في الواقع. علما وأنه في المرحلة العمرية بتاع الطالب لم يعد في حاجة إلى المراقبة وإلى العصا الغليظة وإلى الاستبداد بين ظفرين الأسري، في حاجة إلى مساحة حرة يبني فيها شخصيته، يبني فيها آماله، يبني فيها أحلامه، ويعيش فيها كذلك صعوباته وآلامه ويتدرب على كيفية تجاوزها.
0: احنا قلنا انه الطالب يعني باش يبدا يتحمل المسؤولية لأول مرة في حياته، هذاك علاش لازمنا نخلي له احنا الفرصة باش ينجم يغلط وينجم أيضا يتحمل مسؤولية الأغلاط هذه
1: ويصلحها.
0: بالنسبة للطلبة الآن، احنا كنا على امتداد الحصص تحدثنا برشا على الطالب الجديد، وخاصة شنو هما النصائح اللي يلزم يحطهم معناها قدام عينيه باش ينجح في حياته. احنا نحبوه ينجح في حياته الجامعية، وأيضا نحبوه يستغلها، لأن فترة مزيانة برشا فترة قصيرة، ولكن نجم تأثر على حياته على مختلف الجوانب.
1: الأول نصيحة وأهمها من وجهة نظري هو أنه يكون واعي أنه موجود في الجامعة أولا من أجل الدراسة والنجاح. إذا يضع هدف الدراسة والنجاح في أولوية سلم أهدافه، وعندما يضع الهدف الرئيسي اللي هو الدراسة والنجاح، فإنه بطبيعة الحال سينعكس هذا على مدى انضباط الطالب في متابعة الدروس، في البحث العلمي، في الالتزام بطبيعة الحال بوقت محدد يخصه للمكتبات وللمراجع إلى غير ذلك. إذن الهدف الرئيسي هو النجاح، وينعكس هذا في مستوى انضباط الطالب، مواكبة للدروس، الحضور المستمر، مواكبة الدروس التطبيقية، وكذلك القيام بدوره في البحث من خلال المكتبات. هذا من خلال المكتبات وأيضا من خلال الفضاء الافتراضي. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني، أنت ستعيش تجربة فريدة من نوعها لن تعاد في حياتك، في مسار حياتك لن تعاد تجربة الحياة الجامعية، لذلك استفد من هذه التجربة في بناء شخصيتك كمواطن. في مهم جدا بناء شخصيتك كمواطن، يجب أن يكون لك اهتمام بما يدور داخل الفضاء الجامعي وداخل الفضاء العام، داخل الفضاء الجامعي وداخل الفضاء العام، بداية بالأنشطة الثقافية المختلفة، الأنشطة الرياضية مهمة ومهمة جدا، الأنشطة النقابية، الأنشطة السياسية. يجب أن يكون لك تكوينا موازيا صلبا، هو اللي باش يبني شخصيتك كمواطن، هو اللي باش يصلب عودك، هو اللي باش يكسبك التجربة اللازمة اللي باش تفيدك في الدراسة وستفيدك في حياتك المهنية مستقبلا. إذن هذا الأساس اللي لابد من احترامه بالنسبة للطلبة. الهدف الأول دراسة، والهدف الثاني هو بناء بطبيعة الحال شخصيتك كمواطن.
0: باش يعيشوا الفترة هذه يعني كأجمل فترة من أجمل الفترات هي في الحياة،
1: أجمل فترات ولن تعاد، هي أجمل فترة وأهم فترة وأسرع فترة إطلاقا، لجانب أنه باش يتعود بطبيعة الحال على تحمل مسؤوليته في حياته الخاصة، في المأكل، في المشرب، في الملبس، في التنقل. يعني لم تعد الحياة السهلة المتاحة فيها دعم كبير من الأسرة، يصبح يعول على نفسه في كل ما يستجيب لحاجياته الخاصة، وهذا يبني شخصيته كذلك. هذا يعلم بناء الشخصية. هذا فيه برشا صعوبات مش تعرض لها، وكل ما يتعرض لصعوبة أكثر كل ما عوده يصبح أكثر صلابة، كل ما يكسب أكثر من التجربة، كل ما يكتسب خاصيات المواطن المسؤول،
0: وخاصة يكتشف يعني أصحابه من مدن أخرى ولايات أخرى، يكون صداقات نجم دوم يعني طول العمر. يعني من الكيف مثلا يخرج جملة من الكيف باش يمشي يقرأ في تونس، ولا باش يقرأ في مؤسسة جامعية في يعني في
1: مهم
0: منطقة
1: جدا
0: أخرى.
1: مهم جدا. هذا مهم جدا بطبيعة الحال، هذا باش يعاونه على بناء في شخصية منفتحة، عنده علاقات من أفق مختلفة، من جهات مختلفة، بطبيعة الحال من ثقافات خصوصية مختلفة، من عادات مختلفة، وهذا الكل يعاونه باش يبني شخصيته كمواطن مسؤول بطبيعة الحال.
0: نعم، الكلمات اللي نختم بها هذه الفقرة معاكم، مشكور برشا سي توفيق على تأمين طيلة هذه الحصص.
1: أولا الشكر موصول لإذاعة الكيف وليك شخصيا على هذا الاهتمام وعلى إتاحة الفرصة لتقديم النصائح. ثانيا تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لطالباتنا وطلبتنا في من مختلف المستويات وفي مختلف الجهات والاختصاصات.
0: نعم شكرا جزيلا لك، يعطيك الصحة سي توفيق الذهبي المستشار العام في التوجيه والإعلام. كانت هذه فقرتنا إذن اللي ختمنا بها هذا الركن، إن شاء الله انطلاقا من شبكة جديدة تكونوا على موعد مع زميلتي هناك العادة في رصد لكل ما يهم الحياة الجامعية والطلبة والطالبات. احنا حبينا من خلال هذا الركن خلال شبكة الصيف انه هكا نحضروهم شوية لشنو يستنى فيهم في المؤسسة الجامعية، إن شاء الله بالتوفيق ليهم، يحسوا برشا على قريتهم خاصة على الانضباط، ما تغيبوش على المؤسسات الجامعية متاعكم باش من بعد تبداو كيفكم كيف الزملاء متاعكم عندكم دروسكم وأيضا الجوانب الأخرى تنجموا تستغلوها كما حكى سي توفيق، الجوانب خاصة الترفيهية التثقيفية الرياضية برشا حاجات باش تتحللكم وأفاق في المؤسسات الجامعية حسن استغلالها، وديما بين عينيكم الهدف الأول تجيبوا الشهادة متاعكم تنجحوا في آخر العام تكونوا متميزين، المجال توا ديما للتميز، وتحرصوا زيدا أنه تكون عندكم ديما أكل الجوانب الأخرين أكل الدورات تنجموا تتمتعوا بها حتى عن بعد، راهي مهمة برشا تعلموا لغات حتى عن بعد، تكملوا قرايتكم بإذن الله تكون عندكم شهادة في اللغة، إذا كنت حابوا تمشيوا للخارج وإلا حتى تخدموا في تونس مطلوب في عديد الميادين أنه إحسان معناه حسن نطق وكتابة اللغة، وإحنا هذين نفتقدوه في عديد الأحيان، ماذا بيكم تستغلوا الفترة الجامعية على أكمل وجه، إن شاء الله بالتوفيق لكل طلبتنا، إن شاء الله بالنجاح والتميز. بعد شوية إن شاء الله تكون فقرتنا نيس ومشاغل، ومعنا اليوم فيتن التوجيني من بيجا.

0: صوت الشمال الغربي في غار الدماء على الذبذبة 94.1.
1: ناس ومشاغل.
2: ناس ومشاغل اليوم أجيكم من بيجا مع زميلتنا فاتن التوجيني. مرحبا فاتن.
3: أهلا وسهلا زحا، مرحبا بيك، مرحبا بكل مستمعينا في ناس ومشاغل لليوم. نحط الرحال في أم القرى التونسية، نحكيه على قرية جميلة برشا. قرية هذية متشبعة بالفن والثقافة، تعرفت بعدة تظاهرات فنية وثقافية. نحكيه على واد الزرقاء. واد الزرقاء اللي الأهالي اليوم حبينا نوصلوا صوتهم، مطلبهم الأساسي هو إحداث بلدية وليس دائرة بلدية. هما كانوا طالبوا بإحداث بلدية منذ سنوات. في 2024 تمت الموافقة على إحداث دائرة بلدية تحديدا في أوت 2024. المواطنين يقول لك احنا ما حشناش دائرة بلدية، معناتها باش نطلع فيها المضمون والوثائق هذه. انا نحب على انه واد الزرقاء تولي منطقة بلدية، تكون عندها الاستقلالية المالية التاحة، تكون عندها العمل والإطارات التاحة، وخاصة انه المنطقة تعاني من عدد من الأوضاع البيئية المتردية اللي هي تقول لك معناتها اليوم احنا نحبوا نكونوا مستقلين على بلدية السور اللي هي في الحقيقة ما هيش قادرة على انه تغطي احتياجات المنطقة هذه مع المشاغل والتوسع اللي تعرفوا بلدية السور بتبيع. هذاك علاش المطلب هذا اليوم احنا حبينا نسلطوا عليه الضوء. يحضر معنا عضو المجلس المحلي لمعتمدية السور عن عمادة واد الزرقاء في مجدي مرعي. نسمع ضحى المواطنين ومطلبهم هذية ثم لنا عودة.
4: بالنسبة لمنطقة واد الزرقاء اللي هي واحد عارك يقول منطقة تنهز على قديش من 1000 ساكن من عام 79 واحنا نعانوا لهنا في الكوارث البيئية. بالنسبة لي احنا متساكنين منطقة واد الزرقاء نطالبوا من سيد رئيس الجمهورية احنا بعث واد الزرقاء منطقة بلدية وليس دائرة بلدية، وما عندهمش أيدي عاملة في واد الزرقاء. كريتنا الكوارث البيئية مازلنا نستعمله في البلوعات لهنا في الديار. احنا نطالبوا من السيد رئيس الجمهورية السيد الأستاذ قيس سعيد ببعث واد الزرقاء باش تتبعث بلدية باش تولي واد الزرقاء هنا عنده بيجي خاص، عنده تنظيف خاص، عنده عمال خاصة بها لهنا، وعنده رئيس بلدية خاص.
5: بالنسبة لواد الزرقاء، بالنسبة للبلدية لواد الزرقاء نستنوا فيها تو عندنا قريب 10 سنين. كل ما يجي إحصاء ديما واد الزرقاء في 4000 3000 3000 لا لي شيء باش ما يقعش الأحداث بلدية قارة لواد الزرقاء. تو نحن عندنا ما يقارب 10000 ساكن في الإحصاء الكتابي نلقوا في 4000. أنا كعرست تحكي لك هذه الترفة، أنا كعرست عملت 1000 استدعاء. نحطوا كل دار فيها 3 أشخاص هضمت 3000. أنا كعرست أنا أصحابي نعرف، جي أنت تقولي عندك 4000 ساكن في واد الزرقاء، علاش مش متحدثش بمنطقة بلدية؟ نطالب منطقة بلدية معنا خاطر فيها دي ريسورس تاع الفلوس خاصة بنا، فيها بتجي خاصة بنا، بتجي تصب التستول أكثر نسبة تاع واد الزرقاء تأخذها في تستول اللي هي ذيك من حقنا نحن. هذا بالإضافة كمش توفير هذا العام باش نظافة على الفلوس تتحل برشا مشاكل. منطقة صناعية، منطقة صناعية يقول نشرح ديك منطقة صناعية خاطر أنت قرية، خاطر منطقة بلدية ويجيب لنا المشاريع ويحل لنا برشا آفات. أعطيني أنت تو منطقة بلدية، فهمت؟ أعطيني المنطقة البلدية لصغيراتي، ماهيش عندي فيها مشاء وعمري، ما صغار اللي باش يطلعوا بعد.
6: واد الزرقاء تعيش اليوم في وضع بيئي كارثي، هو حقيقة منذ عقود. المطلب هذا جاء نتيجة لتردي الأوضاع البيئية والخدماتية، والمطلب الأساسي تاع البلدية جاء نظرا نحن نحسوا معناها عنا عدد سكان معناها مرتفع فوق 10000. المطلب هذا جاء معناها من حس المواطنين والشباب تاع واد الزرقاء أنه يلزمنا استقلالية تاع بلدية. الاستقلالية هذه معناها تمكننا بجي معناها عالي نجمو معناها نخدمو به، ونجمو القرية متاعنا هذه معناها تتمتع معناها بخدمات باهية، وهذا ما نأمل فيه معناها. وهذا نداء إلى سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد أنه فعلنا معناها المطلب متاعنا وهو إحداث بلدية في واد الزرقاء في القريب العاجل، وهذه صيحة فزع باسمي وباسم أهالي واد الزرقاء. نطالبوا مرة أخرى الدولة وعلى رأسها الأستاذ قيس سعيد أنه يعجل لنا بأحداث بلدية في واد الزرقاء.
2: نعم، برشا أسباب منطقية فاتن حقيقة كي تسمع الأهالي يتحدثوا أهمية كبيرة لوجود بلدية في هذه المنطقة.
3: هذا هو اليوم زحاء المطلب هذية، مش مجرد معناتها فتح ولا أحداث بلدية، إنما يقول لك معناتها فتح آفاق. اليوم فما منطقة صناعية الأهالي يطالبوا بأحداثها، وحتى بعض المستثمرين اللي قاعدين يجيوا الوادي الزرقاء، إشكالات البيئية نعرفوا إشكال التطهير اللي هو قاعد يتحل معناتها رويدا رويدا، لكن اليوم البلدية بخلاف الاستقلالية في الميزانية وفي الأعوان وخاصة العمل كما قلنا للنهوض بالوضع البيئي في منطقة واد الزرقاء، يقول لك فتح آفاق في التنمية والاستثمار. خلينا احنا نمشي لضيفنا هي مجدي مرعي، عضو المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية الدستور، النائب عن عمادة واد الزرقاء، ونرجع معاه للحديث على أهمية أحداث بلدية في منطقة كما منطقة واد الزرقاء. سي مجدي مرحبا بك.
7: مرحبا، مرحبا بك فياتن، مرحبا بكافة مستمعين اليوم. إن شاء الله ربش نحكم على وضعية واد الزرقاء في رفع المظلمة اللي تعيشها المادة منذ سنوات. هي واد الزرقاء من أكبر العماديات على مستوى ولاية باجة، تضم حوالي 6000 هكتار حسب العدد العام للسكنة للسكان والسكنة ب 2024. بالنسبة لواد الزرقاء تعيش وضع البلدي العايشات والعمادة ما تستحقش أنها بتكون دائرة بلدية، هي تستحق أنها بتكون بلدية مستقلة، بما أنها بلدية دستور لم تعد قادرة على
3: بتبيع الإفاء بالتزاماتها تجاه المنطقة هذه، بما أنه ما توسع العمراني نعم، ومنطقة الزرقاء بعيدة شوي، هي جاي على الطريق الوطنية
7: هي رقم 6، هي تبعد 22 كيلومتر على مركز المعتمدية ومركز البلدية، وتبعد على مركز الولاية 30 كيلومتر، إلا أنه تبقى ديما صعوبات ومعاناة المواطن تكون يومية، خاصة التدخلات في حي نبزة لمعاناة كبيرة يعني فيها المواطن يوميا، رغم عديد الزيارات من طرف كافة المسؤولين والسلطات الجهوية، إلا أن التدخلات تبقى ظرفية.
3: أنت هذا تقصد الوضع البيئي؟
7: الوضع البيئي. بالنسبة لنا كمجلس محلي صارت المسابقة في أحداث البلدية، وتم التنسيق على المستوى الجهوي وتم إعداد المسابقة وبالتنسيق مع الغرفة الثانية اللي هي مركز اللي هي مجلس الجهات والأقاليم، صارت عديد المرات تدخلات مع السيد وزير الداخلية مع السيد رئيس الحكومة من طرف ممثل الجهات اللي هم سياسة عن ولاية باجة، ورغم عديد التشكيات وعديد المراسلات، لأنها لم يكن إلى حد الآن ما تمش إنصافنا.
3: شو أسباب معناتها في مجدي معناتها إنه اليوم القرية هذية العمادة هذية عمادة واد الزرقاء رغم المطالب، وكنتوا أنتم حتى قدمتوا عريضة في 2024 وقت اللي تم قرار إحداث دائرة بلدية، المواطنين بعديد العرائض قدموها بعديد النداءات توجهوا بها لأجل إحداث بلدية. اليوم أنتم المطلب هذية رغم كما قلت فيكي معها تم التواصل مع الغرفة النيابية الثانية اللي هي مجلس الجهات والأقاليم واللي هم داعمينكم في المطلب هذية، وانتم كمجلس محلي متفقين عليه، شنو السبب اللي يتخذ منكم؟ علاش ما ينزموش يعملوا ولا ياخذوا القرار هذا بإحداث؟ هل مثلا ما فماش مقر؟ هل انه عدد السكان معناتها ما يستحقش يكون ثم بلديه؟
8: الميزانية شنو بالضبط؟
7: هو بالنسبة لعدد السكان اللي هو حوالي 6000 ساكن يؤهل أنها تكون رب بلدية مستقلة، رغم زاد المقر به تيرتو هو يستحق ترميم، لكن ينجم يكون هو بلدية رفع الحد ذاته.
8: معناتها لهنا العدد السكان الشرط الاول متوفر، الفضاء اللي هو توا حاليا هو مخصص للدائره البلديه كيف كيف موجود. اذا شنو اسباب اللي ما تمتش الموافقة على هالاحداث وعلى هالمطلب هذا؟
7: هو يبقى رغم عديد عودة رنار او رغم عديد التشكيات والعرايض والتنسيق بين الغرف سواء المجلس المحلي المجلس الهيئوي المجلس الوطني، يبقى تبقى نقطة استفهام لعيمة واد زرقاء، لم يكن معناها القرار التو نحن بيدنا كنّي كنواب ما نعرفوش بكثني صاحب القرار في انصاف العيمة هذه.
8: بشكون توجهتوا انتم في مجلس؟
7: توجهنا سيادة رئيس الجمهورية، توجهنا زاد في الغرفة الثانية بالتنسيق مع الغرفة الثانية مجلس الجهات والأقاليم في جلسة عامة مع السيد وزير الداخلية مع السيد رئيس الحكومة. إلى حد الآن ما تمش أخذ القرار الثاني في رفع المظلمة على عماد واد زرقاء.
8: هل تم وعود أنه تم إمكانية إحداث وإلا ما تم فرض ورفع؟
7: هي سما وعود لكن كانت وعود شفهية خاصة على المستوى الجهوي، فهمتني؟ مع حرص سيد الوالي زاد للأمانة وحرصه في إدراج في أحداث بلدية دول الزرقاء المستقلة، إلا أن القرار قلت لك يبقى على المستوى الوطني، ما تفعلش تو ما تأخذش بعيد نفس الاعتبار. هذا هو.
8: احنا كما قلنا ضحى عودنا وصلنا صوت الغالي المدخل الجزائي اللي هو المطالبه باحداث بلديه في عماده واد الزرقاء من معتمديه سوس لاجل ميزانيه خاصه لاجل اعوان واطارات قادره على استيعاب الوضع البيئي اللي تعاني منه المنطقه. اذا الاستقلاليه هذه المطالبه بها بلدية دستور، لأنه قل لك بلدية دستور في حد ذاتها أتعاني مع هيش العدد الكافي من الإطارات، مهيش قادرة لليوم أنه هي تغطي كل مناطق التوسع في دستور حتى كامعة تندية كاملة كبلاء زائرة بلدية كاملة. إذن اليوم البلدية هذه مطلب أهالي واد الزرقاء، مطلب قديم جديد يعاود يتجدد ضحى، واهم حاجه فيه انه هو يقدر على فتح باب التنميه والاستثمار. خلينا نختم بحاجه بسيطه معاك يا مجدي، الاستثمار خاصه معناتها كيفاش اهميه انه بلديه قادره على انها فتح اساس الاستثمار وحلت موضوع المنطقه الصناعيه اللي انتم طالبوا بها وطالبوا تهيئتها في واد الزرقاء.
7: هي بلديه رغم الاولويات في بناء العماد، نبغى في استقطاب المستثمرين ولا في زيارتهم، كانت عديد المرات جو برشا المستثمرين بالنسبة للمنطقة. أول سؤال في سلوك تم بلدية ولا لا؟ جاوبوا تقول له بالنسبة للبلدية رانا عندنا دايرة يا بلدية، يراها هو أنه أنا عبارة شكلية ما ينجمش يتوسع وما ينجمش رب المنطقة هذه أنها هي ليست بلدية حتى في الأمور الإدارية، فهمتني؟ يجو صعوبات بين دستور بين باجة، فهمتني؟ يولي مستثمر يخلى يجي المرة الأولى يجي أنه رونات حرب المستثمر، كنا نحن كمجلس رمحلي من المساهلين المستثمرين ومنتر حاضر بالمستثمرين في واد الزرقاء، إلا أنه فهمتني العائق الوحيد والإشكال الكبير اللي يهرب المستثمرين بلغتنا الدارجة إنها هي البلدية.
8: واضح. شكرا لك مجدي مرعي عضو مجلس التنمية هي معتمدية كالتون النائب عن عمادة واد الزرقاء. إن هذا اليوم صوت هذه واد الزرقاء المشغل الأساسي إحداث بلدية إن شاء الله يكون ثم تفاعل مع المطلب هذا ضحى. كما قلنا مطلب هو موجود معناتها في عند السلطات سواء كانت محلية وإلا على المستوى الوطني. إن شاء الله يكون ثم تفاعل في قادم الأيام.
2: شكرا لك يعطيك الصحة فاتن التوجاني. أيضا شكرا جزيلا لضيفك الكريم. نوصلوا احنا جولتنا الجهوية نمشي وتوال سليانا مع الجديد الأخبار. حضر معنا ماهر الهماسي. مرحبا ماهر.
9: مرحبا كيف تحيي لك وتحيي كل مستمعي الإذاعة.
2: أهلا وسهلا بك. شنو آخر أخبارنا لليوم؟
9: نمشي في مشاريع للتنمية ومدامجة الحقيقة البارح في معتمدية سليانا الجنوبية تحديدا بمنطقة المقيربة. تم تدشين مركز الصحة الأساسية. المشروع هذا تقريبا فرصة جملية تجاوز 400 ألف دينار. فيه قهوة استقبال، مكتب تسجيل المرضى، صيدلية، قاعة علاج، قاعة عيادة، وحدات صحية ومغازة. المشروع هذا فيه تقريبا الخدمات الصحية من المتسكنين. نحن كنا زرناها المنطقة هذه في وقت من الأوقات برنامج الصورة كما هي. كانت من المشاكل الأساسية مطروحة في علاقة بالسكان الغادي هو وجود الخدمات الصحية. أعتقد أنه مركز صحة أساسية ينجم يخفف الضغط أو يعطي فرصة للناس غادي أنها على الأقل يكون مرة عندها وسيلة في الموضوع، وحتى على مستوى الأدوية تنجم تكون متوفرة غادي، والحالات الاستعمالية تنجم المركز هذايا يقدم خدمات للمواطنين الموجودين غادي. فقط انه مازال الصوره الخارجيه للمؤسسه هذايا وين تم التاكيد على ضروره التسريع في انجاز هالمشروع الصور هذايا لحمايه المنشاه الصحيه. ايضا في اطار المشاريع التنميه المندمجه كان ثم زياره للمجلس التجاري في سليم يوم امس. تم معاينة أشخاص هيئة تعبيد مسلكية عين الكسبية في السميدية هنا الجنوبية تقريبا بطول 1.5 كيلومتر. تقدم الإشغال 85%، وتم التعهد خلال المقاولة أن الأشغال بشتوفة موفى شهر سبتمبر. أيضا معاينة أشغال تعبيد بعض الأنش الحية الشعبي طويلية أكثر أشغال تقريبا 60%. تقريبا هذه ابرز المشاريع الثانية اللي فيها مشاريع هذيك فيها شوية تعقيدات في الانجاز عده. بس لا تنتهي هذه المشاريع هذيك في اقرب الايام يكون فما على الاقل تقريب الخدمات للمواطنين على ابواب سنة خاصه المسالك الفلاحيه الطرقات. ما ذكر شويه مع الغرفه الجهويه لسواق النقل الريفي تقريبا نزيل الأمر كما هو، يعني نزيلوا ما يعطوش الواحد أسفل بشي أمنوا نقل الأسلام زي ولا ليه نزيلوا عند القرار نتاعهم ويقول لك احنا نأمنوا النقل للأسلام ذاكين ما نخلص فلوس من 25 و 26 وأيضا تهيئة عدد بناء الطرقات والمسالك المؤدية مثل مؤسسات التربوية. أنا أعتقد أنه لازم التسريع اتخاذ القرارات أو الإجراءات في علاقة بالنقل المدرسي. نعم في الولايات فيها عدد كبير من النقل المدرسي تقريبا 60 ناقل اكثر شويه يأمنوا في مختلف المناطق ومختلف معتمديات الجهه ونحكيو خاصه على جنوب الولايه وين اثبت النقل المدرسي هذا النجاعه نتاعو. اليوم شفنا اثنين دوليين يمشيو في 5 كيلومتر اليوم قاعدين يوصلوا للمدرسه في احسن الظروف. ان شاء الله تتواصل ان شاء الله يتفضل الاشكال نتاع النقل المدرسي يعني تقريبا ما عادش عندنا وقت على العودة المدرسية ومن حق السلام ده أنه يكون عندهم فرصة الالتحاق بالمؤسسات ومقاعد الدراسة في أفضل الظروف.
2: شكرا لك يعطيك الصحة ماهر الهماسي. إلى جندوبة الآن وحاضر معنا هشام الصغيري. مرحبا هشام.
10: مرحبا بك ضحى، تحية لك تحية كل المستمعين داعش كيف. بالنسبة لولاية جندوبة نتحدث كالعادة بالحديث على العودة المدرسية بعد تحكينا على تدخلات بالنسبة للمدارس المؤسسات التربوية عموما تحكيه على الحركية على مستوى المكتبات بيع المواد المدرسية وكذلك بعض المحلات بيع الملابس الجاهزة بالإضافة إلى بعض المصالح الإدارية. حركية كبيرة خاصة في الصباح من طرف الأولياء والتلاميذ في آخر الاستعدادات للعودة المدرسية على مستوى ولاية زنجبار، ولتم اتخاذ كل التدابير تقريبا لضمان حسن عودة التلاميذ والإطار التربوي خلال السنة التي في 2027. الموضوع الثاني نحكيه على مبادرة قاموا بها مجموعة من سكان منطقة أسرى رابح من معظمية إبراهيم، وهي مبادرة مهمة برشا تمثل في حملة نظافة استثنائية بالقرية، وشاركوا فيها عدد من الشباب المعزيها شملت يعني عمليات النظافة ورفع القابلات وكذلك تنظيف بعض مجاري الأودية، وهي مبادرة مهمة برشا إن شاء الله ينسج عليها بقية يعني شباب المناطق خاصة من الموجودة في الوسط الريفي لمعارضة مجهودات البلديات والوقاية من مخاطر الأمطار. كذلك نحكي على معظم بيت غرب ماء اللي أثبت الصفحة الرسمية لمعظم بيت غرب ماء مشروع صدر الرغاية يصير بنسق جيد، وهذا المشروع اللي باش يوفر كميات معتبرة من المياه باش تنضاف إلى جهة جندوبة وسط إضافي، مشروع مائي كبير إن شاء الله تتم الأزواج في أفضل الظروف في تحسين الأرض المائية على مستوى الناجم.
2: نعم شكرا لك، يعطيك الصحة زميلنا هشام الصغيري. إذن احنا مواصلين معكم استوديو النيس، نحثوكم على اليوم الغدوة إن شاء الله باش تحتضنوا جامعة جندوبة اليوم التشغيلي في إطار مشروع أجيال بالشراكة مع مؤسسات اقتصادية لفائدة خريجي التعليم العالي والباحثين عن فرص مهنية. مهم جدا هذا الموعد لأنه يعزز جاهزية الكفاءات الشابة للاندماج في سوق الشغل وربط الخريجين بحاجيات المؤسسات الاقتصادية، ويتضمن برنامج تكويني للمترشحين اللي تم انتقائهم أوليا، والمشاركة في اليوم التشغيلي هذيا أكدوا أنها مقتصرة حصريا على المترشحين المقبولين أوليا واللي شاركوا في الدورات التكوينية التحضيرية. إذن هكي وصلنا إلى ختام حصتنا معكم اليوم من استوديو نيس، أجمل تحياتي وتحيات الفريق العمل، إلى اللقاء.

0: استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026
2: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
2: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية.
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
2: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف

0: جزيرة بالشمال والوسط، وتتراوح أعلى الكميات بين 40 و60 مليمترا بولايات الكاف وجندوبة وسليانة، وتصل محليا إلى حدود 80 مليمترا بولاية باجة، مع تساقط للبرد وهبوب رياح قوية. هذا ودعا وزير الداخلية خلال انعقاد أشغال اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بالمناسبة إلى التنفيذ الفوري للإجراءات الوقائية، وذلك بالتسريع في صيانة وتنظيف مجاري الأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار والتثبت من جاهزية شبكات تطهير واتخاذ كل التدابير قبل حدوث أي اضطراب. من جهته أكد وزير الفلاحة على ضرورة الرفع من درجة اليقظة والتأهب واعتماد أقصى درجات الجاهزية والاستباق، مع تكثيف المتابعة الميدانية ومراقبة مجاري الأودية والمنشآت المائية. يواصل مركز أمل للتربية المختصة بسيدي روين التابعة لمنطقة عين الصبح من معتمدية طبرقة الموجه أساساً لذوي الإعاقة الذهنية والطيف التوحد عملية الترسيم للسنة التكوينية والتربوية الجديدة، والتي من المنتظر أن تنطلق في 20 سبتمبر الجارية. نظمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو في تونس مهمة تكوينية تطبيقية ومرافقة فنية لفائدة 4 منظمات مهنية فلاحية نسائية بولاية جندوبة، وذلك في إطار المشروع المشترك للتمكين الاقتصادي للنساء الريفيات. استعداداً لموسم الزراعة الكبرى بولاية سليانة، تمت برمجة زراعة 155 ألف هكتار حبوب من قمح وشعير، وتم وضع 63 ألف قنطار من البذور على ذمة فلاحي الجهة، كما انطلقت المصالح المختصة في أخذ عينات لتحليل التربة والبذور بما يساعد على الرفع من الإنتاجية. شرق أوسطيا، شنت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم حملة اعتقالات طالت 26 فلسطينيا في عدد من مناطق الضفة الغربية. نهاية والموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: بين المواطن والإدارة، بين المواطن والإدارة مع عواطف اليعقوبي.

0: عسلامة، مرحبا بكم مستمعينا في هذا اللقاء المباشر بين المواطن والإدارة. سوى عام زمان نطرحوا فيها مشاغلكم ويكونوا ضيوفنا حاضرين معنا. أكيد باش يكون حاضر معنا سي الأسعد الهرماسي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف، يجاوب على وضعية عثمان العمراني من سيدي مدين نبر فيما يخص المنحة القارة وكل ما يهم الجراية. كذلك باش نتحدثوا على عدة مواضيع تهمكم وتهم كل تقريبا الفئات الاجتماعية. تحدثنا المرة اللي فاتت على التغطية الاجتماعية بالنسبة والصحية بالنسبة للطلبة وكل ما يهم الموضوع هذية. اليوم إن شاء الله باش نطرحوا مواضيع على غاية من الأهمية تهم فئات مجتمعية، في سواء كان المسن وإلا الأرامل وإلا النساء، يعني الفتيات، يعني اللي هما ما عندهمش جراية. على كل عديد المواضيع إن شاء الله باش نطرحوها ونعطوكم الفايدة وكيفاش يعني تحضروا الوثائق. هذه خدمة ديما وزارة الشؤون الاجتماعية اللي تخدم على مختلف الفئات الاجتماعية وكل الفئات العمرية. كذلك إن شاء الله باش يكون حاضر معنا سي عماد جلاسي باش يجاوبنا على وضعية الناصر بن ونيس السليمي، واليوم إن شاء الله تحضر معنا الدكتورة لميا المرزوقي باش نتحدثوا على مسألة التلقيح، حملة التلقيح يعني في مستهل السنة الدراسية بالنسبة للفتيات من 12 سنة حتى 18 سنة، باش ناخذوا أكثر تفاصيل إلى جانب المساعدات الاجتماعية اللي تهم العودة المدرسية والجامعية. هذا ما ننسيوش زيدا ركن صوت المواطن. مرحبا بكم الناس الكل. لذن البداية قبل ما يكون حاضر معنا سي الأسعد الهرماسي، حاضر معنا السيدة فتحية الرابعي من حي بوريو الكيف. أهلا وسهلا، مرحبا بك مدام فتحية. جيتنا لهنا الاستوديو باش تطرح الوضعية متاع ولدك، حابين ناخذ معك أكثر تفاصيل على الوضعية هذه. الناس تسمع فينا، تعطينا حيثيات يعني الوضعية. تفضل، مرحبا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أنا مواطنة من الكيف، من هنا. عندي ولدي عمره 28 سنة، مرض لي ويداوي في معهد المنجم بن حميد. هو ولدي الوحيد بس ما حناش، راهو قاعد يعالج في معهد المنجم بن حميد لكن ما مشاش معاه الدواء بالباهي.
0: المرض شنو بالضبط مدام فتحي؟
1: طالبه شويه معالجه. كان
0: عنده المرض شنية بالضبط؟ طبيعه المرض
1: التهاب في النخاع الشوكي، قالوا له الطب وعملوا له تحاليل وكل وقعد تو شد الفرش، ما نجمش يتحرك ولا ما نجمش لا يتكلم لا يتحرك لا دهش بكله، ويعمل فك دواء بستة شهر ما حد شيء. تو رجلوا له التحاليل باش يمشي مره صافيا مره لا، يعني حابس هو التو تاعب خلاص، لا نجم يتكلم لا يتحرك. طالب انا شويه مساعده منكم، عنده مستلزمات طبيه ومصاريف باهظه، يعني ياسر مصاريف تنقل تونس. وانا مراه يعني مطلقه من 2013، مراه كبيره مسنه ومريضه، عندي امراض مزمنه. انا نفرع فينا الوحيد اللي لهي به في الدار، وتعملوا معمولكم لله، تعاونوني عليه وكانت نجمو تركضوا في السبيطار على كل مساج وك النطق.
0: اي هو ما ينجمش يعني
1: ما ينجمش هو يتنقل المستشفى الدروج، وهو شاد الفرش مريض. ما عادش من الفرش ما يوقفش.
0: اي انت عندك بطاقه العلاج المجاني؟
1: بطاقه العلاج المجاني هو ونا.
0: يعني ما عندكش امكانيه باش تعالج يعني يعمل العلاج الطبيعي نتاعو لبرا، يلزمو كان في السبيطار. اي طالبه يعني الاقامه نتاعو في المستشفى باش يعمل المساج نهار بعد نهار
1: هكاك. والمساعده انا كثرت عليا المصاريف ياسر وحبست.
0: عملتي يعني المطالب نتاعك في المعتمديه؟
1: في المعتمديه في الولايه
0: وحده الشؤون الاجتماعيه.
1: الشؤون الاجتماعيه ما تحصلتش حتى على شيء. في بالهم بيه، في بالهم بالولايه كمريض، في بالهم بيه.
0: عنده قداش من عام هو في الوضعيه؟
1: ثلاث سنين.
0: هو كان يخدم يعني؟
1: كان يخدم لبس عليه في صحه جيده. كي مرض دهش بس خلاص.
0: يعني طبيعي عنده مرض مهني، مرض مهني نتاعو، يعني هو كان يخدم
1: مش مش مطرى عنده عامين من الخدم، مش مترسم مش يعني حبس طول طول شاد الفرش مسكين، نفسيته تعبت، حتى كي يجي ياكل ماكله ما ينجمش، فاشل بكله تول ما عادش نجم يتحرك، لما نحركو كان حركته على جنبه يقعد راك، كان هكا يقعد راك
0: واضح يعني ان شاء الله
1: ربي يشفيه. واذا امكن شويه كان راهو صوت استغاثه من عند الام، راهو عندي هو الوحيد.
0: ربي يشفيه ربي يشفيه ناس اللي تسمع فينا كما يعني بالحق يعني المساعده
1: يتكفلش بيه بحال السبيطارات كلينيك اي حاجه، رحمه ربي قريبه وسما
0: ان شاء الله ما فما كان الخير. مدام فتحيه اكيد الناس اللي تسمع فينا تحب تعاون،
1: يعني اللي يسمعوا فينا يعني
0: خاصه في المستشفى
1: اصحاب القلوب الرحيمه، يحب حد يعاونوا اللي كلينيك
0: المهم اللي هي ثلاث سنين الوضعيه ما تحسنتش زيد تعكرت هذيك، علاش يعني تحب تشوف يعني واضح واضح. الناس اللي تسمع فينا بطبيعة تحب تعاون، مرحبا بكم الناس الكل. خلينا رقم مدام فتحية في الكواليس، الناس اللي تحب تعطي مساعدة مالية. وفي انتظار مدام فتحية نشوفوا احنا مدير المستشفى الكيف، ان شاء الله نتصلوا به ونشوف اذا كان ينجم ولدك يقيم بالمستشفى ويقوم بالعلاج الطبيعي نتاعه، وان شاء الله ربي يشفيه، ان شاء الله ربي يشفيه. نشوفوا زاد مع المعتمدية والشؤون الاجتماعية، هو في الحقيقة رانا حكينا مع سي الأسعد وقال لك تجيني يعني باش ناخذ التفاصيل بقدرة ربي ونشوفوا على المساعدة. والناس اللي تسمع فينا مرحبا بكم، الناس الكل ناس الخير أكيد، عودتونا تعاونونا في مخص الوضعيات هذه وإحنا وسط خير نقول. شكرا لك مدام فتحي،
1: بارك الله فيك، شكرا
0: شكرا، إن شاء الله ربي يشفي لك وليدك إن شاء الله. نمشي لنغم لحظات ويكون حاضر معنا سي الأسعد الهرميسي.

0: مرحبا بكم الناس الكل على موجات اذاعه الكاف. اذا نسعد باستضافه سي الاسعد الهرميسي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعيه بالكاف. سي الاسعد اهلا وسهلا ومرحبا.
1: صباح النور. مرحبا بك.
0: مرحبا بك. اهلا وسهلا. اذا سي الاسعد عندنا وضعيه تتعلق بسي عثمان العمراني، يقول اللي تم سحب المنحه القاره ودفتر العلاج المجاني، يسكن في سيدي مدين نبر. حبينا ناخذوا صحيح من عندك بخصوص الوضعيات، اكيد انتم على درايه بها مع المرشدين والمرشدات مشكورين اللي الناس كلها تتنقل وتشوف الوضعيات الاجتماعيه على عين المكان. تفضل.
1: شكرا مدام عوض. بالنسبه للسي عثمان العمراني صحيح كان يتمتع بخدمات الامل الاجتماعي من دفتر العلاج المجاني ومنحه. لك ما تعرف ما في اطار الرقابه الماليه نقعد تقع مراجعات وكل وتتقص المعنده مدة معينة. احنا ديما انبوس بار الكوتي بوزيتيف بالنسبة للمنظورين. وفي بالنسبة لسي عثمان راهو تمت مراسلة الوزارة. والحمد لله جات الإجابة حاضية بالمطلب نتاعو بالقبول.
0: نايبي.
1: حيث تم اقتراح إعادة قرار إعادة الانتفاع دوبوي 21 أوت.
0: بصفة رجعية نقولوا احنا.
1: لا مش في صفه رجعيه وتمت مسابقه على مواصله الانتفاع.
0: واضح واضح واضح سي الاسعد. واضح به هذا بالنسبه لسي عثمان. وبقيه الوضعيات اكيد في انتظار انه انعقاد الجلسات حلجنة. يعني اكيد حلجنا وحسب الوضعيات وحسب الوضعيات الاستعجاليه بالطبيعه.
1: اكيد
0: هذا الى جانب يعني الخدمة اللي تقدموها المختلف الفئات العمرية وكل ما يهم زيادة الشرائح الاجتماعية. وزارة الشؤون الاجتماعية تقدم الفائدة لكل منظوريها، وخاصة احنا في مستهل عودة مدرسية وجامعية. الجمعة اللي فاتت تحدثنا عن التغطية الصحية وكل ما يهم التغطية الاجتماعية للطلبة، يعني فيما يخص العلاج وفيما يخص يعني الحاجات اللي يعني مستلزماتهم. اي بالضبط المنح والقروض والكل. حبينا نتحدث يعني على موضوع على غايه من الاهميه اكيد في مجال العمل نتاعكم اللي انتم تخدموا عليه وتعطوا الفائده للساده المستمعين مع بقيه الشرائح الاجتماعيه. اليوم شنو حضرت لنا كموضوع يعني نخلي لك
1: المينيو
0: نتاع اليوم؟ المينيو نتاع اليوم المره اللي فاتت قلت ان شاء الله الحلقه القادمه هاك نشوفوا حلقه اليوم ان شاء الله.
1: اخترت لك زوز مواضيع مهمين برشا برشا اللي هو دوريه ايداع الوثائق صندوق العمل الاجتماعي للمنتفعين بجرايات الباقين بعد الوفاه البالغين من العمر اكثر اقل من 55 سنه. هذا الموضوع الاول. والثاني نحبوا نعطيوا بسط على الوثائق المستوجبة للالتحاق بمراكز التربية المختصة للأطفال ذوي الإعاقة.
0: أي مهم جد.
1: واضح. نبدأ على بركة الله الموضوع الأولاني.
0: تفضل.
1: دورية إيداع الوثائق شو معناها؟ يعني الإنسان كيف يتوفى باش يخلي عائلة، خلي أرملة، خلي صغيرات. الأرملة هذه باش تتمتع بشو اسمه الجيراي.
0: الجيراي. أي.
1: لكن الجيراي هذه راهي ماهيش مسمار في حيط. طونك اللي ما فهمناش المعنية ما تقومش بعض الإجراءات اللي نحب نوضحها أنا باش ما تتحرمش ولا تستدعي تأخير في صرف الجراية.
0: واضح.
1: شنو اللازم لها؟ أول حاجة بالنسبة للأرملة مضمون ولادة بتاعها اللي هي مازالت على قيد الحياة. فهمنا؟
0: واضح.
1: بالنسبة للأبناء فوق 16 سنة إذا كانوا متمدرسين الاستظهار بشهادة حضور. بالنسبة للطالب شهادة عدم التمتع بمنحة جامعية. إذا كان عندهم ابن معاق نسخة مطابقة الأصل من بطاقة الإعاقة ومضمون ولادة ونسخة من بطاقة التعريف الوطني.
0: واضح.
1: مع التصريح بالدخل.
0: أي.
1: فما مطبوعة عنا إحنا التصريح على الشرف من طرف الأرملة. واضح شيء لهنا؟
0: واضح.
1: باهي. يقع إيداع المطالب وقتاش؟ مش في كل شهر خطرة. في أحسن الآجال على أن لا تتجاوز شهر سبتمبر لتفادي إيقاف صرف الجراية. تلقى في شهر سبتمبر ماذا بينا ملي يدخل الشهر يستظهر بالوثائق هذوما أكتوبر يتمتع بمواصلة صرف الجراية.
0: صرف الجراية. أنا فيها احنا توا احنا في سبتمبر يعني اللي يسمعوا فينا يزربوا رواحهم يقدموا هالوثائق هذية باش ما يتعطلوش يعني باش ياخذوا تتصرف لهم المنح
1: لهنا قلنا أقل من 55 سنة سيبوزون فما أرملة تجاوزت 55 سنة غير معنيه بهذا الإجراء علاش حتى وإن تزوجت فهي تبقى تتمتع بهذه الجراء
0: فهمتك
1: واضحة؟
0: ما غير لا تستظهر بالوثائق يعني آليا تتمتع بجراية
1: حتى ولو تزوجت وخرجنا في التقاطعات ما نحرموهاش من الجراية
0: واضح
1: هذا الموضوع الأولاني الموضوع الثاني احنا ما تعرفت هو فما انسكريبسيون فما
0: مراكز التربية المختصة
1: والابتدائي لكن فما عنا شريحة اللي هم الأطفال ذوي ولوات الإعاقة يحبوا باش يقراوا باش يلتحقوا بالمراكز التربية المختصة
0: نعم.
1: الجمعيات اللي عنا الكل شنو الوثائق اللي لازمة لهنا؟ نسخة من بطاقة الإعاقة نسخة من بطاقة العلاج الولي شو تبع شنو الكنام ولا عنده شهادة بيضة ولا صفا ولا كذا مضمون ولادة وشهادة طبية حديثة العهد يذكروا فيها احنا توا مانيش اخصائيين
0: اي
1: في الطب
0: اي
1: لازم شهادة طبية
0: حديثة
1: اي فيها الخصائص التالية الحاجة الى علاج طبيعي يعني هو تقويم او تقويم نطق او علاج نفسي وعدد الحصص اللازمه في الاسبوع باش الجمعيه هذه على ضوء الشهاده هذيك يقع التصرف مع التلميذ
0: واضح
1: زوز صور شمسيه زوز دينارات قيمه بطاقه الانخراط الثانوي للولي باش نعملوا له بطاقه انخراط في الجمعيه قيمتها زوز دينارات ثم بطاقه ارشادات تعمر بالمركز على عين المكان انا بطاقه ارشادات وقت يجي البو يعمرها بقى ما نجمش نقول علاش شنو فيها بعض الخصوصيات
0: تم الجمعيه حسب الوضعيه نتاع الابن والوضعيه الاجتماعيه واضح
1: حاجه اخرى مدام عواطف قبل ما نختم حبيت في ظل ما يتداول من تغير في المناخ وكل شيء دعوه الى كافه المواطنين وخاصه المنظورين من العائلات المعوزه ومحدوده الدخل لأخذ الحيطة والحذر في الأيام القادمة حيث يمكن أن تشهد البلاد موجة من الأمطار والتقلبات الجوية خاصة المتساكنين منهم بالمناطق الوعرة والجبلية وقرب الأودية
0: واضح يعني هو بداية من العشية هكا فما العشية ربي بقي الستر إن شاء الله وأكيد هذه زوز مواضيع على غاية من الأهمية وحبينا بطبيعة نشكروك سي الأسعد الهرميسي في كل حصة تعطينا توضيحات وكل ما يهم منظوريكم وكل ما يهم الشرائح الاجتماعية الفئات العمرية المهم الناس كلها مهتمين بها يعني وزارة الشؤون الاجتماعية تبارك الله يعني من الولد حتى للشيخ يعني شكرا لك
1: إن شاء الله
0: ربي يوفقكم شكرا شكرا لك وإلى اللقاء لقائنا مازال متواصل معكم مستمعين على موجات إذاعة الكاف.

0: راديو كيف اف ام. مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. عودة معكم مستمعينا لمواصلة لقاءنا بين المواطن والإدارة، وحبينا نتحدث على مسألة صحية بامتياز. حضر معنا الدكتورة لمية المرزوقي، رئيس مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية للصحة بالكيف. صباح النور، مرحبا دكتورة.
1: مرحبا بك أخت عواطف، وتحية لكل مستمعي ومستمعات إذاعة الكيف.
0: مرحبا. إذا الدكتورة، احنا توا إن شاء الله في مستهل السنة الدراسية والجامعية، حبينا نتحدث على موضوع التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري للوقاية من سرطان عنق الرحم، عفى الله الجميع. حبينا نتحدث على إدراج هذا التلقيح في رزنامة التلقيح من قبل وزارة الصحة، والفئة العمرية المعنية يعني في الموضوع هذا، وكيفية يعني العمل على التوعية والحملة هذه اللي باش يستفادوا منها برشا فتيات. تفضل.
1: فعلا يعطيك الصحة لتطرق على لهذا الموضوع. إذا الخدمات الوقائية للإدارة الجهوية للصحة والمنظومة الصحية في تونس ككل ترتكز من ضمن ركائزها على التلقيح، وأدرج التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري منذ سنة 2025، وكان موجه للفتيات آنذاك اللي أعمارهم 12 سنة والمتمدرسات في السنة السادسة ابتدائي. بعد ذلك منذ بداية سنة 2026 وقع توسيعة الفئة العمرية المعنية بهذا التلقيح إلى الفتيات من 12 إلى 18 سنة. والأهمية لهذا التلقيح أنه يأتي ضد سرطان عنق الرحم، عفى الله الجميع، اللي هو سرطان خطير جدا، ومع الأسف يقع التقدم إليه في مراحل متقدمة، يصعب العلاج وتكون نسبة الوفيات مرتفعة. ومن الحالات الجديدة في كل سنة في بلادنا هي حول 400 حالة جديدة، أكثر شوية من 400 حالة، وكل سنة في بلادنا تتوفى 200 امرأة بسبب هذا السرطان. إذن التلقيح اللي أدرج منذ 2025 للفتيات هو تلقيح فعال آمن
0: وضروري،
1: هو واجب، كان هو التلقيح واجب على الدولة أنها تحمي به مواطنيها ومواطناتها. فندعو كل الأولياء من أباء وأمهات وكل المجتمع أنه يعرف أهمية هذا التلقيح وينخرط في هذا العمل الوقائي الصحي لتلقيح الفتيات في الفئة هذه. وكل مراكز رعاية الأم والطفل في الكاف مفتوحة في ولاية الكاف، في كل المعتمديات مفتوحة لتلقيح الفتيات، إلى أن نجد لقاءنا في الأوساط المدرسية.
0: نعم.
1: وسواء المدارس الابتدائية الثانوية ولا العددية في هذه السنة الدراسية 2026-2027.
0: نعم.
1: ليكون التلقيح للفتيات المتمدرسات في هذه المؤسسات وكل الفتيات، مع العلم أن حتى الفتيات الأجانب المقيمات في تونس والفتيات المنقطعات عن دراسة ولا غير المتمدرسات من حقها هذا التلقيح في مراكز الصحة الأساسية، وتحديدا في مراكز رعاية الأم والطفل نسميهم اللي في مي في كل المعتمديات.
0: نعم، يعني ما عندوش مضاعفات جانبية فيما يخص
1: هو التلقيح أدرج منذ سنة 2006 معناها في العالم.
0: في العالم.
1: والدول اللي بدأت تتلقح فيه عملت معناها شافت تابعت الحالات وما فما حتى مضار لا على الخصوبة لا يتسبب في عقم لا في أمراض جهاز المناعة، معناها
0: آمن يعني.
1: الحاجة اللي الآمن والحاجة اللي لاحظتها أنه انخفض عندها بنسبة كبيرة جدا حدوث سرطان عنق الرحم في بلدان هذه. وإحنا الحق الكيف كان الولايات الثلاثة في الجمهورية اللي كانت النسبة مرتفعه للتغطيه بهذا التلقيح في معناها على المستوى الوطني.
0: نعم.
1: وذاك علاش معناها المنظمات العالميه على غرار اليونيسيف واداره الرعايه الصحيه الاساسيه بوزاره
0: صح. نعم. نعم.
1: وتكون في المتدخلين في هذا المجال باش نزيدوا نرفعوا من نسبه التغطيه بهذا التلقيح.
0: ان شاء الله. هذا جانب. جانب آخر دكتورة تخدموا عليه باعتبارك رئيس جمعية الهلال الأحمر التونسي فرع الكيف، يعني توا حملة جمع التبرعات يعني نحكي على المكاتب المحلية في المعتمديات
1: في قبل انطلاق السنة الدراسية
0: بل
1: جمعية الهلال الأحمر التونسي بجهة الكيف بمختلف فروعها في المعتمديات عملت نداء و للمواطنين باش يتبرعوا بأدوات مدرسية سواء كتب مستقلة أو يستفيد منها التلاميذ من العائلات محدودة الدخل.
0: صوت ماهوش واضح دكتورة، على كل المساعدات هذه يمشوا للفروع يعني فيما يخص المقرات نتاعهم و
1: في اغلب المعتمديات على نعم. فروع على فرع جديد في التطوير في جانب الفروع القديمه في
0: سرس
1: تجرم يوسف قلعه الزناد
0: واضح
1: كل مفتوحه لتلقي.
0: نعم شكرا لك دكتورة لميا مرزوقي رئيس مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية للصحة بالكيف ورئيس جمعية الهلال الأحمر التونسي فرع الكيف، بارك الله فيك وإلى اللقاء. لقاءنا مازال متواصلة معكم إن شاء الله، بعد شوية يكون حاضر معنا سي عماد جلاسي باش يجاوبنا على وضعية الناصر السليمي.
2: إذاعة الكيف صوت الشمال الغربي في غار الدماء على الذبذبة 94.1.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، واصلين معكم المشوار وحاضر معنا سي عماد جلاسي رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بالكيف. سي عماد أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا،
0: مرحبا بك. مرحبا سي عماد، حبينا يعني سيادتك تجاوبنا على وضعية الناصر بن ونيس السليمي من سيدي متير، طلبنا الجمعة اللي فاتت، يقول لي تمت الموافقة من قبل اللجنة الجهوية باش ناخذ يعني على أساس يستفيد من الاعتمادات. حبينا ناخذ إجابة منك فيما يخص الموضوع هذا، هو اتصل بنا عديد المرات وانت سيادتك جاوبته يعني فيما يخص في انتظار انه تنعقد اللجنة، واليوم انعقدت اللجنة الجهوية وتمت الموافقة وينتظر في الفلوس. تفضل.
1: هي اختي ناصر سبق انه جاوبنا على استفسارات نتاعو، دونك تم إحالة ملفه يدخل في برنامج الإزالة وليس في برنامج تحسين المادة.
0: نعم.
1: دونك وصلت له اللجنة الجهوية وصحبة 120 ملف و120 شخص تم إحالتهم لوزارة التجهيز، قصد عرضهم على أنظار لجنة القيادة بوزارة التجهيز، وفيما بعد سيتم رصد الاعتمادات اللازمة لتمكين المشاركين او المنتفعين من
0: الاستفاده من الدفعات
1: من المنح. الدفعات هذه اللي تسند جنرال مولا 4 دفعات،
0: نعم،
1: هذه ضمن اطار برنامج الازاله.
0: يعني هو تو مازال في الوزاره في انتظار انه كل واحد تحدد له الكوتا نتاعو بالنسبه للبرنامج ازاله الاكواخ 120
1: هو 120 شخص تم الموافقة على ملفاتهم وتم حالتهم من وزارة التجهيز.
0: واضح.
1: باش يتعرضوا على لجنة القيادة بوزارة التجهيز حسب الأمر المنظم لمساكن إزالة
0: الأكواخ.
1: الأكواخ. دونك هذا هما البرنامج هذا.
0: هو ياخذ وقت سي عماد يعني
1: لجنة القيادة بعد اللجنة الجهوية ويتم بعد الاتفاق الإجراءات كل يتم إمضاء الكونفنسيون الموجودة بين وزارة التجهيز ووالي الجهة،
0: نعم،
1: ويتم تمكينهم من المنح هذا المنتح.
0: واضح واضح، جزيل الشكر لك سي عماد جلاسي رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بالكيف، بارك الله فيك وإلى اللقاء. لقانا مازال متواصل معكم على موجات إذاعة الكيف، أكيد تطلبون مستمعين في ركن صوت المواطن على 78 227 700، مشينا غم في انتظار تليفوناتكم.

0: مرحبا بكم مستمعينا، ناخذ تليفوناتكم على 78 227 700 وناخذ اولى المكالمات. اهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
1: اختوات.
0: مرحبا، شكون معنا؟
1: معك مراد الطالبي من بري مسعودي، اولاد الطالب الجنوبي.
0: مرحبا، اهلا وسهلا.
1: اختوات في اليعقوبي ما معايا؟
0: انت على المباشر سي مراد، تفضل.
1: باهي يرحم والديك. اختوات، فاني عندي 10 و12 عام، عامل تحسين المسكن، تم ناخذوه معايا، وتو كنا ثم الثانيين زاد عاود خذوه معايا المره الثانيه، وانا ما خديتش خلاص، ما عطونيش تحسين مساك. نحب نوصل صوتي للولايه، نحب نوصل صوتي لاذاعه الكيف ورئيس الدوله. اخت عواطف، انا تو كنا ثم شكون خذاه معايا، وانا ما خديتش حتى شيء، ما عطونيش تحسين مساك. عملت يجي 10 و12 مطلب ويجي ما تمد.
0: اخر مطلب وقتاش؟
1: اخر مطلب انا 10 جانفي.
0: 10 جانفي
1: عملت انا 10 جانفي، وطلع لي ما تمد، طلع لي شؤون اجتماعيه، طلع لي العمده، ما عطونيش. عامل مطلب جديد، عاود مطلب اخر، زدت عاود مطلب اخر، توصلت 8 ولا 10 طالب. نعم،
0: عملت مطلب. سيد المعتمد شنو جاوبك؟
1: المعتمد باهي، ربي سهل، العمدة ربي سهل. تو قلت لك 12 عام اللي خذوه
0: باهي. خرجت لك المرجدة سي مراد؟
1: لا، خرجني المعتمد الاولاني.
0: مازالت المرجدة ما خرجت لكش؟
1: لا، خرجني شؤون اجتماعية، هذا نتاع شؤون اجتماعي المرشد، وصورني.
0: باهي،
1: وصور الدار، ومعناه وثم شكون تو وجد خرج للعمده معاه مع المعتمد، وعاون مطلب جديد، عاود مطلب جديد، قالوا له تقبل ما تقبلش، وجد قال للعمده زيد عاود مطلب جديد. عملت انا 10 جنيه في التو.
0: باهي، عملت مطلب. باهي، المهندس ما خرج لكش من التجهيز؟
1: لا، ما خرجش لي المهندس. بيه. ما خرجش لي.
0: واضح سي مراد.
1: معايا عاملين معايا 12 عام تالي.
0: سي مراد.
1: ثم شكون زاد عاود خذوا
0: مطلب. سي مراد. سي مراد، تو نجاوبوك الجمعه الجايه بحول الله. شكرا لك على الاتصال. الى اللقاء، بسلامه. ناخذ التليفون الموالي. مرحبا.
2: الو،
0: نقص في الراديو باش نسمعوك، شكون معانا؟
2: معاك عبيدي المولهي من السرد.
0: عبيدي مولهي،
2: مشيخ لبر الشرقي.
0: الاسم شنو؟
2: عبيدي المولهي.
0: مرحبا به، تفضل.
2: انا نحب عن كياس بالله يربط بين زوز دار.
0: ايه،
2: يبدو مدرسه سيدي نصر وتنهي في مدرسه تريش، تو قد هون من عام 13 و14 تو عنده 14 سنين. تحفر ما عادش ساعة كيلومتر ونص، ما عادش يتمشي خلاص.
0: واضح، واضح سلعبي.
2: طلبنا، عملنا شكايات كذا، ما سمعوناش خلاص.
0: واضح، نشوفوا مع المسؤول ونجاوبوكم إن شاء الله.
2: وطلع عليه حتى الوالي، طلع عليه وشافه، قال تو نقدر لكم، شاف الربيع.
0: انتم عملتوا مطلب جماعي سي العبيدي؟
2: عملنا هاك النهار باك زدنا هزيلية.
0: باهي، واضح، تو نشوفوا مع
2: يربط بين زوز مدارس، يبدا مدرسة نصر وتنهي مدرسة تريش.
0: واضح، شكرا لك على الاتصال، نجاوبوك ان شاء الله. شكرا والى اللقاء. ناخذ تليفون اللي بعده. مرحبا، عسلامه. مرحبا، شكون معنا؟
3: علي خميري من نبزه.
0: علي خميري من نبزه.
3: جميلي.
0: مرحبا.
3: والله يا اخت عواطف، كلمتك شي معتين التالي فيما يخص حياه طويله نبزه.
0: ماي
3: البنية التحتية فندي، قلت لك احنا بالنسبة للحياة الطويلة غير تجمع سكني تابع سد البراق. البنية التحتية متهرئة إلى أقصى درجة، ما عادش فما تنقلات. أنا حالة مكربة، حرمة مكربة، شاف السيد الوالي، شاف السيد المعتمد. أنا يقولون أن فندي ذو أولوية، وجا ورونا فندي باش يخدموا جزء من الحي. أنا فني كذا تعطلت الأشغال، الكون مش عارفين الأسباب، هل موجودة الأشغال معناها موجود مقاول ولا مش موجود؟
0: واضح سي علي، واضح. تو نشوف المسألة هذه ونجاوبوك إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
0: فيما يخص يعني البلدية والولاية، ونشوف المسألة زادة مع التجهيز إذا كان تابع التنمية المندمجة وإلا. على كل، شكرا لك على الاتصال. ناخذ تليفون موالي. تقريبا وصلنا معكم نهاية مشوارنا. شكرا لكم مستمعينا، شكرا لكيب تكنيك عياد الجندوبي في الإخراج الرقمي، هشام بن صحابة في مراقبة البث من الغرفة الرقمية المركزية، سعاد عباس في التنسيق، مولدي في التأمين الهاتفي. تحييكم عواطف اليعقوبي، شكرا لكم كل السادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: كريم من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn. الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعربسات.
1: فكونوا في الموعد.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: إشهار
4: مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوك 5G.
5: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
4: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.
3: إشهار
0: مقريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
6: تمام الواحدة. موعد نشرة الأخبار. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم. في عناوين النشرة: متابعة جاهزية المنظومة الوطنية لتفادي الكوارث وتنسيق التدخلات الميدانية استعدادا لتقلبات الجوية المرتقبة.

0: وجندوبة وسليانة، وتصل محليا إلى حدود 80 ملم بولاية بجة، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي فرحان الرحالي:
1: من المعهد الوطني للرصد الجوي نقدم لكم نشرة متابعة للحالة الجوية، حيث تم إسناد اللون البرتقالي إلى ثلاث ولايات: تونس الكبرى وكذلك بجة وزغوان، حيث الكميات من الأمطار ستكون غزيرة في ظرف زمني وجيز تصل إلى حدود 80 ملم، والمحافظة على اللون الأصفر لباقي ولايات الشمال ومحلين الوسط على غرار الكاف، جندوبة، سليانة، نابل، سوسة، القيروان، حيث تتراوح على الكميات ما بين 40 إلى 60 ملم مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. مساء تبدأ السحب الرعدية بالتشكل بداية من ولاية الكاف، ثم تأخذ مسارها الأفقي نحو الولايات المجاورة وصولا إلى تونس الكبرى، الوطن القبلي، زغوان وسوسة، وبداية الليل تتشكل خلية أخرى رعدية تبدأ من ولاية جندوبة وتتجه أفقيا، وبالتالي مجموع كميات الأمطار سيكون طيب على العموم. كما يتواصل نزول الأمطار خلال يوم الغد الجمعة 11 سبتمبر 2026 بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، حيث تكون محليا غزيرة.
0: انعقدت أمس بتونس أشغال اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بهدف تقييم مستوى جاهزية المنظومة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة للتقلبات الجوية المرتقبة نهاية هذا الأسبوع ولفصلي الخريف والشتاء. ودعا وزير الداخلية بالمناسبة إلى التنفيذ الفوري للإجراءات الوقائية، وذلك بالتسريع في صيانة وتنظيف مجاري الأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار وتثبت من جاهزية شبكات التطهير واتخاذ كل التدابير قبل حدوث أي اضطراب. من جهتها أكد وزير الفلاحة على ضرورة الرفع من درجة اليقظة والتأهب واعتماد أقصى درجات الجاهزية والاستباق مع تكثيف المتابعة الميدانية ومراقبة مجاري الأودية والمنشآت المائية والنقاط الحساسة، بما يضمن سرعة التدخل ونجاعته عند تسجيل أي طارئ. وفي إطار متابعة الاستعدادات للتقلبات المناخية وتوقف الفيضانات، انعقدت صباح اليوم اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها بولاية باجة، وتم بالمناسبة الدعوة إلى الرفع من نسق التدخلات في إطار تفادي الفيضانات وتراكم المياه خلال فترة الأمطار. كما تم بالمناسبة تكوين خلية ستقوم بمتابعة الاستعدادات بكافة المعتمديات، مع إبقاء اللجنة في حالة انعقاد دائم لحسن التنسيق بين مختلف المتدخلين. من جهتها تواصل اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة استعداداتها للتقلبات المناخية المحتملة، مع توقع نزول كميات هامة من الأمطار وفق ما يضيف عضو اللجنة شكري المديوني.
2: امبارح صار اجتماع عرض كل التحذيرات اللازمة، الاستعدادات اللوجستية من تجهيزات موارد بشرية لا قدر الله تفادي لو تصير كارثة تفاديها. يعني كانت ثم عمليات استباقية صارت بجهر العديد من الأودية وكذلك العديد من المجاري لمياه الأمطار أو المياه الصرف، والأكد إلى العمل الجاري لحد الآن. يعني ثم إذا كان ثم حاجة ما تمتش يعني في المدة الأخيرة، العمل الجاري ومتواصل لحد الآن في الاستعداد لأي طارئ. طبعا نحن الأمطار هذه نستبشروها إن شاء الله تصب، لكن ديما الحذر واجب، وهذا دور اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها، وهي الحقيقة في اجتماع دائم. اللجان المحلية طبعا هو صارت اجتماعات مكثفة. بطبيعة الحال هنا المواطن مطالب باليقظة، المواطن يتبع إذا كان ثم تحذير لا قدر الله، وإن شاء الله ثم كان الخير.
0: أكد المكلف بتسيير بلدية الكاف هشام بن خليفة تواصل تدخلات لجهر الأودية وتنظيف مجاري المياه والبلوعات بمدينة الكاف، وذلك في إطار استعدادها لموسم الأمطار.
3: بالنسبة لبلدية كيف مستعدة لموسم الأمطار هذا، يا ما احنا الأشغال منطلقة عندها مدة، واحنا ما زلنا هنا وما زلنا نراجعوا في التدخلات نتاعنا، وقاعدين متدخلين في مجاري المياه الموجودة على مستوى مدينة كيف المناطق الموجودة. صار تدخل في جهر الأودية وتنظيف حواشي الطرقات وين موجودة بريك نتاع المياه، وقاعد تدخل فيها ورفعها وتنظيفها، وكيف كيف دخلنا في البلوعات بالشراكة مع إدارة المياه العمرانية، عندهم المقاولة الموجودة نتاعهم لهنا، وما زلنا متدخلين لليوم والغدوة، ما زلنا موجودين إن شاء الله تكون أمطار خير معنا وهنا موجودين وإن شاء الله.
0: بالتوازي تتواصل أشغال التنظيف ورفع الأوحال والأتنى.

0: تقريبا على ما بسرات بمسلك المحجوبة وإزالة الفضلات المتراكمة والتي من شأنها أن تعيق انسيابية مجرى المياه. عضو مجلس محلي بقلعة سنان سامي العثماني.
1: في إطار أعمال اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، تتواصل حاليا أشغال جهر وتنظيف وادي سرات المحجوبة إزالة الأتربة والرسوبات استعدادا لموسم الأمطار. التدخل هذا مهم ونثمنوه، خاصة أن أهالي المحجوبة يعانوا كل شتاء من العزلة، كل ما يرتفع منسوب الواد تنقطع الطريق ويصعب تنقلهم. لكن كمجلس محلي نأكد أنه الجهر والتنظيف يبقى إجراء وقائي، أما الحل النهائي فهو الإسراع في إنجاز قنطرة المحجوبة اللي باش تفك العزلة، مش كان المحجوبة وإنما زاد على عمارتين زيتا والمحجوبة مع بعضهم، وتخدم حوالي 1400 ساكن بالمناطق هذه. المطلوب اليوم هو حل نهائي يرفع معاناة الأهالي ويضمن حقهم في تنقل بصفة آمنة.
0: دعا المرصد الوطني لسلامة المرور كافة مستعملي الطريق إلى ملازمة الحذر الشديد على خلفية التقلبات الجوية المنتظرة وما قد يرافقها من أمطار رعدية وأحيانا غزيرة ورياح قوية، خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط. وأوصل المرصد الوطني لسلامة المرور في هذا الصدد بالتثبت من حالة السيارة قبل الشروع في السياقة، وخاصة سلامة الإطارات والأضواء وصلاحية الفرامل ومساحات الزجاج الأمامية والخلفية. كما دعا إلى التخفيض من السرعة بما يتلائم مع حالة الطريق ومستوى الرؤية، خاصة عند بداية نزول الأمطار ومضاعفة مسافة الأمان بين السيارات لتفادي الحوادث عند الفرملة الفجئية، إلى جانب ملازمة اليمين واحترام الأولوية. مع اقتراب العودة المدرسية تتجدد الحملات التضامنية بولاية سليانة لجمع المستلزمات المدرسية لفائدة التلاميذ من أبناء العائلات المعوزة ولضمان عودة مدرسية لائقة لهم. ريبورتاج ماهر الهمسي.
2: بين ضغط الأسعار والحاجة إلى ضمان عودة مدرسية لائقة لأبنائهم، يبرز المد التضامني كأحد الحلول التي تعكس روح التكافل داخل المجتمع.
3: القدرة الشرائية للمواطن صارت صعيبة وضعيفة برشا، تو الحياة صعيبة علينا تو في تونس، واللي المواطن ولا مش خالط على حد شيء، نعاونوا بعضنا وناخذوا بعضنا وما نغلوش لبعضنا، خاصة تو في شهر سبتمبر رجعت للحياة المدرسية، وثم عائلات اللي عندهم ثلاثة ولا أربعة صغار، الوضع صعيب أكثر معهم اللي يستحقوا. المواد المدرسية تو تتكلف لدرجة كبيرة، ومازال عندهم التسجيل، مازال عندهم الفوية، عندهم برشا حاجات، دونك إذا كان نعاونوا بعضنا يكون خير، نحن في خاصة في المواد المكتبية ونعاونوا بعضنا في المبيتات وفي الإيجار، لازم نتلموا، لازم الجمعية زادة تقف وتعمل كي حس تضامن كي وتوعي زادة الناس، ويعملوا شوية نشاطات كي خاصة بنهار لحد ولا بالسبت، خلي المواطن زادة يفيق ويتفكر ويعاون غيره شوي شوي ونتكافئ الجهود.
4: كلف العودة المدرسية برشا فلوس، برشا عائلات صحيح ما تنجمش مش في مقدورها، لازم نعاونوا بعضنا، لازم نقفوا لبعضنا شوي شوي باش الأولاد معناها يرجعوا يقروا، خاصة في الرياف تلقى عندنا ثلاثة أربعة ياسر التكلفة عليه.
5: القراية غير وتتكلف وكل شيء غلي، وكتب خلط وكرا رسو، واحد ما عنده وش ماش ولاحق ساعات يخدم وساعات مش يخدم، واحد عنده زوج ذري ولا ثلاث ذري ما عندوش باش قد تكلف له برش. كم في الريف البرا ونعرف عائلات ما عندهمش ومستحقين برش، اما شكون يبطل ولد طفل باش يقرا له؟ عاونوا بعضنا نقفوا مع بعضنا والدوله تقف لنا والجمعيات
2: يبقى التضامن اكثر من مجرد مبادرات ظرفيه، بل هو تعبير عن التكافل والمسؤوليه الاجتماعيه، خاصه تجاه العائلات التي تعجز عن توفير كل المستلزمات لأبنائها.
0: تحت شعار اليد في اليد، يواصل الفرع الجهوي للهلال الأحمر بباجة حملة جمع تبرعات والمساعدات الاجتماعية التي تستهدف 500 عائلة، مع إعطاء الأولوية للأيتام وفاقدي سند. وفق ما ذكرته رئيسة الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بباجة صابرين البيجي في متابعة للزميل نجي خلولي.
6: الحملة بمناسبة العودة المدرسية وحملة جمع التبرعات الكاملة لزيت متواصلة اللي انطلقت يوم 15 أوت وستقفل أبوابها يوم 20 سبتمبر إن شاء الله. نحن نعرف عنا برشا مطيرات من أصحاب الحق مستحقين قاعدين يستمعوا فينا، نحن مغربين نكونوا اليد في اليد باش ترجع هالصغيرات هذه تقرأ. احنا توا حاليا حاطين العدد نتاعنا 500 حابين نعاونو، لكن الحقيقه ما وصلناش للعدد الكافي، ما هذا ما يمنعش انه العدد نتاع المستويين قاعد يزيد يوم بعد يوم، كذلك في نبدا دابا انطلقة الحملة نتاعهم نعتبرها ناجحة بالنسبة لبيجا باسم المجال التوزيع ما تمش توا نحن معناها قاعدين نحينوا في القائمات الموجودة اللي عنا مازال عملية التوزيع ما تمش يعني أولوية خلوها للأيتام لكن هذا زادا ما ينجعش اللي يسمى أداء ما تقدرش توفر لصغيراتها العائلات أصحاب الحق ومحدود الدخل لكن نعطيو الأولوية ديما طبعا للأيتام اللي ما عندهمش سند وكافي لسنة.
0: أكد رئيس منظمة مكتب منظمة الدفاع عن المستهلك بالكاف نور الدين بنيامين ملاحظة ارتفاع أسعار المواد المدرسية داعيا إلى التخفيض في أسعارها والتصدي للمضاربة والاحتكار.
7: ما نلاحظه في المنظمة أنه المواطن ما عادش قادر وأنه يلبي طلبات أبنائه خصوصا ارتفاع الأسعار في المواد المعروضة، أيضا المضاربة والاحتكار والتجارة الموازية اللي موجودة في الفضاءات الكل، هذا ما يخلي العودة المدرسية ما هيش باش تكون سهلة على الأسر والعائلات. من خلال متابعة السوق ومن متابعة ما هو متوفر وما هو معروض نشوفه أنه كلفة العودة المدرسية للفرد الواحد تتجاوز 300 دينار إلى حدود 500 دينار إذا كان حسبنا المحافظ، فما محافظ تفوت 200 دينار موجودة في السوق وهذا ما يخلي الكلفة تعلى أكثر، وبالطبيعة الطاقة الشرائية للمواطن ما هيش قادر على هذا، ونحن بدورنا ندعو وزارة التجارة وأنها تنظر في الموضوع هذا وتحاول وأنها ترفق بالمواطن وتخليه على الأقل أبنائه يعودوا المدرسة بشكل ميسر. إن شاء الله في الأيام الجاية أول حاجة تتوفر الكراس المدعم بأكثر عدد، أيضا نشوف انخفاض ملحوظ في الأسعار ونحاول وأنه نقضيه بشكل أكبر على ظاهرة الاحتكار والمضاربة في قطاع الكراس والكتب وما تبعها من أدوات العودة المدرسية.
0: أفادت إدارة المركز الوطني البيداغوجي بأن نسبة طباعة العناوين من الكتب المدرسية تجاوزت 97%، فيما تخطت نسبة التوزيع على الفروع الجهوية 82% ونهزت نسبة المبيعات 75%. وطلع وزير التربية أمس على سير عملية طباعة الكتب المدرسية وقبولها وتوزيعها استعدادا للسنة الدراسية، كما تابع مختلف الإجراءات اللوجستية المعتمدة لتسريع نسق التوزيع. وأكدت إدارة المركز أن عملية طباعة الكتب المدرسية تسير في مراحلها الختامية، مشيرة إلى أن عملية القبول والتوزيع تتقدم بشكل منتظم بهدف توفير الكتاب المدرسي لجميع التلاميذ في الأجال المحددة. من جانبه شدد وزير التربية خلال زيارة على ضرورة مضاعفة الجهود استكمال عملية التوزيع في أفضل الظروف، حرصا على أن يكون الكتاب المدرسي متوفرا لفائدة جميع التلاميذ قبل العودة المدرسية. إلى هنا إلى ختام نشرها، تذكير بأبرز ما جاء فيها في عنوان: متابعة جاهزية المنظومة الوطنية لتفادي الكوارث وتنسيق التدخلات الميدانية استعدادا لتقلبات الجوية المرتقبة. حملة تضامنية لجمع مساعدة مدرسية لأبناء العائلات محدودة الدخل بولايتي سليانة وباجة. المركز الوطني البيداغوجي يؤكد أن نسبة طباعة الكتب المدرسية تجاوزت 97%. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في موعد إخباري لاحقة، إلى اللقاء.
8: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
9: تحية طيبة، أهلا وسهلا بالجميع. النادي الإفريقي كمل اليوم تحذيراته للقاء جنوب المالي في تونس، والسفر الآن إلى العاصمة المالية باماكو للقاء فريق جنوب المالي في إياب الدور الأول لكأس ربيع الأبطال الإفريقية لكرة قدم. رحلة النادي الإفريقي تدوم 6 ساعات، متوقع أنه يوصل في الساعة 8 ليلا، وغدا يعمل حصة تدريبية رئيسية في ملعب المقابلة اللي بشدور يوم السبت في الساعة 5 مساء. والنادي الإفريقي كان فاز ذهابا بنتيجة هدف مقابل السفر ويغيب عن الرحلة المهاجم بلال أيت مالك بسبب الإصابة. الترجي الرياضي الجرجيسي يوصل اليوم إلى العاصمة السنغالية داكار وين باش يعمل حصة تدريبية، ثم غدا حصة تدريبية رئيسية في ملعب المقابلة اللي باش تجمعه بديان بارس السنغالي نهار السبت في الساعة 6 مساء بتوقيت تونس. ولقاء الذهاب كان فاز فيه فريق الترجي الجرجيسي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف. ممثل تونس الثالث في الكؤوس الإفريقية النادي الصفاقسي يواصل تحضيراته في ملعب طيب مهيري استعدادا للقاء شوتينغ ستارز النيجيري، لقاء مبرمج يوم الأحد في ملعب صفاقس دون حضور جمهور في الساعة 6 مساء. والنادي الصفاقسي مطالب بالتعويض بعد خسارته في لقاء الذهاب بنتيجة هدف مقابل 0. الهيئة المديرة للملعب التونسي تعلن مغادرة مدرب فريق كبر كرة قدم البرتغالي ماريكو الملقب بماريكو، هو اسمه هوغو سيكو، وعودته للبرتغال لأسباب شخصية. يعوض مساعده البرتغالي ساندرو سيلفا اللي أمضى عقد مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تعين لقاء المستقبل الرياضي بالمرسى والنجم الساحلي عن جولة الرابعة ذهاب في ملعب الكرم نهار السبت 12 سبتمبر في الساعة 4 مساء. الرابطة الوطنية للهواة مستوى أول تعلم كافة النوادي أنها باش تقوم بسحب رزنامة البطولة وكذلك الدور التمهيدي الأول لكأس تونس يوم السبت 12 سبتمبر في الساعة 10 صباحا في أحد النزل بالعاصمة، والقرعة تعني فرق الشمال الغربي اللي هما النادي المجازي، اتحاد بوسالم، اتحاد سيديان، نادي مكثر، الترجي الكريبي ونادي الدهمانية. 20 رئيسا من أندية الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم كانوا راسلوا رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم طالبوا بتأجيل خلاص ديون السابقة لتأهيل المنتدبين، والآن اجتماع مع رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم للنظر في هذه الإشكالية. أولمبيك الكاف عقد جلسة العامة التقييمية يوم 23 من سبتمبر الجاري في الساعة 5 مساء في مقر الجمعية. جدول أعمال الجلسة عرض التقريرين المالي والأدبي والمصادقة عليهما والتداول في مختلف المسائل المتعلقة بنشاط الفريق في الرابطة الثانية موسم 2026-2027. نادي مكثر الفريق إلى حد الآن دون برنامج عمل الموسم الجديد في غياب هيئة تسييرية وهيئة مديرة رسمية، غياب ترشحات لرئاسة الفريق للجلسة العامة الانتخابية، والسلطة المحلية والجهوية مطالبة بالتدخل في أقرب وقت من أجل إيجاد حل وتعيين هيئة تسييرية حتى يبدأ الفريق في التحضير للموسم الجديد وبطولة الرابطة الثالثة في أكتوبر تنطلق رسميا. اتحاد سيليان بدأ البارح تحضيراته تحت أشراف المدرب إلياس الزريبي، اتحاد بوسالم منتظر يبدأ اليوم تحضيراته الموسم الجديد، والفريق نهار الاثنين باش يتم تركيز الهيئة التسييرية للنادي، وغدوة الجلسة العامة التقييمية للاتحاد الرياضي ببوسالم. نادي جريسة جلسة عامة انتخابية باش يتم عقدها يوم الأحد 26 سبتمبر في الساعة 4 مساء في مقر النادي، آخر أجل لقبول الترشحات يوم 24 سبتمبر 2026. جمعية نبر الرياضية وغدا جلسة عامة انتخابية، يحدثنا على كل تفاصيلها السيد معز قاني كاتب عام فريق نبر الرياضية في هذا التسجيل.
10: احنا عملنا جلسة عامة خارقة للعادة لتنقيح الفصل 40 وانتخاب أعضاء لجنة مستقلة في نهار 3/25/2026، وعلى أثرها خذينا باش نعملوا الجلسة العامة الانتخابية نهار الجمعة إن شاء الله 5 متاع العشية إلى حد معناتها تاريخ غلق ترشحات نهار الأربعاء 9/9 ما تقدمتش حتى قائمة، لذلك إن شاء الله نهار الجمعة فما قائمة واحدة يترأسها السيد معز خضراني، وعلى أثرها باش تتم معناتها الجلسة وإن شاء الله نتعاملوا على ربي تحت إشراف مندوب الشباب والرياضة وباستدعاء السلطات المحلية. طبعا احنا عنا بريسك 100 منخرط ونأطروا بريسك في 100 شاب من نبر من اللي كل جينيور، وإن شاء الله السنة باش نتعاملوا على ربي باش نعملوا الأكابر وبتضافر الجهود الكل معناتها من السلطات المحلية الجهوية أبناء نبر بالخارج، وذي كله هو راهو عمل تطوعي كله في مصلحة نبر وشباب نبر. الناس كل تعرف اللي في نبر ما فماش حتى متنفس ما عدا كان جمعية نبر أكاو جمعية الرياضية، وإن شاء الله متعاملين على ربي وربي يجيبنا في السواق.
9: بالتوفيق لكل الجمعيات الرياضية. مستقبل مرنوسة كذلك يبدأ اليوم تحضيراته صنف الأكابر للموسم الجديد في بطولة جديدة هي رابطة ثالثة المستوى الثاني. الموعد مش يكون في الساعة الخامسة إلا ربع في المركب الرياضي طريق بوليفة بالكيف. نادي تنس والبادمنتون بتجروين جلسة عام انتخابية يوم الأحد 27 سبتمبر الساعة 6 مساء في قاعة العروض في تجروين. آخر أجل لإرسال الترشحات يوم السبت 26 سبتمبر الساعة 6 مساء للجنة المستقلة للانتخابات باش تشرف على الجلسة العامة الانتخابية لنادي التنس والبادمنتون بتجروين. النادي الذي كيف كذلك أعلن أنه باش يعقد جلسته العامة التقييمية للموسم الرياضي المنقضي يوم السبت 19 سبتمبر في الساعة 5 مساء. برنامج مباراه كره اليد في بطوله افريقيا للامم اوسط في كوت ديفوار. منتخبنا الوطني يلعب غدا ضد المنتخب النيجيري ونصف نهائي ثاني يجمع بين المنتخب المصري والمنتخب الانغولي. مباريات الجولة الثانية لبطولة النخبة في كرة اليد نهار السبت بعث بن خيار في الخمسة مع نادي كرة اليد بجمال، الترجي الرياضي جمعية الحمات، نادي ساقيت الزيت، اتحاد منزل تميم، الستة زوز مقابلات النجم الساحل نصرة بولبا ونادي افريقي المنزل الرياضي، ونهار الأحد لقاء وحيد في 11 متاع الصباح بين سبورتينغ المكنين ومكارم المهدية. زوز ميداليات برونزية في بطولة إفريقيا للكاراتي اللي دور توا في الجزائر في افتتاح مشاركة الرياضيين التوانسة شيرين الزراتي وكذلك مهجة بوكمشة الكوميتي وزن أقل من 55 كيلوغرام. على مستوى دولي كريستيانو رونالدو سجل هدف عدد 979 في مسيرته الرياضية وأصبح على بعد 21 هدف لبلغوا الهدف عدد 1000. رونالدو كان سجل هدف الأول لفريق النصر الفائز البارح على أبها في البطولة السعودية 2-1. كمل بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الدفعة الثالثة مقابلات الجولة الأولى اليوم الستة غير ربع في نرباتش التركي مع روما الإيطالي، بي إس في إيندهوفن الهولندي مع شختار الأوكراني، فريق اللاعب التونسي على غرام 8 متاع الليل، بايرن ميونخ الألماني مع بودو غليمت النرويجي، كومو الإيطالي لايبزيغ الألماني، مانشستر يونايتد الإنجليزي مع صباح الأذري، وسلافيا براغ التشيكي يستضيف فريق لونس الفرنسية. نقطة الختام لأخبار الرياضة، نلتقي إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة. إلى اللقاء.

0: في الشأن العام. إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
1: طبت أوقاتكم جميعا مستمعين الكرام، يتجدد معكم اللقاء في الشأن العام. كما تعودتوا نتطرق إلى مواضيع تتعلق بالشأن العام في تونس. اليوم نتحدث على العودة المدرسية والجامعية، أيضا بالنسبة لمراكز التكوين المهني. إن شاء الله بالتوفيق للجميع. العودة هذه أكيد تسبقها استعدادات وتحضيرات من طرف المندوبيات الجهوية للتربية وكذلك مراكز التكوين، تحث على أيضا سلطة الإشراف، وزارة التربية، وزارة التكوين المهني والتشغيل، وزارة التعليم العالي أيضا، تحدث على أيضا السلطة المحلية والجهوية، تحدث لهنا على تعاضد المجهودات للاستعدادات للعودة المدرسية هذه. نتحدث خاصة على مسألة الصيانة وتهيئة المؤسسات التربوية بمناسبة العودة المدرسية. اليوم نتحدث في أساسا المجالس المحلية ودورها في معادلة هذا المجهود ومجهود بصفة عامة اللي تخص الصيانة والتهيئة والنظافة بالنسبة للمؤسسات التربوية. نعرف أنه دور المجالس المحلية، أيضا المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أو أيضا نواب الشعب، كلام مجلس نواب الشعب، اللي دورهم رقابي ومتابعة أيضا لمثل هذه الاستعدادات، وأيضا نقل مشاغل المواطنين إذا كان فما بعض الإشكاليات. نتحدث أساسا لهنا كما ذكرت على دور المجالس المحلية في معاضدة هذه المجهودات. حاضر معنا سي حسن الجنواتي، عضو المجلس المحلي بالعروسة عن ولاية سليانة، هاتفيا. سي حسن، أهلا وسهلا بك.
2: بخير نحوالك.
1: مرحبا بك وشكرا لك على تلبية الدعوة. كما كنت نتحدث سي حسين، دوركم الرقابي بالنسبة للمجالس المحلية، وأكيد كانت لكم متابعة أو مساهمة بالنسبة لكم في مجهودات الصيانة وتهيئة المؤسسات التربوية. خليني ناخذ معك شوية تفاصيل. أكيد هذا كان منذ بداية الصفة، دوركم الرقابي لهنا على العملية هذه، وأيضا حتى المجهودات اللي تبذلوها مع المجتمع المدني والسلطات المحلية باش تساهموا في أنه المؤسسات التربوية اليوم تكون جاهزة وحاضرة 100% بطبيعة لاستقبال التلاميذ في العودة المدرسية الأسبوع القادم إن شاء الله.
2: شكرا. في إطار اهتمام المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية العروسة ولاية سليانة بقطاع التربية،
1: نعم،
2: وبالتنسيق مع جميع السلطات المحلية والجهوية لنجاح العودة المدرسية 2026-2027، تم التنسيق مع جميع السلطات في تدخل في جميع المجالات في ما يخص قطاع التربية، وخاصة بعد الجلسة التي قام بها المجلس معناها في ما معناها إدارة مركز معتمدية العروسة بحضور السيد معتمد العروسة وسيد مندوب الجهوي للتربية في سليانة. تم التطرق إلى عدة إشكاليات تعاني منها المؤسسات التربوية في معتمدية العروسة، وبالذكر هو غياب معناها إطار الإشراف بالمدرسة الإعدادية بمعتمدية العروسة، غياب قيم عام داخلي، وغياب معناها قيم عام خارجي. تم التطرق للمسألة مع أكيد مع المراسلات التي تقدم بها المجلس المحلي للتنمية إلى السيد وزير التربية لصد هذا الشغوف، ومفادنا سيد المدير الجهوي للتربية بسليانة
1: مندوب الجهوي، نعم،
2: تطرق لهذا الأشكال وسيتم معناها سد هذا الشغل.
1: بالنسبة لعملية هذايا تحدث على الإطار البشري أساسا، لأن نتحدث على سد الشغلات وغيرها. خليني نتحدث معك على مسألة الصيانة سي حسين، وتعهد المؤسسات التربوية من أيضا حملات النظافة في بعض المؤسسات. كيفاش كانت العملية، كيفاش كانت عملية التنسيق أساسا، ودوركم اليوم اللي نتحدث عليه هو دور المجالس المحلية المحلية اللي هو نعرف إنه دوركم تنموي بالأساس، لكن في مثل هالمناسبات هذه يكون دوركم في معارضة المجهودات اللي تبذلها السلطة المحلية والجهوية باش العودة هذه تكون في المستوى ومستوى تطلعات الناس الكل تقريبا تحط على تلامذة وأساتذة أيضا وإطار تربوي والأولياء بصفة عامة.
2: أكيد المجلس المحلي للتنمية بمعتدات العروسة ولاية سليان يولي اهتمام كبير بالموضوع، وتم التنسيق مع جميع معناها السلطة المحلية في التدخل في المؤسسات التربوية دي، معناها قيام ببرنامج كامل متكامل مع السيد الكاتب العام بلدية العروسة وسيد معتمد العروسة والعمد في معتمد العروسة للتدخل في صيانة المؤسسات التربوية، وخاصة معناها الطرف الرئيسي وهو السيد مدير السيد المدير الجهوي للتربية بسليانة، خاصة ما تعرفوا أنه فما برنامج كامل تقوم به الإدارة الجهوية للتربية في صيانة المؤسسات التربوية. وكان نصيب معتمدية العروسة أنه سيتم التدخل معناها في هذه المهمة، خاصة في معناها مدرسة إعدادية بالعروسة ومعهد ابن سينا، وستقوم الإدارة الجهوية للتربية بسليانة بتنزيل طلب العروض في القريب العاجل إن شاء الله في خلال شهر معناها أواخر شهر سبتمبر أو معناها أول شهر أكتوبر للقيام بالصيانة اللازمة. ولكن في نفس الوقت المجلس المحلي للتنمية والسلطة المحلية ما بقتش معناها مكتوفة الأيدي، وقامت بالتدخل بشراء معناها مواد أولية وطلاء معناها السور بتاع المؤسسات هذه وتنظيف كامل، حملة نظافة كاملة بالاشتراك مع بلدية العروسة وسيد معتمد العروسة وجميع معناها المسؤولين
1: المتدخلين. نعم
2: المحليين والجمعيات المحلية. وفي نفس الوقت معناها فكرنا انه نصم في مصلحه التلميذ، وعندنا معناها صغيرات في معتمد العروسه معناها الحاله الاجتماعيه نتاعها معناها ما تسمحش لهم باش توفر لهم المواد نتاع الكتب
1: لوازم الدراسة. نعم
2: لوازم الدراسه. تم التنسيق مع جمعيه خيريه وسيتم ان شاء الله يوم الاحد هذا بتوزيع
1: مساعدات.
2: كمية مساعدات إلى هذه العائلات تخصص حوالي 800 مساعدة بجميع المدارس الابتدائية بمعتمدية العروس.
1: قديش سي حسين؟
2: حوالي 800 مساعد.
1: إن شاء الله موافقين وتوصل المساعدات هذه اللي مستحقيها بطبيعة الحال، وهذا مجهود بالنسبة للناس الكل. تحدثنا تقريبا هي جوانب متعددة، راهو كيف نتحدث على العودة المدرسية، نتحدث على الصيانة والتهيئة والنظافة. مشكور سي حسين على النقطة اللي تحدثت عليها اللي هي الجانب الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية اللي بطبيعة الدولة فما نصيب تخصيص، أيضا دور الجمعيات والمجتمع المدني في أنه يكون موجود ويقوم بمثل هذه المبادرات، وبعض الجمعيات الخيرية المجتمع المدني اللي تساهم في المادة التضامنية هذايا خلال العودة المدرسية وتوفير مستلزمات الدراسة. خلينا نتحدث شوية معك حتى على مستوى النقل والمسالك وتهيئتها سي حسين إذا كان فما الجانب هذا. لكن قبل ما نعطيك الكلمة نحب نرحب سيدة دلال لموشي نائب المجلس الوطني للجهات والأقاليم. سيدة دلال أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الشكاف.
1: شكرا لك لحظات فقط ونرجع لك نعطيك الكلمة مباشرة. سي حسين نعطيك الكلمة وبطبيعة كما سؤال على دوركم خاصة في أنه حتى على مستوى النقل والمسالك وتهيئتها وغيرها باش نضمنوا النقل للتلاميذ وأيضا السلامة لهم أيضا.
2: أكيد هو المجلس المحلي للتنمية يولي اهتمام كبير بالقطاع النقل المدرسي، وبالتنسيق مع السلطة المحلية والسلطة الجهوية سيد معتمد العروسة وسيد والي سليانة ومعناها المدير العام للشركة الجهوية للنقل بسليانة ومعناها المشتركين اللي معناها الخواص اللي معناها
1: أي جمعية المدنية النقل الريفي. نعم
2: معناها بالقطاع النقل المدرسي كان ثم اجتماع على مستوى المحلي، وتم التطرق إلى عديد الإشكاليات خاصة فيما يخص معناها النقاط بتاع معناها تجميع التلاميذ وخاصة وضعية الطرقات. وكان فعلا تدخل في معناها منطقة كنانة، باعتبار أنا منطقة جبلية وفيها تضاريس كبيرة وكل شيء.
1: أي.
2: عندنا برنامج معناها مشروع نتاع معناها تعبير الطريق بطول 1.9 كيلومتر، منطقة طريق القنوات كنانة متعهد به تم المندمجة بولايتي لأن
1: نعم
2: هو توا حاليا معناها تقدم الأشغال الوسط حوالي 70%، وإن شاء الله معناها من هنا لآخر شهر أكتوبر يكون معناها الطريق حاضر ومعناها ومعاش ما يمثل إشكال معناها لرواد هذا الطريق. بالنسبة لجميع معناها بقية معناها
1: العمادات.
2: العمادات تم
1: نعم
2: تدخل ب آلة ماسحة على مستوى المسالك الفلاحية، وإن شاء الله احنا بالتنسيق مع جميع السلطات المحلية والسلطات الجهوية بتوفير حافلات معناها خصيص خاص للنقل المدرسي بين معتمدية العروسة ومعتمدية بورادة ومعتمدية قعفور، باعتبار أنه عنا تلامذة يقف في معتمدية قعفور معتمدية بورادة نظر الاختصاص اللي غير موجود على مستوى المؤسسة التربوية في معتمدية العروسة. كذلك لا ننسى معناها المناطق الموجودة في معتمدية العروسة كدشت الحجاج، كبوجليدة، كوادي درع العار، كسيدي عييل، معناها دشت بوحجبه، هذوما معناها يتم معناها نقلهم على بواسطه معناها حافلات النقل المدرسي التابعه لشركه الجهوية للنقل،
1: نعم بسلام.
2: وكانوا على استعداد انهم معناها حاضرين معناها على احسن ما يرام معناها لهذه العوده المدرسيه ونجاح الشركه في تامين وتوفير وسائل النقل للتلاميذ.
1: نختم معك بالنقطة هذه فقط بالنسبة للتكوين المهني، إذا كان فما بعض الإشكاليات أو الصعوبات اللي حاولتوا إنكم تتجاوزوها سي حسين على مستوى العروسة أو مستوى ولاية سريانة بصفة عامة.
2: احنا في معتمدية العروسة نولي اهتمام كبير كذلك بالقطاع التكوين
1: تمام
2: المهني.
1: نعم
2: عندنا مركز الفتيات الريفية في
1: رفيع.
2: معتمدية العروسة، هو مركز موجود منذ معناه حوالي 50 سنة، يواجه شوية صعوبات خاصة على مستوى البنية التحتية.
1: تحتية نعم
2: تم تدخل من طرف السيد وزير التكوين المهني والتشغيل سيد بلي سليانة، وفما برنامج معناه موافق عليه الإدارة العامة نتاع التكوين المهني،
1: نعم
2: هو إحداث أو إعادة بناء مركز تكوين مهني بجميع الاختصاصات، ولا يقتصر على الفتيات الريفية
1: رفيع
2: فقط،
1: نعم
2: وإنما في عدة اختصاصات تتماشى مع سوق الشغل وتتماشى مع متطلبات معناها معناها المهن الجديدة في سوق الشغل.
1: واضح. يعطيك الصحة سي حسين، شكرا لك سي حسين القنواتي عضو المجلس المحلي بالعروسة، يعطيك الصحة على كل ما تفضلت به، نتمنى إن شاء الله التجاوز الإشكاليات هذه وتكون عودة ميسرة وتكون عودة بطبيعة تكلل بالنجاح للناس الكل. تحدثنا على مستوى العروسة، شكرا لك سي حسين. سيدة دلال نرجع لك مجددا نتحدث على المستوى ولاية الكاف، نعرف دوركم الرقابي واطلاعكم على مجمل بعض الصعوبات اللي بطبيعة نحاول الناس الكل بتعاضد كل المجهودات انه تكون هالعودة هذه موفقة، على الاقل نتفادى بعض الاشكاليات. نتحدث على دور المجالس المحلية، نتحدث ايضا على دور نواب المجلس الوطني للجهات والاقاليم في حالة بعض الاشكاليات الموجودة، وباش نمشي ونتحدث معك تباعا تقريبا بالنقطة بالنقطة اللي هي صيانة المؤسسات التربوية وتعهدها، ايضا على مستوى النقل، مراكز التكوين وغيرها من الخطوط العريضة المتعلقة أساسا بالعودة المدرسية وكذلك الجامعية والتكوينية.
3: إذا مجددا شكرا على الاستضافة. كما كنت تفضلت، هو للأمانة الشأن التربوي والعودة المدرسية راهي مش شأن معناها متعلق فقط بالوزارة أو بمندوبية التربية،
1: نعم.
3: هو شأن معناها تتكاتف فيه الجهود الكل، مجتمع مدني، نواب، مجالس محلية، مندوبية جهوية، سادة معتمدين، سيد الوالي، سلطة محلية جهوية، الناس الكل معناها تتكاتف الجهود وتتسخر الكلها باش أن نضمن عودة مدرسية في ظروف طيبة.
1: نعم.
3: إذا فوزي الحقيقة الأكيد راهو كيفاش العودة المدرسية في ظروف مثالية ما نجموش معناها رغم تسخير كل الجهود
1: أي ما
3: الأكيد معناها
1: ما تنجمش تكون جهوزية 100%. نعم
3: يعطيك الصحة. لكن الناس هكا تشوف معناها تخدم الحقيقة، نشوفوا معناها في السيد مندوب الجهوي للتربية، السيد الوالي، السلطات المحلية، حتى نواب الشعب من الغرفة الأولى ومن الغرفة الثانية،
1: نعم.
3: مجالس محلية، الناس الكل معناها هكايا حاولنا ندخلوا للمؤسسات التربوية، حاولنا معناها نرفعوا الإخلالات للمندوبية التربية باش نقفوا أكيد على جاهزية مؤسساتنا.
1: هذايا هذايا تقريبا اجمالا دوركم الرقابي لهنا السيده دلال، انه ناقف على بعض الاشكاليات، انه نحاول نرفعها للجهات المعنيه باش نحاولوا نتجاوزوها. كما ذكرت مش 100% نجموا نحضروا كل شيء. خليني نتحدث معك بالنقطه بالنقطه في الاطار هذايا على مستوى التعهد والصيانه، على الاقل من خلال لقاءاتكم بالسيده المندوبه الجهوي للتربيه بال كيف، شنو هو الجهوزية اليوم تقريبا؟ اليوم نتحدث على 5 أيام ولا 4 أيام قبل العودة المدرسية، كيفاش كانت الاستعدادات هذه، وخاصة وقوفكم على هالاستعدادات بما فيها؟ نعرف عندكم اطلاع وفكرة على مستوى ولاية كيف أساسا.
3: إذن الاستعدادات هي الحقيقة انطلقت منذ أسبوع أو أكثر من أسبوع. كنا قاعدين نشوفه في كما قلت لك معناها مندوبية التربية بإطاراتها بمندوبها، مرفوقين في غالب الأحيان بالسيد الوالي بمعتمد الجهة، الكلهم ريناهم اللي هما زاروا العديد والعديد من المؤسسات، دخلنا وراهم معناها للمؤسسات، لقينا اللي وقع للأمانة توفير معناها هكا ابتلاء باش مدارسنا تكون في أبهى حلة باش تدهن المدارس، وفرت مندوبية التربية الدهن، تدخلوا في برشا مدارس اللي باش يتصلحوا اللي باش يتبدلوا بيبان، ثم الطاولات اليوم مثلا في معهد الحبيب بورقيبة على سبيل الذكر لا سبيل الحصر، اليوم معناها وصلتنا كمية مهمة ومهمة جدا من الطاولات. هذا ما ينفيش، هذا ما ينفيش اللي ثم العديد معناها من المدارس اللي مازالت التوا إن شاء الله تخلط، كما مدرسة الانطلاق بالدهماني فيها أشغال إن شاء الله. مع السيد المندوبي أكد يقول لو بقدرة الله معناها يوم 15 سبتمبر تكون حاضرة لاستقبال أبنائها، نتمنى هذا. ثم أعدادية برج العيفة الجزء اللي منا حضر يعني إن شاء الله نحن نقولوا اللي المعاهد والمدارس هذوما يستقبلوا الصغيرات
1: لانه نحاولوا نفهموا لهنا، لانه في بعض المؤسسات هذه ماكدوا بعض المندوبين الجهويين للتربيه، لانه فما بعض الاشغال ما تعيقش العوده المدرسيه وما تعطلش، اذا كان فما اشغال جانبيه تنجم المؤسسه تكون تقوم دورها ولكن الاشغال تكون متواصله. سيده دلال، نعم.
3: شوف يعني سي فوزي، اذا كان باش تسالني على رايي انا دلال لموشي معناها نائب شعب في الموضوع،
1: نعم.
3: هذا باش نقول لك انا لا احبذ،
1: نعم.
3: بصراحه انه تكون ثم أشغال تكون ثم معناها كيفاش انطلاق موسم دراسي،
1: نعم.
3: وأشغال في نفس المؤسسة، يعني لسلامة صغيراتنا هذا حيط من غادي هذا ندرشني،
1: نعم.
3: يعني نحبذوا إنها الأشغال يا حبذا إن نخلطوا نحضروا هالمدارس اللي ما حضرتش، وإن معناها لم معناها ما نجموش وريد
1: إذا كان الأشغال ما تكتمل شيء
3: نشوف حلول أخرى. أنا عن نفسي أرفض إنه تكون ثم موسم دراسي في مؤسسة فيها أشغال.
1: نعم. هذايا هذه نقطة تقريبا متعلقة بالصيانة وتعهد المؤسسات التربوية، أكيد فما جوانب أخرى مربوطة، نتحدث على النقل اليوم، نقل التلاميذ، توفير خطوط جديدة، إذا كان فما إضافات أيضا في الإطار هذايا في بعض المناطق نجم ناخذ معك شوية تفاصيل في الإطار هذا.
3: سيد هو هو هو سي فوزي تصديقا لقولك، يعني في الوقت اللي نحن توا نحكوا فيه في الحصة نتاعكم ثم جلسة على مستوى الولاية اليوم معناها السادة المعتمدين والإطارات والمندوبيات المتداخلة مع السيد الوالي في معناها جلسة حول النقل المدرسي الاستعداد للموسم الدراسي. الناس كلنا نعرفوا اللي عنا المناطق داخلية عنا هيك المشكلة نتاع النقل المدرسي، ساعة على ساعة سي فوزي على 5 ولا على 3 كيلومتر الطريق ما يكونش معبد، الكار معناها ترفض انها تهبط لك صغيرات هنا تسأل وتقول له شنو هي الحكاية، يقول لك انا ما نجمش نوصل غادي كار وصعي والطريق وعلى مثلا هذه
1: إشكالية.
3: يعني
1: نعم.
3: مشكور انت على الاستضافه الحقها ومن خلال برنامجك انت ومن خلال معنا اذاعه الكاف انا نحب نشدد على النقطه هذه بلا يشوفوا لنا موضوع هذه هيك الصغيرات اللي يهبطوا لنا معناها نتاع سنه اولى ابتدائي وسنه ثانيه وسنه ثالثه يهبط لك لهنا ويبدا الطريق والخطر نتاع الطريق شنو على خاطر 3 و4 كيلومتر مازالوا ما تهيئوش هذه راهي اشكاليه طرحتها حتى تحت قبه البرلمان يعني هنا نحكي على تهيئه المسالك الفلاحيه باش معناها تعطيك صح وكذلك معناها تعزيز بعض معناها الخطوط اللي في مناطقنا الداخليه بحافلات نمشوا فك النقل الريفي هذاك معتمدين ونخدموا به باش نسهلوا معناها نحن التنقل نتاع سياراتنا.
1: نعم خاصة انه فما جمعية المدنية اللي تنشط على مستوى عدد من ولايات الشمال الغربي اكيد فما لقاءات ان شاء الله باش تكون في الاطار هذايا واكيد فما تنسيق باش نوفروا على الاقل المسألة هذه اذا كان بعض المناطق ما فيهاش خط حافلة على الاقل النقل الريفي الجمعية المدنية تدخل في الاطار هذايا وفما اتفاق بطبيعة وإنها تضمن على الأقل أنه حق التنقل والتصغيرات هذوما يوصلوا للمدرسة أو الإعدادية أو المعهد الثانوي في وقتهم وفما وسيلة نقل تكون موجودة. نتحدث أيضا على مستوى التكوين المهني سيدة دلال أكيد العودة التكوينية إن شاء الله الأسبوع القادم أيضا في بعض المراكز التكوين تحط على الكيف تقريبا فما 5 مراكز تكوين إذا كان فما بعض الاختصاصات الجديدة كيفاش الاستعداد للعودة هذه
3: كيف كيما المؤسساتنا التربويه كلها الاستعدادات معناها قاعده نشوفها كيف معناها على قدم وساق نشوف نتابع في صفحات معناها نتاع المراكز التكوين هذوما قاعده نشوف الاستعدادات كيما كنت نحكي لك التهيئه من امتلاء من التجديد معناها من مبيتات بربي ما نحبش ننسى سي فوزي خليني نعرج على النقطه هذه باش ما هكا حتى برشا افكار وننساها من بعد بالله ديوان الخدمات المدرسيه اهم نقطه في
1: حصل الاعاشه لها
3: يعطيك الصحه بالله اهم نقطه تكلمنا عليها وحاولنا عملناه راهو تعدى موسم مدرسي اقل ما يقال عنه انه الحقيقه معناها سامحوني في الكلمه اللي هو معناها سيء جدا يعني وصلنا ثم معاهد وثم مدارس والكلام هذا نتحمل مسؤوليتي في كلامي والكلام هذا معناها ناخذ على عاتقي كل كلمه صرحت بها راهي عمناول وصلنا ثم مدارس الخبز من الكوشه ما يوصلش للمدارس ثم مدارس على دبوزه نتاع غاز حبست يا سي فوزي ثم مدارس هاك اللمجه هذيك تلقاه المدرسة والمعهد عنده في برنامج اللمجة أما صغيراتنا ما يتعوش باللمجة معناها على الورق المدرسة الفلانية تقدم في لمجة على الساعة كذا وتلقيه وإلا إذا كان قدمت تلقيه معناها كيما كنتينا سامحني تواول البرة ونص خبزة في ظروف مش طيبة إن شاء الله فوزي إن شاء الله وإن شاء الله السيد
1: وقفتوش على الإشكال هذا علاش سيدة دلال لأنه فما جانب تنظيمي فما الجانب المادي شنو الإشكال
3: والله بلغنا وتحدثنا وقلنا المندوبية التربية وعنا ثقة في مندوبيتنا أعطيناها للحكايات هذوما حتى قبل معناها ما يكون بحذانا سيد مندوب التربية الحالي أنا نحكي على الموسم الفارق يعني حق ديوان الخدمات المدرسية بالحق كارثة أنا يطلبوني عنا ويقولوا لي سيدة نايبة وقت اللي راهو يوصل مدير متاع معهد ما يتحصلش على دبوزة متاع غاز ما يجيش كذلك معناها الحقيقة مهمة جدا في توزيع النقطة هذه مهمة جدا
1: هي مسألة الإعاشة مهمة وقت اللي توفر للصغيرات اللمجة أو أيضا حتى على ما نعرف فما مبيتات راهو في عديد المعاهد الثانوية بطبيعة يلزم توفر لهم الأكل غداء نص نهار والعشاء وفطور صباح هذا يلزم يكون موجود وهذه نقطة
3: يلزم يكون تتغلق. موجود يلزم نتفقدوا أكل المبيتات نتاعنا يلزم نتفقدوا مطاعمنا سي فوزي مش مثلا نفطروا بخمسين تلميذ والمئة الاخرين قاعدين يستنوا حتى يفطروا زملائهم معناها تلقاه الماضي ساعتين غير درج وهو واقف شاد الباب باش يدخل هو يفطر هذوما الكل بالنسبه لي قبل الطلاء وقبل الطواول وقبل الاناره وقبل كل شيء بالله نداء الى مندوبيه التربيه الاعاشه وديوان الخدمات المدرسيه اثنين لهم اهتمام خاص
1: ان شاء الله نرجعوا لها النقطه هذه سيده دلال واكيد انتم لهنا عندكم المتابعة والرقابة على المسألة هذه وتفهم شنو الإشكال أساسا بالنسبة للنقطة هذه وموسم كما ذكرت عم ناول يمكن فما صارت بعض الإشكاليات إن شاء الله سنتم تجاوزها نتحدث عموما إذا كان وقفتوا على بعض الإشكاليات اللي تنجم تكون مازالت متواصلة ويلزم الحرحلة متاحها منا هالأسبوع هذايا وحتى الأيام الأولى من العودة المدرسية، باش نتحدثوا لهنا على الناس الكل يد واحدة، مجالس محلية، سلطة محلية وجهوية،
3: نعم
1: وحتى على المستوى المركزي، باش ننجحوا هالعودة المدرسية ونتلافى بعض النقائص إذا كان موجودة. سيدة دلال،
3: نعم أهم حاجة سي فوزي بالنسبة لي وبالنسبة لكم الكل، نتصور اللي راهو الحقيقة سلامة صغيراتنا وتلامذتنا الساعة هذيك سلامتهم خط أحمر. يعني لهنا باش نمشوا، نعاود نقول لك باش نمشي، أنا ما نحبش نشوف صور نتاع مدرسة أي للسقوط لا قدر الله، ما نحبش نشوف مدرسة معناها دايرة بها أشجار هكاية تنجم تشكل خطر على صغيراتنا، ما نحبش نشوف قاعة نتاع تحذيري والا نتاع اي قسم مش نتاع تحذيري يبدا السقف نتاعها الحقيقه مشقق، والا هذوما النقاط اللي يلزمنا الساعه نمشوا لهم هما بدرجه اولى، ما تبقى ما يسالش لاحقا اهميه الاهميه انه نحافظوا على سلامه صغيراتنا.
1: نعم أكيد إن شاء الله بطبيعة إذا كان فما بعض الإشكاليات نحاولوا إنها تكون الحلول موجودة في أقرب الأجال، خاصة نتمنى السلامة للجميع، وهذايا ما ينفيش لو فما عمل كبير بالنسبة للمندوبيات الجهوية للتربية. نتحدث لنا على الشمال الغربي، نتحدث حتى على مستوى وزارة التربية، فما أشغال، فما صيانة بطبيعة على تقدمها على تأخرها، أكيد فما متابعة لوضعية المؤسسات التربوية تقريبا في كل الولايات. إن شاء الله بطبيعة كما ذكرت سيدة دلال أنه على الأقل نضمن سلامة التلاميذ، نوفر لهم ظروف ملازمة مواتية باش الناس كلها تكون في ظروف طيبة، تقرأ على رواحها، تكون المدرسة جذابة سواء كان من خلال البنية التحتية أو أيضا الإطار التربوي. نتحدث على الأساتذة لهنا والمعلمين وأيضا حتى على مستوى النقل والإعاشة، كل الظروف إن شاء الله تكون مهيئة باش التلميذ يكون في بيئة تشجعه على القراية. وبطبيعة الحال هذايا مجهود الناس الكل، وهذايا ليش اليوم نتحدث على دور المجال المجالس المحلية وكذلك النواب الجهة سواء كان بالغرفة الأولى أو بالغرفة الثانية، دورهم الرقابي، دورهم أنهم يوصلوا أيضا حتى صوت المواطن في بعض المناطق سواء كان تعلق بالنقل أو بالبنية التحتية لبعض المؤسسات وغيرها، وأنه توضح الصورة بالنسبة للأولياء يطمنوا على صغارهم وقت اللي يكونوا داخل المؤسسة التربوية. نحب نختم معاك سيدة دلال إذا كان بطبيعة تواصل العمل متاعكم الدؤوب من خلال اللقاءات وأيضا من خلال العمل الرقابي لمختلف الأشغال اللي تصير على مستوى المؤسسات التربوية، وأيضا من خلال لقاءاتكم سواء كان بالسيد الوالي أو المندوب الجهوي للتربية أو غيرها من المسؤولين الجهويين، هذا دائما في إطار أنكم تحسوا أكثر والحرص على أنه هالأشغال هذه تكون في أوقاتها، وخاصة تحث على بعض الأشغال الكبرى، ثم نعرف الأشغال الطفيفة اللي فيها الطلاء ودهن وغيرها هذه، لكن فما بعض المشاريع فيها أشغال تتطلب وقت وتتطلب أيضا أنه المقاولين يوفوا بالالتزامات متاعهم ويحترموا الأجال اللي متاع إنهاء الأشغال هذه.
3: يعطيك صحة سي فوزي، أنا سأنهي
1: نعم.
3: فقط نحب نثمن الحقيقة ما نجموش ننكروا مجهود مندوبية التربية بالكاف على ما هو ما أنجز وما هو منجز
1: نعم.
3: ما لم يتم إنجازه إن شاء الله، معناها كيف ما كنت تحكي مجالس محلية، مجلس نواب الشعب، مجلس الوطن الجات والأقاليم، سيد الوالي
1: نعم.
3: سيد المعتمدين، الناس الكل ايد ايد من هنا للي نخلطوا للعودة المدرسية، حتى ما لم ينجز
1: نعم.
3: ان شاء الله نحن من موقعنا ومن خلال معناها الصلاحيات نتاعنا ومن خلال دورنا الرقابي، حتى اذا كان بلاصة ما تخطنش لها السيد المندوب احنا من خلال مسؤوليتنا نتنقلوا، ما فهمش حتى مشكلة، نكملوا بعضنا، نخدموا بعضنا. اليوم السيد مندوب ما تفطلش للبلاصة الفلانية، نائب الشعب مشالها والحمد لله، باش نكون واضحين. كل معناها أنا نحكي على روحي شخصيا، كل معناها بلاصه نمشي لها وانه يتفطن لها المندوبيه التربيه الا وانه يكون التفاعل ايجابي بطبيعه. زاد راهي المندوبيه تخدم في اطار الامكانيات اللي عندها، ما باش ما نحملوش المندوبيه معناها وزر فوق اكثر من طاقتها. نثمنوا مجهود مندوبيه التربيه، مجهود الناس كلها، ان شاء الله يا رب تكون عوده مدرسيه لائقه بصغيراتنا ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لتلامذتنا. وان شاء الله العراقيل وهذوما الكل نتجاوزوهم مع بعضنا
1: ان شاء الله الصعوبات هذه الكل تزول. نتمنى عوده معناها متميزة، وإن شاء الله عودة تكون كل الناس مساهمة فيها، كل بمجهوده وبطريقته بطبيعة الحال. هنا كل الأطراف نتحدث على مجالس محلية، مجتمع مدني، أيضا المادة التضامني في هذه الفترة، خاصة نتحدث على أنه بعض الجمعيات اللي تساهم في توفير لوازم الدراسة لبعض التلاميذ في مختلف الجهات. كما ذكر سي حسن الجنواتي عضو المجلس المحلي للعروسة، على حد فما توزيع تقريبا 800 مساعد على تلاميذ في معتمدية العروسة من ولاية سليانة. إن شاء الله المدى التضامني هذايا يتواصل بطبيعة مع مجهودات الدولة في الإطار هذايا، إن شاء الله بالتوفيق. نقطة ذكرتها سيدة دلال لموشي نائب مجلس وطن الجهات والأقاليم، إنه مسألة الإعاشة إن شاء الله نرجع للنقطة هذه ونتابعها تباعا، لأنه مهم. أيضا تحدث على ديوان الخدمات المدرسية اللي معني بهذه النقطة في إطار العودة المدرسية. نحب نشكرك سيدة دلال على كل ما تفضلت به، يعطيك الصحة، إن شاء الله في لقاءات قادمة عبر موجات إذاعة الكاف. يعطيك الصحة، شكرا، مرحبا بك. في إطار العودة المدرسية أكيد فما استعدادات من كل الجوانب، نتحدث على سلطة الإشراف، المركز الوطني البيداغوجي في زيارة لوزير التربية نور الدين النوري أمس إلى المخزن المركزي، أكد أنه نسبة طباعة العناوين من الكتب المدرسية تجاوزت 97% في تخطت نسبة التوزيع على الفروع الجهوية 82%، ونهزت نسبة المبيعات تقريبا 75%. وزير التربية تحدث على سير عملية طباعة الكتب وقبولها وتوزيعها بالمركز، وأيضا فما بطبيعة إجراءات لوجستية في الإطار هذايا اللي يعتمدها المركز لتسريع نسق التوزيع. وإدارة المركز أكدت أنه عملية طباعة هذه الكتب بالنسبة للعودة المدرسية 2026-27 تصير في مرحلها الختامية، لأنه أيامات وصلنا للعودة المدرسية، وأشارت إلى أنه عملية قبول وتوزيع تتقدم بشكل منتظم باش توفر الكتاب المدرسي لجميع التلاميذ في الأجل المحدة. ووزير التربية أكد ضرورة مضاعفة المجهودات لاستكمال عملية التوزيع هذه في أفضل الظروف، حرص أنه الكتاب المدرسي يجب يكون متوفر لفائدة جميع التلاميذ قبل العودة المدرسية. هذايا بخصوص الكتاب المدرسي، كنا تحدثنا على دور المجالس المحلية في معاضدة المجهودات صيانة وتهيئة المؤسسات التربوية، أين جانب النظافة، دور الرقابة خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والأشغال الجارية في عدد كبير من المؤسسات التربوية. بطبيعة تحدث على أشغال طفيفة اللي هي تعهد والصيانة والطلاء وغيرها وتوفير تجهيزات، لكن فما بعض المشاريع اللي جارية. نتحدث أيضا على إحداثات جديدة على مستوى الشمال، ولاية الشمال الغربي، نتحدث على سليانة بطبيعة فما إحداثات في جندوبة كذلك، أيضا فما بعض المشاريع الجارية لحد الآن إن شاء الله تكون موجودة قبيل العودة المدرسية. وبطبيعة لأنه مشاريع فيها أجل ومشاريع كبيرة، سواء كان إعادة تهيئة فيها أشغال كبيرة أو غيرها، بطبيعة هذايا الكل راو نتحدث اليوم على مجهودات الناس الكل في أنه تكون العودة المدرسية هذه في ظروف طيبة. الناس الكل كل من موقعه، كل عنده دوره باش يوفر كل الظروف. نحب تحية للناس الكل بطبيعة، خاصة أنه الاستعدادات الحثيثة اليوم الخميس 10 سبتمبر تقريبا، تحدث على 5 أيام أو 4 أيام قبل العودة المدرسية. إن شاء الله كل الظروف تكون مناسبة باش الناس الكل تكون في عودة مدرسية في ظروف طيبة، وتكون المؤسسات التربوية أيضا في أبهى حلة باش تستقبل التلميذات الصغار، أيضا تحدث على المدرسة الابتدائية، تحدث على الإعدادية، اليوم تحدث على المعهد الثانوي. أكيد نتمنوا أنه البنية التحتية أيضا تكون توفر الإطار التدريس، إن شاء الله الناس الكل تكون في استعداد تام لإنجاح هذا الموعد العودة المدرسية. نعرف حتى العائلة التونسية اليوم تترقب عودة الأبناء إلى مقاعد الدراسة في كل المستويات، نتحدث على المدرسة والإعدادي والثانوي، أيضا نتحدث على مستوى الجامعات. إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل، وإن شاء الله سنة مدرسية وجامعية مكللة بالنجاح للناس الكل، وأكيد الناس اللي ساهمت في الاستعداد هذايا وإعداد كل المؤسسات باش تستقبل صغيرات اليوم باش يكونوا على مقاعد الدراسة. إن شاء الله موفقين الناس الكل. هكا وصلنا لختام اللقاء معكم اليوم في الشأن العام، نلتقي دائما عبر موجات إذاعة الكاف. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
2: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
1: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
2: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
1: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
2: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
1: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
2: بكل الألوان.
1: بكل الألوان.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.
4: الثانية ظهرا هنا على موجات إذاعة الكاف.

0: وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. هذا وقد انعقدت أمس بتونس أشغال اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بهدف تقييم مستوى جاهزية المنظومة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة للتقلبات الجوية المرتقبة نهاية هذا الأسبوع ولفصلي الخريف والشتاء. ودعا وزير الداخلية بالمناسبة إلى التنفيذ الفوري للإجراءات الوقائية، وذلك بالتسريع في صيانة وتنظيف مجاري الأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار والتثبت من جاهزية شبكات التطهير واتخاذ كل التدابير قبل حدوث أي اضطراب. مع اقتراب العودة المدرسية الجديدة، تتجدد الحملات التضامنية بولاية سليانة لجمع المستلزمات المدرسية لفائدة التلاميذ من أبناء العائلات المعوزة ولضمان عودة مدرسية لائقة بهم. وتحت شعار اليد في اليد، يواصل الفرع الجهوي للهلال الأحمر بباجة حملة جمع التبرعات والمساعدات الاجتماعية، والذي يستهدف 500 عائلة مع إعطاء الأولوية للأيتام وفاقدي السند. شدد وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال مشاركته اليوم بالحمامات في الدورة الثانية لقمة الذكاء الاصطناعي بعنوان من الرؤية إلى القيمة نحو مستقبل أرقى، شدد على ضرورة توجيه استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي نحو خدمة المريض ومساندة الطبيب مع تطوير حلول رقمية تستجيب للأولويات الفعلية للمرضى والفرق الصحية وتقدم إجابات عملية لحاجياتهم. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 73,670 شهيداً وأكثر من 174,000 مصاب. وأفادت السلطات الصحية اليوم بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال ساعات 24 الماضية شهيداً و30 مصاب. من جهة أخرى، شنت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم حملة اعتقالات طالت 26 فلسطينيا في عدد من مناطق الضفة الغربية المحتلة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج إعادة

بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.

تحية كبيرة برشا كل حبينا ومستمعينا. البداية كانت مع الفنانة التونسية صوفيا صادق. مواصلين احنا المشوار في بين كلمة ونغمة مع بقية اختياراتنا الغنائية من أغانينا التونسية. نمشيو مع كوكتيل شرقي وراجينا.

تحياتي ورا برشا الكل لزقانا، مرحبا اكيد باللي تابعوا فينا ونوصلكم صوت اذاعه كيف. مازلنا مع بين كلمه ونغمه، بطبيعه النغمه مازالت متواصله وكلمتكم انتوما توصلنا في باج راديو كيف. طمنونا عليكم وين انتوما موجودين. نعرف برشا هكا كي يبدا العدد التنازلي للصيف يخافوا شويه من رونتري وغيره، ما احنا هذيك هو ريتم الحياه. مازال عندكم الوقت اكيد، وان شاء الله الاهم الاهم الاهم انكم تكونوا بصحه وعافيه ومتمنين على الناس اللي تحبوهم الكل. احنا مازلنا معكم عبقيه الاختيارات باش نسمعوا مع بعضنا في ريتم داير، باش نسمعوا كوكتيل من الانغام لفرانسيس كابريل. هذا اختيارنا اليوم في ريتم داير.

تحية كبيرة برشا ومجدد لكل حبينا ومسامينا. هذا كان ريتم داير اختاني لكم فيه فرانسيس كابريل من كيد كابريل. مازلنا مع أجواء الأنغام الغربية من أعظم الحفلات اللي صارت في تونس. خلينا نرز دا فلاش باك مع الناس الكل يسمعوا فينا. كوكتيل مع مايكل جاكسون.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الثالثة مساء.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أكد المعهد الوطني للرصد الجوي أن الوضع الجوي سيتسم بداية من بعد ظهر اليوم بنزول أمطار مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة بالشمال ومحليا بالوسط، وتتراوح أعلى الكميات بين 40 و 60 مليمترا بولاية الكاف وسجندوبة وسليانة، وتصل محليا إلى حدود 80 مليمترا بولاية باجة مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. أكد وزير الفلاحة على ضرورة الرفع من درجة اليقظة والتأهب واعتماد أقصى درجات الجاهزية والاستباق مع تكثيف المتابعة الميدانية ومراقبة مجاري الأودية والمنشآت المائية والنقاط الحساسة بما يضمن سرعة التدخل ونجاعته عند تسجيل أي طارئ مع التقلبات المناخية. افتتح مركز الصحة الأساسية الصنف 2 بعمادة المقربة من معتمدية سليان الجنوبية بعد إشغال إعادة بناء وتهيئة دامت سنة تقريبا، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الصحية وتقريبها من المواطن، وفق مدير مجمع الصحة الأساسية.

0: الجهوية للأيتام وفاقدي السند، وفق ما أكدته رئيسة الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بباجة صبرين الباجية. أفادت إدارة المركز الوطني البيداغوجي بأن نسبة طباعة العناوين من الكتب المدرسية قد تجاوزت 97%، فيما تخطت نسبة توزيعها على الفروع الجهوية 82%، ونهزت نسبة المبيعات 75%. وأكدت إدارة المركز أن عملية طباعة الكتب المدرسية تسير في مراحلها الختامية، مشيرة إلى أن عملية القبول والتوزيع تتقدم بشكل منتظم بهدف توفير الكتاب المدرسي لجميع التلاميذ في الأجل المحددة. أطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم حملة وطنية مشتركة لمراقبة مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات للعودة المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027. وتأتي هذه الحملة في إطار تكثيف الجهود الرقابية خلال فترة عودة المدرسية بهدف حماية صحة وسلامة التلاميذ والتثبت من جودة وسلامة المستلزمات المدرسية المعروضة في السوق، إلى جانب ضمان احترام المتعاملين الاقتصاديين للترتيب بالجاري بها العمل والتصدي لترويج المنتجات غير المطابقة أو عبر المسالك الموازية. شنت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم حملة اعتقالات طالت أكثر من 26 فلسطينياً في عدد من مناطق الضفة الغربية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية. شكراً على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج إعادة

تحية مجدد الكل حبينا. إذا كان إيه عادة أكيد مع الفنان محمد جبالي، مواصلين احنا مع بقية اختياراتنا ونسلموا من جديد على كل الأصدقاء. مازلنا مواصلين بطبيعة مع سيني كافي من الأركان اللي تعودتوا عليها. اليوم اخترنا لكم فيلم فويس ميلز فور إيزابيل، هذا هو الفيلم اللي اخترناه، ومن الأفلام اللي يحكي على جيل يعيش حالة من الفوضى في مدينة سان فرانسيسكو، وجيل اللي هي بطلة الفيلم هذية، وتواصل التنفيس على مشاعرها عبر رسائل صوتية مؤثرة تخليها لشقيقتها الرحلة. شقيقتها اللي توفيت هي بقات تبعث لها في رسائل صوتية هكا باش تحس روحها اللي هي هكا كتنفس على روحها، وعبر الرسائل هذية ولكن ما زالت وقتها في بالها اللي الرسائل هذيك معناتها احساسها هكا الداخلي وقت تكون متقلقه اللي هي تبعث فيهم لاختها. لكن الاعترافات الخاصه هذه توصل دون قصد الوكيل عقارات غامض في مدينه اوستن، وتنطلق سلسله من الاحداث غير المتوقعه اللي تمزج بين المشاعر العميقه والاسرار الخفيه والمواقف الانسانيه المؤثره. فيلم هذا خرج 2026 من الافلام زيدا الناجحه برشا، ننصحكم به اذا كنت تحبوا هكا الافلام من النوعيه هذه، رومانسي على شويه هكا اثاره وغموض. اللي يحبوا النوعيه هذه من الافلام عندكم فيش تتفرجوا في فويس ميلز فور ايزابيلا. هذا فيلم اخترناه اليوم في سيني كافي. من سيني كافي نمشيو لاجواء المزيكا شويه هكا مع اجواء المغاربيه، اجواء الراي، وراجعين.

تحياتنا لكم. الناس كلها دي كانت أجواء المغربية وأجواء زادة الراي من الأركان زادة اللي تعودتوا عليها، ركن حنين نرجع فيها كشوية لغاني قديمة شوية، ساعات مع بداية الفنانين. اليوم باش نسمعوكم فيها ريبريز لفيوليت سلامة في أيا ظنوا.

تحياتنا لكم من جديد كل مستمعينا اللي كنتوا حاضرين معنا من بداية المشوار حتى التوا. هذه كانت مختلفة الاختيارات، سمعنا آية ظنوا ريبريز بطبيعة في روبريك حنين، ووصلنا مع بعضنا الروبريك طرب. في طرب لليوم اختيار هو عن مديدة، ما سمعناهاش معايا، نحكي على الفنانة وردة، اخترت لكم لولا الملامة. نتلقاو ان شاء الله في نفس التوقيت، باي باي.

0: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع الرابع مساء على موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري أن جاهزية الديوان في أعلى مستوياتها، وذلك بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمجابهة التقلبات المناخية المنتظرة خاصة اليوم وغدا. أضاف المشري في تصريح أن الديوان تولى إعداد خطة استباقية بهدف تعزيز المناطق التي قد تشملها التقلبات المناخية سواء على مستوى التجهيزات أو الموارد البشرية، خاصة وأن التوقعات الجوية المنتظرة تشير إلى إمكانية تسجيل كميات هامة من الأمطار تتراوح بين 40 و 60 مليمترا في ولايات الكاف وجندوبة وسليانة وتونس الكبرى، لتشمل في وقت لاحق ولايات نابل وسوسة، ويمكن أن تصل إلى 80 مليمترا بولايتي باجة وزهوان. أطلقت وزارة التجارة والتنمية الصادرات اليوم حملة وطنية مشتركة لمراقبة مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية، وذلك بالتزامن مع الاستعداد للعودة المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027. وتأتي هذه الحملة في إطار تكثيف الجهود الرقابية خلال فترة العودة المدرسية بهدف حماية صحة وسلامة التلاميذ. أفضت حملة مراقبة جهوية مشتركة للمستلزمات المدرسية شملت اليوم كافة معتمديات ولاية سليانة إلى رفع 18 مخالفة، وذلك إثر 55 زيارة تفقد أمنتها خمس فرق مراقبة اقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بسليانة بالشراكة مع المصالح الأمنية والصحية وتحت

شنت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم حملة اعتقالات طالت 26 فلسطينياً في عدد من مناطق الضفة الغربية. تواغلت دورية عسكرية للاحتلال الصهيوني اليوم في قرية جملة بمنطقة حوذا اليرموك بريف درعا الغربي جنوب سوريا برفقة 3 آليات عسكرية قبل أن تنسحب لاحقاً باتجاه الأراضي المحتلة في الجولان وفق ما فاد به الإعلام السوري. إلى اللقاء.

0: مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما تقدم حكايات الزمن القديم. تأليف المنصف البلدي، هندسة الصوت لسعد الدريدي، ساعد في الإخراج جهاد اليحيوي. حكايات الزمن القديم إخراج إيمان اليحيوي.
1: بعد ما عطال ملك بدر الوجود الأمان الولد شمس الدين الوزير الأكبر ووعده باش يسمع كلامه وينفذه بحذافره، ابدأ هك الشاب يدبر على الملك.
2: وتوا كيف شرحت لي صدري وطمنت قلبي النجم نقول لك اللي التدبير والحيلة عندي. ما هو مبعوث الملك جاك وعطاك مهلة بتاع 3 أيام.
3: اي
2: باهي، اما لا كيف يجيك ويحضر بين يديك ويقول لك على الرد، زيد مهله نهار اخر. اتو يقول لك ليه الملك متاعي يحدد لي ايام معلومة.
3: هي وقتها شنو نعم؟
2: ما تجاوبوش، وحتى كيف يرجع لك بعد المهلة الاولى زيد مهله نهار اخر وما تسمع منه حتى عذر. اتو وقتها يخرج من عندك غضبان ويقصد وسط المدينة ويبدأ يصيح بين الناس. وقتها أتوا تسمع من كلام الناس شنو اللي قالوا بالضبط. وقتها أبعث له قل له يجيك وقل له راك حطيت روحك في وضع خايب بعد الكلام اللي قلته قدام الرعية، ولكن العفو من شي يا الكبار. وإحنا توا مناش مشغولين ومناش متفرغين للكتابة والرد على جواب الملك الجاهل متاعك.
3: بيسر.
2: وبعد زيد عليه وقل له هاني باش نكلف واحد من الأطفال اللي عندي في المدرسة. أتوا يجاوبوه.
4: يا أهل المدينة، يا أهل المدينة، أنا مرسول ملك الجزيرة للملك متاعكم، جبت له جواب وحدد لي سيدي مهلة باش نرجع له بالرد. وتوا وفات المهلة وما بقى للملك متاعكم حتى عذر، وانتم تشهدوا علي اللي باش يقع من مذرة على بلادكم. انا هاني قلت لكم وانتم اديكم ملك. يا اهل المدينة،
3: شوف يا ولدي يا اخي، تحب تصفر بروحك انت؟ راك ناقل جواب من الملك متاعك الملك اخر، بيناتهم اسرار، كيفاش تخرج للناس وتكشف اسرارهم واسرار الملك وخاصة على عامة الناس؟ انت تستحق العقاب، اما المرة هذه باش نعدي وهلك على خاطر باش ترجع بالرد على جواب سيدك الأحمق.
5: سامحني سيدي، اللي تراه مناسب أعمله، أنا طوح أمرك.
3: اللي راه مناسب به باش نعيط الأصغر تلميذ عنا يرد على الملك متاعكم. يا حاج.
6: حاضر مولاي.
3: عيط لي الأصغر تلميذ عنا.
6: سمعا وطاعة مولاي. أيش أطفل.
7: السلام على مولانا، أدام الله عزك.

0: يا ولي خذ هالجواب واقراه وجاوب عليه فيسا.
1: سمعا وطاعة يا مولاي. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فقد بلغني ما فعلته بوزرائك وعلمائك
2: وما أوقعت نفسك فيه من البلاء، إذ طغيت حتى لم تبق لك طاقة ولا قوة. فاسمع كلامي وامتثل لأمري واخرج من بلادك وفز بنفسك، فإني باعث إليك من هنا 12 فوجا.
1: مولاي، هذا هو الجواب. أما بعد، فأنا أعلمك أيها المدعو ملكا كبيرا اسما لا رسما أنه قد وصل إلينا كتابك وقرأناه، فتحققنا من جهلك وبغيك علينا. وأما رسولك فقد خرج إلى الناس ونشر أخبار كتابك بين العامة، فاستحق منا العقاب، ولكن أبقيناه رحمة منا.
2: وأما ما ذكرته في كتابك من قتلي لوزرائي ولعلمائي وكبراء مملكتي، فإن ذلك حق لسبب قام عندي، وما قتلت من أحد إلا عندي من جنسه 1000 أعلم منه وأفهم وأعقل، وليس عندي طفل إلا وهو ممتلئ بالعلوم، وعندي عوضا عن كل واحد من المقتولين من فضلاء نوعه ما لا أقدر أن أحصيه، وكل واحد من جندي يقاوم فوجا من جندك. وأما من جهة المال فإن عندي منجما للذهب والفضة والمعادن الثمينة، فإن كنت تخشى الله فعجل بإرسال خراج هذه السنة، فإن عندي 100,000 مقاتل كلهم جبابرة بأفيال يحاصرونك 3 أيام التي أمهلتني إياها. ولتعلم أن هذا الرد كتبه أصغر أولاد المدرسة في مملكتنا، وهذا وصفي وختمي.
3: بعد ما كمل الملك قرار رسالة اتبهدل ودخل بعضه وبدأ يدخلوا الشك، ياخي المملكة المجاورة ضعيفة ولا زعمة ممكن تكون قوية؟ ياخي قرر يلم وزرته وحاشيته باش ياخو الشورى متاعه.
2: كيفاش يتجرأ ويبعث لي جواب كيف هذا؟ عيطوا للحاشية يجتمعوا عندي في الساعة والحين.
4: يا جماعة سامحوني بعد إذنكم. يا مولانا.
2: أي نعم.
4: اللي قالوه السادة الوزراء ما عنده حتى قيمة وما عنده حتى أهمية. أي نعم. لحظة من فضلكم.
2: اسكت.
4: أنا حسب رأيي تكتب جواب آخر للملك بدر وتعتذر له فيه، وتقول له الجواب اللي بعثته لك راهو مجرد جسان نبض باش نعرف عزيمتك واللي تتمتع به من كمال العقل ورجاحة الرأي لا أكثر ولا أقل. يا سيدي
2: والله حاجة غريبة وعجيبة، كيفاش يكون هالملك هذا حاضر لمواجهة الحرب وهو قضى على كل علماء المملكة وأصحاب الرأي وقيادات العسكر، وتقعد المملكة متاعه عامرة ويخرج علينا بهالقوة العظيمة؟ والأعجب والأغرب يا جماعة من هذا الكل، هالصغار اللي عنده متاع المدارس هما اللي يردوا على الجوابات متاع الملوك.
4: حاجة غريبة برشا.
2: يلزمني نعمل بالرأي متاع الوزير الأكبر ونحضر له هدية عظيمة تليق بيه وبمملكته، ونكتب له جواب مضروب بالسفود مطروز. هيا وينو كاتب الجلسة؟
5: حاضر سيدي أنا موجود.
2: هيا حضر روحك خليني نبدأ نمل عليك. أيه
5: تفضل سيدي تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد يا أخي العزيز،
6: يا ولد خويا جلال الدين الله يرحمه وانت ربي يبقيك. وصلني الرد على رسالتي، قريته وفهمته، قريت فيه اللي سرني، وهذاك هو المطلوب. ربي علي شانك وينصرك على عديانك.
7: حكايات الزمن القديم، بطولة وحيدة الدريدي، علي بن سالم، نصيب البرهومي، محمد الجريجي، يحيى الفايدي، جهاد اليحياوي، ناصر العكرمي، حبيب الحارث، قبيل السياري، نورهان بوزيان، سندس حمو، فاطمة الحسناوي، حسونة ناجي، أسلاح العمدوني، حسان فرحات، أنور العياشي، والطاهر الرضواني. حكايات الزمن القديم، إخراج إيمان اليحياوي.

0: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب لي.
1: الإذاعة التونسية، خلية الوثائقيات.

0: هنا.
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول اللباس التقليدي التونسي.
2: البرنوس الجريدي.

0: بعد نوصى جيبي لي قيام وجيب الطعمه وكل شيء الا دويت تاع السدي ودقي لامي عندك زوج نساء واحده تشد منه واحده تشد من وتدري وتشرح لي وضت ليه وتوقفي السدي وتمشي تلسي الرجل ما يلبس الجبة من روطة صوف ويلبس صوف من هالبرنوس ويلبس الشاشي ويلبس أكل اللحفة وبرنوس وبرخ يولي الله ومصلي على النبي يولي عريس.
1: على صوت دق الخلالة تبدأ رحلتنا مع نسيج من ثقافتنا، فبمهارة عالية وبدقة تمرر الحرفيات خيوط الصوف ما يسمى بالطعمة بين خيوط الجداد، ثم تدقها لرص النسيج حتى يصبح أكثر تماسكا. إنها مرحلة من مراحل نسج البرنوس. هذا الزي التقليدي الذي انتشر في المناطق الجبلية والصحراوية نظراً لشدة الطبيعة وقساوتها وبرودة الطقس في فصل الشتاء، عن أصول وخصائص البرنوس يضيف المختص في التراث الثقافي اللامادي بالمعهد الوطني للتراث الدكتور صالح الفالحي.
2: مصطلح البرنوس أغلبية الدراسات تقول أنه يعود إلى مصطلح بربري مرتبط بهذه الأرض. مواده الأغلب والمعروف لدينا برنوس الصوف في ثلاث ألوان: الأبيض، الأسود أو الأكحل، البرنوس الأشخر. ثم أنواع على مستوى التقمير. البرنوس من أصعب المنسوجات، يجب أن تكون من تنسجه امرأة لها من الدراية والحكمة، لأنه ينطلق هو في شكله شكل مخروطي، يأخذ الشكل المثلث. في متوسط النسيج منضاف ما يعرف بالطربوش، وهذه الطربوشة في بعض القبائل وفي بعض الفترات كانت تنسج على حدة، لكن بالتطور هذا المصنوع أصبحت تنسج ملتحمة بهيكل البرنوس. البرنوس في أنواع، أصبحت هنالك بعض الأنواع كما يعرف ببرنوس الملف، برنوس قريب للقماش خفيف، خاصة يلبس في الأوقات غير الباردة، تحمله خاصة رجالات الدين ورجالات السياسة. أما نوعية أخرى من البرنوس نادرة ومرتفعة الثمن، وهي ما يسمى برنوس لوبر، يكون اختيار الوبر بتاع الجمل ما زال صغير لأنه يبقى عامين والثلاثة ما يتجز، ويوجد خاصة في المناطق التي ينتشر فيها تربية الإبل، وخاصة جهة حزوة، جهة الأقاصي الجنوب، تطاوين، وهذه تقنية أخرى كيفية صناعته. لكن تبقى المهارة والمعرفة التي تملكها المرأة النساجة خاصة البدوية هي المحدد لقيمة وجودة المنتوج.
1: الجمال والهيبة والوقار ميزات للبرنوس الجريدي الذي عرف بدقة صنعه وخفة وزنه، فهو البرنوس المقردش المصنوع من صوف الأغنام ذي اللون الأبيض والذي ذاع صيته حتى بالبلدان المجاورة. آسيا السعيدي حرفية في اللباس التقليدي.
3: كل الولاية معروفة بالنسيج هذا، يروا منذ القدم كان يتروج حتى في البلدان الشقيقة، مش كان في تونس بركة. المنتوج هذا الأصلي متاعنا اللي هو البرنوس الجريدي والمقردش معروفة به بر الجريد بركة، كان منتوج رفيع. النسيج متاعه هذا اللي يقول لك دق خلالة، منسوج رفيع جدا وذو جودة عالية. كان في القرن السادس عشر البرنوس الجريدي يخرج جباية على بر الجريد للباي، الباي البرنوس متاعه يلبسه من أيادي حراير الجريد. وحاجة أخرى زاد، حتى البرنوس والوهرة نتاعه كل شخص ذو قيمة يعرفوه من البرنوس نتاعه، معناها اللباس كان عنده قيمة، كان فيه وهرة ونقول احنا ضخامة ماهيش موجودة في وقتنا دو. البرنوس الجريدي كان برنوس الأبيض معروف عنا، الوبري هو كان للرحل أكثر منه لمالي البلاد. البرنوس الجريدي الأبيض الصوف يكون الغزلة تبدأ معناها مش خشينة أما سمحة، والسوستي تبدأ الغزلة رقيقة، قيام وصوف كيف يبدأ رهيف. خاطر البرنوس احنا يتلبس في المواسم الكل، في الأعياد مرة صيف مرة شتاء، السوستي هذا خفيف، معناها واحد كي يبدأ ماشي للجامعة يحط على كتافه يوارا يعطيه قيمة. البرنوس هذا السوستي والبرنوس الجريدي الأبيض خدمة جريدية، أما الغزلة والقيام هي اللي تختلف على بعضها.
1: ومن أجود أنواع الوبر، ذاك الذي يجز من المخلول صغير الإبل، وهو المادة الأساسية للبرنوس الوبري. فكان اتجاهنا نحو الحدود التونسية الجزائرية بمعتمدية حزوة. وكنا في ضيافة قبيلة غريب التي عرفت بنشاط تربية الإبل، فتحدث أبناؤها عن قلة المواد الأولية بسبب الجفاف.
4: خيار الراجل ثوب وجبة وعلى الكتف برنوس وجابة بالشافون معبة ومطنقر كبوس.
5: البرنوس الجريدي،
4: بالنسبة للبرنوس بتاع الوبر هم ودفي، هو البرنوس بصفة عامة على خاطر حتى المطر ما تدخلش وسطه المطر.
0: يعني هاني نقرتش نهبر التاء نقوها، والمرة من السبيب شعر نحولك خلوه نضيق ونشفوه كخلطوه، وبعد نقرتشوه نهبروه، وبعد نعودوه باش يجي مخلط سمع نقرتشوه، وبعد ندروه كدلال ونخزلو نسدو ونجيبو اللي لازم طعمة لقيام ونسدوه. عندنا الوبري هذا، عندنا الوبري المصبوغ نصبغو فيه، نغسلو الصوف الأبيض ونجيب قشرة الرماء والحنة وشوية دندانة نصبغ نجيبوها من الجبال ونطبخ نوسوسوا ونصفيهن، ونرجع كلمي صافي للنحاسة وندير فيه صوف. ما عادتش حق العباد ولا تقال تخدم المعامل النسوية، ما عادتش حق الناس، لا صار ما سمش صار معنهم كالكبار، ما عادتش حق، ما عادتش شوي قليل تلقى واحد ينسد فيه مشقة راب 6 شهور وتتنقي هذاك باش تنظفيه، نحطه كيلو نتاع وبركة نحمي من 400 غرام نحي وبر صافي. كان هذا أختي حاجة واعرة للبر، ما عادش ما يجو العباد، ما عادش مزاز جفاف، وما عادش حتى العباد ما عادش بحصلوا على الزازة حق. جيدي من الناس تنشد السعال تاع البر مقطور الحال تلقى مرغوب زعما ما له يتغطى بيه كيف جمارق يتغطى بيه دافي دفي.
6: خدمة دقيقة برشا، خاصة البرنوس نتاع البر هذايا ما يخدموش من البر الكل، تحبيه يجي حاجة باهية يلزم منها أكل مخاليل، يوصل تقريبا ما يقارب من 1.5 مليون حتى لزوز ملايين البرنوس نتاع البر، مطلوب مطلوب برشا يسألوا عليه. ولكن شوفي هذه حاجة ربي، من الجفاف بدأت تتقل خاصة الإبل،
0: تبدأ المرة تقردش في الليل ولا في النهار، تبدأ واحدها تغني، تبدأ تجي توسع في بال هيا هي. تبدأ روحها ضايق نقولوا القردش يرغل السمي ونجومة نحير من كان هاني نوم قبل أنا برنوصة نصنع ونقدة وتقعد ودايد من سلاي دم، تقعد ذخيرة من سلاي دم يعين نوحي يا خلال رني وسط داري زاهية ونغني. قال نقولوا كيف نبدأ وعود يبدأ ينسز العبث القلب يبدأ.
1: كما يحمل هذا اللباس التقليدي بين طياته ملامح وتراث الجهة من عادات وتقاليد ما زالت راسخة لدى قلة قليلة من الأمهات والجدات. وحديث في الذكريات مع الخالة العطرة بمنطقة حلبة بمدينة توزر.
0: توايز بكري بناتي ماشي كيتو بكري الوحدة كانت بيت كما نقول تقول غدوة راي عندي تويز يثور ويذبح بكري ماشي كيتو تتلمك النساء بالحداش بلا 12 المرأة يا للا من الصباح وهي ظل المرأة تقردش للمغرب نسدو في الأرض ندقوا له حبوثة هنا والنيرة ظل هنا نظل نجر هو مو 3 ذروع وشوي عرض ننشرو نجيبو السدية نخيطو ونبدو ننس ونظل نغني ونظل نزغرت ونظل كنا نحو ونبيعو يدو الليبيا يدو الجزائر يدو لكل بلاصة تجار هذيك الكبار أما لا مش هو كان الزغلام يلا يرحمه كان ولد قبل الله يرحمه كانت النساوين تهز وتمشي تبيعي روحو بي حتى الإيطالي توصل على النبي البيع بيع واللبسة لبسة والهمة همة راه على 3 أنواع تحبي البرنوس الخشينة تحبي البرنوس الوسط تحبي البرنوس الرقي راهي مراحل راه.
1: بعد الانتهاء من عملية النسج وحين يصبح البرنوس جاهزا كقطعة قماش يؤخذ إلى محل الحياكة والتطريز ليتم وضع الصفيفة التي تضيف جمالا وقيمة لهذا اللباس. الهادي عبادي مختص في خياطة البرنوس التقيناه بمحله بسوق الربع بنفطة وكان منهمكا بالحياكة.
7: من عام 70 وانا في الخياطة التو خيط البرنوس انا يجي رقعة انا نفصله ونشري له كيف هذه سفيفة وقيت ونقيت ونعمل له الصدرة معناها هذيك الزينة نتاع البرنوس الصدرة تجي القدام هذيك ويتخيط معناها ويقسموا له عود فارح وكل شيء تخيط في الماكينة هذيك نخيطها والزينة بالقيت والسفيفة لقيت الواد مشبكه انا بالسفيفه، نعمل السفيفه في الاول وبعد ثاني نشبكوها بالقيط في رسوم معينه. نعم هذيك معناها الزينه تاع البرنوس، من غير صدره هذيك ما يجيش البرنوس، خلاص ما يتلبسش البرنوس من غير صدره نتاعها، هي اللي تعمل لها قيمه. هي ميزه لانها البرنوس نتاعنا احنا اصلي بالصوف والبر وخرق العادل، ديما نخيطوا معناها حتى في الصيف نخيط البرانيس ومن كل بلاصة يجوا، يجوني من قفصة والله السنا خيط زوج برانيس لفرنسا. نعم مطلوب ياسر، غير الانتاج ما عادش هذيك المشكله. توكي ساعات توصي على برنوس وبري نتاع وبر يبقى بالعامين باش يسد الاسعار نتاع نتاع الصوف هذا، معناها الوبري نقولوا احنا معناها يعمل من 400 ل 500 دينار 600 7 نتاع الوبر من المليون، وانت طالع حتى المليون ونص. حرفاء ثم توانسة مغتربين معناها يلبسوا. المشكلة في الصنعة هذه راهو الشباب ما عادش يتعلم، ما عادش سيئ نمشوا احنا الكبار وفاء، ما عادش من تلقي برنوس يخيطوه. توكي مخيط كان انا البرنوس ثم واحد اخر زميلي اللي هنا ذاك هو.
2: للبرنوس رمزيات أخرى، برنوس العريس، وعادة في العديد من القبائل والعديد من العائلات كانت العريس يجهز له برنوس خاص بالعرس، برنوس الأبيض يسمى برنوس العريس، وله رمزية ويحتفظ به في العائلة كرمز كشيء ثمين. كذلك البرنوس هو صاحب الرجل في تنقلته، لأن البرنوس يلعب أكثر من دور، فهو غطاء، فهو فراش، فهو بيت استراحة في الخلاء، في جزء منه يحمل قف، الطربوش تتحول إلى قف يضع فيها مثلا الراعي أغراضه أو مأكله أو مشربه لفترة معينة، يضع فيه الراجع من السوق بعض ما اقتضى رمزية البرنوس رمزية كبيرة. البرنوس ورد في العديد من عناصر الثقافة الشعبية اللامادية كالأغنية البدوية، برنوس جريدي على كتف سيدي نحيت بيدي بدق الخلالة، برنوس رمز للرجل، ولك إنسان ضيع برنوس ولا إنسان باع برنوس، البرنوس كذلك هيبة للرجل، في رمزية بالنسبة خاصة عندما يتحدثون الأحفاد والمريدين على الأولياء، سيدي عمر يغطيني بجناحك، وهنا الجناح معناها فيه رمزية، جناح الحماية، جناح الاحتماء بالولي.
0: تخدم نسوي على أرواح، تكسي أرواح، تجيب حنة، تجيب سويك، تجيب لبسيت، تجيب كل شيء. هي نعم نعاون ونقدوا لضيار نقطواتنا وفراشياتنا كل شيء من البرنوس، كل شيء كل شيء بكري نحف البرانيس ونبيعونا ولا بس علينا.
3: هو المراه بطبيعتها في الدار تنسج، وكان اكثر من منسج يكون في الدار الوحده، على خاطر احنا انسان تاعنا تاع جريد ما كانش تخرج للفلاحه، كانت موجوده في دارها تنسج البرنوس، وبعد ما يتنسج يجي الراجل يهزه للنقي ينقيه باش يرجعها ارطب ومعناها قابل للاستعمال. النقي هو اللي يهزه لسوق اللفه، كان في سوق الرباع كانوا معروفين تجار غاديك يهزوا اللفه وبعد تالي يتنقلوا بها لداخل الجمهور وإلا للعاصمة باش يوزعوا المنتوج هذاك. والمرأة كانت تساهم مساهمة فعالة في الاقتصاد متاع دارها، اللي هو الراجل كان احنا يما ما نقولوش الملاك نقولوا الشريك، كان يستنى في الخمس نتاعها من العام للعام باش ينجم يوفر المصروف متاع دارها. أما المرأة كانت هي يوميا تخدم البرنوس ويتباع وهذاك المصروف العام يتسمى، والراجل باش يجازي المرأة متاعها أخر العام كي نقولوا في الخريف احنا بعد ما يبيع الغلة متاعها يولي يديها حلية متاع ذهب معناها كما هدية على المجهود اللي هي وقفت معاه وسانداتها العام الكامل. كما ثم مثال شعبي يقول توزر توزار جالها حزار بيعها وشراها في حجور نساها، معناها توزر توزار وانا تجي الناس تزورها ورجالها حزارة ما يخلوش نساها تخرج البرة، وبيعها وشراها في حجور نساها أنا نساء تنتج وتبيع وفي الأخر الرجال معناها يجيب لك الحجر متاع الذهب على المجهود متاعها اللي عملتها معاه.
1: هي صناعة يدوية في طريقها إلى الاندثار، لكن البرنوس يبقى هوية ثقافية بتفاصيله الراسخة في الذاكرة. القرداش، الخلالة، القيام، المشط والسداية هي صناعة أصلية تأبى النسيان.
2: هو رمز من رموز الإكساء التقليدي التونسي، تراجع الآن البرنوس بكثرة، ضرورة الاعتناء به، ضرورة تشجيع الإبداع فيه من جديد لكي يقع الاستلهام منه واستخراج منه بعض القطع التي تضاهيه والتي تكون مقبولة وتتماشى مع العديد من الأعمال اليومية اليدوية أو حتى المكتبية أو المهنية، ويدمج ويبعث من جديد لكي تتواصل هذه المهارات وهذه التقنيات.
3: بالنسبة لوقتنا الحالي شيء يغيظ بصراحة. المنتوج هذا تقريبا قاعد ماشي للاندثار، قلة قليلة من النساء الكبار اللي هم مازلت عندهم الصنعة هذية. عزوف للشباب على صنعتنا حاليا، فما طلب للمنتوج هذايا للبرنوس الجريدي، ونحاولوا قاعدين نبحثوا على النساء تخدم وتعلم شباب جديد باش نحافظوا على الصنعة هذية اللي كانت في وقت من الأوقات معروف في الجمهورية التونسية، البرنوس الجريدي والحرام الجريدي والمقردش اللي هو معروف كان في بر الجريد. نتمنوا

0: تلحين الشارة عادل بركوس، توزيع محسن المطري.
1: برنوس الجريدي، إعداد وتقديم وحيدة مبارك، هندسة الصوت عبد المبين مولا،
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2024.
2: إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: ابتداء من 14 سبتمبر 2026
2: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
1: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
2: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وبرامج إخبارية حينية،
1: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
2: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
1: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
2: بكل الألوان.
1: بكل الألوان.
3: إشهار
4: مع أورانج بوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G.
5: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
4: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
3: إشهار
6: من قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكاف في خدمتكم. The station www.radiokaf.tn.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
6: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكاف في خدمتكم. The station www.radiokaf.tn.
8: تحية طيبة مستمعين، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري.
9: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
8: أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري أن جاهزية الديوان في أعلى مستوياتها، وذلك بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمجابهة التقلبات المناخية المنتظرة خاصة اليوم وغدا. وأضاف المشري أن الديوان تولى أعداد خطة استباقية بهدف تعزيز المناطق التي قد تشملها التقلبات المناخية سواء على مستوى التجهيزات أو الموارد البشرية، خاصة وأن التوقعات الجوية المنتظرة تشير إلى إمكانية تسجيل كمية هامة من الأمطار تتراوح بين 40 و 60 ملمترا في ولايات الكاف وجندوبة وسليانة وتونس الكبرى، لتشمل في وقت لاحق ولايات نابل وسوسة، ويمكن أن تصل 80 ملمترا بولايتي باجة وزغوان. دعت مصالح الإدارة الجهوية للحماية المدنية بولاية سليانة في بلاغ أصدرته اليوم كافة المواطنين إلى التقيد بجملة من التوصيات توقيا من مخاطر التقلبات المناخية، وتشمل التوصيات الابتعاد عن ضفاف الأودية وأماكن تشكل السيولة وتجنب الاقتراب من الأماكن التي قد تشهد تدفقات مائية قوية خاصة قرب الأودية والمنشآت المائية، فضلا عن تجنب المجازفة بعبور الأودية وتفقد قنوات تصريف مياه الأمطار بمحيط المنازل والمحلات التجارية.

ليتسليانا إلى رفع 18 مخالفة، وذلك إثر 55 زيارة تفقد أمنتها 5 فرق مراقبة اقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بسليانا بالشراكة مع المصالح الأمنية والصحية وبإشراف السلطة الجهوية. هذا وأوضح المدير الجهوي للتجارة بسليانا قيس اليزيدي أن هذه الحملة تندرج في إطار التصدي لمظاهر المضاربة ومراقبة جودة البضاعة المعروضة. أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية اليوم بأن مستشفيات القطاع قد استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيداً و30 مصاباً. هذا وشنت قوة الاحتلال الصهيونية اليوم حملة اعتقالات طالت أكثر من 26 فلسطينياً في عدد متفرقة من مناطق الضفة الغربية وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية. شكراً على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: عشوية تسيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.
2: تحية مسائية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ديما على موجات إذاعة الكيف في آخر عشوية من عشويات الصيف معاكم في هذا المساء، وإن شاء الله ننتقلوا في شبكتنا البرمجية الخريفية إلى نبض المساء انطلاقا من الأسبوع القادم في موعد متغير إن شاء الله باش يكون يوم الأربعاء من السادسة إلى الثامنة مساء على راديو الكيف. اليوم نختم معكم شبكة اللصيف وافتتحناها تقريبا بأمطار وغيث الخريف. يا رب يكون غيث نافع، كل قطرة تمطر وكل رشة وكل زخة من زخات المطر وكأنه تبعث فينا الحياة. لكن ديما نسأل الله السلامة لكل مستمعينا، للناس اللي تبعوا فينا، لكل مستعملي الطريق، يعني زخات قوية عن المعتاد خلتنا نلاحظوا أنه فما امتلاء يعني على مستوى الشوارع الرئيسية لمدينة الكيف. نتفهموا أنه الأمطار وأنه ما فماش يعني اهتمام كبير برشا بعنصر النظافة والاستعداد لموسم الأمطار وموسم انطلاق الأمطار اللي يتطلب برشا برشا برشا خدمة مسبقا حتى نتجنب عمليات معناها بين ظفرين، إغراق الشوارع الرئيسية والكياسات والطرقات وما نشوفوش بلوعات مسكرة وبلوعات ما تخدمش وقوارير بلاستيكية في كل مكان. الحقيقة هذا المشهد طلعناه في شوارعنا هذا المساء، وبما أنه احنا نحب كل قطرة تمطر تكون فيها الخير وفيها السلامة، فماذا بينا الناس الكل يعني أي مواطن عادي، أنت استهلك الدبوزة أو قارورة بلاستيكية ما فيها بيس، حطها في كيس بلاستيكي يحطها في مكانها المناسب حتى تجي البلدية تقوم بدورها وتكون المجهودات متعددة. نشوفوا في عباد أيضا تحاول أنه تحرر الأمام أو الواجهات متاع المحلات متاعها من الأمطار، لكن تغلب ربما هذه الأمطار وحكمة ربي سبحانه في قوة وزخات هذه الأمطار تغلب المقدرة متاع الإنسان، إلا إذا كان هو متجهز ومتهيأ مسبقا لمثل هذه الظواهر الطبيعية. وإحنا سبق وحكينا عليها، والمعهد الوطني للرصد الجوي نبه في أكثر من نشرة تحذيرية، ولكن هذا الواقع وهذا الموجود. ما زلنا نقول إن شاء الله، نسأل الله السلامة، إن شاء الله كل قطرة تمطر فيها كل خير. ما زلنا فرحانين وما زلنا نحب نعيش وفرحة بأجواء الغيث النافع كيما معتهونا ربي سبحانه بريحته، بانتعاشة التربة، الشوارع اللي قاعدة تتغسل بعد يعني صيف حارق. الحقيقة هذا الكل يخلينا ديما نقول إن شاء الله أثنية زينة وإن شاء الله طريق سليمة لكل مستمعينا في كل مكان.

0: تقنية زينة مع توفيق الشرعي.
1: مرحبا بكم الناس الكل، وإن شاء الله ثنيتكم زينة. شنو أهم النصائح باش نتجنبوا الحوادث المرورية؟ تطلب الوقاية من حوادث الطرقات التزام صارم بقواعد الجوالين، ونتجنب السرعة والانشغال بالهاتف الجوال كما يلزمنا. نقوم بصيانة العربات بانتظام، ويلزم زاد جهود الأسرة والمجتمع تتكاتف باش نربوا أجيالنا على السلامة المرورية. أخوان السواق اللي سمعوا فينا، يلزم نلتزموا بالسرعة وعدم الإفراط فيها. يلزم زاد نتجنبوا استعمال الهاتف الجوال اللي يشتت لنا الانتباه أثناء القيادة. يلزمنا كذلك نحافظوا على مسافة كافية بين العربات، خصوصا في الطريق السريعة ولا وقت الثمة مطر وإلا تقلبات الطقس. ما ننساوش اللي حزام الأمان يبقى ديما إجباري لكافة الركاب لتقليل الإصابات. يلزم كذلك نأخذ قصة من الراحة في أماكن الاستراحة عند الشعور بالتعب أو النعاس. بالنسبة للمترجل، يلزم ديما يمشي على الرصيف المخصص وعدم النزول إلى الطريق. يلزم يستخدم ممر المترجلين ويحترم إشارات المرور الضوئية. يلزم يكون يقظ منتبه حذر في كل الاتجاهات. هذا ديما نصائح نقدموها لكل مستعملي الطريق، وإن شاء الله ثنيتكم زينة الناس الكل. إلى اللقاء.
0: ثنية زينة مع توفيق الشرعي.

0: إشهار.
1: الله يعينك، حضرتش الكهرباء.
2: مريق لا، أما نصيحة، عود عمل لها لونتروتيان في وقته.
1: عندك الحق، حتى هي ولات تاكل في ليسانس ماكلة.
2: بالطبيعة، إذا ما تعملش لونتروتيان في وقته، تخلصوا ليسانس.
1: أي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
2: دقيقة مدام، جست خنزيد ونفقدوا العجيل.
1: حتى العجيل داخلين في لونتروتيان؟
2: بالطبيعة، هما روح الكهرباء.
1: منين نعرف عليها أنا قداش لازمهم هواء؟
2: سهلة برشا، تلقاها مكتوبة في المونطون تاع الباب، ولا في باب الريزيرفوار، ولا في كتاب الكهرباء.
1: أيا بي.
2: تعرف يا مدامة، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل لـ 40%.
3: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
4: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار
5: إذاعة الكيف، وما زلنا متواصلين معكم في العشوية. العشوية من الآن إلى حدود 8 مساء، لحظة بلحظة معكم في إيقاع فصل الخريف. فصل الخريف اللي كيما على صفحتها الرسمية الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة تقول إنه فصل الخريف أجواء جميلة لكنها تتطلب المزيد من الحيطة والحذر. احذر الرياح القوية، ابتعد عن الأشجار، اللوحات الإشارية، الأجسام القابلة للسقوط، قد بحذر وتجنب السرعة واحترم مسافة الأمان على الطرقات المبللة، والأهم الأهم نظف المحيط وتأكد من تنظيف قنوات تصريف مياه الأمطار والمزاريب. هذه وقاية اليوم، أمان للغد، وفي حالة الخطر والطوارئ تحط على ذمتكم 198، وإن شاء الله لبيس، إن شاء الله خريف ماطر، والخريف هو العام حقيقة، إن شاء الله جينا فيه أمطار الرحمة وأمطار الخير. من الخريف ومن أجواء الغيث النافع نمشي معكم الأجواء المسابقات، وكما تعودتوا كل يوم على راديو الكيف مسابقة على كيف كيفكم، مسابقة فيها 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. وسؤالنا سهل برشا، سؤالنا باش نمر بطبيعة الحال بعد ما أزلل الستار عن المهرجانات الصيفية، توا وقيت باش نحكيو على المهرجانات الخريفية اللي مربوطة ب يعني تثمين برشا منتوجات من الجهة. سؤالنا يتعلق بالدور الجديدة لمهرجان الرمان بتستور، احنا نسألوا على عدد الدورة الجديدة لسنة 2026 واللي ان شاء الله باش تنتظم من 27 اكتوبر الى غاية 1 نوفمبر 2026. نسألوكم على عدد الدورة، طبعا الاجابة بعد 6:30. ناخذوا تليفوناتكم ونشوفوا بطبيعة الحال شكون الحاضر وشكون اللي باش يكون فايز معنا. نمشي اكيد في اجواء العائلة التونسية والأجواء الحقيقة على أشدها في داخل كل العائلات، حديث على الكراسات، على الكتب، على الدروس، على تنظيمها، على جداول الأوقات، على التطبيق الجديدة، على سجلنا ما سجلناش، على شنو الكرتاب لحضرت وإلا ما حضرتش، على يعني اللبسة. كرنفال الحقيقة، كرنفال مناسباتي نعيشوه تقريبا كل مفتتح شهر سبتمبر، نستنيه بفارغ الصبر 15 سبتمبر حتى ينطلقوا أبنائنا. فما اللي عندهم لأول مرة يلتحقوا بمقاعد الدراسة، فما اللي عنده برمجة خاصة باش ينخرط ياخذ البكالوريا متاعه وينجح يتنقل إلى عالم الجامعات، فما اللي مازال أول مرة في التمهيدي وأول مرة في التحضيري، فما أبنائنا في الأرياف اللي يستنوا شنو الجديد في مدارسهم، تهيئت ما تهيئتش، حلمة كبيرة يحلمها تلميذ التونسي. لكن العائلة التونسية تتقاسم ربما كل هالتفاصيل هذية، وإحنا في سياق التفاصيل هذية حابين نشوفوا كيفاش نجم تكون يعني الاستعداد مريح للناس الكل، مريح للتلميذ، مريح للصغيرات، مريح أيضا للعائلة، سواء في إطار النفقات الاجتماعية وفي إطار أيضا توزيع الأوقات والرزنامة والاستعداد لخوض هذا العام الدراسي بأكثر راحة. نمشي مباشرة للكوتش فدوى الحريزي. كوتش مساء الأنوار، أهلا وسهلا بك من جديد على موجاتنا.
6: عسلامة رفيقة، مرحبا بك ومرحبا بكل السادة المستمعين.
0: سلعة شوية مباركة وإن شاء الله كلها متعة مع برنامجك إن شاء الله.
5: إن شاء الله. وإحنا بالمناسبة نغير موعدنا إن شاء الله في الشبكة الخريفية القادمة إلى يوم الأربعاء من السادسة إلى الثامنة مساء إن شاء الله. في عود الخميس إن شاء الله يتغير موعدنا ويكون لنا إن شاء الله بإذن الله معك دائما هذا اللقاء وهذا الموعد. إذن كوتش يعني هالمهرجان في العيلة التونسية في أسرتنا كيفاش نستعدوا له؟ معناها في الوقت، في التنظيم، في النفقات، في الاستعداد النفسي خاصة؟
0: هو الاستعداد النفسي راهو أهم حاجة. خاطر حتى الماديات نحن ما زلنا على أبواب عودة مدرسية، ونحن نعرفوا إلي العودة المدرسية فعليا راهي تبدأ 1 أكتوبر. بمعنى يعني 15 سبتمبر وقت اللي نرجع وقت اللي يرجع طائراتنا راهم باش ياخذوا الادوات المدرسيه. بعد ما ياخذوا الادوات المدرسيه ثم باش تتم عمليه مراجعه للمكتسبات السابقه. يعني الصغير في الفتره هذه يحتاج كان كراسه وستيلو فقط.
5: واضح.
0: البرنامج الجديد نبدو فيه كان له 1 اكتوبر. هذا المتعارف عليه. فالأولياء حتى متين ماذا بيهم ما يكلفوش رواحهم، ياخذوا اللي كتب توا ويخلوا الآخر سبتمبر اللي مازالي نجموا يكملوه راس الشهر مش مشكل. فنحاولوا ان نحن ما نضغطوش رواحنا في الامور الماديات وفي ما تكلفه العوده المدرسيه.
5: واضح. دونك هنا مازال بكري، تشري بشويه بشويه وبيحاول الله نوصلوا حتى المفتتح اكتوبر لو 1 اكتوبر قادرين على انه ننظموا عمليه معناها الشراءات نتاعنا، نجهز ولادنا كيما احنا نحبوهم، ولكن مش مضغوطين، معناها اخف شويه.
0: أخف ضغط سنين رفيقة، رو ماذا بينا نستنى ونشوف المعلمين والأساتذة شنو تطلب. رو ساعات الأولياء يضغطوا رواحهم شوية في أدوات بعد ويلقوا برشا منها ما طلبتش من ولدهم ولا من بنتهم، فتبقى الأدوات محطوطة. نقولوا نحن باش يستغلها وراو أكيد من بعد. علاش أنا نضغط في روحي مادية؟ نخلي نشوف المعلم شنو يطلب وناخذ صلون القائمة اللي باش يطلبها المعلم أو باش يطلبها الأستاذ. هذه أول حاجة. على مستوى اللبسة رو نعرفوا نحن اللي الأولياء كل تحب وليداتها ترجع في حاجة جديدة ترجع فيه، لكن راهو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
5: نسيلش أغسل وحدد ونظمك
0: الدنيا. اللي ضغط الدنيا هي المقارنات يا رفيق.
5: بالضبط.
0: نحب ولدي ما يرجعش أقل من أصحاب. النجم ما يرجعوش أقل من أصحابه، لكن بالتكلفة اللي تناسبني. راهو اللبسة فما فيها الرخيص وفما فيها المتوسط وفما فيها الغالي.
5: درجة
0: خلي ولدي يرجع كيما أصحابه، لكن بما يتوافق مع إمكانياتي المادية. من غير ما نرهق روحي، من غير ما نتدين وبعد نبقى أنا مانيش عارف إن نرد هديون هذيك، أو نبقى أنا مكسور ماديا. ما سبليش علاش. وزيادة ماذا بين صغيراتنا نعلمهم القناعة. شو معناها القناعة؟ يعني يبدأ عارف ظروف والدي ويبدأ هو طلبات وتكون متوافقة مع ما ينجموا يلديه قدمه له. مش أطلب اللي تحبوا نعمل لك، وإن نعرف روحي مدين منش قادر نولي نستلف منه ومنه، بعد نكون روحي منش قادر إن رجع الفلوس هذيك أو رجع الفلوس وبعد ترجع لي انعكاس على جوانب أخرى في حياتي.
5: واضح.
0: فهذه ثقافة نبنوها في الطفل من الطفولة وتكبر معه.
5: معقول ومنطقي جدا. يعني قادرين على أنه حتى باللبسة اللي عندنا ننظفوها نحدوها، معناها رائحة تكون طيبة، مظهر لائق مهندم، قادر على أنه معناها يخلي تلميذ هذاك ينخرط ويدخل القسم بتاعه مرتاح كيف وكيف أنديد وكيف كيف وكيف زملائه. هكا ولا كوتش؟
0: أكيد. النظافة والهندام المرتب هو أساس كل شيء. خاطر مثلا مش حتى واحد يمشي لصاحبه ولا صاحبته يقول بقيت شريك القطعه ذي، صح ولا لا؟
5: اكيد.
0: نحن ما نعرفش نعرفوا الاسعار. المهم انه يكون المظهر لائق. وصدقني يا رفيق، انا اكزامبل نعرف شكون يخدموا في اطارات عليا. صدقيني يمشوا يخدموا الفريب.
5: اكيد. هو لما حل راهو حتى الفريب ما عادش معناها اسوام وراهي غاليه وتوا بالعكس معناها ولا اللي لبس عليه يمشي الفريب.
0: يمشي الفريب. لسبب انه مثال القطعه في الفريب معناها اللي باش تكون بسوم عالي برشا في الجديد
5: خامتها باهيه
0: سوم اقل.
5: اي سومها
0: ناخذ انا حاجه دوكاليتي، حاجه دوكاليتي سوم باهي تدوم له برشا.
5: هذا على مستوى المظهر. على مستوى السلوك، كيفاش نعلم صغيري يعني اللي باش يدخل المدرسة واللي يعاني ربما من إشكاليات في التعامل في التواصل، باش يفتح صفحة جديدة في علاقاته في المحيط المدرسي متاعه، يفرق ما بين فضاء الدرس والفضاء الخارجي. وحاجة أخرى ومهمة جدا كوتش، كما تعرف فما خطر محدق كبير برشا معناها بأبنائنا، وإحنا نسمع لليوم الحمد لله أجهزتنا الأمنية مرابطة وقادر على إنها تحط حد لمثل هالمخاطر هذية، لكن كيفاش ننبه صغيري إلى مخاطر اللي موجودة خارج الوسط المدرسي، يعني في محيط المدرسة؟ لما نحكيه عليه معناها القبض على شكون متورطين معناها في استهلاك وإلا في ترويج المخدرات، وإحنا نشوفها قريب تنا برشا لهنا حسب آخر المصادر في مدينة تجروين، والهدف متاعها الوسط المدرسي. كيفاش نحدث صغيري خاصة معناها الصغار الصغار والمراهقين إنه راو فما خطر، راو فما مخاطر، وراه الوسط المدرسي ماهوش ديما الوسط المريح الآمن خاصة خارج أسوار المؤسسة التربوية؟
0: أول حاجة رفيق الحوار مع الصغير، اني انا نحاور ونفهمه كل شيء. سنين المراقبه يلزمني بعد ما نحاور، خاطر راهو الولي عنده تاثير لكن زاد الشارع عنده تاثير. خاصه نعرفوا نتاعنا اللي صغيرات يبقوا برشا لبرا، خاصه اللي يخدموا يحطوا ولادهم في الجارد، معناها يعادوا بهم السبعه نتاع الصباح يقابلوا السبعه نتاع العشيه.
5: فالاولياء
0: للاساس ظروف العمل تقتضي انه هكا، فالشارع ياخذ دوره اكثر من الولي. هذاك علاش عنده تاثير كبير. فمهم جدا اني انا نفهم صغيري، مهم جدا اني نراقبه. ثالث حاجه يتم نعلم صغيري انه يحكي لي كل شيء، نعطيه الامان، خاطر الصغار علاش ما يحكوش لاولادهم راهو صاحبي راوتني راهو قال لي ايش رايك تبيع معايا الحكايه دي، ايش رايك تدخل معايا في الحكايه دي، راهي تجيب فلوس. ما يفهم حكايات نتاع اغراء هي راهي.
5: اكيد
0: اذا كان الصغير ماخذ الامان من والديه راهو ينجم يجي يحكي لهم. يولي وقت الولي ياخذ دوره وينبه ويوعيه يحميه بأي طريقة كانت. أما إذا كان صغير ما هوش ماخذ الأمان من والديه، رو يا إما المرة الأولى يقول لين بعد لين بعد لين بعد، رو يبدأ يضعف بشوي بشوي خطر ينفردوا به لابد بشي يجيبوه لثنية كما نقولوا نحن بالدرجة،
5: يضغطوا عليه يغروه،
0: يضغطوا عليه بأي طريقة. وثم حتى لما يغروش ثم تصير تهديدات رو يا رفيق،
5: أكيد ابتزاز
0: وتهديدات وتهديد باستعمال العنف وتهديد برشا حاجات
5: يعني
0: للبنات وللولاد على حد سواء.
5: يعني أعطي الأمان لصغيرك، اسمعوا حدثوا راقبوا مثالش، معناها ما نعطيهمش معناها كالمساحة الكاملة متاع الحرية، لكن حرية مع مسؤولية باش نجموا بطبيعة الحال نأمنوهم ونستأمنوهم على حياتهم وهم بعاد علينا. كوتش يعطيك الصحة، شكرا جزيلا ليك، وقتنا في ساعة عدى معاك، إن شاء الله ملتقانا الأربعاء القادم بإذن الله في توقيتنا الجديد. نقول لك في لمان وسهرة طيبة وإلى اللقاء.
0: شكرا.
5: إلى اللقاء. مازلنا معكم في العشوية، مازلنا مكملين إيقاعاتنا وأنغامنا، وديما في العشوية لحدود الثامنة على راديو الكاف.

0: وما زلنا في العشوية، ما زلنا مكملين ديما مع استعداداتنا للموسم الدراسي المقبل يا ميت، وبدأ العاد التنازلي الثلاثاء القادم 15 سبتمبر. كما تعرفوا بدأت اهتمامات كبيرة، وحتى ندوة وطنية تنعقد بمقر المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بقرطاج، إلى الهدف متاحة بحث سبل تعزيز التربية الغذائية داخل الوسط المدرسي وتشجيع الممارسات المتعلقة بالغذاء الصحي والمستدام، إلى جانب تثمين المنتجات المحلية والحد من هدر الطعام. كما تعرفوا احنا في السياق هذا يهمنا تغذية سليمة من أجل جسم سليم، جسم قادر على أنه يخمم بالغذاء، يقاوم الأمراض ويتمتع بحيويته، ويكون قادر على أنه يستقبل المعلومات براحة وأيضا بجدية. هذا الكل اللي حبيناه وحبينا نحكيه عليه اليوم مع ضيفتي أخصائية التغذية غالية عطويني في بوان تغذية. غالية مساء النور، أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
1: مساء النور رفيقة، مرحبا بيك وبس الكل يتبع فينا ويسمع فينا ديما.
0: وإحنا نذكروهم ديما أنه رو موعدنا إن شاء الله ابتداء من الأسبوع القادم باش يتغير مع شبكة الخريفية الجديدة، باش نوليه إن شاء الله في العشوية بتاريخ الأربعة من الستة للثمانية إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: إذن غالية كيما تعرف معناها واهتمام كبير، حتى ندوة وطنية موجودة في العاصمة كلها معناها في إطار التربية الغذائية السليمة، يعني احنا في صلب الموضوع اليوم.
1: اكيد.
0: اذا حبينا نحكيه على غذاء سليم، القواعد الأساسية، ولانه توا ظهرت يعني برشا أنظمة غذائية متنوعة خاصة تستهدف المراهقين، من الشباب معناها المراهق اللي يحب يبني العضلات متاعه، ومن البنات اللي تحب تحافظ معناها على وزن مثالي. فنشوفوا معناها أنظمة غذائية غريبة عجيبة، من بينها تركيز تحديدا على انه يوخروا معناها في توقيت الفطور متاع الصباح، وإحنا نعرفوا تربينا تقريبا على أنه فطور الصباح أولوية معناها في غذاء التلميذ. صحيحة غالطة؟ وقتش نلتجئوا للأنظمة الأخرى؟ فسرنا
1: بالضبط. موضوعنا اليوم موضوع مهم برشا. نعرفوا اللي التغذية المتوازنة والسليمة هي باش تعطينا طاقة، هي تعطينا نشاط، هي تعطينا التركيز. وكما حكيت انت رفيقة، معنا برشا أنظمة ظهرت وبرشا أطفال ومراهقين للأسف معنا قاعدين يتبعوا في الأنظمة هذه. ونحن ديما نأكدوا اللي راو ديما خاصة الأطفال والمراهقين لفترة نمو راو يحتاجوا التغذية سليمة ومتوازنة باش ما يأثرش على تركيزهم ولا على النمو متاعهم. احنا لهناك باش نحكيو على الفطور الصباح اللي هو حاجة معنا فما برشا أطفال ومراهقين يا إما يبدأ يضربهم الوقت ويخرج بلاش فطور، ولا يبدأ ما عينوش في الماكلة، ولا يتبع في نظام غذائي معين باش ينقص في الدهون ولا باش يزيد في العضلات وحاجات ذيك الكل، يولي هوكا يفضل انه ما ياخذش فطور الصباح، ويا اما ياخذ نمجة العشرة والا ينطلق ديريكت في الوجبة الاولى اللي هي فطور نص النهار. لهنا حبيت نوضح اليوم
0: ويا ريت معناها فطور نص النهار، يا ريت معناها وجبة كاملة، راهو يمشي بطبيعة الحال للأكلة الخفيفة معناها
1: معناها اللي يزي ما فماش فطور الصباح وتزيد المعدة ديريكت نعطيها حاجة هضمها صعيب وتنطلق من غادي معناها المشاكل الهضمية والمشاكل الصحية الكل. دونك احنا حابين ناكدوا لهنا في نقطه مهمه نبداو بها، اللي راهو فطور الصباح وجبه اساسيه خاصه للاطفال والمراهقين. تو احنا قادمين على قرايه ونعرفوا اللي في الصيف ريتم النوم تفرعش.
0: غاليه ما زلت معانا؟ انقطعت المكالمة مع غالية، نشوفوها ألفة أكيد فما إشكال في التواصل، نحاول نتواصلوا معها نتفهموا أكيد العوامل الجوية. إذا كان حاضرة معنا نرجعوا لها باش نحكيوا على التربية الغذائية السليمة، خاصة في ظل موجة كبيرة برشا من الشباب والمراهقين اللي يحبوا معناها يكونوا عضلات، يحبوا يبنيوا هالعضلات هذه، فما تنقيص في أنواع معينة من الأغذية، فما اتباع لأنظمة غذائية، يا إما صيام متقطع يا إما كيتو يا إما ما نعرفش معناها أسماء غريبة وعجيبة في عالم التغذية. وإحنا اللي همنا إنه صغارنا يتغذوا مليح لأنهم في سن حساس جدا، وبناء معناها الجسم يتطلب غذاء سليم متكامل متوازن قادر على إنه يعطيهم شحنة من النشاط والحيوية، وفي نفس الوقت يحافظ لهم على سلامتهم وسلامتهم سلامة يعني تقبلهم للدروس، حركتهم اليومية، مناعتهم اللي هي أولوية معناها في سياق التقلبات الجاية. خاطر احنا باش نخرجوا من الصيف ومقبلين على موسم الخريف وبعدها موسم الشتاء، ونعرف مليح التقلبات الجوية شنو تنجم تعمل في صحة الإنسان وصحة الشباب. فما بالك اللي ماهوش متغذي بالباهي وماهوش مراعي القواعد الصحية في التغذية متاعو. نتفهموهم يحبوا يبنيوا العضلات، يحبوا جسم هكا رياضي، لكن فما قواعد معينة يلزم نتبعها. غالية نرجع لك مرة أخرى، تحية ليك ونعتذر أكيد على الانقطاع. تفضل.
1: بحكم الظروف الجوية والكل
0: أكيد.
1: دونك حكينا على فطور الصباح اللي هو وجبة أساسية ومهمة برشا، خاطر هو باش يعطي الطاقة يعطي التركيز. خاطر فما برشا أولياء يقول لك راهو صغير نبعثو يقرا، من بعد كي نسألو شنو قرا ولا باش يجي حاضر الامتحان الكل ما يتفكرش اللي قرا. خاطر هنا فطور الصباح كي ما يكونش موجود كي ما باش نحكيو من بعد بطريقة هكا متوازنة والكل، راهو الطاقة ما تكونش متواصلة على طول النهار. صغير بالحق يفقد التركيز وما عادش ينجم لا يقرا لا يستوعب المعلومات كيما يلزم. دونك أهم حاجتين ماذا بينا يكونوا موجودين في فطور الصباح اللي هما البروتينات كيما الحليب ومشتقاته ولا العظم الجبن الياغورت، وعنصر السكريات البطيئة الامتصاص اللي هي تعطي الطاقة المدى البعيد كيما الشوفان بسيسة الخبز. معناها بكل بساطة نجمو ناخذو كاس حليب وكيك مصنوع في الدار من المستحسن ومعها كعبة غلة، ولا صح فدراع فيها شوية جلجلان ومعهم عظمة وكعبة غلة، كعبة ياغورت ونزيدها شوية فاكهة من الموجود في الدار، شوية جلجلان ومعهم عظمة وغلة. هكا باش تكون الطاقة موجودة من وقت يدخل هكا التلميذ للقسم حتى يجي وقت الفطور نص النهار. ونبعدوا خاصة في الصباح على السكريات ثلاث الامتصاص كما العصائر بأنواعها، الحلويات، الحاجات فيها برشا سكر، فترة ذيك راه باش تعطينا طاقة سريعة جدا. معناها في صار صغير مثال مع 6 ولا 7 ما تجي 8 يبدا يفقد التركيز، ما عادش ينجم يركز بالقدا ويولي وقتها رفيقة يلتجأ للمجة متاع العشرة اللي هي راهي اللمجة حاجة معناها ماهيش أساسية إلا في حالات خاصة. الحالات الخاصة مثال كي يبدأ الصغير هكا النمو متاعه مش قاعد يصير بطريقة عادية، وقتها نلتجأ ويكون فما اللمجة مع العشرة. وإلا الأطفال اللي عندهم مرضى السكري حالات خاصة كيف كيف نجم وقتها ناخذوا لمجة، بتبيع اللمجة تكون صحية ومتوازنة. أما أطفال أخرين والمراهقين عاديين يفطروا فطور الصباح متاعهم كيما حكينا، ومن بعد ننتقل لوجبة فطور نص النهار. خاطر برشا دراسات تعملوا في الفترة الأخيرة رفيقة أثبتوا إلى اللمجة متاع العشرة يبدأ الطفل ما يستحقهاش، لا هي من بين الأسباب اللي تؤدي للسمنة. يعني اللمجة ما تكون موجودة كي يبدأ الطفل يستحقها، وإلا يبدأ فما ساعات نقص متاع حديد ولا شيء هي مش موجودة بكثرة الصباح النجمو فطور الصباح نقسموه. معناها فطور الصباح شطر يكون موجود وشطر ثاني نكملوه في اللمجة، مش يفطر فطور الصباح كامل ونزيدوا لمجة أخرى كاملة مع العشرة،
0: ووقتها تولي نتيجة عكسية نولي معناها في مرضى السمنة.
1: بالضبط هذا هو، وزيادة في الوزن. هنا الطفل اللي فقط يستحق لمجة مسائية، خاطر الفترة المسائية من فطور نص النهار للعشاء باش تكون أطول من الفترة الصباحية. وبتبيع ديما ماذا بينا لمج معناها صحية مصنوعة في الدار كيما كيك مصنوع في الدار وياغورت، شوية كوكيز مثال وكعبة ياغورت، شوية مكسرات وكعبة غلة، حاجات باش تعطيه طاقة ديما على المدى الطويل وباش نجم يستنى وقت العشاء. وما ننساوش الماء بكمية هامة، خاطر كيف كيف الوقت تخلوط في الصيف ما عادش فما وقت معين بتاع وجبات والكل، نحاولوا نلقوا حل الماء باش يكون موجود هكا في الفترة الصباحية والمسائية. نحاولوا نرجعوا الوجبات نتاعنا فطور الصباح ونص النهار العشاء كيما كنا قبل معناها العطلة، وركزوا ديما على الخضر والغلال خاطر هي اللي باش تعطي الفيتامينات الأملاح المعدنية اللي يستحقهم الطفل في الفترة هذه نتاع النمو.
0: واضح، يعطيك الصحة غالية، شكرا جزيلا ليك. إن شاء الله هالنصائح هذه تكون فيها برشا فايدة، نردوا بينا على صحتنا لأنها هي الأساس وهي الأصل، وخاصة خاصة وقت نحكي معناها على الغذاء، لأنه يعني الأمراض كلها متعلقة بالمعدة، وإحنا نعرفوا أصل المعدة هي أصل الداء، إذا كان صلحنا اللي ناكلوه بحول الله الأمور الكل تكون لاباس
1: بطريقة إيجابية.
0: إن شاء الله يعطيك الصحة يا غالية، شكرا لك، إن شاء الله نتقابلوا في نبض المساء الأربعاء القادم بإذن الله. نقول لك في لمين وسهرة طيبة، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: ما زلنا معاكم وما زلنا ديما على راديو الكيف. مستمعينا نذكركم في مسابقة اليوم، نسألوا على عدد الدورة الجديدة لمهرجان الرمان بتستور الدورة هذه، إن شاء الله تنطلق 27 أكتوبر متواصلة 1 نوفمبر. ما زال الحدث جديد جديد، دونك تنجموا تجيبونا بعد 6:30 وابقوا معنا ديما على راديو الكيف.

0: الله رامي حلو.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
4: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكيف شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
3: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات.
4: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وبرامج إخبارية حينية.
3: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم.
4: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب.
3: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
4: بكل الألوان.
3: بكل الألوان.
5: إشهار
6: مع أورانج. بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
7: الغونتخي مشكل للقراية. الغونتخي فرصة باش تبدأ عادية جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
6: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
7: عندك أورانج.
5: إشهار.
8: السادسة مساء.
9: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
8: تحية طيبة مستمعين، أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. وفي أبرز عناوينها: المعهد الوطني للرصد الجوي يدعو المواطنين لليقظة التامة على إثر التقلبات المناخية المنتظرة اليوم وغدا، ويسند اللون البرتقالي إلى 3 ولايات من بينها ولاية باجة. الديوان الوطني للحماية المدني يؤكد جاهزيته في أعلى المستويات لمجابهة التقلبات المناخية. وزارة التجارة تطلق حملة وطنية لمراقبة مسالك توزيع المستلزمات المدرسية تزامنا مع العودة المدرسية القادمة. أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري أن جاهزية الديوان في أعلى مستوياتها، وذلك بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمجابهة التقلبات المناخية المنتظرة خاصة اليوم وغدا. وأضاف المشري أن الديوان تولى إعداد خطة استباقية بهدف تعزيز المناطق التي قد تشملها التقلبات المناخية سواء على مستوى التجهيزات أو الموارد البشرية، خاصة وأن التوقعات الجوية المنتظرة تشير إلى إمكانية تسجيل كميات هامة من الأمطار تتراوح بين 40 و60 مليمترا في ولايات الكاف وجندوبة وسليانة وتونس الكبرى، لتشمل في وقت لاحق ولايات نابل وسوسة، ويمكن أن تصل إلى 80 مليمترا بولايتي باجة وزغوان. كما أكد المعهد الوطني للرصد الجوية أنه قد أسند اللون البرتقالي إلى ولايات باجة وتونس الكبرى وزغوان، مع الإشارة إلى أن اللون البرتقالي في خريطة اليقظة يشير إلى درجة إنذار مرتفعة تستوجب اليقظة التامة. هذا وبين المشري أن الديوان الوطني للحماية المدنية قد قام برفع الجاهزية العملياتية لكافة وحدات النجدة والإنقاذ في هذه الولايات إلى أعلى المستويات، وتفعيل منظومة التعزيز المركزية أو التعزيز الجهوي بالتجهيزات والأفراد لهذه الجهات لتأمين كافة التدخلات، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي أثبتت التجارب هشاشتها. على مستوى الجهات، دعت مصالح الإدارة الجهوية للحماية المدنية بولاية سليانة في بلاغ أصدرته اليوم كافة المواطنين إلى التقيد بجملة من التوصيات توقيا من مخاطر التقلبات المناخية، والتي ستشمل الابتعاد عن ضفاف الأودية وأماكن تشكل السيول وتجنب الاقتراب من الأماكن التي قد تشهد تدفقات مائية قوية خاصة قرب الأودية والمنشآت المائية، فضلا عن تجنب المجازفة بعبور الأودية وتفقد قنوات تصريف مياه الأمطار محيط المنازل والمحلات التجارية لمنع تجمع المياه أو تسربها إلى الداخل. كما دعت الإدارة الجهوية للحماية المدنية إلى تثبيت الأجسام القابلة للتطاير وتجنب لمس الأعمدة الكهربائية وتجنب ركن السيارات تحت الأشجار خلال فترة هبوب الرياح القوية والعواصف الرعدية. من جهته، دعا المرصد الوطني لسلامة المرور كافة مستعملي الطريق إلى ملازمة الحذر الشديد على خلفية التقلبات الجوية وما قد يرافقها من أمطار رعدية وأحيانا غزيرة ورياح قوية، خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط. ودعا المرصد أيضا إلى ضرورة التخفيض من السرعة بما يتلائم مع

0: مشيرة إلى أن عملية القبول والتوزيع تتقدم بشكل منتظم بهدف توفير الكتاب المدرسي لجميع التلاميذ في الأجل المحددة. من جانبه شدد وزير التربية خلال الزيارة التي أدها إلى المركز للإطلاع على سير عمليات طباعة الكتب المدرسية، شدد على ضرورة مضاعفة الجهود لاستكمال عملية التوزيع في أفضل الظروف، وذلك حرصا على أن يكون الكتاب المدرسي متوفرا لفائدة جميع التلاميذ قبل العودة المدرسية. أطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم حملة وطنية مشتركة لمراقبة مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية، وذلك بالتزامن مع الاستعداد للعودة المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027. وتأتي هذه الحملة بهدف حماية صحة وسلامة التلاميذ والتثبت من جودة وسلامة المستلزمات المدرسية المعروضة في السوق، إلى جانب ضمان احترام المتعاملين الاقتصاديين للترتيب الجاري بها العمل والتصدي لترويج المنتجات غير المطابقة أو عبر المسالك الموازية. وأكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أن عمليات المراقبة ستتواصل خلال الفترة المتزامنة مع العودة المدرسية بهدف المساهمة في توفير مستلزمات مدرسية سليمة وآمنة للتلاميذ. أفضت حملة المراقبة الجهوية المشتركة للمستلزمات المدرسية التي شملت اليوم كافة معتمديات ولاية سليانية رفع 18 مخالفة، وذلك إثر 55 زيارة تفقد أمنتها 5 فرق مراقبة اقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بسليانة بالشراكة مع المصالح الأمنية والصحية وتحت إشراف السلطة الجهوية. وقد أوضح المدير الجهوي للتجارة بسليانة قيس اليزيدية أن هذه الحملة تندرج في إطار التصدي لمظاهر المضاربة ومراقبة جودة البضاعة المعروضة. تحت شعار اليد في اليد يواصل الفرع الجهوي للهلال الأحمر بباجة حملة جمع التبرعات والمساعدات الاجتماعية، والذي سيستهدف 500 عائلة مع إعطاء الأولوية للأيتام وفاقدي السند، وفق ما تضيف رئيسة الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بباجة صابرين الباجية.
1: حملة جمع التبرعات للبيت متواصلة، شنو في الطوبان وعنا برشا مطيرات حقينا، نحن ماذا بينا نكونوا يد باليد باش ترجع هالصغيرات هذيا تقرا. احنا توا حاطين العدد نتاعنا 500 حابين نعاونوه، لكن الحقيقة ما وصلناش للعدد الكافي، ما هذا ما يمنعش انه العدد نتاع المستويين قاعد يزيد يوم بعد يوم. كذلك في نبدا زاد ان تلقط الحملة نتاعهم نعتبرها ناجحة بالنسبة لبيزا، لكن مازال التوزيع ما تمش توا، نحن معناها قاعدين الحين في القائمات الموجودة اللي عنا أولوية خلوها للأيتام، لكن هذا زي ما يدعش اللي تم أداء ما تقدرش توفر لصغيراتها.
0: أكد رئيس مكتب منظمة الدفاع عن المستهلك بالكاف نور الدين بنيامين ارتفاع أسعار المواد المدرسية داعيا إلى التخفيض في أسعارها والتصدي للمضاربة والاحتكار.
2: ما نلاحظه المواطن ما عادش قادر وأنه يلبي طلبات أبنائه، خصوصا ارتفاع الأسعار في المواد المعروضة، أيضا المضاربة والاحتكار والتجارة الموازية اللي موجودة في الفضاءات، كل هذا ما يخلي العودة المدرسية ما هيش بشكون سهلة على الأسر والعائلات. من خلال متابعة السوق ومن متابعة ما هو متوفر وما هو معروض، نشوفه أنه كلفة العودة المدرسية للفرد الواحد تتجاوز 300 دينار إلى حدود 500 دينار، إذا كان حسبنا المحافظ كما محافظ تفوت 200 دينار في السوق، وهذا ما يخلي الكلفة تعلى أكثر، وبالطبيعة الطاقة الشرائية للمواطن ما هيش قادر على هذا. ونحن الدور ندعو وزارة التجارة وأنها تنظر في الموضوع هذا وتحاول وأنها ترفق بالمواطن وتخليه على الأقل أبنائه يعودوا المدرسة بشكل ميسر. إن شاء الله في الأيام الجاية أول حاجة تتوفر الكراس المدعم بأكثر عدد، ونحاول وأنه نقضي بشكل أكبر على ظاهرة الاحتكار والمضاربة.
0: نوصل تفاصيل نشرتي السادسة، حيث تقدمت أشغال تعبيد وتهيئة مسلكي عين القصبة والصميدية بمعتمدية سليان الجنوبية بنسبة 85%، وذلك ضمن برامج التنمية المندمجة، وفق ما أفادنا عضو المجلس المحلي بعمادة السفينة من معتمدية سليان الجنوبية كمال أعمر.
3: تم طريق العين القصبة الصميدية الأشغال وصلت 80%، تو طلبنا منهم بالإسراع المقاول، وعدنا المقاول باش يكملوا آخر الشهر هذا إن شاء الله. بالنسبة لطريق المعيزية كيلومتر و200 نسبة الأشغال 30%، خاطر بدوا تو يعملوا في البداية متاع التهيئة، يعني يحطوا في التربة. المعيزية وعدونا باش يحطوا بنو، ونشوفوا كان وصلنا الوقت لنوفمبر يعني نجموا نعملوا كريباتمون، يعني نقدرنوه سينو نقدرنوه العام الجاي، هكا باش وعدنا المقاول. احنا في سبين زيت روخات الدون، حتى ثبت المطر الأهل.

0: في المخاديك ما عادش ناس مو يتعدوا، والكراهب ما عادش نجم تتعدى.
1: افتتح مركز الصحة الأساسية الصنف 2 بعمادة المقاربة من معتمدية سليان الجنوبية بعد أشغال إعادة بناء وتهيئة دامت سنة تقريبا، وتندرج في إطار الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الصحية وتقريبها من المواطن، وفق مدير مجمع الصحة الأساسية بولاية سليان أنيس بوعلاق. وبيّن بوعلاق أن قيمة الاعتمادات الجملية للمشروع تقدر ب 450 ألف دينار، حيث خصصت لإعادة بناء وتهيئة وتجهيز المركز الذي يضم قاعتي علاج وقاعة تسجيل وصيدلية، ويشرف عليها إطار شبه طبي يعمل بصفة يومية وإطار طبي يعمل مرة في الأسبوع. من جهة أخرى أشار بوعلاق إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن طلبات العروض الخاصة بإعادة تهيئة مركزي الرعاية الصحية بمنطقتي سيدي مرشد وولاد زناق بمعتمدية سليان الجنوبية باعتمادات جملية تقدر ب 130 ألف دينار، من منتظر أن يكون جاهزين مع موفى السنة الجارية. وافقت اللجنة الاستشارية الوطنية للعمليات العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على ملفات تفويت في عقارات دولية وملفات شراء عقارات ومعاوضة لفائدة الدولة لتركيز مشاريع عمومية، حيث أبدت اللجنة موافقتها على 19 ملفا تتعلق بالتفويت في عقارات دولية لفائدة بعض الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية خلال جلسة عقدت اليوم بإشراف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي لهذيلي. وفي هذا الإطار تم دعم تركيز المشاريع الاستثمارية بمناطق التنمية الجهوية، حيث وافقت اللجنة على التفويت لفائدة مستثمر في عقار دولي لتوسعة مشروع صناعي بولاية جندوبة، من المنتظر أن يساهم في خلق مواطن شغل إضافية ودفع نسق الاستثمار بالجهة. في مستجدات الشأن الفلسطيني، أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية اليوم بأن مستشفيات القطاع قد استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيدا و30 مصابا. هذا وشنت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم حملة اعتقالات طالت أكثر من 26 فلسطينيا في عدد من مناطق الضفة الغربية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية. إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي لختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. المعهد الوطني للرصد الجوي يدعو المواطنين اليقظة التامة على إثر التقلبات المناخية المنتظرة اليوم وغدا، والديوان الوطني للحماية المدني يؤكد جاهزيته في أعلى المستويات لمجابهة هذه التقلبات. وزارة التجارة تطلق حملة وطنية لمراقبة مسالك توزيع المستلزمات المدرسية تزامنا مع اقتراب العودة المدرسية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. جديد الرياضه على موجات اذاعه كيف الانديه التونسيه والمشاركات القاريه، النادي الافريقي ترجي جرجيس وفريق النادي الرياضي الصفاقسي. نذكر فريق النادي الرياضي الصفاقسي وصل تحضيراته لمواجهه نهايه الاسبوع النادي الرياضي الصفاقسي بعد هزيمه امام شوتينغ النيجيري هدف مقابل صفر بحظوظ وافره. ما زالت الفريق السياسيس ولقاء ملعب الطيب المهيري باش يكون دون حضور جمهور النادي الافريقي في العاصمه الماليه باماكو، ولقاء العودة من فريق جوليبا. نذكر النادي الافريقي كان فاز في تونس هدف مقابل صفر مقابلة باش تلعب نهار السبت 5 نتاع العشية وطاقم تحكيم ايفواري لادارة هذا اللقاء. بالنسبة لاخبار الاندية التونسية والمقابلات الخاصة بالبطولة الوطنية لكرة القدم، البطولة تتواصل ومقابلات الجولة الرابعة ذهاب. نذكر على 3 دفعات باش يتلعبوا المقابلات نهار السبت. المستقبل الرياضي بالمرسى، النجم الرياضي الساحلي، امل حمام سوسه، الملعب التونسي، الاتحاد المنسيري، الاتحاد الرياضي ببن قردين، توقيت جديد 4 نتاع العشية بالنسبه لمقابلات الجوله الرابعه. ونهار الاحد الدفعه الثانيه في ملعب شادي زويت 4 شبيبة العمران، النجم الرياضي بالمتلوي، النادي الرياضي لحمام الانف، ترجي الرياضي التونسي. وفي ملعب بيجا الاولمبي البيجي تقدم سقيط الدير. نذكر الاولمبي يجي بعد نقطة من ملعب بنزرت، كذلك أمامه فرصة على أرضية ميدان. ومن فريق لم ينهزم على امتداد 3 جولات فريق تقدم سقيط الدير أخبال أولمبي البيجي. معاك جليل في المباشر، مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
1: مساء النور، أهلا وسهلا بك وتحية لكل السادة المستمعين والمستمعات وفي إذاعة كيف. فعلا كما شرطي فريق الأولمبي البيجي بعد 3 جولات لحد الآن لم يسجل انتصار واكتفى في الجولة الفارطة في درب الشمال في بنزرت بنقطة واحدة. صحيح يعني العداد سجل نقطة لفريق الأولمبي البيجي، لكن قليل بعد 3 جولات يعني من 9 نقاط ممكن سجل نقطة واحدة. يلعب يوم الأحد يستقبل فريق التقدم الرياضي بساقية الدير وفد جديد من الرابطة الثانية. والمفاجأة سارة في بداية الموسم 3 جولات دون هزيمة بالنسبة للتقدم الرياضي بساقية الدير، انتصارات ونقطة خليف صدر 37 نقاط مع فريق الأولمبي البيجي اللي لا مفر لهم الانتصار في نهاية هذا الأسبوع إذا أراد أن يعني يؤكد الوجه المرضي عموما مع فريق نادي الرياضي البنزرتي. بالنسبة لتقريبا أغلب اللاعبين المنتدبين الجدد ما تم تأهيلهم، شارك المدرب نصيف بياوي نصف المنتدبين في مباراة نادي البنزرتي، وينتظر كذلك إقحام البقية في مباراة يوم الأحد على معشى ملعب جمعة الكميتي بباجي مع عودة ظهير الأيمن خالد الهمامي وكذلك عودة المهاجم الشاب الدين شيرني إلى تمارين فريق الأولمبي باجي. وهذا بطبيعة الحال سيكون تعزيز هام للخط الدفاع والخط الأمامي لفريق الأولمبي باجي يوم الأحد 4 مساء أمام فريق تقدم ساقية الدير. بالمناسبة تتواصل دائما الحملة التحدي اللي تبقى دائما في مزيد من الدعم من أحباء فريق الأولمبي البيجي إذا ما أراد الفريق أن يقوم بانتدابات جديدة، لأنه كلام واضح وصريح من المدرب نصيف البياوي يوم الأحد في يوم السبت في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت، قال وأنه لاعبين أجانب 0 إضافة ما عدا لاعب أو 2، وهذا دليل واضح على أنه الأولمبي البيجي قد يلتجأ إلى انتدابات جديدة بالنسبة للاعبين الأجانب.
0: شكرا جليل، هذه أخبار الأولمبي البيجي. جندوب الرياضي لوصل تحضيراته في تربص عديدي بمدينة عين دراهم تحت إشراف المدرب هيكل العياري. الفريق مش يلعب لقاء ودي مع فريق أولمبيك كيف نهار السبت. فريق اتحاد بوسالم بدأ اليوم تحضيراته منذ قليل الحصة التدريبية الأولى. نذكر غدوة جمعة باش يكون الموعد مع الجلسة العامة التقييمية للموسم الرياضي الفارط. وكما ذكرنا في مواعيدنا الفارطة هيئة تسييرية بقيادة يوسف السمراني باش تكون هي اللي مش تشرف على فريق اتحاد بوسالم. اتحاد سلينا اللي بدأ تحضيراته البارح تحت إشراف المدرب الياس الزريبي نبرة الرياضية. ونذكر بالجلسة العامة الانتخابية اللي باش تكون غدوة الجمعة 11 سبتمبر انطلاقا من 5 نتاع العشية بقاعة الاجتماعات. نذكر الفريق بصنف الأكابر راجع لرابطة الشمال الغربي بالكيف. الجلسة العامة الانتخابية الرياضيه لفريق نادي كره قدم بجريسه، باش يكون موعدها نهار الاحد 26 سبتمبر الاربعاء نتاع العشيه. وكذلك بالنسبه لفريق اولمبيك الكيف يعقد جلسته العامه التقييميه يوم 23 سبتمبر الجاري في بلاغ صادر على الهيئه المديره اللي تعلم فيه كيف المخرطين انه تقرر عقد جلسه عامه تقييميه الموسم الرياضي الفارت بتاريخ 23 سبتمبر وفي نفس السياق وموعد مع الجلسات العامه الانتخابيه نادي التنس بتجروين يعقد جلسته العامه الانتخابيه نهار الاحد 27 سبتمبر 6 نتاع العشيه في قاعه العروض بمدينه تجروين. نادي رياضي الكيفي جلسه عامه تقييميه باش تكون نهار السبت 19 سبتمبر انطلاقا من الخمسة نتاع العشية. أنهي بكرة اليد وبرنامج مقابلة الجولة الثانية نهار السبت كل المقابلات الخمسة بعث ابن خيار نادي كرة اليد بجمال ترجي جمعية الحمامات سقيت الزيت اتحاد منزل تميم النجم الساحلي نصرة بولبا والنادي الافريقي المنزة الرياضي ونهار الأحد باش لعب لقاء سبورتينغ المكنين ومكارم المهدية. هذه أخبار الرياضة وجديد الرياضة على موجات إذاعة الكيف. خليكم مع رفيقكم.

على موجات إذاعة الكيف.

0: خريف ماتر عشوية جديدة بإيقاع الغيث النافع اللي إن شاء الله فيه برشة أمطار رحمة، فيه برشة هكا أمل مع كل قطرة ومع كل زخة. جينا بعد غيبة طويلة، هي الأمطار تحل وتحل معها بإذن الله الرحمات. نلتقي دائما في عشوية جديدة على راديو كيف، وعشويتنا نزينها أكيد بالحديث عن أجواء المكتبة والكتاب. واليوم الأجواء باش تقودنا باتجاه الأعمال المسرحية الجديدة الموجهة للأطفال، عمل بمذاق أخلاقي اجتماعي تربوي، حبينا نشوف فيه كيف تكون معناها الكوميديا والفن الرابع في خدمة الرسائل الاجتماعية الاقتصادية والأخلاقية التربوية. وأكثر التفاصيل عن عمل جشع التجار، المسرحية الكوميدية الجديدة للأطفال، وأكثر تفاصيل مع ضيفي المخرج المسرحي سليم السبيعي. هكا يعرف لي ابن سبيعات تجريسة، أستاذ مدارس ابتدائية في ولاية نابل، ومتحصل على شهادة في المسرح وأيضا على عديد الجوائز الجهوية بين تونس وبين أيضا نابل، جائزة أفضل نص مسرحي عن مسرحيته الماء هو الحياة لسنة 2023، جائزة المقاربة البيداغوجية، وجائزة أحسن ممثل مؤمن برهومي في مسرحيتي العنف إلى أين 2025، وجائزة ترافة المقاربة البيداغوجية في الملتقى الجهوي للفنون الركحية بنابل 2026 عن مسرحيتي الكوميدية الجوال. إذن يشرفني هذا اللقاء على موجات إذاعة الكيف، أستاذ سليم السعيد السبيعي، أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
1: مساء النور والسرور لك يا رفيقة وكل العاملين معك في إذاعة الكيف العالي، وتحية للأهل والأحباب في الكيف، وشكرا جزيلا على هذه الدعوة.
0: وإحنا زيدا نحيوك ونحيو من خلالك كل مبدعين في كل مكان، ونثمن مجهوداتكم دائما في إطار تنويع الكتابة الأدبية الموجهة للأطفال. اليوم الكوميديا في خدمة الرسائل الاجتماعية، الرسائل التربوية، وأيضا الرسائل الأخلاقية. فكيف نعرف هذا العمل المسرحي الكوميدي جشع التجار إنتاج مدرسة الكرامة سليمان هكا ولي؟
1: أكيد رفيقة، مسرحية جديدة كوميدية للأطفال تحمل عنوان جشع التجار، سي نص وسينوغرافيا وإخراجيان سليم السبيعي، تتنزل طبعا في إطار مشروعنا الثقافي بمدرستنا مدرسة الكرامة سليمان نابل للسنة الدراسية الجديدة 2026-2027 بإذن الله. تعاملت فيها رفيقة مع النجم العربي الكبير لطفي بوشناق اللي أهدانا أغنية من روائعه لتوظيفها في هذا العمل المسرحي الجديد للأطفال. تعاملت فيها أيضا مع إطار أمني سامي في وزارة الداخلية، وهو شاعر أيضا متوج بالعديد من الجوائز، الصديق العزيز معز التوري اللي كتب لنا قصيدة حصرية يعني لهذا العمل للأطفال، تتناول ظاهرة الاحتكار وغلاء الأسعار، وباش يقوم تلحينها صديقي الملحن الأستاذ رضا المحمودي. هي مسرحية رفيقة تتنزل يعني في إطار الكوميديا السوداء، شخصياتها متعثرة متوترة وساخرة بسبب غلاء الأسعار والاحتكار والمضاربة اللي يعيشها المواطن التونسي في كل فترات السنة، وتتراوح يعني أحلامه بين ركام الحاضر والأمل في مستقبل يعني يعيد له توازنه. هي إذن شخصيات تبحث عن خلاصها يعني من هذه الأزمات اليومية والمتتالية اللي أرقت حياة التونسيين، من خلال يعني أطفال، من خلال شخصيات أطفال فوق الركح تقدم يعني هذه المواقف الكوميدية الساخرة، وتجعلك يعني تشعر بالحزن والفرح في نفس الوقت، عندما ترى هؤلاء البراعم يعني فوق الركح يؤدون وظائفهم المسرحية لنقد الواقع يعني التونسي الذي يتسم بغلاء الأسعار اللي أرهقت كل الطبقات، يعني الطبقة المتوسطة ما عادش متوسطة تولت ضعيفة. وظفت فيها طبعا رفيقة تعلمات يعني التلاميذ الدرجة الثالثة خطرين قرشان كامو وسنة سادسة، قواعد لغة، حوار منظم، تواصل شفوي، تنشئة اجتماعية مكتوبة باللغة العربية الفصحى من تأليفي طبعا، مدتها 30 دقيقة. إن شاء الله سننطلق في البروفات مع العودة المدرسية، خاطر قمنا يعني ببعض البروفات في شهر جوان ثم توقفنا، ننطلق من جديد وإن شاء الله هذا العمل سيكون جاهزا يعني في شهر نوفمبر، أقصى تقدير يعني شهر نوفمبر يكون العمل جاهز للعرض، وإن شاء الله ينال نفس النجاح والإعجاب من طرف يعني وسائل الإعلام والجمهور باش يتابع هذا العمل.
0: هو الحقيقة يعني تثمينا للتوليفة الفنية الإبداعية اللي بين معناها الغناء وبين اللحن وبين الكلمات الشعرية
1: والشعر، نعم،
0: والفن الرابع والمسرح اللي توليفة ذوقية فنية ونسحبوها دائما على الرسائل الاجتماعية الأخلاقية التربوية اللي احنا الحقيقة مجهود كبير منكم في أنكم تسوغوا كل ما من شأنه أنه يخدم الذائقة التلمذية، على خاطر كما تعرف اليوم عنا عجز ربما في تأمين نوعية معينة من الأعمال المسرحية الفنية بين ظفرين الأدبية الأخلاقية، بين ظفرين اللي نختاروا فيها الكلمة، نختاروا فيها اللحن، نختاروا فيها الموسيقى، نختاروا فيها الرسالة، ونختاروا فيها أيضا اللغة العربية كلغة أساسية في التواصل والتفاعل. فعمل نتصور أنه سيلقى الصدى والنجاح، على القليلة دورنا أنه نعرفه به، ودورنا أنه نمره هالرسائل الإيجابية للجمهور لأطفالنا حتى تكون فما عدوى إيجابية. قديش مستحقين للعدوى هذه؟
1: أكيد رفيقة، يعني هذه رسائل مهمة جدا يقع تبريرها عبر المسرح، باعتباره رفيق المسرح هو من أهم الوسائل اللي يقع اعتمادها في الدول الحديثة يعني وفي أقوى الدول الحديثة لتنمية مهارات التلاميذ يعني وتعزيز قدراتهم، باعتباره يقوم بوظيفة يعني نفسية، وظيفة تعبيرية مهمة جدا، حيث يعني يساعد التلاميذ يعني على التحرر من خوفهم وترددهم ومن كل الضغوطات رفيقة النفسية المختلفة اللي تخلي يعني التلميذ منغلق على ذاته في أغلب الأوقات. فيعني المسرح هو المنفذ الوحيد لتخليص هؤلاء التلاميذ من تلك الصعوبات، باعتبار أن عملية القراءة رفيقة أصبحت أمرا مرهقا ومملا بالنسبة للتلميذ، حتى أنه لا يطالع ولا يقرأ يعني الكتب. فأنت يعني تستعمل يعني المسرح كمنفذ يعني لترغيب هذه التعلمات يعني عبر مسرحية تكون باللغة العربية الفصحى وتوظف فيها تلك التعلمات، تكون بالنسبة للتلميذ أقرب رفيقة من المطالعة وقراءة الكتب.
0: أكيد.
1: فهو يتابع العمل ويشارك فيه ويركز ويتعود يعني على الأحداث الموجودة في المسرح، وأنت في نفس الوقت قد وظفت تعلماتك اللغوية، فيكون المنطوق سليما يعني النص المسرحي سليم ونحق يعني الإضافة هذيك.
0: أكيد، وإحنا نتمنى لكم كل الحظ والتوفيق، وشكرا جزيلا لك على قبولك دعوتنا وعلى مرورك عبر موجاتنا، وإن شاء الله دائما مثل هذه الأعمال تلقى الصدى الواسع عند نخبتنا، أبنائنا، تلامذتنا وكل مثقفينا وصحتنا الفنية، خاصة اليوم اللي نحكيه على الكوميديا السوداء ونحكيه على شريك فاعل اللي هو طفل بذائقة يعني محترمة جدا، سواء في طريقة معناها الإخراج، طريقة التقديم الكلمات، وأيضا احترام اللغة العربية. فشكرا جزيلا لك، وإن شاء الله نشوفوك في عروض قادمة هنا في الكيف، ترجعنا وتزورنا بهذه العروض إن شاء الله. شكرا
1: أكيد رفيقة، وراهي أعمالي موجودة على اليوتيوب رفيقة، مثلا مسرحية المياه هو الحياة، مسرحية اسمعني وتبعني، مسرحية غزة الصامدة الأبية، مسرحية العنف إلى أين، مسرحية لي سافيغ دو لا تونيزي 1 و 2، كلها من تأليف وإخراج موجودة على اليوتيوب، يعني أوت كاليتي، نجم يعني التلميذ في الكاف يطلع على هذه المسرحيات يعني في مختلف المستويات ومختلف الدرجات. يعني
0: هذا هو هذا المحتوى الهادف اللي نحب نأمنوه لي صغيراتنا تلامذتنا، وان شاء الله كل مجهودكم يلقى الصدى والاستجابة الجدية والإيجابية. شكرا جزيلا لك، إلى اللقاء ان شاء الله في مواعيد قادمة بإذن الله. احنا ما زلنا مكملين في العشوية، وبعد الوقفة الثقافية نذكر مستمعينا بنص مسابقتنا لليوم، نسألوا على عدد الدورة الجديدة لمهرجان الرمان بتستور. الدورة هذه اللي تنطلق يوم 27 أكتوبر تتواصل إلى غاية 1 نوفمبر. 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف على ذمتكم، ونستقبلوا تليفوناتكم بعد شوية. نمشي والنغم وراجعين.

0: يلا رجعنا لكم مع التليفونات، نشوفوا شكون ان شاء الله محظوظ وفيز معنا بجائزه اليوم. اولى التليفونات. الو عسليمه.
1: الو عسليمه،
0: مساء الورد، شكون معنا؟
1: يعيشك، معك تسنيم شيرني من الكاف.
0: تسنيم شيرني من الكاف، يلا تسنيم.
1: الاجابه هي 10.
0: 10، سجلنا محاولتك وشكرا جزيلا لك يا تسنيم، الى اللقاء. نمشي للمكالمه عدد 2. الو عسليمه.
2: سلامة.
0: مساء الورد، مرحبا.
2: عسلامة أختي.
0: شكون معنا؟
2: معكم عبد الرحمن الشيرني.
0: عبد الرحمن الشيرني، مرحبا يا عبد الرحمن. يلا عايش. عبد الرحمن
2: من منزل سالم. أنا
0: منزل سالم، مرحبا بيك. يلا
2: عايش.
0: عبد الرحمن،
2: دورة سنة متاع مهرجان الرومان هي الدورة العاشرة.
0: العاشرة
2: من مدينة، من ولاية بيج.
0: سجلنا محاولتك وشكرا لك يا عبد الرحمن، تبقى معنا في الاستماع، نشوفوا بعد شوية الإجابة وأيضا شكون الفايز معنا. ألو مساء الورد، مرحبا، شكون معنا؟
3: معك فاتن مغيربي.
0: فاتن مغيربي، منين يا فاتن؟
3: وادر المال،
0: مرحبا فاتن. يلا وي فاتن،
3: الدورة العاشرة.
0: العاشرة، سجلنا محاولتك وشكرا لك، إلى اللقاء. المكالمة رقم 4، نستناو المكالمة رقم 4 توصلنا. تحية بالمناسبة لزميلي سليم الرزقي في القيادة التقنية، اليوم معنا في الإخراج الرقمي، عفوا، صديقنا عزيز الشيرني. والمكالمة جاهزة، مكالمة جاهزة. ألو
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، مرحبا. مرحبا بيك، شكون معنا؟
4: يعيش حياتي، طاوس تليلي من تجروين.
0: طاوس تليلي من تجروين، مرحبا يا طاوس.
4: يعيش، مرحبا بيك يعيش. الدورة العاشرة.
0: الدورة العاشرة، سجلنا محاولتك يا طاوس، شكرا ليك، إلى اللقاء. إلى اللقاء. نمشي مباشرة المكالمة رقم 5 والأخيرة. ألو مساء الورد، مرحبا.
2: عسلامة.
0: عسلامة، شكون معنا؟
2: أيوب حميدي.
0: أيوب حميدي، مرحبا يا أيوب. أيوب، منين تكلم فينا؟
2: من برج الديوان.
0: برج الديوان، مرحبا بك. يلا أيوب،
2: الدورة العاشرة.
0: الدورة العاشرة، شكرا لك يا أيوب، ونكتفي بالقدر هذية من التليفونات. بالفعل احنا نحكيوا على الدورة العاشرة للدورة الجديدة لمهرجان الرومان بتستور، اللي تنطلق من 27 أكتوبر إلى غاية 1 نوفمبر 2026. فألف مبروك أكيد للي باش يكون محظوظ معنا، وطبعا الإجابات كلها صحيحة. فمضطرين نمشيوا لعملية القرعة، نشوفوا بعد شوية مع ألفة، مع سليم، مع عزيز ومع فيصل، وقبله كين هشام، ومع زملائنا في الخدمة الهاتفية، ومتواصلين معاكم. بعد شوية نرجعو لكم ونرجع مع الإيقاعات، تابعونا وبقوا معنا حتى إيش الثمانية اليوم في العشوية، في آخر عشوية الصيف معاكم سنة في 2026، وبعدها نتنقلوا للشبكة الخريفية بإذن الله، اللي يتغير موعدنا فيها، يولي من 6 ل8 في حدود الأربعاء القادم بإذن الله. أهلا وسهلا بكم، إيقاعاتنا متواصلة، وأهلا وسهلا بكل من يلتحق بنا توا في الاستماع.

0: وعد.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إذن مستمعينا، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب، ونعود معكم إلى إيقاع العشوية. اسم الفائز معنا هذا المساء، ألف مبروك لعبد الرحمن الشيرني من منزل سالم. مبروك عليك 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. عملية القرعة طبعا مع زميلنا وصديقنا في هذا المساء في الإخراج الرقمي عزيز الشيرني، وأيضا سليم الرزقي، ألفة بوعشة، فيصل المحيندي، كل الزملاء أمنوا هذا اللقاء. وما زلنا مكملين في العشوية، إيقاعاتنا متواصلة. ابتهال طلبت منا نغم ست الحبيب هدي، تقول للوالدة، وإحنا من خلالها نحيوا كل الأمهات الأحياء منهم والأموات، وربي يحفظ الناس الكل. وإيقاعنا متواصل في العشوية، راجعين مع إيقاع الغيث النافع والناعم اللي إن شاء الله يجينا بالخير وبالرحمة مع دعوات الأمهات.

لو عشت طول عمري أوف جمايلك الغالية علي أجيب من عمري كفي ولائي فين أغلى هدية لو عشت طول عمري أوف جمايلك الغالية علي

0: السابعة مساء على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري أن جاهزية الديوان في أعلى مستوياتها، وذلك بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمجابهة التقلبات المناخية المنتظرة خاصة اليوم وغدا الجمعة. المشري أضاف في تصريح أن الديوان تولى إعداد خطة استباقية بهدف تعزيز المناطق التي قد تشملها التقلبات المناخية سواء على مستوى التجهيزات أو الموارد البشرية، خاصة وأن التوقعات الجوية المنتظرة تشير إلى إمكانية تسجيل كميات هامة من الأمطار تتراوح بين 40 و60 مليمترا في ولايات الكاف وجندوبة وسليانة وتونس الكبرى، لتشمل في وقت لاحق ولايات نابل وسوسة، ويمكن أن تصل إلى 80 مليمترا بولايتي باجا وزغوان. هذا ورصد المعهد الوطني للرصد الجوي اللون البرتقالي إلى ولايات تونس الكبرى وزغوان وباجة، ومع الإشارة إلى أن اللون البرتقالي في خريطة اليقظة يشير إلى درجة إنذار مرتفعة تستوجب اليقظة التامة. على المستوى الجهوي أيضا، دعت مصالح الإدارة الجهوية للحماية المدنية بسليانة في بلاغ نظرته اليوم كافة المواطنين إلى التقيد بجملة من التوصيات توقيا من مخاطر التقلب المناخية المرتقبة. التوصيات تشمل الابتعاد عن ضفاف الأودية وأماكن تشكل السيول وتجنب الاقتراب من الأماكن التي قد تشهد تدفقات مائية قوية، خاصة قرب الأودية والمنشآت المائية، فضلا عن تجنب المجازفة بعبور الأودية. أفادت إدارة المركز الوطني البيداغوجي بأن نسبة طباعة العناوين من الكتب المدرسية تجاوزت 97%، فيما تخطت نسبة توزيعها على الفروع الجهوية 82%، ونهزت نسبة المبيعات 75%. أطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم حملة وطنية مشتركة لمراقبة مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية، وذلك بالتزامن مع الاستعداد للعودة المدرسية للسنة الدراسية الجديدة. وافقت اللجنة الاستشارية الوطنية للعمليات العقارية بوزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية على ملفات تفويت في عقارات دولية وملفات شراء عقارات ومعاوضة لفائدة الدولة لتركيز مشاريع عمومية، وفي إطار دعم تركيز المشاريع الاستثمارية بمناطق التنمية الجهوية، وافقت اللجنة على التفويت لفائدة مستثمر في عقار دولي لتوسعة مشروع صناعي بولاية جندوبة، من المنتظر أن يساهم في خلق مواتن شغل إضافية ودفع نسق الاستثمار بالجهة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: عشوية تسيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.

0: سب الرشراش. احنا زيدا فرحانين اكيد بايقاع وطهات للامطار ان شاء الله. غيث نافع عام شامل على بلادنا، فيها الخير وللنبات وللانسان وللحياه. نحبوها امطار رحمه بعيد على امطار النقمه، الامطار اللي تعيد لينا الحياه. وكيما يلذلنا انه نستعير من مقوله لشاعر محمود درويش اللي قال: احب الخريف وظل المعاني، ويعجبني في الخريف غموض خفيف. احنا نستناو بعد الغموض الخفيف اللي يختبئ وراء احوال الطقس والتقلبات، وما زلنا اكيد على ايقاع التقلبات اللي ما زالت لم تبح الى حد الان بكل اسرارها، لانه ما زال منتظر انه تتنقل من الشمال الغربي باتجاه بقيه المناطق: تونس الكبرى، زغوان، نابل، شرق بنزرت، اجزاء من سوسه، المنستير والمهديه، وبرشا مناطق معنيه بدرجات اليقظة. لكن مناطق الشمال الغربي كانت معنية تحديدا، خاصة منها ولاية باجة باللون البرتقالي. هذيك علاش معايا زميلتي فاتن التوجيني في إطار المتابعة. وما ننسوش بطبيعة الحال توصيات وتحذيرات متواصلة وبلغات تحذيرية لكل مستعملي الطريق. فاتن مساء النور، تحية ليك مجددا في العشوية، عشوية خريفية بامتياز مع تساقط ثقيل لزخات الأمطار اللي إن شاء الله ديما احنا نقول إن شاء الله أمطار خير ورحمة.
1: أمين يا رب. إن شاء الله غيث نافع، مرحبا بيك رفيقة، أحلى تحية للمستمعين وين ما كانوا. الحقيقة تبارك الله، صب بلهجتنا العامية تحيب يهب ليشرة
0: يبرد على القلب
1: بالعمل جرسنا، معناتها خسنا الديار سخونة، معناتها كي تطلع البر احنا بكتعرف نحبوا البر، وخرجنا نشوفوا مع الصغار مع الجيران، خسنا انه الامطار هذه رافقتها شيول حقيقة رفيقة في وقت وجيز، كميات هامة من الامطار. والبارح الحقيقة كنت تطرقت الموضوع مع زحاة في استوديو النيف اللي هو فواز البناء، معناتها والترتبات هذه اللي تنجم تطير وتخلي فما بعض المجاري في الأحياء بطبيعة، وتعوق سيلان المياه بالشكل المعتاد. هذا هو اللي حذرنا منه، تعريناه في برشا أماكن، معناتها الحقيقة هي قوة ربي عظيمة سبحان ربي. لكن زادا احنا ديما للأسف الشديد انه ما نعرضوش العمل تاع البلديات في التنظيف وجهر البلوعات.
0: وهذه تقريبا الإشكال كيما في باجة، كيما في جندوبة، كيما في الكيف، حتى إذا كان فما استعداد راهو استعداد نسبي، ماهوش بحجم معناها التحذيرات والنشرات اللي سبقت، واللي فما برشا معناها تذكير منها بضرورة الاستعداد لموسم الأمطار، حتى أنه المواطن العادي مساهم بطريقة سلبية في أنه معناها ماهوش قاعد يتصرف في الفضلات متاعه، سواء نحكيه على المحلات التجارية، نحكيه على المواطن العادي في داره، نحكيه على المواطن اللي يشري دبوزة ماء ويطيش الزجاجة البلاستيكية وين ما جاي، نحكيه زيدة على حاويات معناها تخليها على جنب وترمي بجنبها الأوساخ، نحكيه على أسواق أسبوعية معناها بعد ما ينصبوا يبقى أكل الفضلات وتتأخر البلديات في أنها ترفعها في توقيتها. برشا برشا معناها الحقيقة كلام يعجز على أنه خطأ احنا ديما نحكوه ونذكره به. هو علش تجي النشرات التحذيرية وتسبق المواعيد والتوقعات؟ ما بوش نستعده هكا ولا فات، ما بوش تكون فما
1: قلنا احنا المواطن عنده دور لهنا، معناتها اللي كما قلت لك حكينا فيه البارح واكدنا عليه اللي هو المساهمه المواطنيه. رغم معناتها هالنداءات هذه اللي بطبيعه احنا ديما نتوجهوا بها للمواطنين، شفنا كما قلنا السيول هذه اللي في ظرف وجيز عطلت سواء كانت حركه المرور، وحتى معناتها ظهرت كالعاده بعض الخروقات في البنيه التحتيه رفيقه. لكن ما شفنا من بعد الحاجه الباهيه اكل هبه التضامنيه بتاع الاجوار، فما شكون اللي تهم عليهم الماء، الجيران مشاو لهم عاونوهم باش يخرجوا الماء من ديارهم، كيف برشا جيران نحكي لهنا على الاقل اللي عينتوا رفيقه انهم ما تنظفوا الشارع، حاولوا يحلوا مجرى المياه باش يعاونوا اكل ماء هذاك يجي. وللاسف كما قلت لك معناتها توا مش في الحومه بتاعي التراب ولا البني، جاي من حوم الفوق. احنا نجم نقولوا في الركحه جايين معناتها من الفوق جاي. هذا هو النداءات اللي احنا قلنا معناتها الناس اللي عندها الفواضل البناء هذه ضروري جدا، وانه الامطار ما زالت متواصله الحقيقه رفيقه، معناتها مش كان اليوم برا الايامات القادمه زاده، ونعرفوا خريف وقادمين على موسم معناتها امطار وتقلبات بالتحديد. نردوا بالنا دعوه في كل ربوع الشمال الغربي وفي تونس الكل. شفنا احنا فيديوهات حتى في تونس العاصمه كيفاش الحاله اللي وصلت لها الماء، معناتها الماء للركبه في برشا بلايص. هذه من الاجواء معناتها الخريفيه رفيقه والمتابعه تاع الوضع الجوي. خلينا ندخل بيك لعالم الثقافه، وباش نحكي على زوز مواضيع في عشويتنا لليوم. مازلنا مواصلين واستعداداتنا للموسم الثقافي الجديد، ديما شهر سبتمبر خلينا نقولوا بدايه جديده، بدايه حياه، موسم سياحي، موسم ثقافي، موسم دراسي جديد. ان شاء الله بالنجاح والتوفيق ل كل من يتطلع للنجاح، لكل من يعمل ويخدم ويبذل مجهود. مش نازلك للموسم الثقافي في وادي الزرقاء، وادي الزرقاء اللي تستعد لتنظيم الدورة 17 رفيقة لمهرجان الوسائل المسرح العربي. الهيئة المنظمة تعلن عن فتح باب المشاركة في مسابقة خاصة بمسرح الشارع. المسابقة هذه متوجهة للجمعيات، للنوادي المسرحية الناشطة، بدور الثقافة ودور الشباب. بطبيعة الهيئة تدعو الفرق الراغبة في المشاركة إلى التقدم بأعمالهم. الأعمال هذه لازمها أولا تكون بطبيعة تنتمي إلى فئة مسرح الشارع، تكون خالية من الخلفيات السياسية، لا يتجاوز عدد أفراد الفريق المشارك 6 أشخاص رفيقة. وآخر أجل للمشاركة هو 15 سبتمبر. هذه بطبيعة كما قلنا دار الثقافة وادي الزرقاء وكل القائمين على تنظيم مهرجان الوفاء للمسرح العربي في دورته 17. مش نواصل مع الثقافة ومع الشباب ونحكي على مشروع جديد انطلق في باجة رفيقة. المشروع هذايا شفناه من شهر جوان بدات الأسس الأولى ليها تتحط، اللي هو مشروع مصنع أحلام الشباب وإلا شاب دريم فاكتوري، اللي هي مبادرة يشرف عليها مركز الفنون الدرامية والروحية في بيجا بالشراكة مع المركب الثقافي في بيجا، وبطبيعة تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية. كما قلنا في جوان الانطلاقة بتاعه كانت لإرساء لجنة القيادة بتاع المشروع هذايا، المشروع اللي راهن على طاقات الشبابية، خاصة أنه بطبيعة يهدف إلى إرساء ديناميكية تشاركية في العمل الثقافي والفني في ولاية بيجة. الأسبوع الفارت نحكي على الأسبوع 6 و7 سبتمبر رفيقة، كانت ثم الانطلاقة الفعلية اللي هي أولى الدورات التكوينية في إطار المشروع هذية ضمن مبادرة مغرومي. الدورة التكوينية شنو اللي كان فيها؟ كانت فيها ورشة على مدى إنهاري تتمحور حول إعادة التدوير والطباعة ثلاثية الأبعاد. استهدفت الورشة هذية رفيقة 15 شاب وشابة، وباش يكون التكوين بتاعهم على مدى 3 أشهر معناتها في خلال هالمشروع هذية. التجمع بين المهارات الرقمية وكيف كيف الرسكلة، تدعيم قدرات الشباب على الابتكار، صنع المحتوى، المهارات الرقمية كما قلنا، وباش يكون فما زاد الانتاج الإعلامي من خلال تكوين في البودكاست. إذن مشروع مهم جدا، مبروك على شباب ولاية بيجة. إن شاء الله البادرة هذية اللي كما قلنا متوجهة لشباب الجهة واستهدف التكوين 15 شاب وشابة باش يتكونوا على مدة 3 شهور. كما قلت لك البداية كانت الأسبوع هذية معناتها سبت لحد تكونوا في إعادة التدوير، وخاصة أننا نعرف احنا أهمية الرسكلة، أهمية إعادة تدوير لبرش حاجات خاصة البلاستيك اللي هما توا مع الطاقات الشبابية ومع الإبداع مع كل ما يتوفر لوليداتنا وشبابنا من وسائل تكنولوجية تخليهم يبتكروا، تخليهم يكونوا مبدعين، تخليهم يحاوروا بين كل ما هو معناتها يدوي وكل ما هو تقني. رفيقة المبادرة هذه كما قلنا في داجه المدينه برشا وليدات مستحقينها، خاصه انه احنا ديما نحاولوا نحميوا البيئه بتاعنا من التلوث من البلاستيك. كيف تصير ورشات من النوع هذه اللي فيها ركله وإعادة تدوير؟ الحقيقة وإحنا كنا شفنا حتى ليمات اللي فاتوا من خلال الصالون والملتقى الجهوي اللي كان في معتمدية مجد الباب، وكانوا فيه حتى خاص بالفنون التشكيلية كانوا فيه بعض اللوحات اللي مستوحين معناتها من إعادة الركلة والتدوير، وحاجات الحقيقة تفرح وتبشر أنه عنا برشا مواهب، عنا برشا وليدات. وهذا هو اليوم احنا نتيح مع العودة المدرسية، ديما نقولوا الاستثمار في العلم، لكن حتى المواهب راهو رفيقة توصل وتنجم توصل لبعيد زادة.
0: أكيد وأكيد جدا فاتن، يعطيك الصحة، منعرفش كملت أكيد المتابعات، خليك في جولة مسائية مع أهم التظاهرات في ولاية بيجة، ونقول لك يعطيك الصحة، وإن شاء الله غيث نافع، وإن شاء الله تكون العشوية هكا كيما تحبها خريفية، نسترجع فيها أجواء كلمة بريحة المطر وإيقاحة، والعائلة التونسية تتلم من جديد لما خريفية كلها خير وكلها سلام وكلها طمأنينة إن شاء الله يا رب. شكرا لك فاتن، إلى اللقاء.
1: شكرا.
0: إلى اللقاء. احنا مازلنا في العشوية ومازلنا متواصلين معاكم، وقيت هكا التربيات سليم لمستمعينا. سليم يقولي بعد شوية تربيات باهي، بعد شوية تدلل يا سليم، هيت نمشي والنغم ورجعين معاكم في العشوية.

وما زلنا معكم في العشوية، ما زلنا متواصلين بلغات متواترة طبعا على إثر تواصل تهاتل الأمطار لهذا المساء وساعات القادمة، وحرصا على سلامة مستعملي الطريق تدعو وزارة الداخلية المواطنين إلى العمل بالتوصيات التالية: توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة، تجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكم للمياه، عدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهاتل الأمطار، الالتزام بقواعد الجولان وخاصة استعمال الأضواء، أضواء الضباب والأضواء الرفافة، عدم ترك الوسائل في مسارات المياه والسيلان بصفة عامة، التعديل من السرعة، توخي الحذر عند السياقة، فسح المجال للمترجلين، احترام مسافة الأمان، التحلي بالرصانة والتريث أثناء السياقة مع احترام إشارات الأعوان، ترك المجال مفتوح أمام سيارات ووسائل النجدة والإسعاف وعدم إعاقة حركتها، متابعة البلاغات والتحذيرات الصادرة عن الهيكل المعنية، وتضع بالمناسبة وزارة الداخلية كل الإمكانيات البشرية المادية اللازمة لإرشاد وتوجيه ومساعدة مستعملي الطريق، ويمكنهم عند ضرورة الاتصال على أرقام الحماية المدنية 198، الأمن الوطني 197، والحرس الوطني 193. وإحنا نتمنى ديما كل صحة والسلامة لكل مستمعينا، إن شاء الله الناس الكل تروحوا بأمان وسلام إلى وجهتكم. أقيت معاكم في العشوية إلى تربيتنا.

قبل ما نختم معكم المشوار في العشوية، حبيت نذكر أنه تم تأجيل المهرجان الوطني للشباب المزمع إنجازه يوم الغد بدار الشباب السرس، وهذا اعتبارا للتغيرات الجوية الغير مستقرة وحفاظا على سلامة المعدات اللوجستية الأرواح البشرية. وإلى موعد لاحق أكيد سيكون انتظام هذا المهرجان، مهرجان الشباب في حفل الاختتام متاعه بمعتمدية السرس من ولاية الكاف. هكا نوصل معكم الختام المشوار، أجمل تحيات كامل للفريق، نتمنى لكم سهرة طيبة الناس الكل، وإلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: تمام الساعة 8 ليلا. تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. على إثر تواصل تهطل الأمطار في الساعات القادمة وحرصا على سلامة مستعملي الطريق، دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى العمل بالتوصية التالية: توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة، تجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه، عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه، عدم الاقتراب من الأودية، التعديل من السرعة واحترام مسافة الأمان. وأكدت الوزارة أنها تضع كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد وتوجيه ومساعدة مستعملي الطريق، ويمكن الاتصال على الأرقام التالية: الحماية المدنية 198، الأمن الوطني 197، الحرس الوطني 193. وضمن سياق متصل، أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية أن جاهزية الديوان في أعلى مستوياتها، وذلك بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمجابهة التقلبات المناخية المنتظرة مساء اليوم يوم غد الجمعة. وأضاف أن الديوان تولى أعداد خطة استباقية بهدف تعزيز المناطق التي قد تشملها التقلبات المناخية سواء على مستوى التجهيزات أو الموارد البشرية. افتتح اليوم مركز الصحة الأساسية صنف 2 بعمادة المقربة من معتمدية سليان الجنوبية بعد أشغال إعادة بناء وتهيئة دامت سنة تقريبا، وتندرج في إطار الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين. أفادت إدارة المركز الوطني البيداغوجي بأن نسبة طباعة العناوين من الكتب المدرسية تجاوزت 97% فيما تخطت نسبة توزيعها على الفروع الجهوية 82%، ونهزت نسبة المبيعات 75%. أطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم حملة وطنية مشتركة لمراقبة مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية، وذلك بالتزامن مع العودة المدرسية. وتأتي هذه الحملة بهدف حماية صحة التلاميذ والتثبت من جودة وسلامة المستلزمات المدرسية المعروضة بالسوق. في العالم، أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية اليوم بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الماضية شهيداً وأكثر من 30 مصاباً. قالت خدمة الإسعاف في لندن إن 4 أشخاص نقلوا إلى المستشفى عقب حادثة طعنة وقعت اليوم في لندن. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكراً على المتابعة.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: كلثوميات.
1: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
2: التاسعة مساء.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
2: موجز الأنباء. طابت أوقاتكم. أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية أن جاهزية الديوان في أعلى مستوياتها، وذلك بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمجابهة التقلبات المناخية المنتظرة خاصة اليوم وغدا. وأضاف أن الديوان تولى إعداد خطة استباقية بهدف تعزيز المناطق التي قد تشملها التقلبات المناخية، سواء على مستوى التجهيزات أو الموارد البشرية، خاصة وأن التوقعات الجوية المنتظرة تشير إلى إمكانية تسجيل كميات هامة من الأمطار. هذا واستند المعهد الوطني للرصد الجوي أسند اللون البرتقالي لولايات تونس الكبرى وزغوان وباجة، مع الإشارة إلى أن اللون البرتقالي في خريطة اليقظة يشير إلى درجة إنذار مرتفعة تستوجب اليقظة التامة. افتتح مركز الصحة الأساسية صنف 2 بعمادة المقاربة من معتمدية سليان الجنوبية بعد أشغال إعادة بناء وتهيئة دامت سنة تقريبا، وتندرج في إطار الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين. أفادت إدارة المركز الوطني البيداغوجي بأن نسبة طباعة العناوين من الكتب المدرسية تجاوزت 97%، فيما تخطت نسبة توزيعها على الفروع الجهوية 82% وناهزت نسبة المبيعات 75%. أطلقت وزارة التجارة والتنمية الصادرات اليوم حملة وطنية مشتركة لمراقبة مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية، وذلك بالتزامن مع الاستعداد للعودة المدرسية للسنة الدراسية الجديدة. عالميا، أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية اليوم بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيدا 31 مصابا. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان منذ 8 من أكتوبر 2023 وحتى اليوم إلى 8950 شهيدا و 30642 جريحا. نهاية الموجز للقاء.

ليال صيفية، ليال صيفية. ليال صيفية مع نبيل الشيخاوي. ليال صيفية.

0: بن سيفيه مع نبيل الشخاوي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم أصدقائي، مباشرة من مدينة المالوف، مباشرة من مدينة السور، مباشرة من قلب المدينة العتيقة، مباشرة من قريب من جامع الكبير، مباشرة من قرب الطريق الوطنية عدد 5 في سهرة متميزة اخترناها في الواقع ليلة خريفية أكثر منها ليلة صيفية، لأنه طقس اليوم طقس متغير، طقس خريفي بيتم على الكلمة، ازداد جمالة في الواقع في هذه المدينة بنسمات واد مجردة وأيضا بروح المدينة العتيقة وأيضا بروح وترحاب أهالي مدينة السور. اخترنا الليلة أن نكون في هذه المدينة، اخترنا في المدينة الرومانية تشيلا، اخترنا أن نكون في ظهير مجدة، اخترنا أيضا أن نكون بالقرب من سهول والخلجان المترابطة بين تبرسك ومجزباب، اخترنا بين منبرسة وتيقاع، اخترنا مناطق رومانية تتوسطها مدينة أندلسية. نحن هنا في مدينة الجمال، مدينة الروح، مدينة تحكي وتعاش أكثر منها مدينة تروى في تاريخها. لسنا في الواقع في سهرة تاريخية حول مدينة السور، ولكن في سهرة إذاعية إعلامية نحاول من خلالها تسليط الضوء على مختلف التظاهرات الثقافية والتعريف أيضا جزئيا بمدينة السور المتميزة. مباشرة مش نبدأ في رحلة أولية ما حول مدينة السور مع سي ربع عكاز، أكيد الرحلة مش تكون عادية، لأنه تعودت به سي ربع عكاز في سيرة المدينة، تعودت به أن يحكينا على السور بلهجة السورية، بإيقاع السوري، بنسمات هذه المدينة الجميلة. سي ربع، أهلا وسهلا، مرحبا بك عبر موجات إذاعة كيف.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك سي نبيل، مرحبا بضيوفنا الكرام. ديما السور ترحب كل زائر وكل عابر من المدينة هذه وكل تونسي،
1: برشا يقول لك كي ندخل مدينة السور نحب المقهى ذي، كانوا يعرفوها أهالي السور قهوة البرني، بعد بدت مقهى البطحة، برشا يقول لك ريناها تغدر تغيرت فيها الأشجار ولات فيها فسقيات قريبة من جامع الكبير، مساحة مبلطة، ساحة تروي قصة السور، قريبة من السوق، قريبة من الزقاق، حافظت على النمط. لو كنت تعطينا فكرة عليها القهوة هذه أو الفضاء اللي احنا فيه واللي يعتبر تقريب رمز تاريخ مدينة السور.
2: مرحبا بكم مرة أخرى. قهوة البطحة ومندراك هي محط الرحال، هي نقطة التقاء تجمع عابري مدينة السور، سواء كان من مدينة الكيف أو من القصرين أو غيرها، ومن الكريب أو تبرسق وكل شيء نحو تونس أو العكس بالعكس. السور تعتبر هي محطة نتاع استراحة،
1: أكيد
2: الزائر اللي يقصد مدينة السور هو يجي باش يشرب قهوة وفيلتر في قهوة البطحة، هو الامتياز نتاع القهوة هذه. فما الناس رواد الجامع الكبير تزور الجامع الكبير نتاع السور للصليات ولا كذا، فهمتني؟ السور البطحة هذه فيها شارم كبير من اللي بدأت الدنيا، نعرفوا اللي البناء الأندلسي اللي تتميز به المدن الأندلسية هي الفضاءات هذه البطحة، اللي هي فضاءات للتلاقي، التلاقي معناتها للاجتماعات، معناتها اللي حاجته بحد يجي يلقاه في البطحة.

0: نلوج على سينابيل نجي لوج نعرفوا العشي يجي يشرب كاستي في البطحه دونك مش نلقاه لهنا
1: ما شاء الله.
0: هذه هي فضاءات التلاقي. قبل كانت هي دي روبير للناس اللي يجي التستور سواء كان يفركس على حد ولا مش يحب على خدام للسواني ولا يحب على اي حاجه. اكيد هي معناتها البطحه هذه هي اللي تجمع الناس الكل تجمعهم سواء كان لقاءات عمل او لقاءات نتاع اصدقاء.
1: تحب تقول لي هي ثقافه مورسكيه ثقافة أندلسية لأنه في إشبيليا وفي غرناطة في أغلب المدن نعرفوها في إسبانيا معناها قديم الفترة الإسلامية نجد ما تعرف بالساحة هي قريبة برشا ونرجع بعد حتى في النقطة دي الساحة خذوا حتى على الرومان فروم لأنه كنت تخذوا دوكا نلقوا الساحة العمومية دوك الفضاء هذا اللي توسط المدينة حافظ عليه المسلمين وخاصة الأندلسيين.
0: هو فضاء اللقاء كلمتك صحيحة هي فضاء اللقاء. وقبل حتى كي يحكيوا على المورسكيين اللي عاشوا هنا في مدينة تستور كانت قبل كانت الكوريدة فما سهرات كانت فما الكوريدة فما أغاني بالإسبانية فما الناس معناتها فما تلاقي فما تلاقي حتى حضرات حتى السامع ولا المر بمدينة تستور ساعات يلقى نحن في تستور ساعة ساعة الأولاد يربخوا سهرية نتاع مالوف ولا جو تستوري حفالي هكايا في البطحة لهنا ساعات الباساجي يتعدى من مدينة تستور تعجبوا الحاجة هذيك فما اطلاع على الطبع ولا على التراث المادي ولا مادي نتاع مدينة تستور فك اللحظة هذيك
1: ما شاء الله حاجة بزينة برش. ثم حاجة أخرى تتميز أنك يعني نقعد في فضاءات كما هذه قهوة عربي كيستي ربما
0: الفيلتر قهوة فيلتر فما حاجة فما امتياز كبير هو الاحترام صاع اللي يلقاه اللي يلقاه الزئر في كنف الاحترام ناس تحترم بعضها ناس ذات هيبة نساء رجال مخلطة فما البو ولده فما عائلات تجي لهنا يجونا حتى من المدن المجاورة يجونا من المسلوقية من مجاز الباب من تبرسق من باجة يجوا يسهروا لهنا في تستور حتى الباساجي يختار باش يعمل الاسكال تاعه في تستور لهنا هو عائلته يتعشى يشرب خيوة ويكمل يقصد ربي يشد الرحال نتاعه ما ننسوش حاجة زادة سينابيل بعجالة هي اسمها على جسمها كانت قبل لارود دي رومان معناتها الرومان اللي كانوا قاصدين كارتاج في الرحلات الى تيبسا كانوا يسكنوا في تستور لهناك
1: يعني تقصد انت طريق قرطاج تيفيست
0: تيفيست
1: قرطاج تيفيست يتعدى على مدرسة يتعدى على تشيلات واللي وقتها
0: ولا
1: تيغا تبرج ماجوس لا مش برج ماجوس التيبيروس اما يدرا حيدرا تيفيست اللي هي تيبسا
0: معناتها اخذت نفس النسق اللي معمول به
1: اليوم بعد تنوش السادة منى لانه الطريق رومان تقريبا مش صغير بمفهوم جديد
0: صحيح صحيح
1: ما نجموش ندخلوا مدينة وسيل هاشمي راداري ما نعودوا ندخلوا التستور ما سيل هاشمي يعطينا لوكي
0: اي نعم
1: سيل هاشمي
2: اهلا بكم مرحبا مرحبا مرة أخرى إذاعة الكاف إذاعتنا إذاعة الشمال إذاعة الشمال الغربي مرحبا بكم
1: ربي يبارك لك سيل هاشمي
2: ايوه
1: تقريبا تستور ارتبط اسمها ب نجم نقول بشخصيات ناس خدمت عليها ودافعت عليها رغم المتغيرات. تستور نعرفه المدينه الوحيده تقريبا اللي ما فيهاش بناء عمودي المدينه الوحيده اللي حافظت على البناء العرضي المدينه الوحيده اللي حافظت على الانهج الاندلسيه لو شكل شطرنجي المدينه الوحيده اللي جامع والسوق والمباني والسكان متلاصقه وكانها تحب تقول لنا الأندلس أنا هنا.
2: والله هو ربما السر تستور وبرشا ناس يتسألوا علاش كي ندخل تستور كنحس نحس بحويجة نحس براحة ربما هو زاد راهو زاد التصميم نتاعها اللي عملوه معناها الموريسكيين هو زاد هذاك راهو زاد في جمالها وزاد في الجاذبية نتاعها. نحكي على المعمار بصفة عامة الأسطح اللي بالقرميد كذا الواحد جبت انت معناها على البناء معناها التخطيط نتاعها على التقسيم كيفاش معناها الانهج ومعناها رقعة الشطرنج اللي هي معناها رقعة الشطرنج معناها انهج معناها
1: متعامدة
2: والاخرى متوازية لكن هذا هو السر نتاع تستور. مش نقول لك توكل بناء العمودي ما عناش لكن تو في المدينه الجديده المدينه معناها تستور جديده بدايه وجد اما ديما انا نحكي على الاقل هو المدينه القديمه المدينه العتيقه مازلنا محافظين رغم اللي معناها فما حويجات بدات هكايا معناها اللي معناها ربما الواحد يحس فيها اللي بدات معناها نقولوا تخرج على التقليد ان شاء الله ان شاء الله نحن تويكا ب ان شاء الله بمعناها الجهات المختصه كليك الجهات اللي يعنيها امر دستور على الاقل معناها كي نقول انا صيانه مدينه كي نقول بلديه هذوما على الاقل الناس كلها معناها اليد في اليد باش بالمجد نحافظوا على الطابع المميز لمدينه دستور.
1: دستور باش نرجع سي رابح تو
2: نرجع سي رابح تفضل.
1: سي رابح مع انتم توليتوا بها والساعه.
0: اي نعم.
1: وحكينا فيها مانيش نحكوا اليوم علاش الدور على اليسار ولا على اليمين. اما انا كزائر في النجم نقع في تسور برشا يقول لك ندخل تسور مانيش فاهم وين بالضبط.
0: هي نعرفوا نحن في تصميم المدن
1: أي؟
0: حتى قديما على بلاصه في البلاد هي السمعه.
1: بالضبط باش يوصل للناس الكل.
0: فوالا معناتها حتى اللي من بعيد ينجم يشوف السمعه وين، لكن الرمز الامتياز اللي في السمعه هذه اللي كونها المونجالا مقابله البطحه.
1: اه فهمت.
0: معناتها اللي يعطي بظهر القفال للبطحه نتاع القهوه البرني من تالي والقهوه البطحه تقابلوا سمعه، معناتها زوز بيبان المدخل الرئيسي نتاع الجامع كي تخزر تهز راسك الفوق تقابلك السمعه. هذيك الجزء الجنوبي هو اللي فيه الساعه.
1: باهي. وتقريبا السمعه في حدث تقريبا من القلائل من السمعه المثمنه اللي فيها تسموه وجهات ثمانيه معناها الشكل
0: يختلف نسبيا ثمانيه اطراف
1: تاثير عندها نفسي ولا موحدي؟
0: والله هي اخزر هي هي السموع الكل فما برشا تاثيرات
1: أي؟
0: لكن نحن نحبوا نبرزوا الفن نتاع الاندلس اللي عملوا سمعه متكامله خذات من كل حاجه من كل حويجه كعيبه.
1: خدوا بطريقه اخرى.
0: فوالا عملوا فن الحجارة عنو عملوا فن الأجر الأحمر عنو عملوا فن الخزف. وتصور أنت فما تابلو في الصومعة من فوق في البالكون أوفير في اللي بحذا الجمهور يجيك معناتها تابلو متكامل لكن في آخر التابلو يعملوا كعبة مقلوبة. علاش؟ باش الزائر كي يجوا ما يتعجبش برشا بالصومعة يقول أوه شو محلاها، بعد تقول له يا خسارة عمل كعبة القرمود كعبة ذيك مقلوبة. كانوا يخافوا برشا من العين وكانوا برشا معناتها الإبداع نتاعهم يجلب الأنظار. واضح؟ معناتها أنت كي تخزر تشد الزائر الصومعة كي تخزر لها تشد الناظر، الناظر اللي باش يخزر لها يبقى يتمتع بالجمال نتاع الفن المعماري اللي موجود فيها.
1: أنا تو جاي على الطريق الوطنية 5 وين كيفاش نجم نوصل؟
0: توصل لها تدخل على اليمين بعد المجسم تخلي المجسم على يدك اليسار تدخل على اليمين البطحة اللي هي محطة الناس الكل ناقفوا في البطحة غاديكة مش تتلفت على يدك اليمين مش تلقى الجامع الكبير والميضة اللي بجنبه. كي توصل للفناء انت على البطحة بالضبط وسط البطحة بالضبط مش يعرضوك الأبواب الرئيسية انت على الجامع على يدك. إذا كانت دخلت للصحن الأولاني نتاع الجامعة البهوة الرئيسية ذاك دخلت صحيح مش تقابلك السمعة هي تجاك يبدأ الباب محلول السمعة مقابلة. سينو النهج اللي اول نهج على يدك اليمين اللي هو نهج الكوندي تخزر فيه النهج هذاك تعرضك الصومعه كامله.
1: ممتاز.
0: بالجزء المربع والجزء المثمن وبالجمور وبالساعه.
1: ممتاز. نرجع سيدي هاشم. سيدي هاشم يقول لي الفضاء اللي احنا فيه جوه برشا سفراء برشا اوروبيين متاثرين بالحضاره الاندلسيه جوه اسبانيول يحبوا يشوفوا اسبانيا كيفاش كانت خارج اسبانيا وفنانين ويحبوا ايضا الملوف جلسوا في المقهى اللي احنا فيه تو.
2: نحن سايك سينابيل بالنسبه للبطحه.
1: أي.
2: البطحه هذه تويكا هي في النسخه الاخيره نتاعها، شو نقول النسخه الاخيره هذه اللي الاخراج الاخير اللي هو من عام 97.
1: ما شاء الله.
2: هذا بمشروع بتمويل في التعاون التونسي الاسباني.
1: الاسباني.
2: هذا هو شكلا وتمويلا وانجازا هو معناها من الطرف الاسباني. حتى هو كتصميم كتخطيط تعمل في اليونيفرسيتي بوليتكنيك دو مدريد والاشراف كان معناها معهد الاثار وكان الطرف الاسباني نحكي كمعناها كمهندسين والتصميم كله. لكن هو العمليه هي توك تاخذ انت البطحه هذه راهي نسخه لي هما يسموها لا بلاس دومبل هي نسخة لنفس الساحة نفس الأشجار نفس الشكل معناها ساحة الظل في إشبيلي وهي والسر نتاعها الآخر تو بكل أشجار ساعة تو أنت مش تبنك الناس في القهوة هي الأشجار شنو هي الكل كلها أرنج الأرنج زاد من الأسرار نتاع الأرنج كونه ما تلقاش حتى عش نتاع عصفور دونك اللي مش يقعد تحت السجرة هذيا في القهوة ما يخاف من شيء.
1: ماذا ما هو من حاجات معلومة باهية بس.
2: وهي معناها سرة توك نحن جبت أنت معناها تصرفي على السفراء اللي جاوا. عديد السفراء توك تتفاجأ راهو ساعات بدون سابق عليهم راهو. تلقى سفير كذا، سفير فرنسا، سفير أمريكا، برشا سفراء يجوا دون سابق عليهم. ما هي زيارات رسمية.
1: أي.
2: الحاجة أخرى سي نبيل تو أنت كافي. ونحن توك نحكوا لإدارة الكاف. راهي فما شخصيات اللي معناها والشيوخ نتاع الكاف والقضاة نتاع الكاف اللي الكبار اللي تعرفهم انت كانت المحطة الرئيسية نتاعهم بطحات استور قهوة البرني يجي باش يعمل قهوة الفيلتر توا ولينا بالطريق السيارة والسريعة والناس معناها تبدلت ثنية وكذا معناها صحيح حلوة. اما كانت معناها اعلام كافية المحطة نتاعهم الأولى والوحيدة ما بين تونس والكاف هي تستور هي البطحة لهنا
1: ما شاء الله
2: هي البطحة.
1: يعطيك الصحة سريش نشكرك برشا سيدي بحياتكم الصحة نشجع استوديوهاتنا بطبيعة نعيش غاملة بعد مش نغيروا توا باش نخرجوا شوية من التستور باش نشوفوا التستور في اكتوبر نوفمبر نشوفوها شنو ثانا كوميم خاطر مهرجان الرومان الناس تستنى راهو في عصر الرومان حاجة كبيرة برشا وكيف كيف ما نسوش نهايرين ثلاثة اللي بدات تشجعوا يقراوا ورؤية جديدة للطفولة لأكيد عنا توصيات طبية صحية هذاك علاش مش غيره في نسق الحوار بعد هذا النغم مباشرة من استوديوتنا المركزي
2: إن شاء الله.

0: الكحول مالوف عبر موجات اذاعه كيف في سهرك مليله لكن دي زرت السور يزم يذوق الرمان هذا ما فيش كلام هكا ولا لا ورمان بدا يحضر وقويل ورمان وبدات الحاجه لكن احلى منها ايضا انه تسور اصبح عندها تقاليد في تنظيم مهرجان الرمان وذاك علاش سيد منعرفه رئيس جمعيه مهرجان الرمان البارح كنت سعيد برشا اني نشوف تاريخ ادراج مهرجان الدوره العاشره للرمان سيد منى مرحبا بك
1: مرحبا بك ومرحبا بكم في تسور
0: سهرناك اللي جبناك بالذمة
1: لا لا مرحبا بكم في كل وقت
0: ولا تقول مستانسة دا رئيس مهرجان وديما كيك
1: اي مستانسين
0: ويزم زوج تليفونات محلولين على ميت
1: ان شاء الله كيك اي
0: اه ومساعد تليفون ومساعد تنظيم
1: وقت خدمة تويك كهو المهرجان قريب و
0: قريب وقت ايش يعني غدوة
1: عندي نية غدوة أما هو مازال إن شاء الله يبدأ نهار 27 سبتمبر حتى نهار 2 نوفمبر
0: يعني قريب برشا لا 27 أكتوبر تقصد
1: حتى 2 أكتوبر حتى 1 أكتوبر
0: خلينا نعاودوا المدام بشوي بشوي لأنه التاريخ كان برشا توا يعني الشهر هذايا 27 سبتمبر
1: 27 سبتمبر حتى 1 نوفمبر
0: باهي نسيسروا احنا بشوي مدام مازال السيدة منى رضوا بنا معلومة مش إعلان شهر جاي أكتوبر
1: هاي 27
0: يعني 27 أكتوبر قرب شوي الميكرو
1: من 27 أكتوبر حتىش 1 نوفمبر
0: واضح هي. يعني تو بدينا نفهمه بزيد تقريبا شهر كامل 40 يوم نجم نقولوا شهر و10 أيام لانطلاق فعاليات مهرجان الرمان السنة بديتوا حددتوا التاريخ بكري برشا الالتزامات نسموها نحن مع العارضين ومع الناس مستحضر وإن تقولي الخبرة متاعكم خليتكم تسوقوا على بكري باش نستعمل برنامجها وتجي خاصة أنك مربطوها بالعطلة نسموها نصف الثلاث الأول نتاع تليم ذات باش ينجم العائلات تنجم على بكري تنسق
1: هو المهرجان مش ويكبر
0: أي؟
1: كانوا من نهارين لثلاثة توكا رانا وصلنا ستة أيام معناتها كل ما يكبر المهرجان راي تكبر المسؤولية معناتها ماذا بينا ديما نبدو نخدموا على بكري باش نجموا نخلطوا
0: مهرجان الرمان ايه كمل
1: المهرجان هو راهو كيما حكيت لك اللي هو ماشي ويكبر ونحن حاولنا نقسموه معناتها في فقرات معناتها يوميه معناتها كل يوم باش نعملوا ثلاثه فقرات فقره للصغيرات وفقره مسائيه تكون فيها مالوف بطبيعه وال ما يمشيش معناتها مالوف تسور بطبيعه لازمنا نسمعوه ديما العشيه تكون عندنا معناتها عشويه نتاع مالوف وفي الليل سهريه والمعرض متاعنا زاد كبر ولينا قسمناه على ثلاثة معرض معناتها تقسم على ثلاثة بارتي للصناعات التقليدية اللي هي فيها الحرفيين الصغار اللي هو المعرض ذاك مدعم من طرف المهرجان للحرفيات الصغيرين وبارتي أخرى للتجار وبارتي أخرى للمستشهرين وبارتي للرمان والعصير الرمان اللي هو مش يكون من منتج للمستهلك معناتها اللي باش يشري الرمان من تسور مش يشريه بارخص الاسوام اللي مش يكون في تونس الكل والرمان نتاع تسور بالطبيعه غني على التعريف وان شاء الله السنه هي الدوره العاشره ان شاء الله الوزير نتاع الفلاحه يكون حاضر معنا في الافتتاح اللي مشي تعمل في نزل ابن زيدون وان شاء الله يعطينا الموافقه على العلامه المثبته لمهرجان الرمان اللي جمعيه راي عندها برشا وهي تخدم عليه هي وبرشا اطراف اخرى ان شاء الله تكون الفرحه فرحتين الاحتفال بالدوره العاشره اللي هو معناتها مهرجان تالق بالكدا ونزيد نحتفلوا بالتثمين نتاع ثمره الرمان
0: باهي برشا مهرجان الرمان حضرنا السنوات السابقة إضافة المعرض التجاري اللي كنت تحكي عليه ثم أيضا عروض أخرى اللي هو طبخة الرمان سواء كان مأكولات أو عصير رمان لأنه ثقافة التونسي في حد ذاته مرتبطة أيضا بثقافة الرمان احنا نعرفوه الرمان ناكلوه نفصلوه ونشوفوا في الموضوع غادي ندخل تسور الرمان مش هذاك نعرفوه رمان ثقافة غذائية رمان عصير رمان أكلات رومان ربما فلسفة كاملة في المطبخ رنا مش تكونوا حاضرة للجزئية هذه ولا لا
1: كل نهار سبت احنا معناتها اخر المهرجان يكون عندنا شوكو كينغ اللي هو الطبخ الفرجوي هذا معناتها يجوا فيه طبيخه من تونس الكليكة كل واحد يحاول يبتكر حاجة جديدة تكون معمولة بالرمان معناتها وفيها جائزة بالطبيعة هذه وفيها معناتها فيها تثمين كبير لثمرة الرمان
0: ممتاز جدا به تمشي معك نقطة أخرى في السنوات الأخيرة لينا اتساع رقعة مهرجانات الرمان ونشوفوها في جابس ونشوفوها في غردمة تخافوش يوما ما أن غضب المنافسة هذه تفك تقاليد يخدمتوا عليها أنتم برشا في تسور وتصبح نشوفوها في غار دماء ولا في جيبس ولا تقولي بالعكس هي ثمرة موحدة في حداتها. دونك مهما كانت العروض أو المهرجانات ديما نبقى محافظين على الصفة تاع تسور.
1: ديما تبقى مهرجان الرمان ديما يبقى الرمان تاع تسور عنده جو خاصة.
0: أي؟
1: ديما الحلاوة اللي في
0: الرمان التسوري.
1: أي. أي رمان. ما تلقاهوش في حتى بلاصة أخرى. لا كيف رمان جيبسي ولا كيف وديما.
0: احنا صحيح نحكي فيه في أكلة. أما نحكوا على التظاهرة في حد ذاتها. يعني أنا باش نعطيك ديزيكزامبل. برشا مهرجانات مثلا موسيقى السيمفونيات خدمة برشا في النهاية الناس كل تحب الجم ولو في تياتر تاع الجم عن الموسيقى ذيك تسول بقات عندها نسموها نحن البسمة بتاعها مهرجان الرومان بقت البسمة المزيانة نعرفوها على مهرجان الرومان في تسول من سنة الفارت رينا أنكم مشيتوا في توجه ثاني خرجنا من معاش نحكوا على مهرجان يومي ونحكوا مهرجان يومي وليلي يعني كأنكم أنتم تحبوا توصلوا معلومة راهو اللي جاي التسور كيما يعيش نهار التظاهرة كيما يعيش إيقاع أيضا في الليل برغم أنها تجربة جديدة بديتوها سنة فاتت وأعتقد سنة الدورة السابعة الثامنة حاجة كيماكا ونجحتوا فيها تدريجيا.
1: إيه هو راهو المهرجان راهو ما فيهوش عروض بركة وإلا فيه معرض بركة وإلا فيه المهرجان راهو فيه ندوات ثقافية وفيه ندوات علمية.
0: ممتاز.
1: معناتها راهو اللي باش يجي التسور راهو باش يحضر على ندوات ينجم يستفيد منهم في برشا حاجات. وكيف كيف شي يتسوق باش ينجم يشري حتى عولته نتاع عام كامل نجم يشري جبن والقوطة معناتها فما حاجات تلقاهم في تسور ما تلقاهمش في حتى بلاصه اخرى راه
0: ثم صفقات نجم تقع في الرمان
1: اي اكيد
0: اي صفقات تجاريه الناس من الخارج تجي بالذمة باش تتسوق
1: اي اكيد
0: باش نرجع لك انت عندك صغيرات باش ترجع المدرسه ولا مازال
1: والله اني الحمد لله وليداتي كوليكا كبروا
0: كبروا
1: الحمد لله يا ربي
0: انت ما قلقوكش
1: كلهم متخرجين الحمد لله يا ربي
0: تفضل فيها العائلات ما قلقكش
1: اهلي الحمد لله
0: اعتوا فهمتكم علاش برمجتي بيك لما جن رميك معناها مرتاحة
1: بجوش
0: نعرف يا ربي يبارك لك ويفضلك صغيراتك لانه تو مش نمشوا في الواقع من المصافحة نسموها نحن حول المهرجان المصافحة طبية علاش طبية لانه نعرف مليح العودة المدرسية قربت ونعرف مليح الصغيرات باش يدخلوا روضات نعرف مليح الصغيرات كيف كيف باش يدخلوا المحاضن الصغيرات باش يدخلوا المدارس ولكن ثم توصيات طبيه وثم توصيات ايضا نجم نقولوها صحيه ندخلوها اي صحي طبيبه مختصه من تبرسق جاتنا بالذمه مدينه تسور مرحبا بك
2: عسلامة بونسوار مرحبا بك جو مي بريزونت انا دكتور اي شيحي متخرجه من كليه طب الاسنان بالمنستير
0: سيتو ولا مش نبدا بشوي انا استدعيتك رسميا الليله لانه حسب احصائيات في السنوات الفارطه رينا اغلب التلامذه في الروضات وفي المدارس الابتدائيه يخرجوا عندهم مشاكل كبيره نتاع تسوس مشاكل كبيره في الاسنان وتبدا بشوي بشوي ماك اللمجه الاصطناعيه في الروضه للنص والمرحله نسموها نحن نتاع تسوس وريناها هذه في المدارس الابتدائيه وفي الروضات باش نبدا معاك شو التوصيات على الاقل تو الاولياء وللبارون اللي يسمعوا فينا توا كيفاش نجموا نتجاوزوا المشكله هذه؟
2: باهي ميرسي ساعه بور لانفيتاسيون باهي بيان سور هو الصغيرات في العمر هذا نتاع من 6 سنين فاقل شويه يحبوا ياسر الحاجات الحلوه فيت هو لي بارون هما اللي سانسوهم بها يكو احنا التوصيات باش تكون متجهه للي بارون قبل الصغيرات وبيان سور صغيرات من بعد يعني به اول حاجه باش نبدا بها هي حاجه سامبل على الاخر ما هي الباز نتاعنا اللي هو حكين سنينا اوكي حكين سنينا كي نقولوا حكين معناها فريكونس قداش من مره نحكوا سنينا اللي هو على الاقل 3 مرات في النهار وميثود نتاع حكين به كي نقولوا ميثود نتاع حكين صغير لهنا مازال صغير شويه دونك ما ينجمش يحك اقل من 5 سنين مازال ما ينجمش يحك سني وحده لهنا باش نعاولوا على الوعي نتاع لي بارون نتاعنا اوكي اللي هما باش يعملوا سوبرفيزيون معناتها يتلهوا وقت اللي يشدوا معاه اوكي البروسادون يعاونوه اوكي هو يقول لك طونك مازال صغير ما يشدش ستيلو يكتب بيده راهو ماهوش باش يحك بالباهي السنين نتاعو دونك احنا نبداو معاه شويه شويه علاش قلت نعاول على الوعي نتاع لي بارون كيف كيف زيده يحكوا هما سنيهم باهي قدام صغيراتهم باش يشجعوهم خاطر صغار يعاندوا يحبوا، فهمت شوختو باش يشوفوا حاجه جديده هما هذيك، دونك باش يحبوا يعاندوا فيها اي ويحكوا سنهم يعني، فهمت؟
0: ورينا في الجيل الجديد خاصه الولاد الصغيرين يدخل يقرا ستيل يبدا في فمه يكسر ستيل وكذا، الظاهره هذه راهي كثرت برشا، وقلت لك حسب احصائيات برشا يعانوا من الاسنان الان. ربما السلاح ما عادش نعرفوها من جينا وما عندناش نعرفوها مراسكله او غير مراسكله.
2: صحيح صحيح.
0: معناها كيفاش نجبوا احنا كتوصيات تربويه على الاقل نجم نقولوا حتى سلوكيه صغيرات مش يرجعوا يقروا، كيفاش نجموا لان الوالدين يفقدوا السيطره، ما عادش يقول لك ما عادش موجود معايا في الدار.
2: اي صحيح. كيفاش نجموا؟ هما عادات يبداوا فما العاده نتاع الصبع اللي يحطوها يحطوه في فمهم الصغيرات تبدا من الاول ساعات تبدا راهو في كرش الام الحكايه هذه، فهمت؟ دونك يتولدوا باش نلقاو شويه صعوبات، لكن نشدوا صحيح نحيو لهم برشا طرق، فما دواء يبدا هكا مر شويه يتحط على ما يعمل حتى شيء بيان سور على السونتي يعني، وكل يتحط في يا اما في يده يا اما في الحاجه اللي يستعمل فيها وكل، ونعرفش نعملوا معهم دي تابلو هكا نشجعوهم نحفزوهم راكي ما تعملش الحاجه هذيك، يفهمك الصغير راه كي تحكي معاه يفهمك كي ما تعملش الحاجه هذيك راك باش تاخذ مكافاه صغيرونه هكا، فهمت؟ حاجه كيف هكا خاطر بالحق راهو ستيلو في الفم يد بلوتو سبع في الفم عنده برشا تاثيرات على النمو نتاع الفم نتاعنا، يصيروا بعد مشاكل كي يكبر الصغير انفقوا بهم هاو في السنين المقدمه هاو هكا، فما ساعات حل في ما بين السنين يعني فما حاجات ديجا صحيح تصير انفقوا بهم البعض، دونك احنا نستحفظوا قبل ما نوصلوا الحاجات كيف هكا يعني.
0: دكتور اوكي نحب نسالك ثم شكون سنين معناها نقول نحن بدل فيها سن الحليب نابو غيره السبب باش نطقها الشاوي نطقها الثاء وتاثر في نفسيته لانه نعرف مليح حبيت يتعلم هو في البدايه.
2: صحيح.
0: ثم شكون سالني في الخفاء اسكي نجم الصغير يركب سنه اصطناعيه ظرفيه وبعد يتنمو السنه الثانيه والا لا؟
2: باهي احنا سنين كل سنه عندها العمر نتاع الشوت نتاعها وقتاش تطيح وقتاش تطلع. باهي في الحاله هذه هذه حاجه ترانزيتوار فيسا فيسا ماهيش باش تبدا يعني اوكي، ديجا صغيرات الكل في نفس العمر باش تلقى مش باش يحسوا معناها حاجات بسيكولوجيك برشا برشا صغيرات في نفس العمر قاعدين يبدلوا يعني وكل، فهمت؟ وقتاش نحسوها الحكايه هذه كي تصير شوت بريكوس نقولوا احنا معناها تيح النحي والسنه هذيك مرضت سوسه مرضت حاسيل والسنه لازمها تتنحى دونك نحيناها الوقت نتاعها مازال ابار الليفي بسيكولوجيك اللي باش يحسوا صغير وكل لازمنا نستحفظوا على هكا الاسباس هذيك خاطرو يتسكر الاسباس سورتو في السيموا الويله راهو الاسباس في ساعة يتسكر ما يخليش للبلاصه للسنه اللي من بعده باش تطلع ديفينيتيف ب لهنا نستعملوا حاجات اسمهم دي مانتونور دي سباس اسمهم على جسمهم اللي هما يتحطوا في الفم و ويستحفظون على هكا الاسباس هذاك صحيت فوالا سولون لانديكاسيون. فما برشا انواع الاتبيب نتاعك بيان سور هو اللي باش يعطيك النوع المناسب للحاله يعني نتاعنا اوكي بي فوالا دونك على البلان سيكولوجيك باش يكون مرتاح صغير سواء من القدام كي باش ياكل زيدا كانها سنه من تالي باش يلقى روحي ينجم ياكل اي سورتو باش نستحفظوا على هكا الاسباس هذاك حتى لين تطلع السنه اللي لازمها تطلع يعني، فهمت؟
0: ممتاز يعطيك الصحه دكتوره الشاحي.
2: سينو بربي نزيد نرجعوا للصغيرات اللي باش يرجعوا تويكا يعني للمدرسه وكل الماكله هي العنصر الاساسي اللي تسبب السوسه يعني بيان سور مش نبطلوا الماكله كي نقولوا هكايا مي شويه دي كونساي نتبعوهم اوكي بيان سور نبعدوا على الماكله اللي بازي على السكريات فوالا خاطر السكريات راهي احنا عندنا دي بكتيريا راهو في فمنا اوكي البكتيريا هذيك تتغذى على السكريات هي الماكله نتاعها اوكي دونك نحاولوا لو ماكسيموم نخليوهاش هكا السكريات في فمنا هذيك كيف كيف نرجعوا ديما الباز نتاعنا هو البروساج نتاع السنين نتاعنا فهمت نحكوا سنينا بيان سور بعد اي روبا بعد اي ماكله سورتو معبيه بالسكر باهي بيان سور في الغوتي في المدرسه يعني مش يكون ما عندوش هو البروسادون بون نورمال نجمو نهزوها مي جينيرالمون تلقاها ماهي فوالا جينيرالمون تلقاها ما تتهزش دونك احنا نمشيو للماكله اللي ما فيهاش برشا سكر نعطيو دي كاروت نعطيو فقوس نعطيو انا هكا جو بروبوز وبالكشي نعاون يعني نعطيو مثلا خبز بالفروماج اوكي دي فروي سيك فهمت هكاك شويه شوي راهو انت صغيرك انت اللي باش تعودو انت صغيرك كي ما توريهش السكر من الاول ماهوش باش يعرف وماش باش يمشي معاه فهمت دونك هذاك علاش انا راني ديما نقول نعملو على الوعي نتاع لي بارون خاطر هما اللي يوريوها اللي يستسهلوها يقول لك انا نمشي نشيلو باكو جو انا ونعرفش انا فهمت يستسهلوها الحكايه اخ كلي في مضره صغيرك يعني فهمت فوالا
0: حاجه مزينه برشا زعما كي ناكلوا الرومان احنا نسوسوا ولا لا خلينا نرجع للسيده منى لانه من بكري السيده منى الرومان ما فيهوش سكر
3: لا ما زيدوهوش سكر
0: اه تو جينا صحيح
3: ايه
0: رومان غذائيا نريدكم في سنوات فارطه قدمت في حتى في بعض الندوات
3: ايه
0: انه الرومان راهي اكله غذائيه ممتازه
3: اكيد
0: وعندها برشا فوائد
3: اكيد الرومان عنده برشا فوائد
0: هنا تنجموا تعملوا نسموه نحن معرض لفوائد الرمان او ندوات علميه عفوا
3: نعملوا ندوات اي نعملوا ندوات على فوائد الرمان
0: بكري بقى عندي سؤال ما رجعتش ليه
3: اي
0: قلت ست ايام ترش انه نسبه الايواء في مدينه السور ضعيفه معناها نزل واحد نحتاج احيانا الدور ضيافه والا اقامات ريفيه والا ربما نزول اضافيه باش نجموا يحتوي زوار مدينه
3: هو صحيح عندنا نزول واحد في تسور اما انت تعرف اللي تسور هو هي بلد مضيفه نحن في تسور الناس كل تحل ديارها وقت المهرجان الناس كل تحل ديارها وقت المهرجان والعباد تبات الغاديك في امن وامان وياكلوا زاد كيف كيف ماكله نظيفه زاد حتى في الديار ماكله نظيفه ياكلوها حتى في الديار معناتها ويباتوا في الامن والامان
0: ويتم التنسيق مسبقا ولا انا نجيب كرهبتي ومن بعد نبدا نفرقص على دار
3: يجيب كرهبته ويلقى وين يبيت ويلقى وين ياكل
0: كل
3: شيء معروفه تسور هو بلد مضيف
0: حاجه مزينه برشا باش نرجع معاك تو بكري الاماكن اللي اخترتوها اللي مش تحتضن الدوره العاشره مهرجان تسور
3: اي لنفس البلاصه
0: اللي هي البطحه اللقاء الثقافي هذاك الطريق باتجاه معناها نسموه نحن السامبون بتاع الرومانيات هذوكم باش يكون فيها المعرض التجاري وسهرات اللي تعملوها عاده
3: هو الشارم نتاع المهرجان هو في
0: بحر
3: في البطحه هذه اللي نحن فيها معناتها ديما يطبق لهنايك السهريات والمعرض كيف كيف في بلاصتو كيما العاده صحيح مش نعملوا شويه اكستنسيون في المعرض معناتها باش نوسعوا فيه شويه اخرى خاطر كل عام نرجعوا معناتها من العارضين برشا ماذا بينا نقبلوا اكثر عارضين ماذا بينا نعطوا فرصه للعباد الكل
0: العارضين يخلصوا على السطوح تاعهم ولا لا
3: كما حكيت لك بكري احنا المهرجان مقسم عندنا المعرض المدعم اللي هو نتاع الحرفيين يخلصوا نسبه بسيطه والمهرجان يكمل عليهم
0: رمزيه
3: وعندنا معناتها بارتي نتاع التجار يخلصوا
0: ثم ناس انا ريتهم قبل بصراحه ياكلوا الخبز من المهرجان معناها باش نبيع فرصه باش خاطر بالنسبه لي المهرجان صحيح يعطيكم الصحه قاعد تبذل مجهود اما انا ما نروجش برشا المهرجان فرصته باش نجم نروج خاطر ثم حركه دهائيه بيا تجينا من تونس تجينا من المدن الساحليه والشرقيه معناها انا نجم نروج ويقول لك نسترزق في ايامات المهرجان.
3: المهرجان قاعد يدور في العجله الاقتصاديه نتاع البلاد بالقدا بالقديره والعباد اللي تخدم في المهرجان ماهوش معناتها من السيكتور نتاعنا كهوره وراو معناتها من تونس الكل.
0: ممتاز.
3: من تونس الكل العباد تخدم والعباد الكل قاعد تسترزق منه والحاجه اللي معناتها تبهتك انه بعد ما يوفى المهرجان ما تلقاش حتى حاجه في البلاد. معناتها مهما يخدموا كونتيتي نتاع جبن وقوتا راهي توفى.
0: نسبة هذا كنت نسر وين نسبة تزود تكفي الزوار؟ الجبان وغيره تكفي الزوار
3: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكفي.
0: برشا يقول لك نحبوا كيف كيف كي نجوا نلقوا رومان بصفة كافية معناها برشا يقول لك انا نحب كبير برشا لكن ثم نقطة صغيرة هل انه عارضين الرومان في طريق السور يقلقوا شوية اللي يعرضوا داخل السور ولا لا؟
3: والله لي والله لي نحن خلي الناس كلها تاكل خبز والناس كلها تسترزق هو شو الهدف نتاعو المهرجان هو الهدف نتاعو انه يدور العجله الاقتصاديه نتاع البلاد هذا شنو خلي العباد كلها تخدم على رواحها والله
0: ممتاز جدا ان شاء الله بالتوفيق احنا رانا مش نزيدو نرجع خاطر مش نرجع شويه للمهرجان الروماني نبداو نقربوا له ما عادش برشا يعني 40 يوم وتم التحضير ونعرفش معناها تحضير تظاهرة بالنسق نتاع مهرجان تسور. مش نرجع للدكتورة أي شيخ قبل ما نرجع لاستوديوتنا. أي شيخ مش نخرجوا توا من نسق نصاح الأطفال وغيره نمشوا لتبرسك توا مهرجان الرمان في تسور ورونق تسور يجوا تبرزقين تسور في الأيامات المهرجان ويعيشوا أجواء المهرجان ولا تقول لي احنا وعنا غاد
2: وانا جيت زيدة ما مشيتش برشا مرات ما جيت ومحليها تستور. انا اون فيت قريت في تستور راني دونك نعرفها بالباهي ونعرف نعرف المدينه العربيه نتاعها المونغيلا فوالا اي دونك بالحق وعندي صحابي برشا من تستور نحبهم برشا وكل فوالا دونك يجيو زيدا من تبرسق فهمت ويجيو ياخذوا ويشريوا وبالحق معناها
0: فرصه ملتقيات طبيه قاعده تصير في حمامات وتصير في تبرقه وتصير في في جربه نص مرحله ايضا الملتقيات الطبيه بما انه توا عندنا كفاءات ما شاء الله تستور تبرسق مجاز الباب معناها ولايه باجه تسخر بالكفاءات نص غضب معناها نعمل ملتقى طبي في تبرسق والا في تستور لانه حتى الوحدات الفندقيه ولات موجوده والخدمات السياحيه موجوده
2: ان شاء الله. والله ان شاء الله حتى تبرسق زيدا ديجا احنا عندنا ديجا مهرجان
0: زيتونه هذاك حاجه اخرى هذاك ذوقوا هنا الرمان وتعدوا ذوقوا زيت زيتونه
2: فوالا مرحبا بكم زيدا بالحق ديجا عملنا كانت من انجح التظاهرات وكل نجح بالباهي بالباهي المهرجان وكل جاونا زيدا برشا عباد وكيف كيف زيدا لقاو حسن الضيافة ولقاو وين يقعدوا فهمت دونك علاش لا حتى كي باش تصير هكا نهار اخر ديجا دي لي بيزون دوت قاعدين يتبناو
0: اي بالضبط في ترخيص
2: فوالا ان شاء الله ان شاء الله علاش لا هكا هي الحاجه لازم حاجه تلم العباد بالضبط فهمت دونك ويحبوا العباد راهو الاخضر ويحبوا فهمت ديجا بيمشيوا للتبرقه الحاجات فهمت ويصيروا لي كونغري ويصيروا الملتقيات هذوما وكل دونك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله علاش لا
0: حاجه مزينه باش مش نمشي في دقيقتين السي الهاشمي السي الهاشمي توا ما شاء الله معنا شفنا كفاءات نتاع النسوه قاعدين يخدموا في المهرجان وقاعدين يخدموا كل شيء السي الهاشمي تقولش توا الميلونج هذا في تسور هو هذاك هو عبق تسور المراه التسوريه قاعده تخدم تنجح مهرجان السي الهاشمي في سياده المدينه سي رابح على اللي نسموه نحن المنقاله هذه تسور
4: والله بالنسبه لل نقول الناشطين بصفة عامة الناشطين والناشطات معناها ما انك تشوف تويك انت كي تاخو جمعية مهرجان الرمان تترأسها معناها منى العرفاوي امرأة ومعها معها زادة برشا أعضاء هما اللي ينسى مش تاخو مهرجان المالوف كيف كيف مش تاخذ معناها الجمعيات بصفة عامة الكليكة عندنا معناها معناها العنصر النسائي متواجد وفاعل العنصر النسائي متواجد وفعل وتوا ناهيك توا حكيت الدكتور على حكيت على تبرسق وعلى مهرجان الزيت اللي جاي تويكا من بعد مهرجان الرمان ومهرجان الرمان كما قلت انت اش مازال 40 يوم
0: معناها انا في عين جماله مره نحط تستور ومره تبرسق
4: تويكا وشو معناها هي المنطقه كلها مش تمس لكن اللي حبيت زاد المناسبه هذه باش نحكي عليه هي الميوزيوم

0: ليال صيفية، ليال صيفية. ليال صيفية مع نبيل الشيخاوي.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
4: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكيف شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
3: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
4: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وبرامج إخبارية حينية،
3: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
4: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
3: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
4: بكل الألوان.
3: بكل الألوان.
5: العاشرة مساء.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
5: النشرة الإخبارية. أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية وإليكم العناوين. الديوان الوطني للحماية المدنية يؤكد أن جاهزيته في أعلى مستوياتها من حيث الإمكانيات المادية والبشرية لمجابهة التقلبات المناخية. وزارة التجارة تطلق حملة وطنية لمراقبة مسالك توزيع المستلزمات المدرسية تزامنا مع العودة المدرسية الجديدة. افتتاح مركز صحة أساسية بسريان الجنوبية بعد أشغال التهيئة لتحسين الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين. أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل مشري أن جاهزية الديوان في أعلى مستوياتها، وذلك بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمجابهة التقلبات المناخية المنتظرة خاصة اليوم الخميس وغدا الجمعة. وأضاف المشري في تصريح أن الديوان تولى إعداد خطة استباقية بهدف تعزيز المناطق التي قد تشملها التقلبات المناخية سواء على مستوى التجهيزات أو الموارد البشرية، خاصة وأن التوقعات الجوية المنتظرة تشير إلى إمكانية تسجيل كميات هامة من الأمطار تتراوح بين 40 و60 ملم في ولايات الكاف وجندوبة وسليانة وتونس الكبرى، لتشمل في وقت لاحق ولايات نابل وسوسة، ويمكن أن تصل إلى 80 ملم بولايتي باجة وزغوان. وذكر في هذا الصدد أن المعهد الوطني للرصد الجوي قد أسند اللون البرتقالي لولايات تونس الكبرى وزغوان وباجة، مع الإشارة إلى أن اللون البرتقالي في خريطة اليقظة يشير إلى درجة إنذار مرتفعة تستوجب اليقظة التامة. وعلى إثر تواصل تهاطل الأمطار في الساعات القادمة وحرصا على سلامة مستعملي الطريق، دعت وزارة الداخلية في بلاغ لها المواطنين إلى العمل بالتوصيات التالية: توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة، تجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه، عدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهاطل الأمطار، التعديل من السرعة وتوخي الحذر عند السياقة وفسح المجال للمترجلين واحترام مسافة الأمان. وأكدت الوزارة أنها تضع كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد وتوجيه ومساعدة مستعملي الطريق، وأنهم يمكنهم عند الضرورة الاتصال على الأرقام التالية: الحماية المدنية 198، الأمن الوطني 197، والحرس الوطني 193. وعلى المستوى الجهوي، دعت مصالح الإدارة الجهوية للحماية المدنية بولاية سليانة في بلاغ أصدرته اليوم كافة المواطنين إلى التقيد بجملة من التوصيات توقيا من مخاطر التقلبات المناخية المرتقبة. وتشمل التوصيات الابتعاد عن ضفاف الأودية وأماكن تشكل السيول، وتجنب الاقتراب من الأماكن التي قد تشهد تدفقات مائية قوية خاصة قرب الأودية والمنشآت المائية، فضلا عن تجنب المجازفة بعبور الأودية وتفقد قنوات تصريف مياه الأمطار بمحيط المنازل والمحلات التجارية لمنع تجمع المياه أو تسربها إلى الداخل. كما دعت الإدارة الجهوية للحماية المدنية في ذات البلاغ إلى تثبيت الأجسام القابلة للتطاير وتجنب لمس الأعمدة الكهربائية وتجنب ركن السيارات تحت الأشجار خلال فترة هبوب الرياح القوية والعواصف الرعدية. إلى ولاية الكافة، حيث أكد المكلف بتسيير بلدية الكافة هشام بن خليفة تواصل التدخلات لجهر الأودية وتنظيف مجاري المياه والبالوعات بمدينة الكافة، وذلك في إطار استعدادها لموسم الأمطار.
7: بالنسبة لبلدية كيف مستعدة لموسم الأمطار هذا، هي احنا الأشغال منطلقة عندها مدة، واحنا ما زلنا هنا وما زلنا نراجعوا في التدخلات نتاعنا، وقاعدين متدخلين في مجاري المياه الموجودة على مستوى مدينة كيف المناطق الموجودة. صار تدخل في جهر الأودية وتنظيف حواشي الطرقات وين موجودة بريك نتاع المياه، وقاعد تدخل فيها ورفعها وتنظيفها، وكيف كيف دخلنا في البلوعات بالشراكة مع إدارة المياه العمرانية عندهم المقاولة الموجودة نتاعهم لهنا، وما زلنا متدخلين لليوم والغدوة، ما زلنا
5: من جهتها، تواصل اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة استعداداتها للتقلبات المناخية المحتملة مع توقع نزول كميات هامة من الأمطار، وفق ما يضيف عضو اللجنة شكري المديوني.
8: امبارح صار اجتماع عرض كل التحذيرات اللازمه، الاستعدادات اللوجستيه من تجهيزات موارد بشريه، لا قدر الله تفادي لو تصير كارثه تفاديها. يعني كانت ثم عمليات استباقيه صارت بجهر العديد من الاوديه وكذلك العديد من المجاري لمياه الامطار او المياه الصرف، والاكد الى العمل الجاري لحد الان. يعني ثم اذا كان ثم حاجه ما تمتش يعني في المده الاخيره، العمل الجاري ومتواصل لحد الان في استعداد لأي طارئ. طبعا نحن الأمطار هذه نستبشر بها إن شاء الله تصب، لكن ديما الحذر واجب، وهذا دور اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها، وهي الحقيقة في اجتماع دائم. اللجان المحلية طبعا هو صارت اجتماعات مكثفة، بطبيعة الحال هنا المواطن مطالب باليقظة، المواطن يتبع إذا كان ثم تحذير لا قدر الله، وإن شاء الله ثم كان الخير.
5: أفادت إدارة المركز الوطني البيداغوجي بأن نسبة طباعة العناوين من الكتب المدرسية تجاوزت 97%، فيما تخطت نسبة توزيعها على الفروع الجهوية 82%، ونهزت نسبة المبيعات 75%. وأكدت إدارة المركز أن عملية طباعة الكتب المدرسية تسير في مراحلها الختامية، مشيرة إلى أن عمليات القبول والتوزيع تتقدم بشكل منتظم بهدف توفير الكتاب.

0: التزامن مع الاستعداد للعودة المدرسية للسنة الدراسية الجديدة. وتأتي هذه الحملة بهدف حماية صحة وسلامة التلاميذ والتثبت من جودة وسلامة المستلزمات المدرسية المعروضة في السوق، إلى جانب ضمان احترام المتعاملين الاقتصاديين للتراتيب الجاري بها العمل والتصدي لترويج المنتجات غير المطابقة أو عبر المسالك الموازية. تحت شعار اليد في اليد، يواصل الفرع الجهوي للهلال الأحمر بباجة حملة جمع التبرعات والمساعدات الاجتماعية، والذي يستهدف 500 عائلة مع إعطاء الأولوية للأيتام وفاقدي السند، وفق ما ذكرته رئيسة الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بباجة صبرين الباجي.
1: حملة جمع التبرعات لذات متواصلة 20 سبتمبر، وعنا برشا غيرات حقينا. نحن ماذا بينا نكونوا اليد في اليد باش تجهز غيرات هذه تقرأ. احنا توا حاطين العدد نتاعنا 5100 حابين نعوضوه، لكن الحقيقة ما وصلناش للعدد الكافي. ما هذا ما يمنعش انه العدد نتاع المستوين قاعد يزيد يوم بعد يوم. كذلك في نبدا زاد انطلقة الحملة نتاعهم نعتبرها ناجحة بالنسبة لبيزا، لكن مازال التوزيع ما تمش. توا نحن معناها قاعدين نحيلوا في القائمات الموجودة اللي عنا أولوية نخليوها للأيتام، لكن هذا زاد ما يمنعش اللي يسمى أداء ما تقدرش توفر لصغيراتها.
0: بولاية سليانة تقدمت أشغال تعبيد وتهيئة مسلكي عين القصبات وأسمادية بمعتمدية سليانة الجنوبية بنسبة 85%، والذي يندرج ضمن برامج التنمية المندمجة. عضو المجلس المحلي بعمادة أسفينة من معتمدية سليانة الجنوبية كمال عمر:
2: تم طريق عين القصبات السمايدية الأشغال وصلت 80%. تو طلبنا منهم بالإسراع المقاول، وعدنا المقاول باش يكملوا آخر الشهر هذايا إن شاء الله. بالنسبة لطريق المعيزات كيلومتر و200 نسبة الأشغال 30%، خاطر بدوا تو يعملوا في البداية نتاع التهيئة، يعني يحطوا في التربة. الجمعة الجاية وعدونا باش يحطوا بونو ونشوفوا كان وصلنا الوقت لنوفمبر، يعني نجموا نعملوا كريباسمون، يعني نقدرنوه سينو نقدرنوه العام الجاي هكا باش وعدنا المقاول. احنا في سبين زوج طرقات دون ثبت المطر، الأهالي في المنطقة ما عادش ينجموا يتعدوا، الكراهب ما عادش نجم تتعدى.
0: افتتح مركز الصحة الأساسية صنف 2 بعمادة المقاربة من معتمدية سليان الجنوبية بعد أشغال إعادة بناء وتهيئة دامت سنة تقريبا، وتندرج في إطار الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين، وفق مدير مجمع الصحة الأساسية بولاية سليانة أنيس بوعلاق. وبين بوعلاق في تصريحنا اليوم أن قيمة الاعتمادات الجملية للمشروع تقدر ب 450,000 دينار خصصت لإعادة بناء وتهيئة وتجهيز المركز الذي يضم قاعتي علاج وقاعة تسجيل وصيدلية، ويشرف عليه إطار شبه طبي يعمل بصفة يومية وإطار طبي يعمل مرة في الأسبوع. من جهة أخرى، أشار إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن طلبات العروض الخاصة بإعادة تهيئة مركزي الرعاية الصحية بمنطقتي سيدي مرشد وأولاد زناق بمعتمدية سليان الجنوبية باعتمادات جملية تقدر ب 130,000 دينار، ومن المنتظر أن يكون جاهزين مع موفى السنة الجارية. في العالم، أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية اليوم بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيدا 31 مصابا. هذا وشنت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم حملة اعتقالات طالت 26 فلسطينيا في عدد من مناطق الضفة الغربية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. بهذا نصل إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الديوان الوطني للحماية المدني يؤكد أن جاهزيته في أعلى مستوياتها من حيث الإمكانيات المادية والبشرية لمجابهة التقلبات المناخية. وزارة التجارة تطلق حملة وطنية لمراقبة مسالك توزيع المستلزمات المدرسية تزامنا مع العودة المدرسية الجديدة. افتتاح مركز الصحة الأساسية بسليانة الجنوبية بعد أشغال التهيئة لتحسين الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين. نهاية النشرة، مع أجمل تحية رفيق الجسمي، نلتقي تمام 11:00. إلى اللقاء.

ليال صيفية، ليال صيفية. ليال صيفية

0: أحلى ملف من أحلى مكان مدينة تسور. أكيد كل من تابعنا في بداية المنوع اكتشف هذا الفضاء، اكتشف هذه المدينة مع نغمات أيضا الملف في الفضاء اللي احنا موجودين فيه. أحلى منها أيضا هي الجو الرومانسي اللي يجمع بين الإخضرار والجانب الروحاني، خاصة من المسجد الكبير، إضافة أيضا الفضاءات الثقافية وأيضا رحلة ترفيهية مع إذاعة الكاف. في البداية طرقنا نسبيا لمدينة السور إلى مارجن رومان توسيط طبيع، ومشينا أكثر أبعاد أيضا حول التظاهرة اللي تحولت من تظاهرة إلى مهرجان، وكانت معنا السيدة منى عرفاوي منذ البداية رئيسة جمعية مهرجان الرومان بتسور. رحبوا بك مجددا.
1: مرحبا.
0: خلينا نعود نذكر أنه بكري وقع ارتجال ربما في تاريخ الدورة، حبينا نعرفه معك.
1: نحب نعود نذكر المستمعين اللي المهرجان مش يبدأ 27 أكتوبر حتىش 1 نوفمبر، اللي هما مش يكونوا 6 أيام المرة هذه، أنا كل عام نزيدوهم من هاير، ومش يكونوا 6 أيام متنوعين، فيهم ندوات ثقافية، ندوات علمية، فيهم طبخ الفرجوي اللي هو الشوكوكينج، في عروض للأطفال، ثم عروض للشباب وللكبار، وفما المعرض اللي هو المعرض للحرفيين. مرحبا بالحرفيين من تونس الكل، راني نزيد نعاود نقول لهم راهو الاسوام نتاع الحرفيين راهو سوم رمزي، راهو الجمعية هي اللي يتعاونهم.
0: خليني نفهم حاجة معاك، هل انه انتم تعملوا شروط للحرفيين ويقع انتقاءهم فيما بعد، والا اللي يكلمكم معناه يحب يعرض على روحه؟ خلينا نفهم احنا حاجة.
1: اللي يحب يجي مرحبا بيه.
0: معناه ما عندكمش عدد معين؟
1: عندنا عدد معين، احنا احنا هبتنا اللي نحن مش نبدو في التقييد في التسجيل نهار 21 معناتها في الشهر هذا
0: 21 سبتمبر.
1: 21 سبتمبر
0: وغرق التسجيل وقتاش؟
1: وين يوفى النومبر اللي حشنا به اكحوا اي بالعدد.
0: العدد تقريبا قداش ينجم يكون عارضين؟
1: عملنا ووصلنا ل 220
0: ما شاء الله.
1: ان شاء الله سنين قلت لك مش نعملوا اكستنسيون، مش نكبروا فيه شويه المعرض.
0: التوسع تقصدي على مستوى المساحه؟
1: اي توسع
0: على مستوى المساحه. ثم التنويع للعارضين ولا لا؟
1: اي فما تنويع للعارضين، هذه الحاجه اللي نحب نفسرها. اللي هو راه مهرجان الرمان ماهوش واقف كان على الرمان والعصير، صحيح مهرجان الرمان نثمنوا فيه ثمره الرمان، فيه المعجون، فيه العصير، فيه برشا اكلات متنوعه اندلسيه ضم ثمره الرمان، وفي نفس الوقت نحبوا نعطوا فرصه للحرفيين الاخرين اللي عنده اي حاجه يحب يجيب بيها مرحبا بيه.
0: حاجه باهيه برشا. باش نشوفوا توا نقطة هامة، تقول لي احنا المهرجان تحول من تظاهرة نتاع ثلاثة أيام أو أيام نجم نقولوا خاص بالمهرجان إلى مهرجان الآن. الست أيام حضرتوا ليها أنتم شنو بالضبط؟ معناها ثم شنو الإضافات؟ وإلا مش يتكرر نفس العرض ونفس المنظومة في اليوم الأول نفسها تكرر؟
1: ثم مفاجآت السنة.
0: اللي هي؟
1: ما نجمش.
0: قلت مازلت مسودات.
1: ما زلت اي. فما مفاجآت السنة هي الدورة العاشرة. نحن نحبوها تكون دورة التميز والتألق. إن شاء الله فما حاجات جديدة وإن شاء الله فما برنامج آخر السنة.
0: حاجة مزينة برشا.
1: حاجة مزينة برشا.
0: نعاودوا تاريخ، قلت لي من 27 أكتوبر.
1: 27 أكتوبر حتىش 1 نوفمبر، 6 أيام كاملين.
0: ممتاز جدا. قبل ما نمشي لذاكرة المهرجان، خليني نرجع للدكتورة آية الشيحي. آية، أنت تعيشي إيقاع آخر، عمل في القريب المدينة الرومانية، سكن في تبرسك مدينة مخضرمة بين رومانية بيزنطية أندلسية ثم تسور الأندلسية، تقريبا مراحل تاريخية. لو كان خيروك الآن ما بين ثلاثة مدن هذوما، وين تختاري العيش؟
2: بون سؤال، باش نمشي لتبرسق الحقيقة. بالحق أنا ديجا نحبها برشا تبرسق، حتى كي نبعد هكا شوية كل ماذا بيا ديما، حتى كي كنت نقرا ما نطولش جمعتين نرجع لتبرسق، لازمني نعمل طلة على بلادي وكل. الكريب الحقيقة قاعدة نكتشف الحقيقة معناها في البلاد، بالحق ياسر محلاها وياسر متطورة، مش ياسر متطورة مش معناها بعيدة برشا معناها على تبرسق ولا على تستور، ما بالحق خدمة
0: مدينة عبور قوية تقول
2: ولا خدمة روحها. انا نعرفها معناها كي كنت صغيرة ما هيش كيف ما هي توا، بالحق بلاد ياسر تطورت ديجا، فما سونتر ميديكال قاعد يتبنى في البلاد
0: ما شاء الله.
2: معناها باش يكون فيه برشا طب وكل بالحق باهية.
0: برشا يقول لك تبرسق مزيانه لكن ايقاع الليل نتاعها صامت برشا، مزيان تبرسق ما خلقتش فضاءات كيما تستور خاصه هنا، تنجم العائلات تخرج يعني حتى القهوة العالي الموجودة الفوق في تساهلة برزق تبقت معزولة، المسبح ما عطاوش لوكي لاكسي باش يرجع يخدم، برزق تبقت كأنها مدينة يومية فقط، معناها مع العشية انتهت برزق بعد صلاة العشاء بطريقة أخرى.
2: بون الحقيقه باش نقول الحاجه اللي ظلمت برزق بتاخ اللي هو شفت تستور كسوة تستور والا الكريب زوز كياس رئيسي تعداو منه، ما عرفش انا ماشي من تونس للكيف شي تعداو بعلى تستور شقوا البلاد كيف الكريب برسق ما عادش يقصوا ما عادش يشقوا على البلاد، دونك دوكو فوالا يجيبوا فوالا يجيبوا في طريق اخرى دونك هذاك اش خلى البلاد في الليل ما عادش ما هيش حياه.
0: برشا يقول لك اهالي تبرسق هم اللي يحبوا هكاك، يعني الخصوصية المدينة وأهاليها ما نقولش معنى الانغلاق، معناها حبوا تبرسق تبقى كما هي، معناها بجميلة باك الحسن البيزنطي باك سوق باب العين باك الجو نتاع تبرسق. يقولك غدوة الطريق لأنه قبل ما تكون ثم طريق حزامية كانت شركة نقل معناها تخدم غادي، دوك أصبحت مدينة ملوثة بطريقة ثانية، وذاك علاش كي عملوا طريق حزامية أهل تبرسق تفرهدوا، لكن الانعكاس تاعها كان سلبي فيما بعد.
2: ما الحقيقة ما نعرفش الحل ديتاي هذوما برشا، ما نتصورش انه هما يحبوا ينغلقوا.
0: اي فهمتك، لانه جوج زيت
2: ديجا عندنا ديجا المسبح البلدي يجيونا ديجا عبيد حتى من تستور راهو يجيو يسهروا فيه يعني وكل
0: كان
2: حتى التو
0: لكن مش يخدم
2: حتى التو البيسين ما فيش اكسي وفات مشاكل الماء اللي صار ديغنييغمون
0: تراخيص وغيره
2: تراخيص وكل هيك علاش هو قعد المسبح يعني ما يخدمش. ما القهوة جهة العباد وتسهر ويخرج حتى معناها حتى
0: القهوة العالية راجع تخدم شوي
2: الحقيقة
0: القهوة المدينة في سباب العين
2: لا مالوغوزمون
0: مطعم لوليفي اللي هو معروف بالكلاسيكية نتاعو مازال
2: ديجا قاعد يتطور من روحه ديجا
0: لأنه حتى ربط ما بين بي تو بي هذه جونز دو فواياج معناها في بيني وبين الموضوع ان شاء الله بروشينمون باش يبدا يخدم مليح ويخدم مليح المدينة. ربي يبارك لك يعطيك الصحة أي شيخ يتعبناك تبرسك بحذانا سيد مولاي نشكرك برشا وجودك وبحذاك الرومانة البيولوجي نتاعك مش مشو ذاكرة تبرسك ذاكرة تبرسك يقول لي راهو قاعد تغلط برشا إذا كان تدخل تنشط وما يكونش معاك منشط. هذه الأغلبية اللي سمعته معناها من بكري في المدينة. سي محمد الأسعد الكافي هكا
3: أيه محمد الأسعد الكافي عضو هيئة مهرجان أمين مال مساعد المهرجان ومنشط المهرجان.
0: تقول لي تفوز كل الدور عندك عاد نفهمه تو.
3: أيه أمين مال مساعد.
0: فهمتك تو.
3: مش قدم قصيدة إلا مهرجان الرمان. تستور الماء تستور الهواء تستور الجمال، تتزين هذه الأيام لتزداد جمالا على جمال، فهي جميلة التربة والناس والعادات، تتزين لتستقبل فارس أحلام ينزل عليها ضيفا مرة كل سنة، وبحكم العشرة والوفاء الدائم أصبحت العاشقة وأصبح المعشوق. أما العاشقة فهي مدينة تستور بما تسمى بتشيلا، أما المعشوق فهو مهرجان الرمان في الدورة العاشرة، دورة التألق والامتياز. من قال تستور قال منبع الأصيل بالأصالة، من قال أبناء تستور قال ترنيمة خلود يستوقفنا فيها الإنسان والزمان والمكان، وتعيد إلينا الذاكرة الخصبة فتبعث فينا الحياة في مفات وتجدد عهد الذكريات. أنتم على موعد رواد مهرجان الرمان من الجزائر، ما اشقائنا عمناو من الجزائر، نقول لكم تحية ود وإخاء، همسة حب ووفاء، باقة فل وياسمين، نهديها إلى أخواتنا الجزائريين لأنهم جو عمناول، مرحبا بهم السنة في الدورة التألق والامتياز الدورة العاشرة، إن شاء الله يجونا من 27 أكتوبر إلى 1 نوفمبر. مرحبا بكم أشقانا بالجزائر، وشكرا لكم جميعا ولإذاعة الكيف صوت الشمال الغربي، وإحنا تابعين الشمال الغربي. مرحبا بكم ونزلتم أهلا وحللتم سهلا بعاصمة الرمان تستور.
0: مسهل عليك، تبارك عليك. معناتها توا معناتها أنت قدمت مهرجان مازال ما بداش، تبارك عليك. رجع الميكرو حتى منصته معايا.
3: أي
0: أنت يعطيك الصحة لأنك لخصت تقريبا تستور، لخصت في التقديم تاعك، برافو، يعطيك الصحة، مشكور برشا. الخدمة هذه أيضا تحتاج أحيانا، السيدة منى تعرف الشيء هذايا، أي. لأنه المهرجان يحتاج أحيانا تنشيط، لأن المهرجان الصامت أحيانا ما نصيروش نوصلوا ميساج اللي حاشنا بها، لأنه أنت ذكرتي مراد البجاوي افتتاح مهرجان بمخلوف الكيف، عمل مقدمة ممتازة عن كيف ونشكروا فيها. أنت كيف كيف حفظت على رونق تاع تسور والتقديم تاع تسور. تقول انت التقديم هذاك ينجم يشد الزائر،
3: صحيح،
0: ينجم يشد معناها زائر مدينه تسور،
3: صحيح،
0: وينجم يكون ميساج انديريكت،
3: صحيح،
0: معناها للناس اللي تحب تسور.
3: مرحبا بهم مره اخرى، ونزيد نقول اخواتنا في الجزائر واشقائنا في الجزائر، شكرا لكم ايها الاخوه بالاشقاء بالجزائر، مرحبا مرحبا بكم. ومن اخوكم محمد الاسعد الكافي، مرحبا بكم رواد من
0: نعم. يعطيك الصحه، ربي يبارك لك.
3: عايش خويا، عايش.
0: اكيد باش نجوا احنا في اخر اكتوبر،
3: مرحبا بكم،
0: بطبيعه نفس السهرات
3: ان شاء الله،
0: وبنفس اللي نسمونه احنا الايقاع، بنفس الديباجه
3: ان شاء الله،
0: بنفس الريتم، بنفس ايضا الحماس اللي شفناه معاك، ربي يبارك لك. واكيد دوك عندك شهره كبيره، جمهور صفق عليك، فانا من بكري ونحن نحكي وحد ما سمعنا هنا. يبدو انك انت يحبوك برشا، هذه الروح على البيه في تسوق. شو مش نرجع سيدي هاشمي في كليتي
3: قبل ما
0: نغم، سيدي هاشمي حاجات كيما هكا نبدوش نخموا انه يلزمنا ندونوها؟
4: اكيد اكيد. التدوين، تدوين
0: صورة صوت مهرجان كما هكا
4: هو التدوين. تدوين تدوين ماذا سعيك؟ نحن مش ندونه، معناها تاريخ،
0: تاريخ،
4: تاريخ مدينة، تاريخ معناها، وكما نقولوا نحن تاريخ مدينة هي ذاكرة، الذاكرة مش معناها مش يقع فيها معناها تذكير الأجيال سيرتو الموجودة توا والأجيال القادمة، وعلى الأقل يلقوا زادة، مش يلقوا معناها حاجة، مش يلقوا ذاكرة موجودة. والتدوين معناه ضروري تويك، خاصة تويك معناه التدوين ينجم يكون رقمي
0: بالضبط،
4: التدوين الرقمي موجود زادة توك. إذا كان ناخذ أنا مهرجان ملف تاع التستور، معناه راهو عندنا عديد الدورات اللي تويك معناها مرقمة رقمية
0: ممتازة
4: وذاكرة موجودة، خاصة في في النجمة الزهراء في سيدي بوسعيد،
0: ما شاء الله
4: موجودة والذاكرة تويك. كما أنت توا حكيت مع الأخ الأسعد الكافي، ولا تحكي معايا، ولا مع ماما الدمونة، ولا حكيت مع الاخ رابح وغيرنا من من من تستور، اللي هما بالنسبه لي ذاكره. انا مثلا نجم نحكي لك على 40 سنه التالي، ونحكي لك على 50 سنه التالي، فما غير اللي مش
0: حكيك. اما انا توا مهاجر في الخارج، نعيش برا ولا في بلدان الخليج، غدو ندخل سوشيال ميديا مش هكا دي فيديو تقديم بريزونطاسيون كي مكة
4: نتاع
0: سي الاسعد، مداخل نتاع سيدة منى، عارضين معناها موجودين، دكتورة بحذانا. احيانا يقول لك ناس اخرى تعيش خارج تونس كي ترجع لك الفيديو تزيد تعشق اكثر.
4: لكن او زاد انا كما تحكي سنبيل تو انت معناها في ما ما ما ما تسماش ضيف على تستور، خاطرك انت قلت تستور مش المرة الأولى، وفي المكان هذا مش المرة الأولى ومش المرة الثانية
0: بالضبط،
4: فهمت، وعندك في أماكن أخرى في تستور. لكن زاد أنت معناها كل مرة أنت تسجيلاتكم تهبط، تسجيلات إذاعة الكيف، وتشوف فيها راهو، وتجينا التعليقات معناها، خاصة معناها اللي أنت تحرك الحنين نتاع التساترة اللي موجودين البرة، اللي يعيشوا البرة في عديد البقاع من العالم الكل، ولا حتى داخل تونس. لكم الفضل زاد راهو في التدوين وفي التعريف والإشهار لمدينة تستور، ونقول لنا كما قلنا معناها لمدن الشمال الغربي بصفة عام.
0: ربي يبارك. سي رابح، من بكري نحكوا على المهرجان،
5: اي نعم،
0: حكينا على تستور كذا، اس اوان ان نحكوا على تستور بلدية سياحية، نخرجوا شويه من كلاسيكي بلديات العاديه لنص مرح نحكوا على انه تكون تستور بلدي سياحي.
5: والله العظيم هذا يحلم كل تستوري. والبلديات خدمه البلديه معناتها ولا المجالس السابقه واللي الناس الكل خدمت عليه الموضوع هذايا، وتستور تستحق ما هو افضل. علاش؟ المقومات الكل الانشائيه معناتها نحكوا المقومات الانشائيه معناتها كعنصر البناء موجود. شويه نحن مش نحاولوا نحافظوا كاهالي ولا كاصحاب محلات ولا على السوق العتيق ولا على النمط العمراني اللي حكيت عليه انت قبيله انت وسي الهاشمي بصفه عامه، هذا اللي لازمنا نحن نحافظوا عليه. لكن احنا اللي طالبينه هكا الوريقة الرسمية، العقد الرسمي بالضبط. عقد الوفاء ولا هو العقد اللي منه هو مش ننطلقوا بأمور رسمية على خاطر مش تفتح لنا أبواب كبيرة وش تحل لنا برشا حاجات اللي احنا نجمو نخدمو به. راو إذا كان مش تترسم معناتها هو الوقائي في معناتها ولا وعدونا بكل شيء، لكن ما زلنا ننتظر في صدور الأمر بالرائد الرسمي. إذا كان هبط الأمر وهذايا من خلال هالمنبر هذايا ندعو إلى معناتها كافة المعنيين بالأمر وكافة معناتها الناس اللي تخدم على هالموضوع هذايا باش راو الحلم راو طوال، ونحن رانا في أمس الحاجة ليه. راي التستور تستحق ما هو أفضل، رانا قاعدين نخدموا عليه اللابيل هذايا خاطر بالحق مهم ومفيد برشا التستور. راهو معناتها كيما يقول لك ملك وفوق راسه تاج، احنا ملك اما ناقصين التاج، معناتها التاج نتاعنا هي هكا الامر هذاك الامر اللي يلزمه يصدر ويهبط في الرائد الرسمي. خلينا نشوفوا رواحنا، خلينا نشوفوا البلاد، نشوفوا بعد هذا الامر ما شنو اللي نجموا نعمله. خلينا ندخلوا في شانتي جديد في تستور، الشانتي هو نتاع الانشاء والاعمار، الشانتي هذا اللي باش نحاولوا نوجهوا به معناتها ناخذوا به الوجه الجديد نتاع تستور، نعاودوا اون ريتاب على نفس النمط القديم، وترجع تستورك المزيانه نتاع قبل، ترجع السوق هذاك اللي تشوفه تلقاه معناتها الكل لوح وقرمود ودنيا اخرى،
0: حاجات اندلسيه،
5: حاجات اندلسيه. راهو ريتهم راهو كل ما هو امر
0: أي.
5: كل ما هو الزام، معناتها اذا كان يهبط الامر هذايا سيلزم الجميع بتطبيق النظام وبالطبع الاندلسي.
0: سيلف حاجه اخرى، نصوص مرحله ايضا تسجيل مهرجان الرومان.
5: لما لا مهرجان توا معناتها على ابواب العالميه، وديجا نحن الاخوه والجمعيه رئيس الجمعيه والجماعه الكل حاضرين والسابقون زاد اللي خدموا على المهرجان هذا توا هو في السنه العاشره معناتها ولا راشد خذا ثنيه وعمناول، ولا احنا كجمعيه هذه اللي معناتها المجموعه هذه اللي احنا قاعدين نخدموا توا تلقينا عديد العروض من معناتها من دول شقيقه عربيه باش يحبوا يشاركوا في المهرجان هذا. لكن احنا مازلنا يلزمنا ترتيب داخلي، يلزمنا ترتيب توسع معناتها يكون محمود التوسع، يلزمنا نشوفوا كيفاش معناتها دراسه شامله ومنطقيه كيفاش باش نستقبلوا هالضيوف هذوما اللي باش يجونا من برا، كيفاش باش معناتها كيما حكيت انت على الايواء، كيما حكيت انت على نوعيه البضاعه المقدمه، على زاد التراث المادي ولا المادي نتاع الشعوب المجاورة، معناتها كي حكي سي الأسعد تو على الجزائر ولا على ليبيا ولا على المغرب، فما طقوس، فما تراث مادي ولا مادي، فما حاجات تجمعنا شمال إفريقيا، فما نقاط تجمعنا كيما الكسكسي كيما يطيب في تونس، كيما يطيب في الجزائر، كيما يطيب في المغرب. لكن زاد نحن عندنا هوية هي الهوية العربية نتاعنا، راي نجموا معناتها تمازج وتلاقح معناتها الحضارات هذه، ويجيبوا لنا أفكار ويجيبوا لنا مهارات وابتكارات. هو المهرجان أساسا تبنى على الحرف والمهارات والابتكار. راو التراث الغذائي، التراث الغذائي راو مهم برشا وراو يدون في تاريخ الشعوب، وهذا هي اللي نحن حاجتنا به، ونحاولوا باش نسعوا له ونحاولوا باش نقربوا المفاهيم. وراو العالمية نحن على خطوات من العالمية، ما يخصنا شيء، كل شيء حاضر. هاني قلت لك كلها امور ترتيبيه ونصوص قانونيه باش نجموا ندخلوا بها للمرحله هذه.
0: مش هذا عليك ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله لكم الناس الكل. احنا بدا التوقيت تمشي للنهايه في الواقع، باش نرجع استديوهات نغانو بعد نوصل نهايه الرحله في مناعه الصيفيه اللي اخترناها الليله انها تكون في مدينه تستور الجميله.

0: تقريبا نص الدقائق الاخيره من نهايه المنوعه الليله في سهره الصيفيه اخترناها خصيصا من مدينه تستور الجميله. بشجع السيده منى في دقيقه رئيس جمعيه مهرجان الرومان، قلت لي راهو المهرجان فيه حاجه اضافيه السنه واللي هي تقريبا تخصت مهرجان.
1: هي ماشي حاجه اضافيه، هي ولت فقره معناتها قاعدة، اللي هو الطبخ الفرجوي اللي هو يتعمل لو 30 اكتوبر
0: بالسبت.
1: نحب العباد كليك تجي تحضر للطبخ الفرجوي وتتذوق الاكلات الاندلسيه وابتكارات جديده معموله بالرمان.
0: ودعوة للناس كل خاصة للنساء اللي يحبوا الحاجة
1: دعوة مفتوحة للناس كليك. وحاجة أخرى نحب نشكر مولي القهوة هذية على الاستضافة،
0: سي
1: زهير الفرياني، نحب نشكروه على الإضافة هذية.
0: ربي يبارك لك يعطيك الصحة. سيدي هاشمي، مجردة سمعنا عليه مصطلح كبير برشا، مقرادة حاجة مكة، تحب تقول لي من بكري سمعت حكيت عليها ما فهمتش شنو مقرادة بالضبط؟ التوجه
2: هي البرنامج هذايا يطلقوا ميوزيوم لاب.
0: هي
2: مؤسسة وجمعية واللي تطلق رسميا برنامج فيا بقرادة. بقرادة هي الاسم، هي التسمية اللاتينية نتاع مجردة، طريق مجردة. والتظاهرة هذه معناها تهم ولايات الشمال الغربي كليك، بنزارة الكاف، جندوبة، سليانة، باجة. لكن هو الحاجة ربما للسنة اللي معناها تميزوا كونه مش يعملوا معناها تظاهرة يومي 24 و 25 بالشهر الحالي، مش يعملوها في نزل بن زيدون بتستور، اللي هي مش تكون معناها ندوة ترويجية سياحية للشمال الغربي للتعريب معناها بالمنتوج السياحي بما فيه معناها المادي ولا مادي. بالمناسبة هذه مش معناها على يومين، مش تكون في دعوة مفتوحة، دعوة لعديد الوكالات السياحية، إلى جانب معناها مش يكون حضور معناها مكثف لمجموعة من الصحفيين المختصين في الميدان هذايا. هذه بالنسبة ل 24 و 25، ثم تليها معناها التظاهرة اللي مش تكون فيها تنشيطية وفيها ورشات تعليمية وفيها ندوات معناها فكرية في 2 و3 و4 أكتوبر.
0: ما شاء الله معناها
2: هذا الكليك معناها اللي مش تنظموا معناها التظاهرة ذي اللي هي فيا بقرادة طريق مجردة، واللي خاصة علاش أنا حبيت نأكد اللي مش تكون معناها ترويجية سياحية للشمال الغربي الكل، لكن احنا زادة كتستور لأن الشرف اللي مش تتنظم لهنا كونه معناها المؤسسة ذي اخترت ميوزيوم لاب باش تختار باش تكون معناها للمرة الثانية. عملت في الكاف، عملت في تستور سابقا، عملت في مناطق اخرى، لكن المره ذي معناها تجدد الموعد مع تستور، وان شاء الله معناها نكونوا في الموعد ناس كليكه، وان شاء الله معناها بالمجد تستفاد منه، نقول استفاد منه الشمال الغربي ككل. شكرا لاعضاء الكاف اللي اتاحتنا فرصه باش نحكوا على تستور وعلى التظاهره ذي. زاد
0: ربي يبارك لك سي رابح. اخر نختم معك الرحله سي رابح، النهج اللي احنا فيه اضافه للجانب الروحاني اللي هو الموجود بمسجد البطحه، نهج زقاق شنو المنتجات اللي فيه هنا؟
3: السوق الرئيسي، الشرايين الاقتصادي نتاع البلاد اللي هو وجه تستور اللي هو روح تستور، خيرات ربي الكل موجود.
0: الاجبان
3: عندنا منتوجات معناتها محليه منزليه كما نقولوا نحلة العولة، فما زاد صناعات اليدويه الفلاحيه، عنا الناس تصنع في اللوح نتاع المسح وكاليدين نتاع المسح، فما ناس زادة تخدم في توسكي ميتي ارتيزانال قشاشب وجبايب، هذوكم ما ننسوهمش، ناس اللي هي اصل المهن التقليديه نتاع تستور. تستور راي جبه قشبيه وبرنوس، راي لباس تقليدي، كانت عندنا ناس تخدم الصبابط زاده معناتها صبابطيه، فهمتني؟ وما ننسوش زاده ما اللي تابع اللباس التقليدي الجبه والكونترا، معناتها اللباس التقليدي الجبه نقصد معناتها تبعتها الشوميز نتاعها والكونترا اللي تتلبس في الساق وكل شيء، معناتها اذا كان باش تاخذ لباس تقليدي راك باش تاخذه كامل جامل. فهمتني؟ ما فماش حاجة معناتها تنقص، خير ربي الكل موجود. فهمتني؟
0: يعطيك الصحة.
3: يعيشك.
0: شكرا لك سي رابع عكاز، شكرا لك سيد هاشمي منسي، شكرا لك أيضا أي الشيحي، شكرا لك السيدة منى عرفاوي، شكرا للمنشط المهرجانات سي محمد أسعد اللي كافي. تقنيا الان شكرا زميلي عباس جوابلي رفاق تقنيا منذ بدايه المنوعه، زميلي نزار هلاغي مباشره في استوديو البث المركزي، زميلي منصف بن نيس رافقنا في قيادة الرحله من الكهف باتجاه تسور، ان شاء الله يكون طقس ايضا جميل مثل جمال مدينه تسور. شكرا الناس بالكل اللي تابعتونا، شكرا ايضا لمقهى البرني او مقهى البطحه حاليا، شكرا سي زهير في الواقع اللي استقبلنا في هذا الفضاء الجميل، فضاء مقهى البطحه مباشره من قلب مدينه عتيقه بتسور. دمتم في امان الله، الى اللقاء، تصبحوا على خير.

0: 11 مساء.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: موجز الأنباء. طاب مساءكم. أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية أن جاهزية الديوان في أعلى مستوياتها، وذلك بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمجابهة التقلبات المناخية المنتظرة خلال هذين اليومين. هذا وأسند المعهد الوطني للرصد الجوي اللون البرتقالي لولاية تونس الكبرى وزغوان وباجة، مع الإشارة إلى أن اللون البرتقالي في خريطة اليقظة يشير إلى درجة إنذار مرتفعة تستوجب اليقظة التامة. افتتح مركز الصحة الأساسية صنف 2 بعمادة المقاربة من معتمدية سليان الجنوبية بعد أشغال إعادة بناء وتهيئة دامت سنة تقريبا، وتندرج في إطار الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين. أفادت الإدارة المركز الوطني البيداغوجي بأن نسبة تباعة العناوين من الكتب المدرسية تجاوزت 97%، فيما تخطت نسبة توزيعها على الفروع الجهوية 82%، ونهزت نسبة المبيعات 75%. أطلقت وزارة التجارة والتنمية الصادرات اليوم حملة وطنية مشتركة لمراقبة مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية، وذلك بالتزامن مع الاستعداد للعودة المدرسية للسنة الدراسية الجديدة. أعلنت السلطة الصحية الفلسطينية اليوم بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيدا 31 مصابا. وفي لبنان ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني منذ 8 أكتوبر 2023 وحتى اليوم إلى 8950 شهيدا و 30642 جريحا. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي اليوم الخميس أن التحركات السياسية التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستدفع الدول إلى الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

طربيات عبد الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف

ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

وبرغم الجو الماطر والإعصار فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

برغم الجو الماطر والإعصار. سيبقى يا ولدي الحب سيبقى يا ولدي.

Yeah.

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن.

في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها.

ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان.

فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم معنا إلى هذا العدد الجديد وهذا الموعد المتجدد من برنامج الدين القيم في هذا اليوم الذي نرجو أن يكون سعيد على الجميع بإذن الله تعالى. في يوم الجمعة الذي فيه ساعة هي مطنة استجابة الدعاء، نذرع من خلالها إلى المولى عز وجل بالدعاء ونبتهل إليه راجينا أن يتقبل أدعيتنا وأن يتقبل رجاءنا وأن يتقبل هذا التودد وهذا التلطف بالمولى عز وجل حتى يقبل دعاؤنا وحتى يستجاب لنا. والله سبحانه وتعالى غني كريم جواد لا يرد السائل إذا دعاه، والحمد لله على كل حال. كالعادة يرافقنا الأستاذ رضا الأستاذي في هذا المشوار، فأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ رضا.
1: مرحبا أستاذ كمال. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وبارك وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بك أيضا أستاذ كمال، ومرحبا بالسادة المستمعين الأفاضل، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا
0: أمين.
1: في هذا اليوم المبارك إلى أمين. سائر أعمال البر والخير والإحسان والصلاح.
0: أمين رب العالمين. إذن مع تغير هذا الحال نوعا ما، معناها من القيظ ومن الحرارة الشديدة المرتفعة التي شهدناها خلال هذه الصائفة على موجتي حر معناها عاليتين، فنسأل الله سبحانه وتعالى اللطف خاصة مع ما نجر عن ذلك إذا من حرائق ومن الكثير من الصعوبات والمشاكل في الحقيقة مع ارتفاع درجات الحرارة. ها هي نسمات شرقية شمالية منعشة تهب، فالحمد لله على تغير الحال، ومثل ما يقال إذا أستاذ رضا بالعامية ما يدوم حال، معناها
1: نعم دوام الحال من المحال،
0: من المحال. ورب
1: هذا من رحمة الله سبحانه،
0: وبالضبط رحمة ربي سبحانه كبيرة. الحمد لله على هذه الرحمات، وكلنا إذا نسعى إلى أن نتعرض إلى نفحات الله وإلى رحماته، فالحمد لله كثيرا. كالعادة في مشوارنا إذا أستاذ رضا في بداية الحصة موضوع الحصة، ثم الركن الموالي قواعد التلاوة، وفي جزء البرنامج الثاني انطلاقا من الساعة 10 بإذن الله موعدنا مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700. في بداية المشوار وحي كامل الفريق العامل معنا هذا الصباح، تحية للجميع. ننطلق بإذن الله تعالى مع الدعاء والابتهال ولنا عودة إن شاء الله.

0: أدبر، ولك الحمد في الليل إذا أسفر، ولك الحمد حمدا يبلغ أوله شكرك وعاقبته رضوانك، ولك الحمد في السماوات محمودا وفي عبادك معبودا.
1: اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على صفحك بعد إعذارك، ولك الحمد على ما تأخذ وعلى ما تعطي.

0: بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء
1: وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء
0: وعليه من نور النبوة رونق ومن الخليل وهديه سيماء
1: أثنى المسيح عليه خلف سمائه وتهللت واهتزت العذراء
0: يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء
1: الحق عالي الركن فيه مظفر في الملك لا يعلو عليه لواء.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعود مستمعينا الكرام إلى لقائنا، نعود معك أستاذ رضا. إذن وما دمنا قد تحدثنا عن تغير الحال، معناها خاصة على مستوى الطقس، ومن شديد الحرارة وحر قائض وتلك الموجة إذن من الحر إلى هذه النسمات المنعشة التي بدأت تهب من ليلة البارحة تقريبا، فهذه نعم من الله سبحانه وتعالى، وحري بالإنسان بالمسلم خاصة إذن شكر النعم، أن يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه التي تترى، على نعمه الكثيرة، وعلى نعمه التي لا تحصى ولا تعد. فالمولى عز وجل يقول لنا: وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإذن واجب علينا شكر هذه النعم، فكيف نشكر النعم أستاذ رضا؟
1: شكرا أستاذ كمال. دعني أولا أؤكد على الحقيقة التالية،
0: نعم،
1: وهو أن حمد أو الحمد والثناء على المولى عز وجل، أي أن يوفق الإنسان لحمد الله سبحانه وتعالى وحمده، وهذا إقرار منه بأن كل تلك النعم مصدرها المولى عز وجل، والاعتراف بأن الله تعالى هو الذي يعني منحنا تلك النعم. يعني الحمد والثناء على المولى عز وجل هو أكبر النعم، يعني أن يوفق الإنسان لحمد الله سبحانه وتعالى، رغم أنه في الظاهر مبدئيا لا يكلفه جهدا كبيرا،
0: نعم،
1: لكن سنرى وأن الحمد هو يعني من أعلى مراتب الذكر والشكر لله سبحانه وتعالى، يعني هو يتطلب من الإنسان يعني الصدق والإخلاص وما إلى ذلك.
0: نعم.
1: أولا الحمد لله سبحانه وتعالى وشكره على نعمه والاعتراف بأن كل هذه النعم بما ذكرت هي من عند الله سبحانه وتعالى ينبع ويصدر من القلب، يعني يكون يعني صادقا ومخلصا وقصده ونيته متوجهة إلى المولى عز وجل، ويكون مدركا وواعيا بأنه في تلك اللحظة هو يعني يحمد الله سبحانه وتعالى،
0: نعم،
1: ويشكره. هذا من ناحية.
0: نعم.
1: الشكر يكون على الأقل بمظهرين.
0: نعم.
1: المظهر الأول هو يترجم عنه بكلمات على اللسان.
0: نعم.
1: يعني كل ما له علاقة بالحمد، الحمد ومشتقاته ومرادفاته،
0: نعم،
1: يعني وكل تلك الكلمات الحمد الشكر الثناء الاعتراف إلى غير ذلك، يكون ذلك باللسان،
0: نعم،
1: وهو،
0: نعم،
1: صادر بطبيعة الحال من القلب. ثم الأبلغ من ذلك،
0: نعم،
1: بل يجب أن يرافق هذا النوع الثاني من الحمد، هو نوع واحد لكن من باب المنهجية نحاول أن نفسر للسادة المستمعين، أن يترجم عن حقيقة ذلك الحمد بالفعل وبالأعمال. يعني الإنسان عندما يغدق الله سبحانه وتعالى عليه النعم ويمنحه الخيرات،
0: نعم،
1: والأرزاق وكل ما ينعم به في هذه الدنيا، الإنسان عليه أن مقابل ذلك، وهذا أقل يعني علامات الشكر،
0: نعم، أو
1: أقل عربون الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى، أن يطيع الله سبحانه وتعالى، يعبر عن حمده بالإكثار من طاعة الله سبحانه وتعالى، بقدر ما ينعم الله سبحانه وتعالى عليه، بقدر ما هو يزيد من الطاعات ويلتزم أكثر بالطاعة،
0: نعم،
1: ويبتعد ما استطاع،
0: نعم،
1: عن المعاصي وعن الإخلالات، وبطبيعة الحال دائما، نعم، في إطار القاعدة القرآنية: فاتقوا الله،
0: نعم،
1: ما استطعتم.
0: لأن النعم تغر أحيانا أستاذ،
1: نعم،
0: نعمة الصحة، نعمة، نعم، المال، نعمة النجاح والتوفيق كلها نعم،
1: وهي شكرا وهي نوع من الابتلاء.
0: نعم،
1: لأن الله سبحانه وتعالى يبتلينا بالسيئات، يعني بالفقر، بالقدر الله، بالمرض، بالأمور التي تحزننا عادة دون أن نعدد هذه الأمور، لكن يبتلينا أيضا بالخيرات، وعبر عن ذلك القرآن.
0: نعم.
1: بالحسنات، وفي آية من الآيات.
0: نعم.
1: قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات.
0: نعم.
1: سبق الحسنات.
0: نعم.
1: يعني يبتلينا بالخيرات.
0: نعم.
1: والابتلاء بالخيرات هو أشد وأعظم من الابتلاء بالشدائد وبالسيئات وما إلى ذلك.
0: نعم.
1: ولذلك في الأثر أن العابد الغني أفضل وخير عند الله سبحانه وتعالى من العابد الفقير. لماذا؟ قالوا لأن العابد الفقير ربما يعبد الله سبحانه وتعالى اضطرارا، يعني حتى يعني اقتناء المعاصي أحيانا يحتاج، بل أكثر الأحيان يحتاج إلى وسائل وإلى سلطة وإلى أموال وما إلى ذلك، في حين أنه يعني ربما هو يعبد الله سبحانه وتعالى اضطرارا، ولو توفرت له تلك الأسباب فلا ربما، ليس بالضرورة، فلا ربما يعني وظف تلك الأسباب والإمكانيات والأموال لا قدر الله في ارتكاب المعاصي والإقبال على الشهوات المحرمة وما إلى ذلك، في حين أن الغني له من الوسائل ومن الإمكانيات ما يمكنه من ارتكاب تلك المعاصي والشهوات المحرمة وما إلى ذلك، لكنه رغم ذلك صمد ولم ينفق تلك الأموال إلا في أبوابها. ولذلك قال، كان بعض الصحابة أو بعض التابعين يقول لو كان لي مال مثل جبل فأنفقته في طاعة الله تعالى لا يعتبر ذلك تبذيرا ولا إسرافا، ولو أنفقت منه درهما واحدا في ما لا يحل وما لا يعني لاعتبرت ذلك إسرافا وتبذيرا. والله تعالى يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا.
0: نعم، أكيد معناه أنه الحمد يكون باللسان كما يكون بالجوارح،
1: معناه نعم.
0: الحمد وشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه أحيانا معناه ما نشاهده كان النعم الظاهرة أستاذ رضا، لكن هناك نعم خفية على الإنسان معناه أنه يدركها ويستبطنها، النعم الخفية هذه باعتبار أنها معناها ما تكونش ظاهرة، معناها كما المال وإلا الصحة وإلا النجاح في الدراسة والنجاح في العمل وفي الحياة، هناك نعم خفية أحيانا معناها الإنسان حتى نعمة الصحة في حد ذاتها معناها في داخلها الآلاف والملايين من النعم، معناها أحيانا الإنسان يقول والله الحمد لله حتى على نفس، وهو لا. ما يعرفش انه نفس هذاك معناها راهو جهاز تنفسي كامل معناها خالقه فينا ربي سبحانه، ويخدم بدقة عالية جدا وبنظام وانتظام معناها حار فيه العلماء معناها، وهذا يخلينا انه نحن نستبطن النعم الخفية احيانا. احيانا انسان يقول والله يمكن دعوة خير صادفتني، هذه النعم الخفية مثلا أستاذ، لأنه كان مش يمشي في الطريق، مشى في طريق آخر أهداه ربي سبحانه أنه ما يمشيش في الطريق الأول، واتضح أنه الطريق الأول مثلا مقطوع وهو في الليل مروح وإلا غيره بالسيارة متاعه مع عائلته كذا، فهذه كذلك من النعم الخفية اللي الإنسان يشكر عليها ربي سبحانه ويحمده.
1: نعم، و يعني إضافة إلى ما كنت تقول أستاذ كمال، وأنت أشرت ربما إلى بعض النعم التي لا ندركها أصلا وربما يدركها العلماء وحتى المتخصصون وليس أي عالم، ففي هذه الأيام أنا قرأت في بعض المصادر العلمية أن الحبل، أن الحبل السري هكا كمال، الحبل السري يحتوي على ثلاثة أنابيب، أنبوب لاستقبال الهواء الصالح للتنفس الأكسجين، وأنبوب للتخلص من الغازات الغير مالية التي يجب أن يتخلص منها
0: الجنين،
1: الجنين، وأنبوب لاستقبال الغذاء.
0: نعم.
1: فسبحان الله، يعني تصور لو أن أحد هذه الأنابيب لا يشتغل أصلا أو يشتغل بصعوبة أحدها فقط، فتصور ماذا سيكون مآل ذلك. على أي حال النعم، وباختصار أنت ذكرت الآية وهي تعفينا من تعداد النعم والذي لا نقدر عليه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فبالتالي يعني كما قلت فعلا هناك عفوا هناك نعم لا نتفطن إليها، وهذا نتيجة للغفلة، نتيجة ربما لأننا لم نتعلم بما يكفي حتى ندرك تلك النعم. وهناك نعم هي عبارة عن أسرار لا يدركها إلا أولو الألباب بالمفهوم المطلق لهذا النعت. يعني العلماء وخاصة العلماء، لأنه دائما يعني حتى القرآن يعني تحدث عن العلماء بصفة خاصة. والآية مشهورة إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهناك قراءة شاذة تقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال المفسرون يعني يخشى هنا بمعنى يجل ويكرم، أي أن الله سبحانه وتعالى يكرم ويجل العلماء. لماذا؟ لأنهم هم يدركون ما لا يدركه العوام. ومن ذلك هذه النعم السرية الخفية، المصطلح الأنسب، يعني هذه النعم الخفية التي لا يدركها إلا القليلون. أستاذ كمال،
0: المولى عز وجل يقول في أكثر من موضع من القرآن الكريم ذاكرا الشكر والحمد والثناء، يقول تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فكثيرة هي المواضع التي ذكر فيها الشكر، شكر الله على نعمه. ولعلنا نعود كذلك إلى موضوع حصتنا بعد فاصل قصير، نتتبع من خلاله بعض مواضع الشكر في القرآن الكريم على غرار الآية الكريمة التي تقول: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. نواصل إذن معك أستاذ رضا. عديدة هي الآيات التي ذكر فيها الشكر والدعوة والحث على الشكر، لأن المولى عز وجل أهل لأن يعبد، وأهل لأن يحمد، وأهل لأن يشكر على نعمه الجليلة. الله سبحانه وتعالى يقول: واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ويقول تعالى: وسيجزي الله الشاكرين. ويقول في آية أخرى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهنا يأتي الشكر في مقابل الكفر: لئن شكرتم فلأزيدنكم ولئن كفرتم فإن عذابي لشديد. إذن الشكر في مقابل الكفر، والكفر بمعنى الجحود والنكران
1: وعدم الاعتراف،
0: وتغطية ذلك أو إخفاء معناها تلك النعم بالجحود والنكر.
1: وهذا المعنى اللغوي لكفر.
0: نعم وكفر. نعم
1: الإخفاء
0: كفر. ودائما معناها ما نخلط أحيانا بين نقول فلان مسلم وفلان كافر، وهنا لا يستقيم، معناها المقابلة لا تستقيم. هنا نقول القرآن الكريم يضع لنا معناها في مواضع كثيرة من القرآن يعطينا دلالات ومعاني لكلمة كفر أو شكر أو غيرها في مقابل كلمات أخرى. فالآية الكريمة تتحدث عن الشكر، والمولى عز وجل يقول: من يشكر سأزيده. بطبيعة الحال ماذا سيزيدنا المولى عز وجل؟ إن شكر فنحن نشكر على النعم فيزيدنا النعم، ومن كفر فإن الله سبحانه وتعالى عذابه شديد لكل جاحد، لكل ناكر لنعم الله وخيراته.
1: نعم، وخاصة أستاذ كمال أن الكفران وعدم الاعتراف بالنعمة أكيد سيترتب عليه يعني طغيان واستبداد وتوظيف تلك النعم في يعني في طرق وفي اتجاهات يعني عادة ما يكون ما يعني يكون فيها استكبار ويكون فيها اعتداء ويكون
0: نعم.
1: فيها ظلم
0: نعم.
1: وما إلى ذلك، لأن نحن قلنا وأنت ذكرت ذلك أن الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح،
0: بالجوارح كذلك. نعم.
1: يعني بمعنى أن الإنسان عندما يمنح النعمة فإنه يستفيد منها ويجعل غيره
0: نعم.
1: يستفيد منها، وخاصة كل من يحتاج نعم. إلى جزء أو جانب من تلك النعمة
0: نعم.
1: في حين الإنسان الجاحد والكافر
0: نعم.
1: والذي يقول كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، يعني هذا بطبيعة الحال لا أعتقد وأستبعد أن يوظف تلك النعمة في وجوه الخير
0: نعم.
1: وجوه الصلاح. فبالتالي إن الله سبحانه وتعالى عندما قال إن عذابي شديد، لأن من يعني وكأنها علاقة حتمية أو تلازمية، يعني الذي يجحد ويكفر فإنه سيستعمل حتما تلك النعمة في وجوه
0: نعم.
1: الشر، وكثير ما هم عكس يعني الآخرين الذين قال فيهم المولى عز وجل على لسان داود إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم
0: نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا معناها أهمية الشكر والحمد للمولى عز وجل. يقوم الليل حتى تتورم قدماه، وحينما سئل لما تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك، قال ألا أفلا أكون عبدا شكورا. أن الإنسان بما أنزل الله له من الخيرات ومن النعم عليه أن يكون عبدا شكورا. أستاذ رضا،
1: نعم، وهي قمة الشكر وقمة
0: الاعتراف
1: وقمة
0: نعم.
1: التعبد
0: نعم.
1: لله سبحانه
0: نعم.
1: وتعالى
0: نعم.
1: كما قال تقريبا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كفاني فخرا أن أكون لك عبدا
0: نعم.
1: وكفاني عزا أن تكون لي ربا، أو كما قال
0: نعم.
1: رضي الله تعالى
0: نعم.
1: عنه
0: نعم.
1: فالإنسان يعني عندما يعني ينصرف إلى عبادة الله سبحانه وتعالى ويدرك ويتيقن أنه عبد
0: نعم.
1: لله سبحانه وتعالى، فإنه يفتخر بذلك ويعتز بذلك، وتنصرف جوارحه وقلبه ومشاعره وكلماته وكله ينصرف حمدا لله سبحانه
0: نعم.
1: وتعالى وشكرا له وثناء عليه. وفي سياق هذا الشكر وهذا الاعتراف بنعم الله سبحانه وتعالى، أو من مظاهر هذا الاعتراف بنعم الله سبحانه وتعالى، أن يصرف جزءا يعني يتناسب مع السياق بطبيعة الحال، جزءا من تلك النعم إلى غيره، إلى من يحتاجها، إلى
0: نعم.
1: إما يعني من باب الصدقات أو من باب التكرم، أن يكون كريما مع من يعرفهم، أو في شكل الهدايا
0: نعم.
1: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تهادوا تحابوا
0: نعم.
1: أو بأي شكل من الأشكال الأخرى. المهم أن الإنسان يشرك غيره معه في تلك النعم، ويعتبر نفسه ليس مالكا لها وإنما مستخلفا عنها، وبقدر ما ينفق بقدر ما يقلص من
0: نعم.
1: المسؤولية
0: نعم.
1: التي على عاتقه والتي سيسأل
0: نعم.
1: عنها يوم القيامة
0: نعم. نعم.
1: يعني هو بقدر
0: فعلا.
1: يعني هو يؤتى المال ويسأل عنه يوم القيامة
0: نعم.
1: وأشد من ذلك وأخطر الذي يعني يعيث فسادا في الأموال
0: نعم.
1: أو ربما يكون يعني أنانيا ولا يعني ولا ينفق تلك الأموال في محلها، ثم يغادر هذه الدنيا ويتركها، فيأتي غيره ويعبث بها يمنة ويسرة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سأل عائشة عن شاة قد تكون أضحية قال لها ماذا بقي من الشاة يا عائشة؟ قالت ذهبت كلها يا رسول الله إلا كراع أي ساق يعني تصدق بها تصدق هو بها وسألها عن الشاة هو الذي يتصدق وهي أيضا. قال لها بل بقيت كلها وذهب كراع لأن كراع لم يتصدقوا به في حين الذي تصدقوا به هو الذي يبقى وينالون ثوابه ويجدونه عند الله يوم القيامة إن شاء الله.
0: أكيد. ونختم بهذا أستاذ رضا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ والله يا معاذ إني لأحبك فلا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فنختم هذا الركن الأول إذن مع هذه الكلمات الجميلة وهذه الوصايا العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ولنا جميعا في الحقيقة. إذن هذا الابتهال إثره نعود لمواصلة المشوار مع الركن الموالي في قواعد التلاوة بإذن الله.

0: إلى ركن قواعد التلاوة الآن معك إذن أستاذ رضا. نتعرف على قواعد التلاوة من خلال آيات القرآن الكريم. تفضل أستاذ رضا.
1: نعم، نبدأ إن شاء الله بالآية رقم 112 من سورة التوبة. وبالمناسبة سكمال نذكر
0: نعم.
1: نذكر لمحالة، هي معلومة أصبحت يعني كما يقال من المعلوم من الدين بالضرورة.
0: نعم.
1: وأن سورة التوبة هي السورة الوحيدة التي لا يبدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم.
0: نعم.
1: ولما سأل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، سأل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال له لما لم تكتب بسم الله الرحمن الرحيم في أول التوبة؟ قال له يا ابن عم، يعني التوبة نزلت بالسيف، وأول كلمة فيه براءة من الله ورسوله، يعني الله سبحانه وتعالى وكذلك رسوله يتبرأان
0: نعم.
1: من المشركين.
0: نعم.
1: في حين أن البسملة فيها الرحمة وما شابه ذلك، فليس
0: نعم.
1: هناك تناسب بينهما. طبعا هذه إجابة سيدنا علي، لكن
0: نعم.
1: سيدنا عثمان لما سئل لما لم تكتب، بطبيعة الحال ليس هو الذي لم يكتب،
0: نعم.
1: ولكن اللجنة التي أمرها بكتابة المصاحف، لما تكتب بسم الله الرحمن الرحيم في أول التوبة؟ قال حسبتها هي والصورة التي قبلها وهي صورة الأنفال، حسبتها صورة واحدة.
0: واحدة. نعم.
1: ولاحظ أستاذ كمال
0: نعم.
1: أن الصحابة إذا لم يتأكدوا من شيء ولم يعرفوا شيئا فلا يتبرموا من أن يذكروه كما
0: نعم.
1: حسب معرفتهم.
0: نعم.
1: وليس لهم أن يجدوا مبررات أو أن يضيفوا وما إلى ذلك. وهذا دليل على صدق النقل.
0: نعم.
1: يعني نقل القرآن خاصة الذي وصلنا والحمد لله محفوظا، ولأن الله تعالى تكفل به وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
0: إذن نعم.
1: الآية تقول، وهي ذات علاقة بموضوعنا إن شاء الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. إذن
0: نعم.
1: يعني ليس هناك يعني ملاحظات يعني دقيقة أو كثيرة حول هذه الآية الكريمة، لكن لا بد من التذكير
0: نعم.
1: بالانتباه إلى ترقيق التاء من التائبون، التائبون، وكذلك المد وهو مد وجب متصل بمقدار التوسط، التائبون. ثم لما نبتدئ بلفظة التائبون، طبعا همزة الوصل تعامل معاملة همزة القطع،
0: نعم.
1: فلا نقول تائبون، وإنما التاء مع إبراز الشدة والشدة، حرف التاء يعني حرف التاء فيها شدة مشددة، وهي حرف شديد بمعنى أن الصوت ينحبس عند النطق به. إذن التائبون العابدون الحامدون السائحون، يعني كلما نجد أو يعترضنا مد واجب متصل لابد من بيان هذا المد وإعطائه حقه. إذن الراكعون، هنا كذلك ننتبه إلى تفخيم الراء،
0: نعم.
1: نقول الراكعون ربما الراكعون، ولو ابتدأنا بها همزة الوصل اللي تصبح كهمزة القطع ترقق الراء هكذا، الراكعون الساجدون، ثم الساجدون الآمرون، هنا الراء مفخمة، الآمرون، إلا من فرد به ورش الذي كان يرقق الراء ولو كانت مرفوعة إذا كان ما قبلها مكسور،
0: نعم.
1: فيقرأها مع النقل الهمزة بطبيعة الحال، الآمرون بالمعروف. طبعا ما نشوفش توسعوا أكثر باش ما نصعبوش على السادة المستمعين، هذا بالنسبة لورش بطبيعة الحال، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، مع بيان الغنى والمد، والناهون مش والناهون،
0: نعم،
1: والناهون عن المنكر والحافظون كذلك المنكر، كلها مرق إلا إذا كان وقفنا عليها فالراء تصبح مفخمة، لأنه باش نوقف عليها بالسكون وقبلها الفتح نتاع الكاف، فنقف هي ليست محل وقف، لكن ربما بسبب ضيق النفس عن المنكر، لكن عندما نواصل فنقول عن المنكر والحافظون كذلك حذاري من تفخيم الحاء، لا نعم. نقول الحافظون
0: ليست الحافظ،
1: نعم. نعم والحافظون مع تفخيم الضاء، والحافظون لحدود الله. ولاحظ أن اسم الجلالة هنا يرقق، لماذا؟ لأنه جاء قبل كسر، لحدود الله، لو قلنا حدود أو حدود
0: نعم.
1: فتكون مغلظة، حدود الله حدود الله، لكن حدودي بما أنها سبقت بكسر
0: نعم.
1: فيعني ترقق لحدود الله، وتختم الآية بقوله تعالى وبشر المؤمنين
0: نعم.
1: لاحظ يعني أن هذه كلها كل هذه الصفات التوبة والعبادة والحمد والسياحة في الأرض من أجل التفكر والتدبر والركوع بمعنى الصلاة هنا والسجود، لكن أكد على الركوع والسجود لأنهما عملان أساسيان في الصلاة ويعبران عن الخضوع لله سبحانه وتعالى، يعني فيها معنى عملي وفعلي وفيها معنى رمزي وهو الخضوع والاستسلام لله سبحانه وتعالى، يعني كل هذه الصفات ترتد إلى الإيمان. ثم يمكن أن نقول أيضا أن كل هذه الصفات أيضا أستاذ كمال ترتد إلى قوله تعالى الحامدون
0: نعم.
1: ونحن كنا نتحدث عن الحمد
0: نعم.
1: يعني التائب والعابد والسائح والراكع والساجد والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والحافظ لحدود الله، كل هؤلاء يعني يحمدون الله سبحانه وتعالى بهذه الصيغ وبهذه نعم. الطرق
0: وهو كذلك
1: نعم. صدق الله العظيم نعم.
0: صدق الله العظيم. إذن شكرا لك يا أستاذ رضا. نختم هذا الركن الموالي، الركن الثاني في الجزء الأول من الحصة قواعد التلاوة، ثم في جزء البرنامج الثاني انطلاقا من الساعة 10 بإذن الله موعدنا مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700. ابقوا معنا مستمعين الكرام.